0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أغاني وأجيال.

0: أغاني
1: وأجيال.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل، الفائق ذي لقاء جديد في أغاني وأجيال. تسمعونا على فريكونس المتنوعة الإذاعة المنسير وعلى راديو منسير بوانتين، بلاي ليست متنوعة إن شاء الله تسمعوا فيها اختيارات متنوعة. اخترنا نبدأها مع صوت الفنانة شهرزاد، اخترنا نبدأه بالترب وتوصلكم أكيد تحيات كامل الفريق، حمدي الأحول اليوم في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية الليلة، وألفة جمالي في الأعداد والتقديم. يا مساء النور، مرحبا بكم.

العسل والسكر الكلمات للشاعر مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي. وديما نقول مش صدفة راهو اللي عنده هكا وذينة موسيقية حتى شوية أول ما يسمع اللحن ينجم هكا حتى يحس بالإحساس، معناها يحس أنه ثم لمسة متاع بليغ حمدي، وهذا حال الغنية هذية. البداية كنت هكا في أغاني وأجيال اخترناها مع صوت عظيم برشا، صوت شفيقة محمد السيد، ولا باختصار شهرزاد، صوت قوي خلى العديد في مرحلة معينة يمشيوا الفكرة أنه هي خليفة أم كلثوم، رغم اختلاف بطبيعة الألوان اللي غنيوهم الاثنين. أم كلثوم اللي كان لها حضور مؤثر في حياة شهرزاد على خطر بو شهرزاد، واللي كان عنده هكا حوينته صغيرة كان ما يحط في حانوته كان أم كلثوم، وشهرزاد كانت تعاونه في الحانوت كيف كيف قبل النوم يوميا كان يسمع وهي معاه أم كلثوم، لين تطورت وذنها قل وحنا الموسيقية وحبت كوكب الشرق بخلف زيدا حبها السيد درويش ومنيرة المهدية وكامل الخلعي. كامل الخلعي هذية اللي بين قوسين هو ملحن ومطرب مصري تعرف ياسر في بداية القرن العشرين، وكان عنده اهتمام كبير بالموسيقى التركية وتابع برشا حكاية التأثيرات الموسيقية التركية على الموسيقى العربية. بالأسماء هذية تأثرت شهرزاد اللي زاد نفتح قوس آخر، فما زوز أسماء أثروا على مسارها الفني واللي هما رياض الصنباتي على خاطر قدم لها أول لحن في حياتها لغنية أول ما جيت في الميعاد وغنيتها في الإذاعة 52، وأيضا زوجها في مرحلة لاحقة عزف تشيلو اللي كان يعزف في فرقة أم كلثوم الفنان محمود رمزي واللي علمها العزف على العود، وأم كلثوم للتاريخ هي بيدها مشيت خطبت شهرزاد المحمود رمزي بلا مرة. أكيد برشا يتفكروا حتى وإحنا نحكيه تويك على شهرزاد باش يقولوا يا حسرة، معناها شفنا كل فيديو وتسجيلات ولا بيقولك حضرنا من عرشنا وقت لجيت شهرزاد لتونس عام 68 وقدمت العديد من الحفلات، وواحدة من الحفلات هذية كانت في نابل. قوس شهرزاد وفتحناه ونغلقوا في بداية لقانا في أغاني وأجيال، وأغاني متنوعة كيف ما العادة بين عربي وغربي هي تسمعها في لقانا معكم من إذاعة المنستير، مرافقينكم في ساعتين من الوقت هو توا 8:15 في إذاعة المنستير. إن شاء الله اختيارات تكون على ذوقكم ونونسوكم من خلالها. نبدلوا النوتة تويكا نمشي والصوت فرنساوي في الوقت هذي باش نرجعوا معاه الواحد من نجاحاته العام 2003. بعنا شخصيا رأى أن الأغنية هذية تعتبر ريفيرونس دو تو لي تام، يعني على خاطرها موضوعها يبقى صالح لكل زمان ومكان، سيما أنه يتعلق بحرية التفكير. Tout est négociable mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. هكا تقول الأغنية كل شيء قابل للمساومة، الحاجة الوحيدة اللي عمركم ما تجمو تاخذوها هي حرية التفكير. هذا فلوران باني في أغاني وأجيال.

لديه شغان يؤجل صوت باش يخلد السنوات واليوم اخترنا نبرمجو في شانسون فار ليه واللي هي كلكو شوز اون نو دو تينيسي اللي كتبها ولحنها فنان كبير زاده واللي هو ميشيل بيرجي والجمله اللي تتعاود في الغنيه واللي هي عنوان الغنيه اساسا اون ا توس كلكو شوز اون نو دو تينيسي جمله ريفيرونس ولا اوماج لمسه وفاه الكاتب الامريكي واللي هو تينيسي ويليامز واللي كتب برشا روايات كيف ما واشهرها ربما يعني تراموي نومي ديزير وعلى قد ما كان في حياته من صعوبات ومعاناه ومن صراع متاع قلب حي في جسم منهك ربما الصورة هذية تنسحب على العديد في الحياة وبالتالي جاي جملة on a tous quelque chose en nous de Tennessee كل واحد فينا عنده جزء من الكاتب هذية ويليام تينيسي cette force qui nous pousse vers l'infini il y a peu d'amour avec tellement d'envie لبقية الكل كي تسمعتوها في الغنية قبيلة شوية نهديه لكم تحية لكم مستمعينا هذية إذاعة المنستير أغاني وأجيال حتى العشرة متاع الليل نرجع نسلم عليكم وين ما اخترتوا باش تعديوا بداية السهرية معنا وإن شاء الله اختيارات تروق لكم وتحبوها في الوقت هذية حبيت نرجع شوية للتونسي سمعكم شوية من الغنية هذية ونرجع نحكي عليها بعد شوية

0: يا ليلى والفنانة القديرة نجاة عطية والغنية هذية ولمس سعادة غنيتها الفنانة العراقية رحمة رياض على ركح قرطاج في إطار افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. عثمة تعليق صارت على أصل الغنية وشكون لحنها وشكون كتبها وشكون لولي اللي غنيها، بين اللي قال أنه من التراث التونسي وبين اللي قال أنه هي كلمات وألحان الفنان التونسي الشاب عماد اللي هو بيدو هبط ستاتيو ودخل زيدا في إذاعة جوهرة اف ام اليوم الصباح وأكد الشيء هذا وقال أنه الأغنية مسجلة من عام 97 في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والملحنين وأنه كل من غنيها من تونس خاطر مش فقط غنيتها الفنانة نجاة عطية ولا واحد نسبها لصاحبها الأصلي اللي هو بطبيعة حسب كلامه هو، وزيد صار برشة تغييرات حتى عن النص الأصلي اللي خرج في كاسيت وقتها من إنتاج أفريكا كاسيت. والأغنية هذه يا ليلى عيونك سود وجلاب في رواية أخرى لحن الأغنية راهو نفسه غنيته في السبعينات الفنانة فنانة البادية كما لقبوها سميرة توفيق الكلمات، وفهمنا معناها من اللحن الأصلي تولينين مشكل معناها شكون صاحب اللحن خاطر عندها سنين من اللي غنيتها سميرة توفيق ومن التسعينات غنيها شاب عماد، وكي غنيتها سميرة توفيق تكتب أنه هي أغنية أساسا من الفولكلور البدوي. نسمع سميرة توفيق يلا.
1: أغاني وأجيال

0: خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: 90.5

وصلوا معكم من إذاعة المنستير اللي قانا في أغاني وأجيل متواصل حتى للعشرة إن شاء الله. أهلا بكم مستمعين الكل على اختلاف أذواقكم وأشكال غرامكم بالموسيقى العربية وإلا الغربية، وبالك شي الصوت اللي برمجناه بعد شوية يكون على ذوق برشا منكم. ميكس ميكس نتصور باش يعجب برشا منكم. نتصور هكا هو صوت الروك، راهو الروك مش اللون الموسيقي R A U، صوت الأجش، صوت اللي عنده خصوصية معناها متفرد ملي تسمعه تعرفه، هو بخلف خامة الصوت على المسرح عنده حركات خاصة جدا، جيستويل سينيك معبر برشا، وحركات كانت مكملة لشخصية الفنان البريطاني جو كوكر اللي اخترنا نسمعه لكم الليلة في ميكس إن شاء الله يعجبكم. جون روبرت كوكر اللي تولد عام 44 وتوفى عام 2024، ومن اللي صغير كانوا يعيطوله جو على خاطر كان ديما يلعب بلعبة يعيطولها كوبوي جوي. تأثيرات الموسيقى بدأت تبين عليه من الأول بالكل باستماعه لراي تشارلز ولوني دونيغان المغني وعازف الجيتار الاسكتلندي. في عمر 11 سنة يقف جو كوكر قدام الجمهور، وكان هو أخوه وقتها يقدموا في مجموعتهم سكايفول قبل المجموعة الثانية اللي كونها جو كوكر مع ثلاثة من صحابه، كان اسم المجموعة The Cavaliers. وقتها كان عازف باتري ما كانش يغني، معني هالمجموعة ما بقات كان عام برك، من بعد كل واحد مشى خذ ثنية متاعه، بما في ذلك جو كوكر اللي بدأ الكاريير متاعه أول الستينات وديما في إطار مجموعات الساعة في الفترة هذيك قبل ما يعمل كاريير سولو متاعه. من بعد ما سمعوا المنتج مايك ليندر وصحح معاه أول كونتراتو، من وقتها بدأت مسيرة فنان عطى برشا العالم موسيقى البلوز والروك في بريطانيا والعالم الكل. جيلتون الزدا في صيفة من صيفات على ركح قرطاج، واليوم حابين نتوقفوا معاه من خلال ميكس في أغاني وأجيال. ميكس

0: أغاني وأجيال.
1: أنت معه تبلي لبيك.

نوبلي جامي ميكس ليلا بسو جو كوكر مع مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل قناة في أغاني وأجيل متواصلة معكم من بعد نرجو مع اختيارات أخرى في ساعة ثانية وإن شاء الله اختيارات تحبوها كما حبيتوا لي تعدى إن شاء الله عتحبيتوا من اللي مازال في ساعتنا هذه حكاية من حكايات الأغاني العربية

0: المليحة في الخمار
1: ليس لها عنوان يا ولدي
2: أغاني وأجيال.

0: الأغنية ما هيش أغنية تقليدية بتتكلم عن فكرة الحب والشوق والعشق وغيره، لكن أغنية بتحكي حدوتة.
1: استلهم الأبنودي في هذه الأغنية التي غناها منير بإحساس عالي جدا، وحط فيها مشاعره كلها حوالين قصة الحب الشهيرة ما بين عزيزة ويونس.

0: الشكل الجديد اللي ظهرت عليه أغنية يونس بدأت من عند الملحن محمد رحيم. محمد رحيم كان جاب أغنية اسمها بنات الهلالية على ما أتذكر لمحمد منير، فقال له لا نرجع للأصل بقى، الجامع السيرة الهلالية هو اللي يحكي لنا الحدوتة. فلما رجعوا للخال عبد الرحمن الأبنودي قال لهم على قصة يونس وعزيزة بنت السلطان، لقط اللقطة الأهم في الأغنية من وجهة نظره، اللقطة اللي ما تدونتش كتير أو ما تسجلتش كتير. يعني ناس كتير مدحت في قصة الحب ما بين عزيزة ويونس، لكن ما تكلموش على فكرة إن الحب بالأساس اختيار، إن الحب حرية.
1: وانت تقوليلي بحبك

0: لان في ناس متصوره ان ده مصر وفي ناس متصوره ان ده سيره هلاليه. الاثنين في ناس يعني ممكن تكون عندها سند لده وممكن تكون ناس عندها سند لده، بس في الاخر يرجع الموضوع للشاعر اذا كان يقصد ده او ده.
1: ابتدى يكتب في الموضوع، وكانت بدايه الاغنيه اللي هي انا يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي. وبعدها اكتشف الابنودي ان الاغنيه يعني هو قال اللفظ كده ما بين قوسين ان الاغنيه ارعى، يعني الاغنيه ما فيهاش مقدمه يعني. فقرر انه يعمل موال ويكتب الموال من البدايه خالص، يحكي بيبي قصه يونس مع عزيزه.
2: جاي من بلادي البعيده، لا زاد ولا مي، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانت تقولي لي بحب، تحب ايه فيه؟ وده حب ايه ده اللي من غير اي حرفيه؟
3: عزيزه ويونس كان ليها كذا وصف مش وصف واحد.
4: لو رجعنا للاصل الحكايه، مين يونس ومين عزيزه؟ يونس يبقى خاله على طول ابو زيد الهلالي، وامه شيحه وابوه السلطان حسن ابن سرحان. يونس ومرعي ويحيى اخواته الاثنين وابو زيد الهلالي سافروا الى تونس فالتقوا بعزيزه، وعزيزه هي ابنه السلطان معبد ابن الهضيبي.
3: في المده دي عزيزه كانت محبوسه في القصر اللي بنهولها ابوها. العلام ابن رمضان ابن عمها كان بيحبها، ما هيناش عليه عزيزه تقعد لوحدها، فقال عايزين جاريه تكون عارفه في تاريخ العرب وعارفه في الاصول وعارفه في القصص والغناء وتسلي السفير عزيزه. من ساعه ما راحت للسفير عزيزه وهي تبكي وتنوح من كتر الميه اللي نازله من عينيها، سموها مي الحزينه. فمي كل يوم كانت تحكي العزيزه على السلطان حسن بن سرحان، بس اكثر كلامها على يونس. يا ستي لو شفتي شعره تحلف تقولي سلف جمال، ويا ستي لو شفتي وشه، ويا ستي لو شفتي، ويا عزيزه لو شفتي. هنا عزيزه حبت يونس من السمع، لان بيقول لك الاذن تعشق قبل العين احيانا.
0: فبلغت الجاريه بتاعتها ان تعزمه، ففوجئ ان هو كل ما يخش باب يتقفل، كل ما يخش باب يتقفل، كل ما يخش باب يتقفل، لغاية ما أصبح أمام عزيزة بنت السلطان حسن.
3: دخل يونس من أول باب قال صعيب يا فراق الأحباب، لو رجعت وشفت الأحباب حق العقد لنزكوه.
0: جدودنا كانوا بيحبوا يستنوا كده الشاعر اللي بالربابة يقعد في القهوة عشان يقول لهم سيرة أبو زيد اللي هي ممكن ياخدها من العصر لغاية بعد العشاء. لا ده هو نقلها لنا احنا كشباب بشكل يعني مودرن، فعرف يعمل معادلة صعبة.
1: يعني لو هنصنفها ممكن نقول ان هي من اعظم اغاني منير على مدار تاريخه، مش مجرد بس ان هي اعظم اغاني منير في الالفية، لا يعني ممكن نحطها من ضمن الاغاني المهمة في تاريخ منير.
5: اغاني واجيال.

حاصر عليك يا دنيا، والأغنية رجعنا بيها معزوز أصوات تجمعهم الفن والموسيقى لتلغي أي حدود جغرافية وأي حدود متاع لهجة، واللهجة هذية صعيبة والأخرى سهلة. صوت الفنان المصري حمزة نميرة اللي سمعتوه يغني بالدزيري، والفنان الدزيري أمين بيبيلون. ما الأغنية راهو مش متاحهم بالأساس، إنما يقدموها بطريقة مختلفة على قدمها الفنان الجزائري الراحل كمال مسعودي اللي خلى إرث موسيقي مهم. الأغنية كتبها الشاعر ياسين أعباد، وكما كنتوا تسمعوا معناها ريفليكسيون على الحياة بكل ما فيها من تقلبات وصعوبات وخرافات وحكايات. حمزة نميرة والاسم وحده نعرفوه. أمين بيبيلون خلينا نرجع شوية نفكر بيه على خاطر اسمه اقترن بتريو جزائري بيبيلون، المجموعة اللي نتفكروها مليح بغنية خرجت أواخر 2012 وتحصلت على أكثر من 86 مليون مشاهدة على اليوتيوب. أغنية زينة، مجموعة عملت هكا خدمة مختلفة في وقتها، خدمة على الفيزيون بتاع الموسيقى الجزائرية مع موسيقى العالم، واللي يسمع موسيقى بيبيلون يعني حس بتأثيرات أندلسية عربية متوسطية على إفريقية. ونتفكروا كان لها عرض زادة ممتاز جدا في إطار مهرجان الحمامات، وجات حتى المهرجان سوسة الدولي في وقت إدارة الفنان والأستاذ رفيق الغربي. شوية من زينة ونرجع بعد شوية.

0: مواصلين معكم لقانا في أغاني وأجيال مساء النور الكل من بداية يسمع فينا توا وإلا بداية من اللي بدينا معكم تقريب في الثمانية ودرج فقراتنا متنوعة اختياراتنا متنوعة فقرتنا توا هي فقرة سمعنا موسيقى من العالم
1: موسيقى من العالم
0: هي موسيقى من العالم قلنا نبقاو هنا هنا معناها اختارنا لكم اسم عربي المرة هذية الموسيقى اللي تسمعوا فيها توا من ألحانه واللي باش تسموها بعد شوية كيف كيف خلينا نزيدو نسمعوها هكا شوية تراه حمت أنا سمعكم الليلة العازف والموسيقار والملحن المصري هاني مهنا اللي يعتبر من أبرز عازفي الأورك في الموسيقى العربية المعاصرة واسم هاني مهنا ارتبط الحقيقة بجيل من العازفين المتميزين كان فيهم أيضا على نفس الآلة آلة الأورك الموسيقي في فرقة أم كلثوم مجدي الحسيني عند هاني مهنا تكنيك خاصة في العزف نتاعو ممكن برشا يرجعوا هذا التكوين والأكاديمي هو المتحصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فيردي في إيطاليا اللي درس فيها النظريات الموسيقية والهارموني غرامه بالموسيقى بدايم اللي هو صغير خاطر في دار والده كانت تقام جلسات للموشحات والابتهالات الدينية والقرآن وهذا ما كاله تأثير على تطور حسه الموسيقي في مرحلة الدراسة الثانوية شارك هاني مهنا في برنامج مسابقات تلفزيوني بعنوان الكيس لمين وربح فيه جائزة العزف المنفرد لثلاثة سنوات متالية وقت لوصل عمره 15 سنة خدم في فرقة الفنانة تحية كاريوكا المسرحية قبل ما يخدم في مسرح المنوعات محطة مهمة وفارقة في مسيرته كانت وقت لها قام بتأليف موسيقى تصويرية عام 71 المسلسل روز اليوسف ومن وقتها بدأ اسمه يتعرف على مستوى صناع الموسيقات التصويرية لعدة أعمال فنية تقول كلنا نعرفه هاني مهنا كعازف أورغ لكن خلال حياته الفنية خلينا نقوله أنه تدرج من عازف أكورديون لعازف أورغ قبل ما ينشأ فرقته الخاصة عام 76 وبعدها بعام أنشأ شركة خاصة للإنتاج اكتشف من خلالها برشا مطربين على غرار سميرة سعيد اللي تزوجها لاحقا ذكرى محمد وغيرها من الأسماء علامة فرقة أخرى في مسيرة هاني مهنا وتتمثل في تعاونه مع أم كلثوم اللي انضم لفرقتها للتاريخ كأصغر العازفين سنا وقتها تتسمى أم كلثوم في آخر حفلاتها على المسرح وعزف معاها في أغنية ليلة حب اللي كانت آخر ما غنيت أم كلثوم على المسرح وكان وقتها نوعا ما بديلة لعازف الأورغ مجدي الحسيني أم كلثوم يحكي هاني مهنا يقول أنه كانت داعمة كبيرة لي خاصة أنه كان صغير مقارنة ببقية العازفين في فرقة أم كلثوم وحتى كيف تخلقت هكا بعض الحزازيات كانت توصل أم كلثوم تقول إلي مش عاجبه مع السلامة يقول هاني مهنا أنه العمل مع كوكب الشرق أم كلثوم بمثابة بناء هرم وكانت شخصية عندها هيبة كبيرة ويحكي على طرفة صارت له في أول حفل ليه وهو ماشي لبيروت وتعرض لإشكال في إدخال الأورغ أم كلثوم شخصيا هي اللي توسطت له معناها في بيروت في المطار وعملت تدخلاتها باش الأمور معناها تمشي على ما يرام هاني مهنا تسمعوا واحدة من إبداعاته معزوفة شروق بعد شوية بعد ما نخليكم تسمعوا شوية من معزوفة دلع هذية اللي مرافقتني شروق اللي تعتمد مقام البياتي دوكا الإيقاع هو صعيدي ملفوف تكنيك ما خلنا نحكي شوية من حب نسهل الإيقاع هذية يمنح الطابع الشرقي المميز للموسيقى و ميزها هاني مهنا بتوزيع أوركسترالي وخلى شيء هذية يمنح الموسيقى طابع شوية انترناسيونال معناها ذيك علاش تقدمت في عدة مناسبات دولية ومنها المناسبة اللي عزفت الموسيقى هذية الأوركسترا العربية الوطنية

كوزي سيليستي ديو شيب مامي والاسم اللي تسمى على اسم السكر الفنان الإيطالي زوكيرو تشيز ماي بيبي زي عنوان آخر لنفس الغنية وغنية رجعنا بيها العام 95 مش نرجع للنسخة الأولى بالكل والديو خرج من بعد خاطر ملول بالكل زوكيرو خرج الغنية هذية في ألبوم سبينيتو ديفينو وكانت آخر سينجل في الألبوم من بعد الفيرسيون سولو هذية بعد سنوات يخرج زوكيرو الديو عام 2004 وكان حاضر فيه بطبيعة صوت الشاب مامي نخلتوا معاكم للتسعة 31 دقيقة في إذاعة المنستير وقفتنا الجاية اختيار تربي في إطار الغبخيز.

تمحونا عاد خدنا في برشا وين برمجوا الغبريز يتقلقوا رانا ما حنيش في مقارنة بين الصوت الأصلي واللي بشي عادة كان حاولوا نختاروا الأفضل. اختارني لكم الليلة واحدة من روائع وردة الجزائرية، غنية قدمت أول مرة في فيلم صوت الحب عام 73، فيلم من إخراج حلمي رفلة من بطولة عماد حمدي، حسن يوسف ووردة الجزائرية، كلمة الشاعر محمد حمزة، ألحان الموسيقار بريخ حمدي، والغبريز اليوم بصوت وائل جساج.

أغاني وأجيال.

But ladies, you gotta sing.

part-time lover وجيكمش البال لأنه الأغنية هذية معناها أغنية تحكي على خيانة راجل وهو بيدو اكتشف أنه مرته زده كيف كيف تخون شيء ذا ستيفي واندر. وتحية لكم مستمعين الكل من إذاعة المنستير في أغاني وأجيال تقريب باش نخدم معاكم لقانا بعد شوية إن شاء الله إنسنيكم وين ما اخترتوا باش تعديوا بداية السهرية مع إذاعة المنستير والموسيقى إن شاء الله متواصلة بعد أخبار العشرة كيف ما العادة في تأمينها أحمد العيساوي به باش نقول لكم نخليكم على خير وإن شاء الله ديما نتلقى على خير وتصبح على خير لكن قبل تصبح على خير الساعة موعدنا غدوة إن شاء الله في بكل الألوان من الثلاثة حتى للأربعة وباش نخليكم مع وقفة طربية متأكدة باش تعملوا عليها 66 كيف تراه خلينا نعديوها وعطيني شوية هكا نختم على الموسيقى متاعها خاطر حاجة بديعة ياسر طربية

فالس، حاجة فتلك تخليك تسرح، معناها رائعة من روائع أم كلثوم الست. كلمات الشاعر مأمون الشناوي وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. أم كلثوم اللي غنيت الغنية هذه أول مرة عام 1970، رابع غنية يكتبها مأمون الشناوي وتأديها أم كلثوم بعد أنساك وكل ليلة وكل يوم بعيد عنك. والعمل هذه الحقيقة شبقة معناها شيدوف، درة من درر الست الموسيقية، لكن درة من درر الموسيقى العربية. قول يا ألفة أسكت، خليكم تستمتعوا وصفوني الصبر. تصبح على خير.

0: أغاني
1: وأجيال.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاماً أبدياً سيدتي الوردة،
1: سلاماً أبدياً مولاي العاشق.
0: عن أي زهرة ستحدثينني اليوم سيدتي الوردة؟
1: سأحدثك اليوم عن زهرة الدموع.
2: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: كفكفي دموعك يا حياتي، دعيني أداعب شعرك الغجري، ودعيني أشرب ملح دموعك. لماذا كل هذا البكاء سيدتي الوردة؟
1: يا مولاي العاشق، أنا هكذا أبكي وأرقص، أخذك كل أو أتركك كل، أحبك والسلام. رقصت لك ولست نديمة على الإطلاق. من قال إن دموعي ستغرق البحر؟ من قال إني سأموت؟
0: ولكن دعيني أبكي عوضا عنك وأتأوه لآهاتك.
1: ما بيني وبينك يجعلك تعرفني وتعرف وضعي.
0: أخاف عليك فقط.
1: طيب يا أخي، انزل رأسك قليلا وضمني إليك واغتسل بدموعي. يكفي من الكآبة.

0: لست كئيبا، أنا حزين من أجلك، أعرف ذلك، ولكني أعرف أيضا أني أحبك.
1: آه يا حبيبي، إني أبكي عليك وأنت بعيد، وأبكي عليك أيضا وأنت قريب. هل قدر العاشق أن يبكي وأن يسكب الدموع بين راحة من يحب؟
0: لا تبكي حبيبتي، سأصرخ الآن، نعم لدمعة الفرح ولا لدمعة الحزن.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. عطر الوردة.
0: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
1: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية. بكى الناي، لو أستطيع ذهبت إلى الشام مشيا كأني الصدى. ينوح الحرير على ساحل يتعرج في صرخة لم تصل أبدا، وتنزل فينا المسافات دمعا.
0: بكى الناي، شق السماء إلى امرأتين، وشق الطريق وشق القطى، فافترقنا لنعشق. يا ناي رفقا بنا، نحن لسنا بعيدين حتى الغروب.
1: أتبكي لتبكي سدى، أم لتثقب صخر الجبال وتفاحة الحب؟ يا رمح صمت المدى حين يصرخ يا شام، يا امرأة هل أحب وأبقى؟
0: بكى الناي، لو أستطيع ذهبت إلى الشام مشيا كأني الصدى، أصدق ما لا أصدق، يلهث فينا حرير الدموع يدا.
1: بكى الناي، لو أستطيع البكاء كناي عرفت دمشقا. جيتارتان تتبادلان موشحا، وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا، وترقصان السنديان. جيتارتان.
0: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تلحسان خطاك، وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجراني إلى غيوم الأرجوان.

0: مرأتان الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي
1: لم يعد غدنا لنا
0: والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان.

0: أغنية بيضاء للسمراء ينكسر الزمان ليمر هودجها على جيشين مصري وحثي ويرتفع الدخان دخان زينتها الملون فوق أنقاض المكان.
1: جيتارتان لا شيء يأخذ منك أندلس الزمان ولا سمرقند الزمان إلا خطى النهواندي. تلك غزالة سبقت جنازتها وطارت في مهب الأقحوان.
0: يا حب يا مرضي المريضة كفى كفى،
1: لا تنس قبرك مرة أخرى على فرسي.
0: ستذبحنا هنا جيتارتان
1: جيتارتان
0: جيتارتان.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
3: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
4: حكى المسعودي في كتاب مروج الذهب عن جماعة من أهل البصرة قالوا:
5: خرجنا نريد الحج، فلما كنا ببعض الطريق إذا غلام واقف على المحجة وهو ينادي:
4: أيها الناس، هل فيكم أحد من أهل البصرة؟
5: قال: فعدلنا إليه وقلنا له:
4: ما تريد؟
5: قال:
4: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكم.
5: فملنا معه، فإذا بشخص ملقى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جوابا، فجلسنا حوله فأحس بنا فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضعفا، وأنشأ يقول:
4: يا غريب الدار عن وطنه، مفردا يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به دبت الأسقام في بدنه.
5: ثم أغمي عليه طويلا ونحن جلوس حوله، إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة وجعل يغرد، ففتح عينيه وجعل يسمع تغريد الطائر، ثم أنشأ الفتى يقول:
4: ولقد زاد الفؤاد شجن، طائر يبكي على فننه، شفه ما شفني فبكى، كلنا يبكي على سكنه.
5: قال
4: ثم تنفس تنفسا فاضت نفسه منه، فلم نبرح من عنده حتى غسلناه وكفناه وتولينا الصلاة عليه.
5: فلما فرغنا من دفنه سأل الغلام عنه فقال:
4: هذا العباس بن الأحنف رحمه الله تعالى.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
5: جاء رجل إلى الشعبي باكيا شاكيا وقال له:
6: إني تزوجت امرأة عرجاء، فهل لي أن أردها؟
5: فقال له:
6: إن كنت تريد أن تسابق بها فردها.
7: وداعا سيدتي الوردة.
4: وداعا مولاي العاشق.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يستخف

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة النساء بصوت القارئ شوقي حامد شرف الدين.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره على مسلم. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة قرينا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين. ومسك الختام ولقاء نعيش معه تلك الأيام الخالدة التي عاشها المسلمون والإسلام بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أعزائنا، بعد أن قاتل المسلمون المشركين في رجب شهر الله الحرام وإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على أصحابه وكثرة القيل والقال من جانب المشركين، نزل الوحي حاسما هذا الحدث مبينا أن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون.

0: إخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.
1: فقد صرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين في بلد الله الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية بنيت على وقاحة. ورغم ذلك فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه.

تلكم السرايا والغزوات كانت قبل بدر أيها الأعزاء، ولم يجري في أحد منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، وقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا كل أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم وغيره. وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر.

بطيش الكفار نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
3: محمد صلى الله عليه وسلم في عيونهم.

شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول إدوارد جيبون وسيمون أوكلي في كتاب تاريخ الإمبراطورية العربية الإسلامية: ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار، وإنما استمراريتها وثباتها على مر العصور. فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكة والمدينة له نفس الروعة والقوة في نفوس الهنود والأفارقة والأتراك حديث العهد بالقرآن. رغم مرور 12 قرنا من الزمان، لقد استطاع المسلمون الصمود يدا

جعل مظاهر امتنان الصحابة له منحصرة في نطاق العقل والدين. إدوارد جيبون وسيمون أوكلي.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. تظهر المرأة في القرآن الكريم في ثلاث جوانب: أولا ككائن بيولوجي واجتماعي، ثانيا كمؤمنة، وثالثا بكونها من شخصيات القصص القرآنية عن سير الأنبياء ومصير نسائهم. وبغض النظر عن زوجة أبي لهب عم رسول صلى الله عليه وسلم وزينب إحدى زوجات النبي التي يشير إليها القرآن تلميحا، فإن مريم أهم شخصية أنثوية في القرآن، حيث يطلق اسمها على السورة 19، ولا يذكر القرآن امرأة قط باسمها سوى مريم. أما النساء الأخريات التي ترد قصصهن في القرآن فلا يذكر أسماؤهن، بل يضيفهن إلى أزواجهن، وهن حواء وامرأة عمران في سورة آل عمران، وامرأة العزيز في سورة يوسف، وامرأة فرعون في سورة القصص، وامرأة لوط في سورة التحريم، وامرأة إبراهيم في سورة هود، وامرأة نوح في سورة التحريم. إنما يقوله القرآن عن المرأة ككائن بيولوجي واجتماعي يمكن اعتباره موضوعيا، وليس من شأنه أن يبخسها حقوقها، رغم أن الشعار السائد في هذا الباب هو أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، كما ورد ذلك في سورة النساء. ويجعل القرآن في السورة الثالثة من القرآن، أي سورة آل عمران، يجعل أم مريم المكتئبة لولادة

بدتها أنثى تتكلم رب إني وضعتها أنثى. فيرد الله سبحانه وتعالى في نفس الآية والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أما فيما يتعلق بالخلق فإننا لا نجد في القرآن الكريم أي تمييز في الرتبة بين الرجل والمرأة، وإن كان آدم هنا هو الإنسان الأول. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالله يخاطب في أوامره ونواهيه وما فرضه من تشريعات كلا الجنسين. ويمكن أن ندرس المرأة المؤمنة في القرآن من خلال دراسة مكانة المرأة بالمقارنة مع الرجل في الزواج والطلاق والشهادة والميراث والحجاب واتخاذ الإماء. إن عدم المساواة بين الرجل والمرأة على حساب المرأة تبرز في هذه الأبواب بشكل واضح، رغم محاولات المسلمين الغيارة والمستشرقين الأوروبيين في تأويل وتعطيل النصوص التي تظهر أحيانا عكس ما يقصده القرآن وما يفهمه المسلم العادي. فكل من اهتم بالإسلام وتصفح القرآن يعرف أن الأحكام الواردة فيه بحق المرأة تشكل جزءا لا بأس به من القرآن. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. نرى هنا أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يضرب مثلا للذين آمنوا رجالا ونساء فلم يذكر اسم نبي أو صحابي أو رجل صالح، وإنما ضرب المثل بامرأتين، وهذا أعظم تكريم للمرأة، وهو أن نموذج الإيمان يتمثل في هاتين المرأتين الصالحتين. فالمرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تربي النصف الآخر، وهي الأم والأخت والزوجة والابنة ومصدر الحنان والعاطفة في الحياة، وقد جعلها الله سكنا للزوج وجعل بينهما مودة ورحمة، كما كرم الله تعالى الأم ووصى بها إحسانا في القرآن. فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله، وكانت بمئة رجل وحملت الدين على أكتافها. ونجد أيضا أن آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت استوصوا بالنساء خيرا، كما قال رفقا بالقوارير، وقال أيضا اتقوا الله في نسائكم فإنما هن عوان عندكم. فهنا نجد القيمة الكبيرة للمرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بها. نجد أيضا أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة النساء، وتتكلم عن العدل والرحمة مع المستضعفين في الأرض وخاصة النساء. فالإسلام هو الذي كرم المرأة وأعاد إليها كرامتها بعد أن كانت مهانة وذليلة وبلا قيمة في كل الأمم التي عاصرت أو سبقت عهد النبي. كانت مهانة عند اليهود والنصارى والإغريق والرومان والفرس وغيرها من الحضارات القديمة، وجاء الإسلام ليضع المرأة في مكانها الطبيعي وليغير الصورة تماما. فإذا استعرضنا تاريخ الأمم المسلمة سنجد نماذج وصور لنساء خالدات عبر التاريخ. السيدة حواء خلقها الله تعالى لتكون سكنا لسيدنا آدم بعد أن شعر بالوحدة في الجنة، وهي بريئة من كل التهم التي ألصقت بها من كل الديانات الأخرى والتي حملتها مسؤولية خروج آدم من الجنة. أما القرآن فكان خطاب لآدم وحواء على السواء، بل ووضع المسؤولية على آدم لأنه الرجل، ورأينا كيف أحبها آدم وعاش سويا أكثر من 900 عام وعمر الأرض سويا وأنجب الذرية المؤمنة وزرعوا معا أول بذور الإيمان والإسلام في الأرض. السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم ثبتت معه على الإيمان والتوحيد بالرغم من تكذيب كل الناس له، وهاجرت معه لنشر الدين. والصور كثيرة للنساء الخالدات.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلت بشائر الفجر المنير كريمة ندية، معطرة بهية برحمات الله الزكية. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد. اللهم إني أسألك ذنوبا تغفر، وحاجات تقضى، وأمنيات تتحقق، وأدعية تستجاب، وبشرى تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. قصدناك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

يا صاحبي، إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك، بل تذكر لكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وأقول لك يا صاحبي، ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيلي.

أصحاب القلوب الدافئة، نستطيع أن نقرأ سطورا ملأة بالكلمات مفعمة بالمعاني الحياتية، مفعمة بالمعاني الجياشة، رنانة بالأدب الأصيل، أو نقلب صفحات كتاب زاخر بالأفكار وألوان العلوم. ولكن قلة أولئك القارئون للقلوب وحروفها، السائرون بكلماتهم الطيبة على سطور الأرواح، فكاتبون عليها أروع شعور، شعور الحب في الله، الواهبون ابتسامة محبتهم عطاء غير مشروط، وصدقات من وداد لا يتبعها تجهم وعبوس. قلة أولئك الذين استطاعوا أن يمسكوا بزمام الكلمة الطيبة ليصلوا بها العلياء إخلاصا، وتركوا سقط المتاع وتطلعوا بأرواحهم نحو الجزاء الأوفى وإرث السماء وكنزها الأبقى. ما تركوا أحلامهم الخالدة وقيمهم الصامدة أن تبعثرها رياح الفتن وغرور النفس وأهواؤها. ما ألهتهم تجارة عابرة ولهو حديث ساقط من أن يمضوا قدما في القلوب، إما آمرين بمعروف أو ناهين عن منكر. سلكوا أودية قلوب قفار فآنسوها حبا ووداد، ثم زكوها بالقرآن وساروا في مفازات أرواح عطشة فرووها من زلال صدقهم ووفائهم. عرفوا أن الدعوة إلى الله تعالى صبر وجهاد وعطاء وإيثار، فالتحقوا مؤمنين بقافلة بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. إنها قلوب دافئة توسدتها أرواح متعبة فأبصرت بها.

أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد. اللهم إني أسألك ذنوبا تغفر، وحاجات تقضى، وأمنيات تتحقق، وأدعية تستجاب، وبشرى تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. قصدناك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

يا صاحبي، إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك، بل تذكر لكم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وأقول لك يا صاحبي، ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس، فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. وأن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إلهي، دعوتك فاقبل دعائي، وناديت يا رب فاسمع ندائي، ومن غير بابك يحيي رجائي. فأمضي إلى النور خلف الحجاب، صلاة تغني بقدس الضياء. بجنبي طير غريب الجناح يغني، وتصغي إليه جراحي، ويبسط كفيه عند الصباح. إلهي، أعني وبارك صلاتي، وبالعفو بالعفو طهر خطى معصياتي. ويا رب، يا رب بالنور ساعد جناحي. إلهي، وما لي دعاء سواك، ولا لي مع الصبح إلا ضياك، ولا عون للروح إلا يداك. إذا رفرفت كنت فيها الدعاء، وإن هتفت كنت نور الرجاء. فما لي ولا لي مجير عداك.

أمي الحبيبة، ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك أعلو به القمم. أنت الهنا والمنى، أنت الدنا، وأنا على ثراك وليد قد نما وسمى. أماه أماه، هذا اللحن يسحرني ويلهب الشوق بي والحزن والندم. أماه، هذا الجرس يأسرني ويسكب العطر في جنبي والسلمى. أمي الحبيبة، ما زال قلبك في دنياي يتبعني أن سريت، وقلبي يجحد النعما. كانت مساعي الورى فينا تفرقنا، أو أنني كنت في غيبوبة وعمى. أصحو عليه وأغفو وهو يحرسني، قلب ضعيف يوافي الصحوة والحلمى.

فإن رآني في خير بكى لهفا، وإن رآني في سوء بكى ألما. أماه يا غالية، أنت حديث الروح، إن هدأت أو أرسلت دمعة أو رتلت نغما، وأنت أنت حياتي في مطامحها وأمنياتي، ولم لا يا منايا لما. أمي الحبيبة، إن جفوتك فيما فات من عمري فالمدعو من ندمي رغم الثبات هما. أرجوك فلتغفر الذنب لي يا أم، واحتسبي أو حاكميني، وكوني الخصم والحكم. أماه، لو كانت الأيام تسعفني ما كنت يا أم بالتقصير متهما. لكم أتوق إلى لقياك ضاحكة فألثم الوجه والكفين والقدما. أماه، هل تسمعين؟ ها أنا ذا بالباب أطرقه ذلا، وآمل منك الصفح والكرم. أماه، أرجوك أرجوك، جريح لا دواء له إلا رضاك. أجل، إلا رضاك يعيد الجرح ملتئماً.

إذا ما اتجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل، وإذا ما كل البصر فيما لا نهاية له من الآفاق المظلمة، وإذا ما خشعت النفس خشعتها من رهبة السكون الشامل، فإنك يا جميل يا عظيم، فإنك تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق، وتسمع صوتك في ذلك السكون، وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المطمئنة. حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها باسمة مشرقة، ويتحول السكون إلى نبرات مطربة تنبعث من كل صوب، وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول: أنت أنت

وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم وأرسل الطرف بعيدا حيث تختلط زرقة السماء بزرقة الماء، وحيث تنحدر شمس الأصيل رويدا رويدا كأنها الإبريز المسجور، لتغيب في هذا المتسع الملح الأجاج، وحيث تتهادى الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق كأنها طائر يسبح في النعيم. إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع، وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهد وفي رعاية الله الصمد، حيث تكون مظهر العظمة، وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في منظر جميل. إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس، أنت الله.

وإذا ما انطلقت السفينة بعيدا بعيدا في البحر اللجي، وهبت الزوابع وتسابقت الرياح، وتلبد بالسحب الفضاء، واكفهر وجه السماء، وأبرق البرق وأرعد الرعد، وكانت ظلمات بعضها فوق بعض، ولعبت بالسفينة الأمواج، وأجهد البحار.

جهده، وفرغ الربان حيلته، وأشرفت السفينة على الغرق، وتربص الموت من كل صوب وحد. إذ ذاك يا أكرم الأكرمين، إذ ذاك يا لطيف يا خبير، إذ ذاك يشق ضياؤك هذه الظلمات والمسالك، وتحيط رأفتك بهذه الأخطار والمهالك، وتصل بحبال نجدتك المكروبين البائسين. وإذ ذاك يا رب، إذ ذاك يردد القلب واللسان: أنت، أنت الله. أنت الكريم الكريم، أنت العفو العظيم، أنت اللطيف الخبير.

استند إلى الله تعالى في كل أمر من أمورك، بذلك تكون قد آويت إلى ركن شديد، ولجأت إلى كنف آمن، وتفيأت في ظل ظليل مبارك. فوض إليه أمورك كلها، وسلم إليه أقداره فيك بالرضا له، وتوكل عليه في شؤونك جميعها، وارض بما قسم لك في الأزل، تكن بذلك أرفع الناس وأغنى الناس.

0: أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج تلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بأنه من المتوقع أن تبلغ صابة الزيتون للموسم الجاري حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بين 2500 طن من الزيتون البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. أمنيا، تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث الحرس الوطني بعد عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاحة بعناصرها الرئيسية وعددهم 3، وحجزت القوات الأمنية 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، كما حجزت مبلغا ماليا مهما من عائدات الترويج. في العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن حصاره على إيران هو الأكبر في التاريخ الحديث. في الأثناء، أشار السفير الأمريكي في مجلس الأمن إلى نفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرته على الوصول للدولار الأمريكي. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، مطالبة دولا في الشرق الأوسط وأوروبا بالاختيار بين مواصلة التعامل مع طهران والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران تجري مفاوضات مع دول معنية لرفع القيود المفروضة على حركة طيرانها التي وصفها بأنها غير قانونية، وأضاف بيان للمجلس أن لدى إيران خيارات عسكرية للرد على القيود الجوية وأنها ستطبق تلك الخيارات إذا اقتضت الحاجة. بعد قليل الزميلان أيمن الشابي وهذه الفتني يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجله يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الودين وين ما كنتم وين وصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام. اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 الموافق لليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني من سنة 1448 هجرية. اللهم في هذا الصباح ارزقنا سعة الصدر وراحة البال، اللهم اجعل هذا اليوم فاتحة خير وباب فرج لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورزقا لكل محتاج، واغفر لنا ما مضى ووفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله نهاركم مبروك مستمعينا وعلى كل الناس اللي تحبوهم.
1: صباح الفل ليكم الكل،
2: نهاركم طيب، صباح الخير،
1: نهاركم مبروك سيدي، إن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشير. إن شاء الله صباح الأمل والبداية الجديدة، صباح بكل نشاط برشة تفاؤل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النية الطيبة والقلب الخالي، وإن شاء الله ربي يرزق الناس الكل. موعدنا كالعادة في البشير يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح من خلال مختلف فقرات، نحاول نستقبل هذا اليوم الجديد برشة طاقة برشة حيوية وبرشة خاصة تفاؤل. إن شاء الله ربي يقدر لنا كان الباهي وكان الحاجة الزينة لينا ولبلادنا، هذا ما نتمناه. التحيات توصلكم مستمعينا الكرام من كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث نمبر وان، أيمن الشابي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا اليوم، سي فتحي سعد اليوم حاضر معنا من قسم الأخبار، وتحية خاصة لزميلتي صديقتي مروة الزيدي اللي نعوض فيها اليوم وإن شاء الله تلتقي بها لحد الجاي في البشاير. موعدنا معاكم كما قلنا حتى للتسعة، تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعين تنجموا توصلوها من خلال رقم الهاتف 73 460 800، ونبدأ السعداء جدا كي نسمع أصواتكم كل صبحية وإن شاء الله دائما وأبدا عشرتنا معاكم في الخير دائما يا ربي، هذا ما نتمناه. كما تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتم. بالطبيعة ما يحلى النهار كان بمختلف الإيقاعات والأغاني، إن شاء الله باش تسمعوا الطربي الشرقي التونسي، وهذا ما يدفعنا كان باش يعطينا برشا طاقة باش نقوموا من الفرش، نحاولوا نتلموا نربحوا أكثر ما يمكن. اليوم نهار تحد صحيح باش نصبحوا راقدين شوية، أما ما فيها باس نتلموا والناس الكل تبدأ فرحانة فطور صباح مع بعضنا الناس الكل. هذه إذاعة المنسير الدار الكبيرة اللي تحاول تلم مستمعيها وين ما كانوا، وإن كانوا في تونس أو في خارجها. إن شاء الله نهاركم زين لقيت هذا نبداوه من خلال صوت الصباح، سيدة الصباح فيروز، هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله نهاركم زين.

مع فيروز مستمعينا الكرام نوصل للستة و24 دقيقة من إذاعة المونستير. تحية متجددة لكل من تحق بنا في الاستماع. كيف نصبحوا على الناس اللي تبع فينا من خلال مقالنا الرسمي على الانترنت غاديو مونستير بونتيان. أول فقراتنا كالعادة تكون من خلال القراءة أولية حول حال طقسنا لليوم وأكثر تفاصيل تعرفوها من خلال فقرة الميتيو. بالنسبة للتوقعات الجوية لطقسنا اليوم لحد 27 سبتمبر فإنه ما يميز هو ظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. درجة الحرارة ستحافظ على استقرارها على غرار الأيامات القليلة الفارطة فهي ستكون عامة بين 26 و30 درجة في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل ل 32 درجة بأقصى الجنوب الغرب. بالنسبة للريح فهو سيكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر فهو سيكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. شمسنا اليوم ظهرت في 6:08 دقائق. أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإن صلاة الصبح كانت في 4:43 دقيقة، صلاة الظهر في نصف النهار 15 دقيقة، صلاة العصر في مضي 3:32 دقيقة، صلاة المغرب في 6:08 دقائق، وصلاة العشاء في 7:31 دقيقة. إن شاء الله أكثر تفاصيل حول حال طقسنا لليوم والأيامات القادمة هذا تعرفوه مستمعين الكرام مع المختصين من المعهد الوطني في الرصد الجوي في موعدنا القار في 8:00. فقرتنا ما زالت متواصلة. نرجع نسمع الإيقاعات. اخترت لكم أحمد حمزة فنان تونس الكبير بين الصبح. هذه إذاعة المنسير ويمسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زين.

0: تنور نوره.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم
3: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم
2: يا فتاح يا عليم

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
0: كل صباح بشائر الخير، وإن شاء الله نهاركم زين.
3: رجعنا لكم مستمعينا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في هذا الموعد من البشائر. كالعادة لوقيت هذا نرجع بكم للماضي، وكل مرة نحاول ناخذ خبير ولا حدث كان مؤثر على المستوى التاريخ. أكثر تفاصيل تعرفوه من خلال فقرة حدث في مثل هذا اليوم.
4: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
3: هو الحقيقة يوم 27 سبتمبر كان حافل بالأحداث، لكن فما حدث بارز بنحكيه عليه في صبحية اليوم. أما صار في عام 1822، وقتها أعلن عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون أمام أكاديمية الآداب في باريس نتائج أبحاثه التي توصل من خلالها لفك رموز الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة. شامبليون اعتمد في اكتشافه على حجر رشيد اللي تم اكتشافه في سنة 1799 أثناء الحملة الفرنسية على مصر. ويحمل حجر رشيد المرسوم سنة 196 قبل الميلاد نصوص مترجمة للنص نفسه بالكتابة الهيروغليفية واللغة اليونانية القديمة، وهو ما أتاح لشامبليون مقارنة النصوص ببعضها البعض. ومن خلال حجر رشيد وأبحاث سابقة لعالم المصريات توماس يونغ في قراءة لبعض العلامات والأسماء الملكية، توصل شامبليون إلى إثبات أن الكتابة المصرية تجمع بين العلامات الصوتية والعلامات الرمزية والدلالية. ومنذ ذلك التاريخ في 27 سبتمبر 1822 صار تحول فارق في تاريخ علم المصريات، وأصبحت النصوص مصدر مباشر لكتابة التاريخ الفرعوني، وخاصة والأهم أساس اكتشافات مقابر الفراعنة.
4: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
3: أما يبقى الحدث الأبرز، والله لا يقطعنا عادة كتصبح على الميمة، حب نصبح على كل أم ربي متحها بالصحة والعافية، إن شاء الله دائما وأبدا فرحانة، إن شاء الله دائما وأبدا ملمومين معها، إن شاء الله تقعد ديما التاج فوق روسنا، الله لا يحرمنا منها ومن دعوتها لنا في الخير يا ربي، ومن ضحكتها في الدار، إن شاء الله ديما حاضرين معها، والله يرحم كل أم توفيت، إن شاء الله تكون من أهل الجنة يا ربي. كالعادة نختاروا واحدة من الأغنيات اللي تحبوها برشا مستمعين الكرام. اليوم اخترت لكم زهيرة سالم، أمي يا أمي، هذه إذاعة المنستير وين ما يوصلها صوتنا، إن شاء الله نهارها زين.

0: زوايا رسالة مستمعينا الكرام، نوصل معها ل 46 دقيقة من إذاعة المونستير. مرحبا بكم في البشائر. كل عادة الوقيت هذا نعمل سفرة وجولة يومية من خلال نكتشف أهم كتبة ونشر من مقالات صادرة إن كان بالصحافة العربية أو العالمية. أكثر تفاصيل تعرفوها من خلال فقرة صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: البداية تكون مع إصدارات الصحف العربية. في جريدة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان دونالد ترامب يرفض مقترح إيران لفتح مضيق هرمز، وطهران لا تخطط لتحركات عسكرية. في صحيفة الرياض نقرأ المملكة السعودية تؤكد أمام الأمم المتحدة أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية. كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لدى إلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن السعودية تدعم الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر والباكستان وكل الدول الشقيقة والصديقة الرامية إلى إعادة الاستقرار للمنطقة وتهيئة الظروف الملائمة للحوار والدبلوماسية. في صحيفة النهار نقرأ في الذكرى الثانية أزمة قيادة في حزب الله بعد اغتيال حسن نصر الله. في جريدة القدس العربي نقرأ في الافتتاحية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للقدس العربي روسيا متمسكة بحل الدولتين ومستعدة لمساعدة الفلسطينيين والعرب. وقال لافروف كذلك للصحيفة بأن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بسرعة شديدة، مشيرا بشكل خاص إلى قرارات الاستيطان الأخيرة في القدس المحتلة. في صحيفة آخر خبر نقرأ المبعوث الأمريكي مسعد بولس لا يوجد حل وشيك لنزاع الصحراء، وننتظر ملاحظات البوليساريو حول الحكم الذاتي. في جريدة الرأي اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان 3 سنوات من حرب الإبادة في غزة، جيش الاحتلال قتل 262 صحفيا وأصابت 433، فيما ألحقت خسائر تتجاوز 8 مليون دولار بالقطاع الإعلامي. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في مجلة إيكونوميست نقرأ مقال بعنوان عصر الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط يقترب من نهايته، وترى المجلة أن تراجع الحضور الأمريكي في المنطقة يرجع أولا لاتفاق واشنطن مع الحوثيين على عدم مهاجمة السفن الأمريكية، وثانيا التوقعات بأن إدارة ترامب قررت تقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط. في صحيفة لوموند نقرأ أزمة الوقود العالمية ما زالت في بدايتها والوضع مهدد بالانفجار. في صحيفة جلوبال نيوز تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب الفيضانات والسيول. في صحيفة نيويورك تايمز نقرأ الصين تعارض أمام الأمم المتحدة مواقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء إيران وكوبا. نختم بمقال صادر في جريدة ليبراسيون، ألمانيا تقترح قوة تدخل سريع أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة في فقرة صباح بلا حدود. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقية اختياراتنا الغنائية. نقعد مع النغمة والإيقاع التونسي، واحد من كبارات الفن التونسي والعربي، كذلك إنسان مجدد الفنان الكبير محمد الجاموسي. تمشي بالسلامة إن شاء الله، وين قصدي ربي تمشي وسالمين غانمين. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا فكرة هبة في سيارات الأجرة طريق سلامة واحدة في الكياس، استحفظ على رواحكم إن شاء الله ربي يقضي الأشوار، وإن شاء الله توصلوا سالمين غانمين. هذه إذاعة المنسير، إن شاء الله ما زلنا مصير معاكم ومختلف فقراتنا تباعا حتى للتسعة متاع الصباح.

0: أعد للموجة.
1: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. خلال زيارة أدها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعيتهم. وأضاف الوزير أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. من جانب آخر، أعلن أن أعمال الصيانة والتهيئة مستمرة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها مع موفى شهر ديسمبر المقبل. تمكنت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بعد عمل استعلامي ومتابعة من تفكيك شبكة تنشط في تهريب مادة مخدر الكوكايين، وتم الإطاحة بعناصرها الرئيسية وعددهم 3. وقد تم حجز 2 كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المخدرات، كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملف من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في البلاد. وكانت الوكالة أطلقت في أوت الماضي برنامجا نموذجي لفائدة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارة كهربائية بهدف تشجيعهم على اعتماد التنقل النظيف. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والمالية والتجارة، ونشر بالرائد الرسمي. القرار يضبط فترة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2026 من مارس إلى 31 من أوت، كما حددت فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 من ديسمبر. أظهرت نشرية المناخ لأوت 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي أن شهر أوت الماضي يصنف ضمن الأشهر الأشد حرارة في بلادنا منذ سنة 1950، وقد بلغ معدل الحرارة اليومي في هذا الشهر ب 32.3 درجة بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 28.9 درجة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
4: يومياً من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يومياً. احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع. عدل وقتكم على 10 متاع الصباح
5: وتابعوا الموجة.
6: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي صلاة نهاركم زين.
7: Bashir is

0: مغرون مع ريم الهاني.
1: عسلامة، اسمي جوليا لابودي. أنا مشيت على ميلاد بيا وشيت لك كادو كتابة وكها عملنا كل شيء وشخنا. بابا قالي تنوصلك بعد ما مامي سمت لبسني حواشت على ميلاد. يا أخي مشيت نجري قيت حواجي في دار مامي. قلت لها يجي ألبسني حواجي. يا أخي قالت لي أي وكها

تمشي للطبيبة قالت لي ألبس لونيتك جرحة فما جرحة وذي بلالي باباتي بلاراتي وبعد روحت قالي بابا أمشي ألبس لونيتك.

0: إيجابية.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام مستمعينا وين ما يسكن صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير. إن شاء الله نهار نبدأ وكان بالموجات الإيجابية وبرشة طاقة مزيانة. كوتش منى المستيري، في كوتش نهارك أسعد أيام.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين ليك هديلي ولكافة السادة المستمعين.
1: تبارك الله بكل نشاط وحيوية حاضرة معنا كالعادة، ومن خلال موضوع جديد نحبوا نقدموا المعلومة الشافية والضافية للسادة المستمعين إنهم يحاولوا يغيروا من حياتهم ويطوروا من حياتهم. موضوعنا لليوم شحكوا على الأفكار اللي من خلالها تنجم الواقع متاعنا يتبدل. كيفاش ننجم من أفكارنا نبدل الواقع متاعنا؟ هل هذا صحيح ولا غلط؟
2: هو صحيح وقت ما تبدل المايند سيت متاعك حياتك تتبدل. أما فما برشا ناس ما يقولك هذه حكاية فارغة، وكان جيت الحكاية سهلة كما هكا، هاني قمت الصباح يا سيدي وقررت باش نبدل نظرتي للأشياء، وقلت لي الدنيا باهية والعبيد باهية، ولكن نفس الأشياء قاعدة تعرضني. دونك هذه الحكاية ماهيش صحيحة. وهوني كيفاش الأفكار تخلق مجال طاقي وترددات طاقية تسمح لي اللي أنا نغير من الحاجات اللي تدخل في مجالي أنا. ماشي لما نقول أو ردت في بالي فكرة اللي هو معناها الوعي متاعك 7% كهو كونتر 93% تقول لا ماهوش صحيح، معناها لازم يكون فما توافق بين المشاعر اللي أنا بالحق الفكرة هذي كان أمن بيها، وما بينات أنا نقول في حاجة ومن داخلي عمقي المعتقد اللي نحمله يتضارب معاها. هذاك علاش الناس اللي تبدا تحب تعمل بروغراماسيون تقف قدام المرايه تقول مش نقول لروحي توكيدات ايجابيه باش يتغير واقعي، جينيرالمون معناها بعد ما يشدوا 10 ايام شهر يجيهم ديسيبسيون، خاطر يقولك حكايه فارغه، هاني كل اهبل قدام المرايه نقول هاو الدنيا باهيه هاو انا باهي انا ندرى شنو انا استحق الافضل، ولكن غيالمون
1: على أرض
2: الواقع حتى شيء ما يتبدل. هو علاش ينسى انه هو راه مش سهل انك تخدع اللاوعي نتاعك. إذا أنت عمقك ما يأمنش بالفكرة هذيكية بالتالي
1: تكذب على الناس الكل كان على روحك.
2: برافو، نفاق ذاتي قاعد نقول في حاجة مانيش قاعد نأمن بها، لازمني نغير المعتقدات متاعي باش كيكا تتغير الواقع. تقولي أنت كيفاش أنا الفكرة بالحق تغير لي واقعي؟ نعطيك مثال، إنساني أمن اللي كيشوف قطوس أكحل نهار ويتعدى سببا
1: أهي
2: يعتقد اعتقاد راسخ، وذيش معناها معتقد معناها مشاعره الكل، وقت اللي مش يشوف قطوس أكحل مش يولي سببا ينتظر في الحاجة اللي مش تجي،
1: يقعد 24 ساعة جاي هو يعس على
2: هو
1: حاجة
2: خايبة
1: نجم تعرضه برشا حاجات مزيانة ما يشوفهمش يشوف يبدأ يستنى كان في حاجة خايبة باش تصير
2: والوي باش يرجعها للقطوس باش يقول
1: ولا الجارته ولا الجار
2: والله عرفتها ملي ما شفت القطوس لك على الصباح قلت مش تصير لي حاجة. وهوني كيفاش تحكم أفكارك واقعك، على خاطر أنت كي تدخل البلاسة ماكش مش تنتبه للأشياء الكل، مش تنتبه للأشياء التي تعتبرها تهديد، علاش؟ خاطر الميكانيزم دو ديفونس في السيرفو قاعد يخدم، واي حاجه مش تهدك هو مش يديتكتيها. فانت تدخل لبلاصه انا من با نشوفه القطوس الاكحل، خاطر انا في مخي ماهوش مش يمثل لي حتى خطر، عادي شفت قطوس اكحل ابيض هو مش يشوفه طول كان القطوس الاكحل، ومن بعد شنو مش يعمل باش يحاول انه يعزز التجربه، علاش؟ على خاطر انت مخك كيفاش يخدم، مخك يدخل دي تيوري كيما هكا معتقدات لازم هكا هذه تعطي هذه وما يحبش يبدلهم، علاش صعيب تبدل المعتقد؟ على خاطر مخك يحب يستحفظ على الانرجي، فاش يقولك ماذا بيك وقعد غادي كاين بربي ما تبدليش الافكار حاجه تاخذ مني برشا انرجي، فاش مش يعمل مش يحاول انه يخليك تعمل انتربريتاسيون للاشياء اللي تعيشها باش تتاكد وتعزز صحه المعتقد.
1: واضح.
2: عنده يعني معتقد معين
1: قالب معين في مخك، صورة نمطية قاعد تمشي عليها منذ سنوات، إنك باش تغيرها وتصير الترجمة لموقف جديد بقراءة أخرى من خلالها تخرج من السلسلة متاع المتكررة، إنك تحاول تدافع على روحك وتخاف على روحك وإلا تتبنى مواقف سيئة تعرضك في النهار ذاك لشخص معين، لازمها برشا تمرين، ولازمك أنت تغزر للجانب المليان، تغزر الاثنية المزيانة، ما تغزرش كل الاثنية الخايب، خاطر في النهار ذاك نجم يعرضوك 20-30 موقف تعيشه حاجة حلوة برش. أما ممكن موقف صغير ما يكونش لمصلحتك وقتها تتبناه مصلحة أخرى ولا وجهة أخرى ولا تصويرة أخرى أنت تخاف منها وكام.
2: اي صحيح كلامك، هو راهو هاني قلت لك خاصه وما نكثرش على روحي، راهو نجبدك المعتقد ونحطه اون كيستيون، نقول هل صحيح اول حاجه نحطه في الشك، صحيح زعما كي والا انا من عند شكون جاتني هالفكره هذه، وهل فعلا هي حاجة صحيحة؟ وأول ما نتبنى هيك الليكزيرسيس مرة في مرة في مرة في مرة مش يولي عندي بالحق اعتقاد راسخ أنه لا العكس، كل ما يحصل أنه ما حولك لا يتغير، وإنما طريقة
1: تفكيرك
2: تتغير، فالأشياء اللي تنتبه لها من حولك تتغير، فالانتخبخيتاسيون تتغير، فالمعتقد يتغير.
1: شكرا كوتش منال المستيري على هذه القراءة، إن شاء الله أفكارنا ديما تتغير نحو الأفضل. عشان نهارك أسعد أيام، احنا مستمعينا مازلنا موصلين معاكم، خليكم ما تبدلوش الموجة، برشا إيقاعات وبرشا أغاني وبرشا فقرات السنة فيكم كالعادة حتى لتسعة متاع الصباح في بشائرنا.

0: فألو.
1: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة: بداية من أكتوبر القادم منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وقريبا منصة للإنصات عن بعد لفائدتهم. في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة. صندوق الودائع والأمانات يطلق غدا النسخة الثانية من الجولة الجهوية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. ترامب يؤكد أن حصاره لإيران هو الأكبر في التاريخ الحديث، وأنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7. 104.7.

0: صحة.
1: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو التهاب. الالتهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم، ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذه هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس، زي القطانية. هذم كي نطيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة، ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.

مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مستعداته لمواجهة بوتسوانا غدوة لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا. اليوم المدرب الوطني معين الشعبيني بشعق ندوة صحفية 6:15 رفقة اللاعب علي معلول بقاعة الندوات بملعب حماد العاقر برادس الساعة 7 مساء. ربع ساعة الأول بتكون حصة تدريبية مفتوحة بالملعب الفرعي برادس، ثم الساعة 7:30 بتكون ندوة صحفية لمدرب منتخب بوتسوانا، وفي 8 تعليل الربع ساعة الأول بتكون أيضا مفتوحة بالنسبة لمتابعة منافسنا منتخب بوتسوانا، مفتوحة للإعلاميين في انتظار كما قلنا اللقاء اللي باش يكون غدوة الاثنين في 8 تعليل بالتوفيق للعناصر الوطنية. البارح كان الموعد مع الدفعة الأولى من منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ونتائج كانت على نحو التالي: انتصار بعث بوحجلة خارج القواعد على حساب النجم الخليدي 2-1، نفس النتيجة ونفس الوضعية هلال مساكن خارج قواعد ويجني فوز على محيط قرقنة 2-1، سيكاك الحديد صفاقس أيضا خارج القواعد 2-1 على حساب هلال الشبة، جمعية مقرين تنتصر خارج قواعدها على مستقبل جيبس بنفس النتيجة 2-1، سبورتينغ بن عروس يخسر في ميدانه والانتصار لمكارم مهدية بنفس النتيجة 2-1، الملعب السوسي يتعادل 2-2 مع كوكب عقارب، ومستقبل سليمان ينتصر 4-1 على اتحاد تطاوين. اليوم الدفعة الثانية أمل بوشما يواجه نادي القربي مباراة زفارة جسر كيرات، رائد جويرو لمباراة قاوي في القفصة مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين يواجه للردي في الحكم سوفيان المنصري، نزار الريحي لمباراة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا يواجه الملعب القبس الحكم وائل المصباحي، أولمبيك مدين القلعة الرياضية الحكم مالك ماشا، شبيبة القيروان جندوبة الرياضية الحكم حسام الطهري. في الباسكت البارح كان الموعد مع الجولة الافتتاحية لبطولة لبرو آل، النتائج كانت على نحو التالي: انتصار شبيبة القيروان على اتحاد المونستيري 77-62، نجم الساحلي فاز على الملعب النابلي 77-62 أيضا، النادي صفاقس انتصر على النجم الراتي 68-46، اتحاد الأنصار خسر في قاعة ضد شبيبة المنازل 73-42، ونجم حلق الواد خسر أيضا في ميدانه أمام النادي الإفريقي بنتيجة 80-68. اليوم يكتمل النصاب من خلال آخر مباراة لحساب نفس الجولة. في الخمسة نادي كرت السلة حمام سوسة يواجه فريق الداليا الرياضية بغرومبيليا. نختم معكم أخبار الرياضة بكرة اليد، الجولة الذهاب من بطولة قسم النخبة أكبر، النتائج كانت على حوتيل بالنسبة للجولة الرابعة: نادي الإفريقي فاز على جمعية الحماية 27-23، نجم الساحلي فاز على اتحاد منزل 31-26، بعث من خيار انتصر على المنزه الرياضي 32-25، سبورتينغ المكنين خسر من نصر طول 27-25، ترجي الرياضي فاز 39-19 على نادي كرة اليد بجمال، ونادي ساقية الزيت انتصر على هزم ضد مكارم هدية بنتيجة 32-26. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية يرجع لكم لهذيلي وأيمن في بشائر الصباح، متابعة طيبة.

0: اليوم وخاصة في هذا الصباح وخاصة من الليلة في البارح في الليل هو تشكل بعض الصحاب اللي كانت موجودة أو تبارك سحرية خاصة في الجنوب الشرقي بتحديد معناتها في جربة وولاية مدنين اللي تنجم معناتها تعطي بعض الأمطار المتفرقة وفي شكل خلايا رعدية. ما عدا ذلك في بقية الجهات معناتها السماء معناتها مغشيت بسحب عابرة معناتها تقص نسبيا في استقرار ظرفي خلال هذا اليوم. مع طائرات هوائية اللي بشكون من القطاع الشمالي على مناطق شمال الوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب اللي بشكون قوية نسبيا إلى محلية قوية من ناحية سرعتها خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق. ودرجة حرارة اليوم القصوى عامة باش تتراوح بين 26 إلى حدود 31 درجة على أغلب الجهات، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 24 درجة وتصل إلى حدود 32 درجة في الجنوب الغربي. وغدوة إن شاء الله كيف كيف زيادة معناتها الأمطار نجم تكون متمركزة أكثر خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية الوسط والجنوب، نحكي على أمطار محلية معناتها حتى من حيث الكميات باش تكون ضعيفة. دليل على ذلك معناتها خلال 24 ساعة الفارطة أعلى كمية سجلناها كانت معناتها 3 مليمتر في جرجيس، وهي معناتها بقايا أمطار وبقايا التقلبات الجوية اللي عشناها معناتها في الأسبوع الفارط متواصلة معناتها، وخاصة اللي متمركزة حاليا على شمال معناتها السواحل الليبية، وترجعنا نحن في شكل رجوعات شرقية معناتها ضعيفة كأمطار متفرقة ومحليا رعدية خاصة على المنطقة الساحلية الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي. غدوة تكون نفس الوضعية تقريبا معناتها خاصة في السواحل الشرقية للوسط والجنوب، بقية الجهات تمام مغشيت بسحب عابرة مع تيارات هوائية لغدوة باش تغير سحب من القطاع الجنوبي قوية نسبيا إلى محلية قوية كذلك معناتها في المناطق الساحلية الشمالية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات، مع ارتفاع طفيف كذلك في درجة الحرارة خلال يوم الغد. الارتفاع هذا بدرجة إلى درجتين مقارنة معناتها بالقصوى المرتقبة خلال هذا اليوم، وإن غدوة باش تتراوح عامة ب 28 و 33 درجة، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة.
1: سي بلال حبيت نسألك، حسب التوقعات القادمة في الأيامات الجاية فماشي مؤشرات على منخفض جوي جاي لبلادنا في الفترة القادمة؟ نحكي على 10 أيام ممكن القادمين.
0: والله ننتظر حاليا طب بالنسبه للنهار لحد اليوم حكينا على توقعات غدوة الاثنين كيف كيف، الثلاث والاربع تقريبا تبقى نفس العوامل الجويه من ناحيه خاصه مع الامطار اللي باش تكون متمركزه في الجنوب الشرقي، هذا اذا كان ثبت التقلبات خاصه في من ناحيه الجنوب الشرقي من ناحيه الامطار. مع عدا ذلك معناتها نجم نقولوا استقرار ظرفي معناتها خاصه الى حدود نهايه الاسبوع، من المنتظر معناتها ان شاء الله معناتها في بدايه شهر اكتوبر معناتها 3-4 اكتوبر تم التقلبات معناتها باش تهمنا، اما ان شاء الله معناتها في نشرات متابعه وين تقرب اكثر معناتها ونتاكدوا منها 100% معناتها نكونوا معناتها نصدروا معناتها نشرات المتابعه على الوضع الجوي كما اعتدنا معناتها في التقلبات الفارطه.
1: شكرا جزيلا سي بلال يحيى مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. كما قال سيبقى الوضع الجوي مستقر كما الايامات الفارطه في الايامات الجايه، ان شاء الله مع بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله يكون شهر الامطار في مختلف جهات الجمهوريه. احنا مازلنا معكم البشائر مستمعينا الكرام، خليكم معنا مع انطلاق ساعتنا الثالثة كما عودناكم، فقرة مع الخبير دبار جديدة وجولة مع أسعار السوق، هذه إذاعة منسير.

0: الخير. الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. بداية من أكتوبر القادم، منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وقريبا منصة للإنصات عن بعد فائدتهم. في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قريبا أحدثوا محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة. صندوق الودائع والأمانات ينطلق ويطلق غدا النسخة الثانية من الجولة الجهوية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. إلى تفاصيل الأنباء، خلال زيارة ميدانية أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعا باتا خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية.
1: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية قدرت بحوالي 1,100,000 دينار، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. ويمثل المشروع ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل، ويتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها. كتب عن بلدية حمام سوسة وسيم جريم.
2: فرز النفايات المتأتية من النزل والنفايات متأتية من شاطئ البحر. تم تخصيص مركز لفرز وتسمين النفايات هذه، تم تجهيز المركز هذا بالكامل، تم تخصيص بيرسونيل للمشروع هذا وعديد المعدات، نذكر منها 2 شاحنات على دمتو، آلة رافعة، 2 آلات ضغط كبيرة الحجم. هذه الآلات هذه باش تقوم بضغط البلاستيك وباش نقوم عمليه التسمين نتاعو. آلات غربلة الشاطئ، فما ما نعرفو احنا كي نجيبو الغربال الكبير، الغربال يخدم البحر، لكن توسكي تحكي باراسول وين يقعدوا وين المصطفين، ما ينجمش يدخل تراكتور غاديك. دونك لينا نوع جديد نتاع غرابل كيما الموتور هكا، ويدخلوا وينجموا يغربلوا لينا زوز ودخلوا حيز الخدمة، وغربلنا وين الباراسول وين الرتلة. لينا روبو صغير الحجم لتنظيف ميناء القنطاوي، الروبو هذا يدخل في وسط الماء وينظف وينحي النفايات البلاستيكية. هو مشروع نموذج بدينا توا بالمنطقة السياحية وشاطئ المنشية، وإن شاء الله تتعمم التجربة هذه على جميع البلديات وتكون تجربة ناجحة إن شاء الله.
0: في إطار العناية بالشبكة التجارية لمكاتب البريد وتقريبها من المواطنين بمختلف المناطق والجهات، تمت إعادة فتح مكتب بريد منزل المحطة من معتمدية سيدي بوعلي التابعة لولاية سوسة بعد الانتهاء من أشغال التهيئة. صبرين الكناني عضو المجلس المحلي بسيدي بوعلي والمزيد.
3: منزل محطة ثاني أكبر عمادة ريفية في سيدي بوعلي. المقر السابق كان صغير شوية، فديوان البريد شاف أنه معناها حسب عدد السكان وحسب الخدمات يلزم أنهم يكبروا المقر. انتهيت أشغال التهيئة، ثم معناها برشا إقبال على الخدمات. منزل محطة معناها ديجا كبيرة، وفيها برشا سكان ويتعديوا عليها، معناها هي معناها نقطة عبور حتى مع مناطق معناها من أرياف اللي تابعين أرياف هرقلة ولا اللي تابعين أرياف نفيذة يتعديوا من وي سونتريز، دونك منزل محطة أكسيسيبل ليهم وتسهل لهم الخدمات نتاعهم.
0: في بقية أنبائنا، تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من الشهر الجاري أشغال الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS. الملتقى يبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسرة. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال محمد مديش:
4: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر، هذا فخر لتونس. كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027 نحلم باش نوصله العشرين ألف طفل. نعرفوا اللي فما أكثر من 30000 طفل محتاج، ما خليه حتى عائلة ما تجمش تقري صغارها، أخوها التونسي وقت التونسية يعاونوها، لكن يعاون بكرامة، خاصة توفر لها الاستقلالية المادية متاعها بعد 4-5 سنوات. هدفنا أن كل طفل يرجع لحضن الطبيعة متاعه.
0: يطلق صندوق الودائع والأمانات انطلاقا من يوم الغد النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المدير العام للصندوق ناجي الغربي ومزيد من التفاصيل.
5: جنكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج متاعنا. الهدف متاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0، مرافقة وتسريع. ومن بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما إغ دو تعطيهم 200000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات. وحتى كي نمولوا برامج إحاطة وتسريع، ماذا بينا يبداو يكونوا في الجهات وإلا جزء هام في الجهات.
0: في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن حصاره على إيران هو الأكبر في التاريخ الحديث. في الأثناء، أشار السفير الأمريكي في مجلس الأمن لنفاذ احتياطات إيران من النقد الأجنبي وتراجع قدرتها على الوصول للدولار الأمريكي، مستعرضا أبعد حملة المنبوذ الاقتصادي التي يقودها وزير الخزانة. في الأثناء، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة كثفت خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على شركاء إيران التجاريين، مطالبة دولا في الشرق الأوسط وأوروبا بالاختيار بين مواصلة العمل مع طهران أو الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بداية من أكتوبر القادم، منع خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وقريبا منصة للإنصات عن بعد فائدتهم. في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قريبا أحدثوا محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة. صندوق الودائع والأمانات يطلق غدا النسخة الثانية من الجولة الجهوية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. نهاية النشر، نشكركم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: في إذاعة المنستير ديما سبور.
6: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال الرديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
7: تسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: الخير. هاكم مبروك سيدي طلع نهار تنزيل.
1: بشير الصباح.

0: تحية مجدل كل ما تحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في بشائر الأحد. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا الكرام. صباح الورد. نقول لكل من يتبع فينا من خلال مقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسير بونتيان، ولا كل من يشاهد فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، إن شاء الله يا ربي صبحية ما تهدينا كان ابتسامات جديدة وبرشا أمل وتفاؤل. الوقت هذا كالعادة فقرتنا تكون من خلال استضافة مع الخبير.
1: مع الخبير
0: صبحية تلحد تكون مع ضيف خاص الحقيقة. سي لطفي الرياحي صباح الفل.
2: صباح الورد صباح الفل. تحية ليك تحية مشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، شنهاركم زين.
0: شكرا جزيلا سي لطفي. وبطبيعة كل ما هو جديد عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ناخذه معك. موضوعنا لليوم شيكول على حول الحقيقة موضوع يأرق برشة توانسة وفي عديد نقاط الاستفهام، هو تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من طرف شركات الوساطة الخاصة. برشا نقاط نجم نحكيه عليهم وبرشا انتهاكات مسجلة حسب آراء الناس والمواطنين، كما أعباء مالية باهظة، احتكار مقنع، إخلالات قانونية، مطالب بالتدقيق. الحقيقة لتوما كمنظمة قمتوا بإعلان عربي وإفريقي مشترك لإيقاف نجم نقوله بين الظفرين هذه المهزلة اللي يتعرض لها العديد والعديد من التونسيون، خاصة اللي يبحث على تأشيرة إن كان للسياحة إن كان للسفر للعمل. وبرشا نقائص نجم نقوله عليها وخاصة طريقة التعامل غير مفهومة بالمرة.
2: يعطيك الف صحة. هو موضوع يقول يمس التوانس الكل، يمس الأفارقة، يمس العرب. التأشيرة هذه ولا خدمات التأشيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها تخضع إلى زوز مراحل. المرحلة الأولى هي شركة الوساطة اللي عملتها السفارات وهي مكلفة بالإجراءات هذه، وبعد تحتها شركات وساطة أخرى ولا العديد من الوسطاء الأخرين اللي هي بين ظفرين نعتبرهم نحن ما هم مش قانونيين، وبالتالي فرضوا نسق معين للتعامل مع الإجراءات هذه. بمعنى كون تونسي يحب يمشي ياخذ فيزا إجباريا عليه وحصريا ياخذ موعد عن طريق شركات الوساطة اللي عملتها السفارات. وهنا نقطة استفهام الخدمات هذه، تعرف اللي نحن في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في عنصر الخدمات ما تخلناش في مفاوضات معها باش تكون شركات اجنبيه اللي هي تاخذ الخدمات هذه. خلف هذا نلقاو اللي ناخذ موعد ناخذ موعد يلزم اللجوء الى الموقع نتاع الشركات هذه، لكن الموعد هذا ما نلقاهوش. بمعنى كونه في تحل الموعد تلقى شركه اخرى وساطه تحت شركات وساط اللي هما ياخذوا مواعيد هذه بطرق تكنولوجيه بطرق متعددة اللي تونسي ما يلقاش باش ياخذ المواعيد، يولي يشي في الموعد وقت هو الموعد مجاني. وبالتالي هنا هذا هو الإشكال الأولاني، يولي مجبور عليه باش يفرض عليه أخذ باش معناتها يدفع فلوس مقابل موعد بعد الإجراءات أخرى. الإجراءات أخرى تمثل في العديد من الإشكاليات. أول حاجة ساعة بخلف الملف وبخلف هذه الإجراءات ماهيش مفهومة، بمعنى كونه يطلب عليك أوراق معينة وبعد يطلب عليك أوراق أخرين، وأوراق معينة الأولانيك يطلبهم بمعنى كونك أنت في بهم عندها إجراء يقول لك سيء خذيك فيزا، لكن بعد في الرفض فبتو يجيد يتعاود أوراق أخرين، وهذا الإجراء غير مفهوم. وعلى ذلك نحن نطالب بإجراءات رقمية معينة باش ما يقعش هالتلاعب هذا بالتونسي. تعرف انت
0: سي لطفي احنا نطالبوا بالشفافية زادة، معناتها كي نشوفوا احنا مثلا اسباب الرفض نمشيو لاسباب الرفض، وهي اسباب الرفض ديما اكثر من منح التأشير. في عديد الحالات راهي اسباب الرفض غير مفهوم، رغم انه المواطن تلقاه مستجيب لكل الشروط للحصول على التأشيرة. والتكاليف انت والتكاليف اللي صرفت مع الدوسي ذاك واللي انت انفستيت واستثمرت فيه الدوسي الكل توصل حتى المليون، بعد ما يرجع لك منهم حتى من الليمرة.
2: وهذا علاش نحن قلنا نبداو باسباب الرفض. بعد كيما تفضلت سيادتك الجزائري يعطيك كود يقول لك ترفض على الكود 10، مش تقرا الكود هذاك وتفهم اسباب الرفض، تمشي لشركات الوساطه اللي قاعدين نشوفوا فيها في محيط السفارات في اهم المدن وكل شيء، باش يقرا لك اسباب الرفض يقول لك علاش ترفض 50,000. ومن بعد عن اجراءات اخرى فهمتني اعاده الملف ولا اعاده تركيب الملف من جديد هذا كله مقابل خدمة. ونعرف ونحن المنطق المنطق السليم وواحد انت خعتيت فلوس بتاخذ خدمة، رغم اللي مشيت بوضوح كام في الخدمة هذيك وطلب وقدمت أوراق اللي يلزم تاخذ بها التأشيرة هذه، لكن ترفض التأشيرة ما يرجع لك فلوسك. هذه من ناحية من ناحية روح ضايع وقتك، من ناحية أخرى زي كيف طريقة التعامل اللي نعتبرها نحن ما هيش لايق، مش ما نقولوش كلام آخر
0: فوقية ما يحكي معاك من فوق أو يعطيك الرفض ويتعدى على الروح وبرا ثبت وشوف روحك شنو أوراقك الناقص.
2: المرافقة أنت مثلا رجل كبير ومرأة كبيرة بيش تهز ولدك ولا بنتك بيش يسهل لك الإجراءات بيش يرافقك تدفع فلوس. العديد والعديد صراحة ممكن نشوفوا الإجراءات الحاجات اللي يتعرض لها التونسي في الإجراءات بتاع بشيخ التأشيرة وهذه مهينة، وبالتالي نحن راهو التأشيرة تترفض وهناك نشوفوا أسباب الرفض من فموهاش تلقى الإطارات بتاعنا يترفضوا صحفيين طب وهذه زد من نحبه بعد إذنك قوس صغير نحلوه كيفاش ترفض لي أنت تأشيرة وقت أنا عندي شغل معناتها باش بشارك في معرض باش يشارك وتعطيها لي في آخر وقت ولا بعد تعطيها لي بعد الأجل اللي محدد لي أنا وهنا نخسر مرشي نخسر سوق نخسر معناتها هذه مثل اقتصاد متاع الدولة فهمتني. وبالتالي هنا هذه كل نقطة استفهام كبيرة إلى متى فهمتني نقعد في المعاناة هذه، وهذا راهو مكلف كبير على الاقتصاد. أنا كما نشاركش في معرض ولا ندفع فلوسي ولا ناخذ التأشيرة على جمعة ولا على شهر تعطيه لي بعد الأجال هذيك وأنا قاعد ماشي جاي معناتها خدمت الكل في الاتحاد الأوروبي وترفض لي أنت ونعاود ناخذ فيزا أخرى ونعاود ناخذ فيزا أخرى في العام نعمل فهمتني أربع خمس فيزاوات مكلف فهمتني. وهذا زاد كيف يلزم على الأقل المعاملة بالمثل في الأجال في المجال هذا، بمعنى كونه زي كيف كيف نحن عنا سيادة عنا موقعنا عنا معناتها أقل حاجة فهمتني تو نعملها ياخذ تأشيرة عند الدخول فهمتني كما يعمل البلدان الكل، وتخلع زي كيف كيف الإجراءات معينة والفلوس معينة وبرشة إجراءات أخرى زي كيف كيف يلزم نحس نحب نحس أنا كي باش نقدم التأشيرة نتمتع بكامل الحقوق متاعي مش بطريقة مهينة ولا بطريقة بينظف ما هيش لايقة اللي باش ناخذ فيها التأشيرة. التأشيرة أنا باش نمشي ما نمشي فهمتني أنت من حقك باش تاخذ التأشيرة، لكن من حقي أنا زاد كيف دفعت فلوس مقابل خدمة ما تعطيش التأشيرة ترجع لي فلوسي
0: أقل حال به. سي لطفي برشا تساؤلات حول النقطة هذه بالذات، فماشي خطوات رسمية ولا هياكل رسمية ينجم المواطن يشكي بها في صورة تعرضه مثلا لاحتيال عن طريق وسيط متحيل النجم نقوله بشي سبق له موعد ولا بشي يقوم له بالملف في صورة أنه يخسر فلوسه بعد رفضه للتأشيرة، فماشي عباد ولا مؤسسات ولا هياكل تنجم تدافع عن المواطن التونسي
2: بالنسبة للوسطاء اللي في تونس ممنوع عليهم باش يكونوا يخدموا في المجال هذا، القانون ما يسمحش لهم مش هم الوسيط في التأشيرة، وبالتالي ما ثم حتى أي معطى قانوني وإلا خدمة تقول له أنت الوسيط في التأشيرة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى زاد كيف وسيط في التأشيرة على أساس قدر مقدار معين متاع مبلغ، وبالتالي هناك يقول لي أنا باش نشوف نعمل كونسلتاسيون للدوسي ونشوف علاش ترفض لك برك ندفع فلوس ومن بعد ناخذ وانا والحاجه نتاعي تحب رونديفو قريب صعيب انت خذيت رونديفو بلاش تبيع فيه على اساس
0: تعرف قداش يتباع رونديفو اليوم سي لطفي معناتها
2: 500 ومليون تباع فهمتني انت على اساس قدرت المبلغ هذاك وعلى اساس تبيع فيه وانت في الخضم هذا كله سيفتك شنو؟ وهذا الإشكال فهمتي، خاطر تونسي سمحوني بالكلمة فهمتي كل صبح تحت الزرزة يقول لك يزيني ناخذ أنا ودي مش أقرأ ولا ماشي قرب عائلي ولا ماشي سياحة ولا ماشي المعرض ولا ماشي الواحد فهمتي كل شيء يقول لك مهما كان أنا أخذ. لا أنت سيفتك شنو كوسيط تحت الوسيط اللي عملته السفارات الأخرين وهنا بولي آخر بتاع الوسيط الأولاني فهمتي الوسيط الثاني فهمتي علي أساس أنت تسمح روحك باش تاخذ فلوس من عند التوانسة فهمتي مقابل خدمة وحتى كان جيت أول حاجة مقننة ماشي مقننة، وهنا بالتالي السلطات الرسمية تاخذ إجراء في الوسطاء هذا اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية، وبالتالي نبدأوها بمحل صغير متاع الانترنت، وبعد نبدأو بشركة كاملة، وبعد نبدأو بهلمة كاملة، بمعنى كونه هو الوحيد لازم تقول اللي يتحكم في التأشيرة هذه في الفيزا، فهمتني؟
0: ويشوه في قطاع كامل، راهو نحكيو على وكلاء الأسفار، وكلاء الأسفار راهو يشوه في قطاع، اي معناته هما ينتحلوا الصفة هذه، راهو هو يسوق روحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انه الفيزا ينجم بلغتنا احنا معناتها يقضي لك شورك في جمعة من زمان ويركح لك دوسي ويقول لك رونديفو، هو قاعد ينتحل في صفة وكيل أسفار ويخدموا على مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين يصدقوا.
2: بالضبط، والأغرب من هذا والحاجة مش مفهومه هنا على السلطات المعنية تتدخل رقابيا في هذا، تلقى عملية الإشهار فبتني موجودة، فبتني سواء إعلامية إشهار في وسائل الإعلام وإلا إشهار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولا حاجة، مع ضمان التأشيرة يكتب لك في الواحد هذا وكتبت يقول لك أخوي أنا قامت دوسي، تنجم تقول 90-95% تاخذ التأشيرة مربوطة بحاجتي، مربوطة بالمبلغ اللي باش تعطيه، فهمتني؟ على حسب المبلغ اللي باش تعطيه وعلى حسب يضمن لك التأشيرة، وهذا واقع وقاعدين نشوفوا فيه. واحد مثلا شفت العديد من الشكايات، وهنا نفتحوا قوس كون المنظمة حلت استبيان في المجال هذا، وباش نشوفوا متى خطورة العملية هذه على التوانسة والأفارقة والعرب، فبتني حلينا استبيان تجربة استبيان دولي باش نعرفوا موجودة على الصفحة نتاعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، الاستبيان هذا باش نعرفوا قداش ناس مضرورة وقداش هالانتهاكات هذه قاعدين نشوفوا فيها، وهنا وجوبا التدخل السريع من طرف أجهزة الرقابة باش نوقفوا هالوساطة هذه، الوساطة تحت الوساطة، وزيد كيف كيف هو عاملين ناس أخرين وساطة أخرين يمشي في مؤسس الشركات بتاع السفارات اللي موكلينها كل شيء، يخرج واحد يلفش بيك يقول لك ترفض لي ما ما تسمعش الكلام، ايش تنوري كيفاش امشي للشركة الفلانية، ذاك الوسيط الأول بتعطي كيفاش تعمل، يقول لك أنا حتى نعطيك ناس اللي تعطيك فيزا بالواحد، ياخذ على الوساطة هذيك سواء من عند السيد المحروق مسكين خرج ومن الشمس وحالته حليلة وكل شيء ياخذ من عند فلوس، وإلا من طرف الوسيط الثاني ياخذ فلوس، هزوا للوسيط الثاني هذا، فبتني يقول له تراح نشوف الدوسي، يحل الدوسي ساعة 50,000 ولا 80,000، أنت مش أقرأ لك الدوسي الكود هذا 10 ولا 8 ولا حاجة على استرفض
0: أقوى من الطبيب معناتها السيد
2: بالضبط. يقول لك ما غلطتك أنت هذا خطر ما تجي تسيرش حقا، هي كيفاش نعمل أي تنعاد وقدم مطلب آخر، يعني مربوط بوقت مربوط بوقت اللي فبتني مربوط بوقت في جمعة ما أنا بش نحضر لك راوي يلزمها إيش يلزمها يلزمها فلوس فبتني قديش يشوف يقدر الحالة هذه، وهنا نقطة تفاهم كبيرة تمشي عليه هنا الاستثمار وإلا في الأزمات، هو في أزمة السيد هذا تمشي، هو في أزمة هو يحب عنده مهما كانت عنده قضية باش يقضيها ولا عنده واحد تمشي يقدر الفلوس على ذيك على حسب خطورة ولا على حسب
0: أهمية السفرة ذيك
2: في القضية ذيك، ويقدر مليون 500 زوز ملايين تهل متخذها ويأخذها، نقص تفهم عليش انت تاخذ في موعد شنية سيفتك ان انت تحط روبو في الوردينتور ويجبت المواعيد الكل بأسماء وبالعناوين خاطر الموعد تاخذها على حسب معطيات شخصية،
0: صحيح
2: خذاك الموعد ذاك بمعطيات شخصية اخرى، وبعد كيف المعطيات الشخصية على ضوء السيد اللي بيأخذ الفيزا بمعطيات شخصية هذيك، هالتلاعب هذا فبتني كل شيء، وهذا الناس كل تعرفه راهو فبتني، وهذا أكدوا لي وقت عملنا البيان، أكدوا لي السيد القنصل الفرنسي بتونس يقول لك نحن هذا واقع معناتها
0: ولينا مطبعين معاه ومتعودين معاه ولا شيء عادي، وهذا ماهوش عادي، هذه عملية تحيل وعملية قرصنة موجودة وراه ماهوش في صالح المستهلك التونسي، ولازم المستهلك التونسي يكون واعي. نحب نشكرك شكر كبير جدا سي لطفي الرياحي من المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك, وان شاء الله الملف هذا انتم واخذينه كاولويه لايجاد بعض الحلول, يكون هناك تنسيق مع الحكومه والمؤسسات باش تدافع على مصلحه التونسي. ان شاء الله دائما وابدا مصلحه التونسي فوق كل اعتبار, وان شاء الله نلقاو حلول مختلفة هذه الاشكاليات اللي تعرض لها المستهلك التونسي اللي توصل لحد الابتزاز. ان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم سي لطفي, شكرا جزيلا. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقيه فقراتنا من البشائر بعد لحظات, موعدكم في قراءه اهم مقالات صادره في الصحف التونسيه من خلال فقره معرض الصحافه.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها. الصحيفة تنقل عن وزير التربية بقرب الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ولأول مرة قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز 1 مليار دينار. والصحيفة تنقل عن مسؤول بالإدارة العامة للنهوض بالتشغيل: هناك مهن تختفي وأخرى تولد، وقوانين جديدة تشمل العمل الحر والمنصات والعمل عن بعد. وفي أولويات التشريعية للجنة تنظيم الإدارة بعد العطلة البرلمانية: قوانين تتعلق بتنظيم التجارة الإلكترونية. وثلاث حالات وفاة بشرية بداء الكلب منذ بداية هذه السنة، وتكثيف الجهود لبلوغ 0 حالة وفاة بحلول سنة 2030. واهتراء شبكات توزيع المياه وراء الانقطاعات المتكررة، ويتسبب في ضياع ما بين 25 و30% من كمية الماء. وفي أخبار الرياضة عنوان الصباح: بعد تألقه في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، المنتخب الوطني يحقق إنجازات واعدة في دورة واحدة، وتونس تكسب رهان التنظيم في وقت وجيز. وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 لأقل من 20 سنة، المنتخب يلاقي اليوم المغرب. وفي تصفيات كان 2027 تونس تلتقي بوتسوانا غدا، والصحيفة تعلق: لا مفر من الانتصار داخل الديار. وعلى عكس ما تم تداوله، الكاف سيحتسب نقاط المنتخب الأوغندي في التصفيات، وجامعة كرة القدم تناشد الجماهير لتجاوز كل الانتماءات ودعم المنتخب الوطني. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنوانت: الرقمنة الصحية خيار في خدمة المواطن. وكتبت الصحيفة: تتجسد مشاريع الصحة الرقمية في تونس ضمن خطة وطنية لتحديث قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن. وقد مثلت الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية، أبرز محاور لقاء وزير الصحة مؤخرا بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي. وأضافت الصحيفة: ومن المنتظر أن تعزز تونس هذا التوجه عبر تنظيمها المؤتمر الدولي تيلي هيلث كوناكت من 29 سبتمبر حتى غرة أكتوبر، وهو حدث استثنائي يجمع قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية. ونواصل مع الصحافة، وفي أهم العناوين الواردة فيها: وزير الخارجية يلقي بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. والرقمنة أو من التجارة الإلكترونية إلى صناعة المحتوى، اقتصاد رقمي ينمو خارج المكاتب. وفي حرب الشرق الأوسط، ترامب يؤكد رفضه للمقترح الإيراني الجديد بشأن إيقاف الحرب وفتح مضيق هرمز. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: ملفات ساخنة في البرلمان، مجلة الصرف وتعديل قانون الشيكات في الصدارة. ولأول مرة قيمة صادرات التمور تتجاوز 1 مليار دينار. ويمثل تحديا سياسيا واجتماعيا، ارتفاع الأسعار يمثل صداعا للمستهلكين. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: منها ضعف البطولة وفوضى المدربين والسمسرة، هذه أسباب انهيار المنتخب. وفي أخبار العالم عنونت الشروق: الشعب المغربي ينتفض في 45 مدينة بعنوان واحد لا للتطبيع. ومن تايوان إلى إيران، 8 اتفاقيات تنهي صراع أمريكا والصين. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ستير السحلين خنيس على الموجة 106.1 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: حسن المغربي نوصله معاه 48 دقيقة من إذاعة المونستير. بدي أشوفك كل يوم يا حبيبي. هو من الناس نحب نشوفه كل يوم في كل لحظة. شايف مازن عيسى نهارك أسعد ليك.
1: صباح الخير هذيل, صباح الخير ليك والكيب الكل وكافة متابعين إذاعة المونستير.
0: خلينا نوجه تحية لكافة الفريق على رأسهم القائد نجلة عطية بن محمد في الديجيتال في الإخراج الرقمي, هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. ودتنا اليوم حاجة تعمل
1: بيفي أم بيفي أوريجينال باتيسيري تونيزيان فري فري, فما اللايت فما كل شيء كل شيء
0: هي موجود. عاملة ريجيم قاسي أما هي أما هي تبارك الله عليها قمح كل شيء صحي دياري
1: وبيولوجي زيادة أيضا
0: اليو بيولوجي دياري تبارك الله البشكوت الأنواع الكل موجودة
1: لا يعطيها الصحة اجتهدت وإن شاء الله ندخلوها في لجنة التحكيم في الجمعية
0: لا باش تدخل توب شيف هذيك أمورها منظمة هويدا. أيمن الشابي نمبر وان مجهوله تحية. ريم الهاني بعد شوية تلتقي بها مع الأطفال وجو الصغيرات. خليكم معنا مستمعينا الكرام. أما قبل هذا الكل خلينا نمشي ونعملوا جولة في السوق وصديقنا وحيد ونشوفوا شهوته لليوم اللي باش ينفذها له الشاب. نمشي لفقرة أسعار السوق. جولتنا لليوم تكون مع سي وحيد خصيبة من مساكن. سي وحيد نهارك أسعد أيام. مرحبا.
2: صباح النور والسرور لي خويا الهذيلي والناس اللي معك الكل والمستمعين والمستمعات. واحنا نهار لحد اليوم عاملين جو طقس باهي في مدينه مساكن, ماهوش سخون سخون وماهوش بارد وما ثمش بور لانستون مطر. ان شاء الله ربي يغيثنا.
0: ان شاء الله يا ربي.
2: والاكتيفيتي معناها في الشارع موجوده, في المرشي موجوده, الحركيه موجوده, لكن القضيه ماهيش موجوده برشا.
0: جيب المواطن كما تعرف والدنيا غلات شوي
2: يدوروا الناس الدور يعمل له توري يدور مع الحداش كيكا يبدأ يقضي نصف النهار.
0: جولتك كيفاش كانت سي وحيد؟
2: جولتي اليوم بدأت بالخضرة عن البطاطا ب 2500 ثم جويدة ب 2200 الفلفل 2800 حتى 3500 وعندي البقلوتي ب 5 دينارات حر. عندي الطماطم 3500 و 4500 زاد الطماطم. ثم الحقيقة غالية واضح في الطماطم عندها توا 4 أسابيع تقريب والسوم متاعها تغير معناها كريمة ولات ظاهرة معناها للعيان اللي هي الطماطم غالية
0: وحتى على مستوى الجودة ما هيش مزينة برش.
2: الله غريبة هي تو حتى الشاف معنا تو يحكينا تو هي الظهر متاحة أحمر واللب متاحة تقاه من داخل أصفر وفيهاك الضربة ديما كما كلا موجودة في التفاح وموجودة في ثم الناس تقول سألت عليها سيلة دي والله مشيت وسألت يعني ماني من عرشة ما سألت قالوا لي لا هذه خطر الضوء قص وخطر المي قص وخطر نقصت عليها القطرة قطرة
0: والسخانة اللي صارت
2: ما نعرفش يعني أما الكاليتي ميديوكر ما هيشك الكاليتي متاع الطماطم التونسية المعروفة متاعناك الحمراء والطويلة هذيك وكلها فرد كاليبر هذه فيها الأصفر في العنقود فيها الأصفر وفيها كذريبة ديما منها ومنها ومسخة بالتراب والله غريبة زد سلاثين
0: اي هذه من الاشكاليات زاد خاصه عند العرض
2: شيني علاش الغله هذه مشيت يعني زرت بلدان اخرين وكذا ديما الغله تلقاها تلمع لمعها حتى الشافت ويقول لك وانت ريت الفلفل طماطم بطاطا كله نظيف كله ما تلقاش الوسخ عليه ولا التراب ولا اثار التراب الا في بعض يعني نقاط البيع في بعض الاسواق طماطم بالتراب البصل تلقى بالتراب مش معقول لو معقول
1: أكيد خاطر المطر صبت آخر مرة شوف أنت حتى الصنف
2: المطر تصب كل يوم
1: هذيك اجتهاد للبرو الواحد اللي يبيع في السلعة الناس تعطي تحط في فيترينة الناس تبدأ تعلق احنا عنا واحد في نابل شفتك فاش يعلق بكليم وكذا كذا شو اللي صار له ماليها يزم تحط بالتراب ويزم تحط كذا
0: فوق بعضه وما تفرزش وما تلسش
1: البرزنتاسيون هي الكل رأي العين تشتري
2: العين هي اللي تشري يا سيدي هذي رأي حلوة رأي العين هي اللي تشري نمشي معك زاد البصل تقريبا بالفين عن الغلال غالية الغلال العنب من 8000 حتى 8800 الرمان ثم بالفين وخمسمية الكيلو وأبيض نحوه القلب نتاعو مازال أبيض حليب تاعو لهم سنين حتى التاجر قلت له تعليش بربي مازال أبيض تخلي حتى يعملك الشرهة متاعك الحمورية وتولي الكعبة تلمع وتكبر الكعبة وتولي بنينة في لسان ترغبوا تبيعوا فيه معناها أبيض كما هكا علاش معناها الرغبة هذه واللافة على الفلوس خلي ياخو وقت ونأكلوه مزيان نأكلوه حلو ونأكلوه أحمر كيل تقول لك رمان أحمر كيل كابوس الكابوس تونسي هذاك الأحمر كي متاعنا يزم الرمان يبدأ كيما كيكاية هذاك وقت ما كلته
0: به سي واحد برن كان
2: الغلة كما قلت لك زيد شوية العنب 8000 8800 خوخ 8000 حتى 9000 نزاز 13 دينار الرمان كما قلت لك مش في وقت وننصح العباد ما يشروش تو خاطر الحقيقة ما هوش كاليتية حتى طرف بالنسبة للدواجن الحم الدجاج حية 7400 الكيلو 9750 جاهز للطبخ الاسكالوب يوصل حتى 20 دينار 18 دينار 800 لل 20 دينار ثم إقبال كبير رغم الغلاء نتاع الدجاج حي والجاهز للطبخ الحقيقة التونسي قا رأفة ورحمة وقايد معناها ممدودة في حكاية الدجاج هذه الحقيقة الحم 60 دينار 62 دينار للبلدي ثم أبرك الحمد لله رب العالمين ثم البقري البقري 37 38 مخلط 42 45 حتى لل 45 بالنسبة للهبرة الراس 20 دينار وثم الحقيقة إقبال على الدجاج وثم على البقري نرجع للشهوة متاعي
0: ود البحر فماش اليوم
2: ود البحر ثم 8800 سردينة 5800 أجود شوية قاروس 28600 ورطة 23800 منجل عن 19 دينار الكبير 11 دينار الصغير ثم زاد الكروفيت ثم موسم تاع كروفيت كبيرة اليوم في مساكن ولا حتى في تونس كاملة الرافهم يبيعوا فان الكيلو على 15 دينار و800 زوج كيلو ب 30 دينار الكاليبر متوسط الكاليبر اللي اكبر 22 توصل حتى 24 دينار القرنيل 48 دينار البوغا 8800 وثم المرجان 14000 والسكومبري في حدود 16000 17000 للكيلو
0: واضح شاهد تكتاو سي وحيد خلينا نختم هذا
2: يعني نهار لحد والصغيرات بحذايا اليوم والناس كل في الدار قاعدين وربما النادي حتى لافامي نحب على ملوخية بالبخري
0: أيوة.
2: مع قرن فلفل بالتابل والكمون مقلي مع الملوخية باش نعدي به معناه الحم وخبز طابونة
0: وخبز طابونة
2: هذا بيه يكون خبز جديد معناه متاع طابونة عربي
0: باش نخليه الشيف يعجن
2: ملوخية ملوخية معناه تعمل 66 كيف فيها شوية الحم بقري طيب طيب طيب طيب على الاخر معناه فهمت
0: واضح هكا وتدلل
2: سواحيد
0: تدلل يا سي وحيد نحب نشكرك شكر كبير ها يا شيف الكلمة عندك توي من خلال فقرة دبارة اليوم
3: دبارة اليوم دبارة اليوم
0: ما خلى شيء سي وحيد
1: ما خلى شيء ملوخية هو نورمال راه تشال البارح خاطر كي تمشي البارح بالليل ملوخية طيب سلة سلة يجي نص النهار يلقى قارة زيت أو كذا فهمتني ولكن أسي صغير على الملوخية الناس كل تعرف براسك طيب ملوخية معناتها ما خليها في الملوخيه ديما حط لها احنا نقولوا الحم ترويزيام كاتيجوري فمش معناته الحم البقري بصفه عامه في ثلاثه بريمير ديزيام ترويزيام كاتيجوري بريمير كاتيجوري هي الفيلي اللحم لطيف فيسع فيسع الدجاج تلقى غاليه في 60 في 40 اقل انا 40 حتى 50 كذا فشوف تلقاها ولا الحم ديزيام كاتيجوري هو تلقاه في نطيبوا بيه كسكسي مرقه نتاع ساعه وربع ساعه ونص كيك ماكسيموم انت الكبر تطيب والتروزيام كاتيجوري هو اللي نلقاوهم فك الكرش البواترين ولا نلقاوهم في الهرقمه نلقاوهم يعني يقعدوا 4 5 سوايع يطيبوا هذاك علاش اللحم ماذا به يكون من جنب وتزاد بالعظم مهم جدا باش يفوح علاش خاطر وين اكثر هي اللحم هذاك في الملوخيه اللي هي البلا هذا يطيب وقت طويل برشا لونغ ديري وين باش تسيب اكثر الفحم تحت تو سامبلومون هاك شفت يعملوا فيهم ساعات باللرنب ولا يعملوا فيهم في اخواتنا ولا كذا وكذا اللرنب ولا تعملها بالدجاج ولا خوذ حتى اللحم هبره ما يقعدش برشا معناتها تجي الساعه ويطيب اما خير نحط اللحم كل اربع سوايع باش يسيب لي برشا فح ولا نحط اللحم يعني ديما اكثر وقت ولا بجنبه بالعظم خاصه جي ولا بالكرش مثال نعرفوها ولا كذا وفهمتني وجي مزيانه برشا نشوف الطماطم مثال فما شكون يحط طماطم كعب وممتاز جدا نحط طماطم كعب كعبتي

0: ديزاستيس واكثر حاجه لمزه للصغار. خلنا نبداو السلطه نتاعنا اللي هي في المكونات اللي كنا نسمعوا فيها توا في المرشي، طماطم بون طماطم بليز موا كان فما شويه برك فهمتني، فقوس بصل عظم طايب نهشيو جويت نخليوه مع السلطه ذي فهمتني، ونزيدو شويه به الصوص نتاع. شو نعملوا؟ شو ناخذوا كعيبه ياغورت ناتيريل مع زوز طوابع اكل الفرماج اكل المثلث، 10 قالص، شويه زيت زيتون، 4-5 مغارف زيت زيتون، ملح وفلفل، نخلطوهم الكل ببعضهم ونخلطوا به ونزيدوهم شويه زيتون مقشر، شويه شبت كان عندنا، ونخلطوا به مسلطه هذه الكل كي تخرج كل السلادريس. هي معناتها السلادريس اللي هي في المنظر نحكي مش في المكونات، اللي هي تجيب المايونيز. احنا عملنا الصوص ياغورت هذه اللي زدناها الفرماج كذا، يحبوها صغيرات فهمتني، وتبقى فيها وخفيفه تبقى فيها خضره. ستيك هاشي الطبق الرئيسي، ستيك هاشي جراتيني، يعني شناخذوا اللحم مرحي، ارخص حاجه موجوده اللحم مرحي، بعد ما نرحيه مرة واثنين كالمجزارة متاعنا نفوحه تابل، كان عندك راس حنود بينسير بصل اللي تنجم ترحيه، البصل زاد مع اللحم، شوية شابلير وشوية عظم فهمتني. وشنو باش نطريوها كستيك هاشي؟ فما شكون ياخو عندك خبز بيت، ناخذو اللاب أكل خبز البيت نحطوه فيه في شوية حليب فهمتني، ونعصروه بالباهي بالباهي ونفتفتوه في وسطك
1: اللحم.
0: فما شكون ياخذ شويه ماء، يقول لك انا حليب وكذا غالي تتكلف له، يحطوا في شويه ماء ويفتفتك اللبلاب هذيك والخبز ملحم هذيك اللي تطري لك بالحليب، تعطي لك جو مخير للحم. اذا هنا حكينا على المكونات نتاع اللحم. كان عندك كومبورت بياس هكا المدور هذيك القالب، تحط فيها اللحم مرحي هذا نتاعك، ومن بعد تنحي لابورت بياس تطلع لك سيركل مزيانه برشا. شنو تعمل؟ تشويه على مرتين عشيرتين دوبه تعطي الوجه باش تقعد نيه هي، ونخرجها من البلاك في نفس البوالة ذيك، ناخذ شامبينيون بصل زوز سنات ثوم نسوتيهم كل ببعضهم، كان عندي شويه فلفل الوان ولا سينو نكتب فيه بهذا، نزيدهم شويه كريم فريش كريم ليكيت السوتيني هذا، ونزيدهم شويه فرماج رابي. الور في البلاكة ناخذك الكعبات ستيك هاشي اكل البرجر هذوك اللي عملتهم، نرصفهم واحده بجنب واحده، الخليط على السوتيني في البوالة نحطهم فوق الستيك هاشي هذا وشويه فرماج، ونزيد عليه حتى شويه كريم ليكيت، ويدخل في الكوشه. من بعد كي نخرجوه تلمو يخرج فارسي، يخرج معناتها
1: بالوحده
0: ما بادرجي، خاطر بريس كل شيء طيب، اللحم مرحي بريس متجمر مشيرتين وكل شيء طيب، الشامبينيون طيب وكذا، درجين حكى لك الفرماج في 180 درجه كل الفرماج يستسيل داكوردو، مع شويه بطاطا مجمره النجم ونعملوا. فما شكون يعمل شويه مكرونه بابيون زاد كذا معها، وحاجه يحبوها صغيرات هكا الجو هذاك وكذا. نجيو الغله باقي غاليه هذه اللي يلا غالب فهمتني ب 7000 و9000 وكذا. اذا شو نعملوا؟ شويه ديفيري ناخذ بسكوي ماذا بينا يبدا الشوكولاته اكل باكو الاخضر، ناخذ معاه شويه شوكولاته يعني باتا جلاسي، احنا كنت وابع الشوكولاته، نزيدوهم شويه زبده وشويه حليب ونخلطوهم الكل ببعض، يجينا كيلموس الشوكولا نحطوهم في ليفيرين تو سامبلمون. كان عندك عيب يعني فوق سيجاره ذاك اللي يتباع في كذا باش نزينوا به، كان عندك انت اموركم ريكله شويه غله شويه فاكهه نتاعك العاده تجبد وتزين بها ماك ليفيرين هذوكم، مع السلايطه مع كستيك هاشي جراتيني مع الفيرين، يمشي حاجه لايت صغيرات يحبوها.
1: ممتاز وما يخوش
0: وحيد الملوخيه نتاعه وجو التونسي وموروث وكذا. هذاك
1: شيخ سي وحيد، انت اكثر رضيت الناس الكل صغار وكبار، وسي وحيد في مساكن مجهول وتحيه يعطيك الصحه شيف، نورتنا كالعاده.
0: المواد كان ما عجبكمش تبار عندنا البسكوي نتاع ويدا النجم نعاونوا به نزينوا به
1: البسكوي ويدا هرب به هيمن يا حسره، احنا غافلنا دخلنا الاستديو هو تمكن به. صحه وبالشفاء سي دايما الشاب نجول وتحيه في الاخراج التقني اليوم قاعد نجل عطيه بن محمد في الديجيتال، وتنجموا ترجعوا مستمعينا المختلف استضافاتنا من خلال صفحتنا رسمي على الفيسبوك إذاعة منستير. وشكر كبير للصنافة هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوية موعدكم مع زميلة وصديقة ريم الهاني من خلال برنامج مع الأطفال، متابعة طيبة لكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: التمام والتاسعة من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع منعًا بات خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وأضاف بأنه سيتم تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ، وأضاف بأنه سيتم قريبًا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية. كشف رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش خلال انعقاد ملتقى دولي وإقليمي أمس بمشاركة نظيراتها الأجنبية تحت إشراف وزيرة المرأة، كشف أن الجمعية تمكنت من تجاوز الرقم المأمول بلوغه لهذه السنة بدعم 12 ألف طفل فاقد للسند، وبلغت إلى 12 ألف 500 طفل بحلول شهر سبتمبر، واعتبر أن هذا الهدف تحقق بفضل دعم الدولة ودعم المواطنين المحبين للعمل الاجتماعي والمحتضنين للأطفال. تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 يوم الأربعاء القادم من العاصمة، ويتضمن برنامج الحملة الوطنية تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن المشاركة العيادة المتنقلة مامولايف المخصصة للتقصي المبكر لهذا المرض. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملف من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران، والذي يتضمن خطة من 7 أيام وضعت لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. ونقلت وسائل أعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس الأمريكي يرجح استئناف ضربات الجوية الأمريكية ضد إيران بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

ونحب نخدم ونحب نكبر ونحب نعمل أي حاجة تفتيت بلادي نحبها. نحب نهدي الموز البلادي. شكرا يا بلادي.

إذاعات الطفولة. إذاعات الطفولة.

par Syrah. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: Lisboa. محلي والله العظيم حاجة. خبر مفرح جدا جدا جدا جدا جدا حتى أنا ذي ياسر الأمر عجبني. هاي باش نبداو نصبحوا على الكيب اللي بحذينا معنا راجعة. سارة جويلية صباح خير. سارة شنو حوالك؟ كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف كانت عطلتك؟
1: باهية.
0: عديت عطلة طيبة؟
1: أي.
0: استمتعت؟
1: أي.
0: سافرت مشيت لألمانيا؟ كيفاش لقيت ألمانيا؟
1: باهية أما سخونة.
0: سخونة؟ مشيت في فترة في الصيف الكانيكول أنت؟
1: مشيت في الجامعة.
0: عندهمش كليماتيزوريت؟
1: عندهم
0: شوية مراوح كانت وجدوا كانش ما فهم شيء.
2: أي. أي لحد اللي فات حكيت على ألمانيا.
0: أي ريت كيفاش؟ حكي على ألمانيا المرة اللي فاتت. احكي لي
3: كان في قديم الزمان فما طمطمة تلي تسلي بالكيس هذا اما خلتها الطماطم الاخرى قالتها لا لا لا تون فما بنانة هي مشيت وحدها الكيس هي صغيرة وهي ببا هي وأمها عملوا
0: سباق
3: عادة ماتوا.
0: لا ما لازمش الطمطومة والبنانة شو نتعلموا منهم تاو؟ ما لازمش نمشيوا للكيس
3: وحدنا
0: سوا
3: خدنا نمشيوا وحدنا كان مامادنا نسدوا ايدينا
0: صحيت. كان كنا طمطومة وإلا بنانة وإلا إنسان ما لازمش نمشيو للكياس وحدنا. لازم ديما نشدو
3: ايدينا متاع ماما
0: ايدينا متاع ماما. أحسنتي والصو والأصوات الجميلة هذية جايتني من عند زوز بنات لابسين بالغوز يهبلوا شنو اسميهم؟ شكون اللي حكيت لنا على الطمطومة؟ شكون اللي حكيت لنا على الطمطومة؟
3: أني
0: سيرين حكيت لنا على الطمطومة. قديش عمرك يا سيرين؟ قديش هذوما؟
3: ثلاثة عظمات
0: يظهر
3: ثلاثة
0: تفاحات
4: سنوات
3: تفاحات.
0: وشكون اللي حكيت لنا على البنانة؟
3: أني.
0: وانت شو اسمك؟
3: سارة.
0: وقديش عمرك يا سارة؟
4: ثلاثة سنوات.
0: زيدة
3: ثلاثة سنوات
4: وليس عظمات وليس تفاحات وليس روزات.
0: بالك طمطومات ثلاثة طمطومات؟
4: لا لا طمطومة لا بنانة لا تفاحة لا
0: لا أوزر
3: قلت كريفة
0: سيرين ثلاثة طمطومات وسارة ثلاثة بنانات خاطر واحدة حكت لنا على الطمطومة واحدة حكت لنا على البنانة.
4: لا هما بس عمرهم
0: ايه؟
4: 3 سنين.
0: ثلاثة سنوات
4: وتكلم معك باللغني.
0: ثلاثة سنوات. انتم زوز تويمة؟ اي
3: محمودك الفردة.
0: محلية
3: حتينها.
0: واو مزين هالفردة. هي موف وانتي روز؟
3: اي.
0: ولا فيهم برشا الوين زوز كيف كيف؟
3: برشا الوين ودي سادة مكتوبة سادة هوني حتى دي مكتوبة سيني موف هوني فيها أخضر.
0: محليها. انتم دخلتوا للروضة؟
3: ايه.
0: ولا مزلتوا؟
4: دخلوا.
0: قسم شنوه؟ قسم
3: الفوق.
0: قسم الفوق قسم الصغار الكبار الفراشات العصافير شو اسمه القسم؟
3: ما لعنيش اسمه.
0: مازالوا ما سموهوش القسم؟
4: قسم كاتخون اسمه.
0: ايه تخوازون عندهم.
3: انا بقالي تو نقرا في ستي سيما.
0: ستي سيما. شنو بديتوا تتعلموا عند ستي سيما؟
3: نتعلموا اكتيفيتي.
0: ايه عملتوا اكتيفيتي شنو صنعتوا؟
3: صنعنا في اللعب وكل شيء. والله عجبتني الكرابة.
0: عجبتك الكرابة وانتي عجبتك زيدا؟ غنيتوش يا عم قدوري دوري دور؟
3: اي
0: كيفاش تقول ترى؟
3: عم قدوري

0: نواصلوا جولتنا في الاستوديو. الحقيقة البنات هما اللي اختاروا لكم الاغنية هذية. يعطيكم الصحة سيرين وسارة. باهي ثم باش نتعرفوا بحذنا إيلين جديدة اليوم. دونك تعرفنا على سارة جويلي، تعرفنا على إيلين وسارة بوزقرو، ثم باش تعرف سارة وسيرين بوزقرو. طب باش نتعرفوا على إيلين. صباح النور إيلين. مرحبا بك، اقرب شوية الميكرو، نحي ايدك من وجهك. صحي، تعرفنا بروحك بالقدايه.
1: انا اسمي إيلين زناتي.
0: اي قدش عمرك؟
1: 8.
0: قد وين تقرا سنة؟ سنة دخلت للسنة الثالثة. كيف كانت العودة؟ احكي لي.
1: باهية.
0: اي لقيت نفس الاصدقاء ولا اصدقاء قدم ولا جدد ولا كيفاش؟
1: نفس الاصدقاء.
0: اي وكيف كانت اجواء العودة؟
1: باهية.
0: شنو شريت جديد في الكارتابلة متاعك سنة؟
1: شريت ستوش.
0: شنو لونه؟
1: غاز.
0: غاز اي.
1: وشريت كارتاب لونها روز.
0: زيدا
1: نحبو برشا روز اللون.
0: وفرحانة بالأدوات متاعك. تو انت عندك خويتك بنيت أكبر منك، ما يخليولكش الفاضل متاع الأدوات متاعهم ولا متاع الأقلام متاعهم؟ يقولولك احنا ما عادش باش نلونو بالأقلام الملونة، هيك خوذ انت لون بيهم توا.
1: لا
0: كل شيء تشري جديد، كل شيء شريته جديد. ما خذيت من عند خويتك حد شيء؟ لا مقلمه لا محفظه لا ميدع على حد شيء. وماما خليتك سمعت كلامك، قلت لها اللي نحب نشري نحب نشري، وبابا زاد وافق على الامر هذية. في بالك محظوظه برشا انت ولا ليه؟ انت محظوظه برشا لانه العائله اللي في وسطها زوز وثلاثه واخوات، عاده صارت العاده كونهم يخبيوا الادوات لبعضهم، يخبيوا الكتب لبعضهم، كان مش يكتبوا فيها ما يخبيوا الاقلام. انت ما خبيوا لك حد شيء. بالك بالعاني عليك كملوهم باش ما يخبيهم لكش، ولا هما فما وانت ما حبيتش تاخذهم ولا مريتهمش. شنو قريتو توا في السنة الثالثة؟
1: احنا مازلنا نقرا في تاع السنة الثانية.
0: في السنة الثانية شنو قريتو في متاع السنة الثانية؟ شو اسمها سيدتي؟
1: ستي عايدة.
0: كيفني يا سيدتي عايدة؟ جات سهلة صعيبة مزيانة؟
1: عادية.
0: مازلت عادية ما اكتشفتيش بالكدا. وشنو تقري العربية؟ اي
1: واحدة اخرى تقراني فينا فرنسي.
0: اي انتي اول عام مش تقرا فرنسي ولا قريتها قبل؟
1: قريتها قبل اما مش بالكدا.
0: سنة باش تركز فيها بالكدا، خارق العادة، ممتاز جدا. ثم بحذينا يوسف المصلي. صباح النور يوسف.
2: صباح الخير.
0: طمني على الأخبار اليوم، كيف هي الأخبار عامة؟ طيبة ولا مش طيبة؟
2: طيبة.
0: عند أخبار إيجابية باش تقولهمنا اليوم؟
2: أي.
0: ممتاز جدا، باش تزفلنا الأخبار السارة معناه.
2: أي.
0: به ثم بحذينا ياسمين. صباح النور ياسمين.
3: صباح الخير.
0: لأول وهلة ظننتك أرنبا، عندما نظرت إليك للوهلة الأولى ظننت أنك أرنب. هل أنت أرنب؟
3: لا.
0: هل أنت قطة؟
3: نعم.
0: أنت قطة، كيف تقول القطة؟
3: مياو.
0: مياو. لكن يبدو أنك قطة لماعة. أنت قطة لامعة؟ نعم. أنت جميلة جدا. من شخصيتنا اليوم يا ياسمين؟ الغزالة
3: والزرافة
0: والزرافة
3: الأم
0: والزرافة الأم. فما زرافة ابنة وزرافة أم.
3: أي.
0: وما عنوان قصتنا لهذا اليوم؟
3: كثرة التردد.
0: نشوف الحكمة اليوم من الإقدام على فعل الشيء أو الأشياء أو التردد، باش نشوف شنو الفرق ما بيناتهم. يا سارة يا سيرين اقعد عاقلة. هاي باش نتعرفوا ثم على اللي هزنا لألمانيا الأسبوع الفارط، خليل بوزقرو. صباح النور خليل.
4: بخير،
0: كيف حالك؟
4: لاباس.
0: أنت أكثر مشوش في الحصة يا خليل.
4: لا،
0: أنت أكثر منشط في الحصة، مالا خلينا نسميوك هكا.
4: نعم
0: نعم، أنت إيجابي مالا يا خليل. كيف كان أسبوعك خليل؟
4: بخير.
0: بديت تستانس شوية بالقومين والرقاد والمشيين المدرسة؟ يس، كان لم يكن الأمر صعبا.
5: yes.
0: عوض أن تستفيق وليد تستفيق باكرا
5: باكر باكر في الساعات السادسة
0: وتنام باكرا
5: أي التسعة
0: تسعة وتسهرش دي تستفيق باكرا هكا قولوش تنام باكرا غلطة هذه به أجواء الدراسة رجعت بكل سهولة
5: نعم
0: أحسن
5: بس معنا.
0: كانت الأجواء طيبة جدا عملت أصدقاء جدد
5: أي
0: بالفيس عملت
5: أصدقائي تسحبي هما بيدهم
0: مالا أنت من الناس اللي تفرح كي ترجع تقرأ خاطرك باش تشوف نفس الأصدقاء رائع جدا رائع جدا رائع جدا إذن هذه هي المجموعة متاعنا اليوم الفقرة الأولى متاعنا كالعادة باش تكون فقرة الأخبار قدمها لنا خليل المصلي لكن
5: يوسف
0: يوسف يوسف يوسف أنتم مش بكم قاعدين بحذا بعضكم يعني نقول نهز لسم منا ولا قب من غادي
5: لأننا أصدقاء
0: أنتم أصدقاء شكرا شكرا لإصلاح المعلومة شكرا جزيلا لإصلاح المعلومة يلا بعد شوية باش نقدموا فقرة الأخبار متاع الصغار عنا قصة زادة كيف كيف للأطفال عنا فقرة احكي لي عليها باش نهزكم في زياره عندنا فقره قل لي علاش ونكتشفوا فقره مزينه ونتعرفوا على ضيوف حصتنا هذا اليوم خليكم معنا هذا برنامج الاطفال المباشر من اذاعه المنستير

0: الأخبار تاع الصغار.
1: التسجيل في نوادي الاختصاص الموجهة للأطفال بالمركب الثقافي بالمنستير يوم أمس، فيما ينطلق النشاط يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، وتتمثل النوادي في نادي الرسم، نادي المسرح، نادي الإيقاعات الصوفية، ونادي الكورال. لمزيد الاستفسار يرجى الاتصال بإدارة المركب الثقافي بالمنستير.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 سبتمبر 2026 بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم. كما يحضر الملتقى أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس التي تضم أكثر من 130 دولة في موعد متجدد يتمحور حول قضايا الطفولة والمستقبل العملي من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر.
0: الأخبار تاع الصغار.
1: طقس المغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحلية رعدية، الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و34 ببقية المناطق.
0: الأخبار تاع الصغار.

0: عيد ميلاد شكون يا ترى؟
1: احنا
0: انتوا عيد ميلادكم؟ انا مش انا لا مش عيد ميلادي انا مازلت عيد ميلاد شكون يا ترى؟ انتوا وقتاش يا سيرين؟
1: في الروضه.
0: في الروضه عيد ميلادكم مازال مش توا عيد ميلادهم في الروضه. عيد ميلاد يوسف. كل عام انت حي بخير يا يوسف. قداش غلقت من سنه توا؟ قداش ولي قداش كنت قداش وليت؟
2: وليت
0: 8. واو كنت 7 وليت 8. يا كيفاش تعديوا السبع سنين احكي لي؟ شنو تتذكر منهم انت؟ في بالك اللي كي باش تولي كبير مش باش تتذكرهم؟ 7 سنين العمر هذايا باش تقعد ماما وبابا يحكيوا لك كيفاش كنت تعمل، كيفاش كنت تتكلم، كيفاش كانت علاقتك مع خواتك، باش تشوف تصاور بون تو باش تشوف الفيديوهات بيان سور فما اوبسيون اسمها فيديوهات في الجيل هذايا مي ربما ما نعرفوش الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعمل اما من الطبيعي كونه كي باش تولي كبير ماكش باش تتذكر وانت في العمر هذايا في بالك؟ هل يبدو لك هذا الامر مؤسفا والا عادي؟ مؤسفا شويه خاطر انت توا تعيشي في فتره فيها برشا مرح وفيها برشا حب وفيها برشا لي مبالاه بالمشاغل الحياه نتاع الكبار لانسوسيونس في بالك به هذه ولا لا؟ ولا لا ما في بالكش؟ ما في بالكش لكن تعرف لي هي فتره مريحه وجميله. باهي ميسيل شي الله تمشي معاك للاشياء الابسط اللي هو شنو الحاجه اللي تتمنى كونها تتحقق في العام الجاي؟ فما شكون قاعد يشوش؟ فما شكون قاعد يشوش علينا توا؟ صحيت عرف روحه مش باش نقولوا شكون. اي قل لي يا يوسف شنو الحاجه المزيانه اللي تتمناها تصير في السنه المقبله؟ ما عندكش تو امل؟ فماشي نادي تحب تدخل له؟ فماشي نشاط تحب تعمله؟ فماشي اكتيفيتي تحب تجربها؟ فماشي شخص تحب تشوفه؟ فماشي مستوى في الدراسه تحب توصل له؟ فماشي هي هوايه تحب جديده تتعلمها؟ باهي شوشنا نعمل نعطيك مهله اسبوع باش تفكر في الامر باش كي تجيني الاسبوع الجاي قل لي انا اطمح هذه السنه طموحي تشمت طموحي معناها أرغب بشدة وناوي نحقق هذا الأمر يعني تنوي كونك تحقق هذا الأمر. خمم لي في ثلاثة حاجات تحب تعملهم وتنجم حاجات مش صعيبة مستحيلة معناها ممكنة في الوقت في مدة سنة كون العام الجاي إن شاء الله نخدم عليهم باش نعملو هذا كي نسميه هدف في الحياة باش طيب يكون عندك هدف للسنة المقبلة تعرف روحك شنو تحب تعمل. مهمة صعيبة ولا سهلة ريتو؟ سهلة تتعاونك ماما وبابا بهي؟ ممتاز جدا. والآن نحيد المصدح لمسرح الياسمين مع ياسمينة اللي هي أرنوبة ولا قطوسة؟
3: قطوسة
0: اللي هي قطوسة لماعة بحضينا في الأستوديو. يلا نمشي لحكيتنا نتاع الأطفال.

0: نثرة التردد في صباح جميل داخل الغابة استيقظت الزرافة الصغيرة كنز بسعادة كبيرة. فاليوم هي مدعوة لحفل عيد ميلاد صديقتها المقربة الغزالة ريما. جهزت لها أمها فستانا جميلا لترتديه في الحفل. قالت الأم: هيا يا كنز ارتدي ملابسك حتى تصلي في الموعد. ارتدت كنز الفستان ثم نظرت في المرآة وقالت: ربما الفستان الوردي أجمل. ذهبت وغيرت الفستان ثم نظرت مرة أخرى وقالت: لا، الأزرق أفضل. عادت وغيرت الفستان مجددا، وبعد قليل قالت: لكن الأصفر يبدو رائعا أيضا. وفي كل مرة كانت تفتح الخزانة وتجرب ملابس جديدة. فجأة نظرت أمها إلى الساعة وقالت: لقد تأخرت يا كنز، لابد أن الحفل قد بدأ. حينها أسرعت كنز إلى منزل صديقتها الغزالة ريما. وعندما وصلت كان الحفل قد بدأ بالفعل، ولم تتمكن كنز من المشاركة في اللعبة الأولى، وفاتها أيضا توزيع القبعات الملونة. شعرت كنز بالحزن وقالت: ليتني لم أضيع وقتي في تغيير ملابسي. إذن يا أصدقائي، إن كثرة التردد تجعلنا دائما نفوت أشياء جميلة.
1: أحسنتي أحسنتي أحسنتي يا ياسمين، برافو عليك. إذن هذا موضوع مهم جدا يلزمنا نحكيو فيه لأولاد على كثرة التردد. شنو فهمت يا إيلين من القصة أنت اللي حكيتها لنا اليوم ياسمين؟ اللي الغزالة، أقرب الميكرو.
2: الغزالة فاتت الحفلة وكل شيء، وأنا
1: خطرة بطات وهي تحضر في روحها، وقعدت كل مرة شنو تعمل؟ تلبس الروبة هذه وتقول لي هذا الفستان غير مناسب، ومن بعد تبدل اللون الآخر، ومن بعد تبدل اللون الآخر. علاش حسب رأيك يا خليل، علاش حسب رأيك الغزالة بدلت برشا مرات الفستان؟
3: على خاطر هما الكل ما عجبوهمش،
1: ما عجبوهاش،
3: ما عجبوهاش يا ربي.
1: اي وعلاش ما عجبوهاش؟ زعمة هما فستينة وشريتهم من قبل
3: على خضر مقدم الأكثر،
1: ربما لا، هي يظل لي شكت في اللون، أما شنو اللون اللي يناسب أكثر، الأخضر وإلا أي. الأحمر وإلا
3: مثلا
1: أي.
3: مثلا هي لبست الأصفر قالت ظهر لي الروز خيئ، لبس الروز قالت لا مش خيئ، أخذت الأزرق قالت خايب. كل مرة تعمل الكيكة حتى يكش اللي نجاو من موعد وهي تأخرت.
1: إذن احنا شنو رأيك أنت سارة في الموضوع؟
4: برشا خايب التردد، معناتها ينجم يفوتك برشا حاجات مهمة في حياتك، فلازمك تكون معناتها متأكدة من قرارك.
1: هو حتى كي ما نكونوش متأكدين موش مشكل، نجمو نحيرو، نجمو نتردو، لكن ما لازمش التردد ياخذ فترة طويلة من تفكيرنا واهتمامنا باش ما يضيع لناش الهدف اللي احنا نحبو نمشيولو. فمهم كونو نكونو رزينين ونتعقل ونتوقف قبل أخذ قرار ونفكر فيه جيدا، ووقت ما ناخذ القرار مثالش كان ترددنا شوية، لكن ما لازمش التردد هذية يغلبنا وياخذ وقت أكثر من وقته حتى لا نضيع فرصة مهمة في الحياة، وإلا في أغلب الأحيان حتى حد ما ينجم يعرف يندرى القرار اللي اتخذناه هل باش يكون نتيجة متاعه صائبة وهي مش صائبة. تعرفوا عليش يا الأولاد وإلا ليه؟ يا خليل سايب التلفزة وتلهبية غزر لي لي غزر لي لي. هل تعلم أنه في الحياة أغلب الأحيان في أغلب الأحيان مش برشة ما نعرفوش هل القرار اللي خذيناه النتيجة متاعه صائبة وإلا مش صائبة، فما حاجات مفروغ منها، مثلا كين تشق الكيس ما غير ما تنتبه، تعرض روحك الخطر كان تمشي تعوم في الشتاب تقلب حربير، فما حاجات هذوما ما فيهمش نقاش، معلومات حاجات علمية مجربة. لكن عند وقت اللي نلقاو روحنا في مأزق واقفين وعنا قرار يلزمنا ناخذوه، مثلا شنو النشاط اللي نعمله، نعمل مسرح ولا نعمل موسيقى ولا نعمل رياضة، مثلا شنو الاختيار في الدراسة اللي نقراه، هذا ولا هذا، مثلا فما نيدي يقرأ 8 ونيدي يقرأ 10، مشي نقرأ 8 ولا 10. أغلب الأحيان ما نكونوش نعرفه، أما هو القرار الصائب اللي باش ناخذوه، ناخذوه بالعاطفة وإلا حسب ما باش يجينا من شي تسمى، معناها من إيحاءات من المجتمع اللي نعيشوا فيه وإلا من ظروف الحياة متاعنا. دونك في الوقت هذي شنو لازمنا نعمل وقت اللي ما نعرفوش ناخذوا القرار الصائب، باش ما نقعدوش نتردوا برش كي بداو قدامنا مجموعة من القرارات.
4: نسألوا حد بحذانا،
1: نجمو نستشيروا إنسان بحذانا إذا كان رأيه هو زادة كيف كيف، قولك أعمل اللي تحب، زعما نعمل مسرح ولا نعمل موسيقى، أعمل اللي تحب. في الحالة هذية الأولاد نجمو إذا كان بطبيعة ما فماش عواقب وخيمة، احنا نحكيو على أمور ما فيهوش عواقب وخيمة، قرارات مش حتمية، يعني هي قرارات اللي نجمو نختاروها في الحياة، ما عنديش وقتها نستشيروا الناس أكبر منا. لكن في مثل هذه الأحيان من الأسهل كونه نختاروا بكل سهولة، نقدموا نتشجعوا ونختاروا أحدها ونعملوا على ربي ونجربوا ونشوفوا شنو باش تعطينا النتيجة. إذا كان حسينا رويحنا تقدمنا، وإذا كان حسينا الحكاية هذه وصلتنا لحاجة مهمة واستمتعنا وتعلمنا فبها، إذا كان حسينا الأمر غير مناسب وإحنا وسط التجربة لا شيء يمنعنا من أننا نغير المسار ونبدل ونختار الحاجة الأخرى. في كلتا الحالات نكون قد جربنا وتعلمنا وعرفنا رويحنا شو نحب وش ما نحبوش في الحياة. واضح؟
3: واضح.
1: ماذا نتعديو بعد باش نهديو لكم الاغنيه المواليه ونمشيو لفقرتنا الجايه اللي باش نحكيو عليها على موضوع مهم جدا، خليكم معنا.

لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك

شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبة بتقول وك وك وك

0: بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شمبو فيها والسوبة بتقول وا
1: اي ما فما شيخ على الغنيه هذه كان ساره وسيرين حافظينها بالكلمه تبارك الله ما شاء الله من بعد تغنيوا لي غنيه يلا نحب نسالكم سؤال انا تو بعد العوده المدرسيه هذه وعملنا تقريب اكثر من اسبوع ولا 10 ايام ولا اكثر شويه 13 14 يوم قرايه نحب نسالكم ليه مش 3 اي هكيك ناقص نهار 14 يوم تقريبا نحب نسالكم حسب رايكم علاش نمشي ونقراو يا خليل
2: نعم
1: علاش نمشي ونقراو
2: باش مخنا يتعلم اكثر حاجات ونحلى كيف
1: وانتي مقتنع بالشيء هذا ولا هذا شنو علموك في القسم
2: هذا انا مقتنع بهذا وهذا شيء وهذا الكلام
1: اقرب اكثر باكثر من المسرح
2: وهذا الكلام مشهور جدا
1: هذا اه مشهور انت حفظته اذا ليست قناعاتك
2: نعم
1: اي الذهاب الى مدرسه
2: بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد
1: به يا ساره حسب رايك علاش نمشيو للروضه احنا
3: تتعلموا بحدة برشا حاجات
1: بيه يوسف علاش لازم نمشيو للمدرسة
3: باش نوليو ذكيين
1: نوليو ذكيين يا سارة مش سارة ياسمين علاش نمشيو للمدرسة
4: باش نبداو مركزين
1: باش نبداو مركزين نتعلموا التركيز إيلين شنو رايك انت
5: باش نمشي ونقراو على خاطر باش نتعلمو برشا حاجات كان قعدنا في الدار معنا عمناش نتعلمو حتى حاجة ونعرفوش نقراو بالكدا
1: سارة علاش نمشي المدر للمروضة حسب رايك
3: خاطر هذيك سيرين
1: هذيك سيرين اوكي من ستنسين يغلطو ما بينيتكم انتي متعودة بالأمر هذا عادية بي اي
3: خاطر
1: ايه؟
3: يعملولا بعدة برشا حاجات
1: أنشطة يعمل لكم أنشطة تفرح بيهم انتي تتعلمهم ممتاز جدا ملا هو سارة الجويلي في فقرة قل لي علاش باش تقول لكم اليوم علاش نمشيو للمدرسة

0: شوية، علش ما نقعدوش في الدار ونتعلم وحدنا؟ خط التعلم مش ديما يصير وحده راه، كي تكون في المدرسة تلقى أساتذتك يفسرولك، تسأل وقت ما تفهمش وتعاود تحاول وتلقى زادة أصحابك، واحد يفهم حاجة قبلك وانت تفهم حاجة قبله، وبعد تعاونوا بعضكم. يعني المدرسة مش كان بناية فيها أقسام، هي بلاصة تجمع التلامذة والأساتذة والمعرفة في نفس الوقت. أما نرجعوا للحاجة اللي تقلقنا أكثر، الفيقة بكري، علش ما نقراوش وقت اللي نحبه؟ خطر الدراسة منظمة في الأوقات المحددة، باش التلامذة والأساتذة يكونوا مع بعضهم، وكل واحد يعرف وقتاش تبدأ الحصص وقتاش توفى. وهذا يعلمنا زادة حاجة مهمة، كيفاش ننظم وقتنا ونلتزم بحاجة حتى كان ساعات ما عندناش نعملوها. وخاطر في الحياة هذه مش كل حاجة نعملوها وقت اللي نحب تجينا الرغبة، فما حاجة لازمنا نعملوها حتى في الأيام اللي نكونوا فيها تعبانين ولا ما عندناش نفس باش نعملوها. أما هل هذا يعني أنه المدرسة ديما سهلة وممتعة؟ طبعا لا، فما نهارات نقولوا فيها اليوم ما عنديش نمشي نقرأ، وفما درس يعجبنا ودرس آخر نحسوه ثقيل، فما نهار يمر بسرعة ونهار آخر نحسوه ما يحبش يوفى. أما وسط هذا الكل تصير حاجات ما ننتبهوش لها، نتعلموا كيفاش نخدموا مع بعضنا، كيفاش نحكيوا قدام الناس، كيفاش ندافعوا على فكرة متاعنا، كيفاش نسمعوا رأي مختلف علينا، كيفاش نحطوا المشكلة بدل ما نستسلموا من أول محاولة. وراهو مش لازمك تحب كل لحظة في المدرسة باش تستفاد منها، عادي تدعب، عادي تمل، عادي يكون عندك نهار تقول فيه نحب العطلة تجي توا. أما الفكرة إنك تعرف علاش قاعد تعمل هذا الكل، إنك مش تمشي المدرسة خاطرك لازمك تمشي راه، أنت تمشي خاطر كل نهار تقضيه غادي تنجم تخرج منه بحاجة جديدة ومعلومة ومهارات وتجربة وصداقة وفكرة. إذا غدوة كي يضرب المنبه وأنت ما زلت فرشك وتقول علاش نمشي نقرأ، ذكر اللي سؤال هذا عنده إجابة أكبر من خطر المدرسة.
1: يعطيك الصحة سارة، موافقين على الكلام هذي ولا لا؟
2: نعم.
1: يعطيكم الصحة، شكرا للجميع على الحضور متاعكم. إلين تحبش تقدم تحية خاصة؟ ماما سلم على ماما. ميكرو خاطر انت ضيفة في الحصة مش ديما تجي معنا. سلم على ماما، شو اسمها؟ ملك زنيتي. سلم على بابا، شو اسمه؟
3: مروان
1: زنيتي. اي
3: ماميتي أخرى،
1: ماميتي فوزية وماميتي
3: سعيدة.
1: سلم عليهم، سلموا على العائلة الكل. يعطيك الصحة، شكرا لكل حضورنا اليوم، شكرا للناس اللي استمعوا لنا عجبتهم فقراتنا. ما تنسيوش عنا فقرة خاصة بالأطفال تتعدى يوميا على موجة إذاعة المنستير ضمن برنامج بشير الصباح، الفقرة اسمها صغير صغرون، ونحضرها ونقدمها لكم، نحضرها بلوتو قدموها الأطفال، نحضرها لكم يوميا على موجة إذاعة المنستير. في الختام شكرا لزملاء التقنيين اللي رافقونا في الإخراج التلفزي وال صوت وتقنية التنسيق الحصة. ريم الهيني من قدام ميكرو، تسلم عليكم، أتمنى لكم نهار طيب وسعيد، إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة العاشرة للأخبار. أعلن وزير التربية نور الدين نوري أنه بداية من أكتوبر القادم يمنع من عن بيت خروج تلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وأكد وزير التربية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. ومن جانب آخر، أعلن وزير التربية أن عمل الصيانة والتهيئة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أن ينتهي الجزء الأول منها موفى ديسمبر المقبل. كانت إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بعد عمل استعلامي دقيق ومتابعة ميدانية من تفكيك شبكة لبارونات تهريب مادة الكوكايين والإطاحة بعناصرها الرئيسية عددها 3. وقد حجزت القوات الأمنية 2.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين، فضلا عن سيارتين فاخرتين ويخت كانت تستغل في ترويج المواد المخدرة، كما حجزت مبلغا ماليا مهما من عائدة الترويج. عقد بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة اجتماع تنسيقي بشرف المدير العام للمستشفى وبحضور رؤساء الأقسام والإطارات الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمقاولين، خصص لمتابعة مختلف مراحل إنجاز مشروع تهيئة جناح جديد للعمليات الجراحية مخصص لاختصاصي المسالك البولية وجراحة الفم والوجه والفكين بكلفة تناهز 1.5 مليون دينار. وقد تم خلال الاجتماع ضبط مراحل الإنجاز وتوزيع المسؤوليات، مع التأكيد على احترام الأجل التعاقدي المحدد بستة أشهر بما يتيح دخول الجناح الجديد حيز الاستغلال في أقرب الأجل. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي تمسك تونس بمسارها الإصلاحي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ومواصلة دعم دور المرأة والشباب في الحياة العامة ومواقع صنع القرار. وأبرز أمس لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حرص تونس على الاعتماد على إمكانياتها الذاتية وطاقتها البشرية على جلب الاستثمارات وتدعيم الشركات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا كسي بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
2: هذا البرنامج برعاية
4: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا، في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاورو ممتعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة. دافينشي
5: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
6: موجة ديكور مع إناس الغرياني و

0: يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الصحة والعافية. مرحبا، أهلا وسهلا بكم. العشرة وخمسة دقائق من إذاعة المنسين. مرحبا مرحبا، وإن شاء الله صبحية مزيانة للناس الكل، خاصة صبحية الأحد اللي باش تعديو معنا فيها موعد سويعتين من زمان من توا حتى لمنتصف النهار، مع موجة ديكو، مع حديث على عالم الديكور وعلى دويرتنا المزيانة، كيفاش باش نقدوها، كيفاش نخليوها هكا مكان وفضاء للرفاهية ولراحة البال كما يقولوها. نقعد فك الدويرة نبدأ تنعكس على نفسيتي وعلى راحتي النفسية. هكا ولا محمد أمين بطي، صباح النور والنوار.
1: هكا ونص، صباح النور وصباح الفل والياسمين مروة، صباح النور والنوار لكل مستمعي إذاعة المستير. نحب نسبح اللي قاصدين ربي يسمعوا فينا توا في كراهبهم، نقولوا نهاركم زين، سيسر رواحكم، طريق السلامة إن شاء الله، ما تنساوش حزام الأمان ونحيوك التليفون. كذلك نحب نوجه تحية كبيرة لرسمال هالبلاد العزيزة الغالية اللي هما الشباب الواعي والمثقف، قل لهم ما تسلموش في الوطن بتاعكم بالساهل، راهو ما يسوى شيء من غيركم. وما ننساوش زادة باش نسلموا على كل أم وكل أب يسمع فينا اليوم في موجة ديكو، وقل لهم ربي يرضيكم علينا إن شاء الله الدنيا وآخرة، وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
0: أكيد، وإن شاء الله ربي يرضيهم علينا. ونعرف وتعرف أنت إنه الحصة الأولى ديما هكا فيها اكتشاف معناها للبرنامج، كنت فما انتباعات مزيانة أمين؟
1: الحمد لله، فما رتور به إن شاء الله.
0: فما كلموني، حبوا برشا الفقرات الأولى،
1: كلموني برشا مستمعين، صحيح كلموني برشا مستمعين، اقترحوا علي برشا أفكار نتاع مواضيع قادمة إن شاء الله.
0: شفت الاقتراحات محلية هذيك قديش تنبع من قلب المواطن التونسي، على خاطر هو المستمع في نهاية المطاف يلوج على ذالته في البرنامج هذايا باش يبحث عليها ويحب ياخو المعلومات.
1: نحاولوا زادة باش نلبيو لهم طلباتهم ونوصلوا إن شاء الله الحلول المشاكلهم الكل ان شاء الله.
0: واحنا اليوم باش نحكيوا على كل حل، كل الناس كل تو تلجأ له، اللي هو
1: الحل السهل.
0: اي
1: الحل السهل، كل الناس كل تراه فيه حل سهل، ما هو الحقيقه هو حل يعاون شويه يمكن، لكن ما نجمو نصو بيه لحد شيء وحده. معناها عن اذا كان ما تمشيوش عن طريق مهندس، اللي هو باش نحكيوا توا على الذكاء الاصطناعي
0: معناها على الاي اي، وعلى انه اليوم في كليك واحده أنا نحب نخرج معلومة عندها علاقة بالديكور، وإلا نحب حتى نعطيه تصويرة متاع إسباس أنا موجودة فيه ونحب نقلبه ونزينه بالضبط. فهو يعطيني هك الحل مش سهل على طبق من ذهب
1: بالضبط. أما ديما راهي تقعد في حدود الصورة، ما نجموش ما نجمش الإي آي راهو يدخل لك الشانتي، ما نجمش يتبع لك، ما نجمش يمشي لك الكنكيوري، ما نجمش يعطيك المواد معناتها والخامات اللي باش نستعملها، معناها حد وحد صورة يعطيك فكرة،
0: ما نجمش يفهم الخصوصية متاع الحيط مثلا، الصعوبات ولا الإشكاليات تاع البلاصه هذيك لومبلاسمون
1: بالضبط. معناها الاي اي راهو هو حل باش نوصلوا به للفكره نتاعنا اللي احنا نلوجوا عليها، مي راهو ما ينجمش يطبق الفكره هذيك، ما ينجمش يوصل بها معناها ديما المهندس هو اللي عنده الوحيد معناتها ان يقول الكفء اللي ينجم بكسوره هذيك يوصلك للوبجيكتيف نتاعك.
0: تخي بيان، هذا موضوعنا اليوم. دونك الذكاء الاصطناعي، هل سيحل محل المهندس الداخلي؟ وهل خدمتكم مهده ولا ليه محمد؟
1: اي برشا يقولون اي
0: مش كان انتوما برشا
1: مهن الحقيقه مهده هي تو وليت الحقيقه اما الذكاء الاصطناعي راهو اذا كان نعرفوا نوظفوه ان شاء الله نوصلوا به الحل باهي، ويزيد يعاوننا اكثر في العمل نتاعنا.
0: كيفاش يرى المواطن التونسي دور المهندس الداخلي؟ وهل المهندسين الداخليين تلقوا تكوين في التخرج نتاعهم اكاديمي بطبيعه في علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ وكيفاش يراوا المختصين مستقبل الهندسه الداخليه والهندسه المعماريه في عالم الذكاء الاصطناعي؟ اسئله باش نحاولوا نجاوبوا عليها مع مختلف ضيوفنا اليوم. محمد امين شكون معنا، الدكتوره ألفة بواسيده باش نحكيوا على واقع الذكاء الاصطناعي وتاثيره على مهنه المهندس الداخلي بالخصوص، وايضا باش يكون معنا الاستاذ عبد الحميد الحمد ديني باش نحكيوا حول مهنة المهندس الداخلي قبل وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي. هذوما ضيوفنا، فقراتنا اللي تعودتوا بهم وان شاء الله تتعودوا بهم تباعا بشوي بشوي، تتعرفوا عليهم هكا تكون ما تعودهاش الخبير في دارك بدلها بذكاء وعينك على جديد 73 460 800. تتصلوا بينا وهويدا تكون حاضره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه كان عندهم يسالوا للخبير محمد امين، والا كان يحبوا يتفاعلوا مع الحصه،
1: كان يحبوا يتفاعلوا حتى الطلبه حتى الاساتذه اللي يحبوا يتفاعلوا معنا، يحبوا يحكيوا لنا تجربتهم مع الذكاء الاصطناعي في التكوين الاكاديمي حتى في العمل نتاعهم، مرحبا بهم الناس كل.
0: اهلا وسهلا بالجميع. نحكيوا على الاي اي ونحكيوا على عالم الديكور، نحكيوا اليوم في سويعتين من زمان معنا لطفي المكي من قدام الكونسولات، هويدا في التنسيق، تحياتي النجلة في تامين البث الرقمي، وتحياتنا لمحمد امين بطيب ومروه زيدي من قدام الميكرو حتى نصف النهار. يا مرحبا، هذه غنيتنا الاولى واخترنا داريا درش.
2: داريا دار يا دار يا دار.

0: هي تسلتنا مع صوت فديعة صافي بينا بها المشوار في توقيت 10:18 صباحكم فل وياسمين في موجة ديكو. أهلا وسهلا بالجميع, وأكيد بدايتنا باش تكون مع أولى فقراتنا. هكا تكون هكا تكون سعادة باستضافتها بحضينا الدكتورة ألفة بوعصيدة, المهندسة الداخلية وأستاذة جامعية مساعدة ومديرة قسم تصميم الفضاء بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. إيرلا مرحبا, أهلا وسهلا بيك, نورتنا.
1: شكرا على الاستضافة. عايشك,
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك. إذا مش حكيوا معاك على واقع الذكاء الاصطناعي محمد أمين وتأثيره على مهنة المهندسة الداخلي بالخصوص, ومدى حرص جامعتنا التونسية على أنها تدمج في المنظومة التعليمية متاحة والبحثية الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط. صباح النور دكتورة, مرحبا بيك, شرفتنا اليوم في إذاعة المنستير.
1: عايشك.
2: حبينا نحكي معاك اليوم بالخصوص في الموضوع اللي هو يهم برشا ناس, يهم برشا معناها فئة كبيرة من المجتمع, اللي هو يقول لك المهندس ما عادش حاجتنا بيه, عنا توا الذكاء الاصطناعي نعمل له فوتو نصور له تصويره بتليفوني, هو من بعد يعمل لي الريجينيراسيون بتاع التصويره هذيك ويطلع حالي كيما نحب, اني يبدل لي الالوان, يزيدني موبل, ينقص لي اللي نحب عليه. دونك انت كيفاش تشوف هالمنظومه هذه جديده, بحكم انت مهندسه داخليه وتدرس في المعهد العالي للفنون الجميله, يعني فما طلبه قاعدين يقراوا تو في الهندسه الداخليه, هما اللي المستقبل عندهم تو. دونك كيفاش تشوف انت الذكاء الاصطناعي والمهندس الداخلي بالخصوص؟
1: سؤال هذا يا محمد أمين أكثر سؤال تسألي نهار التوجيه الجامعي اللي نظمته وزارة التعليم العالي وجامعة سوسة وشارك فيه المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة, تلام ذا اللي متحصلين على البكالوريا 2026 واللي مهتمين بشعب التصميم الفضاء, كان سؤالهم هل المهندس الداخلي اندثر؟ بالضبط. المازال احنا مش نلقاو في سوق الشغل خدمه ولا لا؟
2: بالضبط.
0: هل الشعب هذه ولا مازال عندها افاق كما قبل ولا لا؟
1: ولا لا؟ بالضبط. انا سؤالي اللي جاوبتوله المطالبه هو نفس الراي اللي انا ثابت عليه, ما نجموش نقولوا ما ياثرش الذكاء الاصطناعي, ياثر على المهندس الداخلي, اما النجم يردوا ياثر بصفه ايجابيه المهندس الداخلي, يخدم صالح المهندس الداخلي. انت قلت لي نعطيك تصويره, نعطيها للذكاء الاصطناعي ونقول له مثلا نحب مطبخ عصري بألوان كذا وأعطيني تصويرة. صحيح مش يعطيك تصويرة, ما مش هيك تصويرة تقول له احنا جمالية استيتيك أكهو, شكون مش يشرف لك على التصميم, شكون فما التفاصيل اللي بلونش تكنيك اللي احنا نسميهم الجزئيات الحيثيات. احنا المهندس الداخلي يعطيك كيفاش تركب الكوجينة, كيفاش يكون التصميم متاعها, تصميم الواجهات لفساد, تصميم المطابخ الكل, ندخل في أدق التفاصيل. انتم تطرقتوا المرة الأخرى في الحصة الفاردة وقلت المهندس الداخلي عنده جزء بسيكولوجي وقبل ما يخدم خدمة للحريف مش يسألوا سؤالات, مش يدخل في أدق التفاصيل, لازم يعرف جيرانه, لازم يعرف كيفاش يعيش, لازم يعرف المود دو في بتاعه اللي احنا,
2: وهذا الذكاء الاصطناعي ما نجمش يعرفه
1: بالطبيعة.
0: حتى لو كان انت تحطوله, حتى لو كان انت تنصصله على النقاط هذية, معناه الذكاء الاصطناعي هنا ما نجمش يخرج تصور بنفس القدر اللي يخرجه المهندس المعماري.
1: هو الحريف العادي ولا احنا كعبين ما نصورش, احنا ماهناش ديزانجيرور باش نعطيو ان برومبت بروفيسيونيل فيها المعطيات الكل وفيه التفاصيل هذية الكل. والاغلبيه نخدموا بذكاء اصطناعي محدود خاطر مجاني. دونك ما نجمش يعطيك التفاصيل هذه الكل, ما نجمش يعرف الاورينتاسيون يعني دارك منين جايه, جيرانك الفوق شكون بحذاك, المود دو في نتاعك. احنا كي نعملوا مطبخ مثلا مش كيما العائله من اربعه من الناس باش نسالوها حتى كيفاش تعيش, مش كيما عائله عندها برشا نقولوا احنا ضيافات وبرشا كي نقعدوا في الكوجينه معناها نهار حد صباح احنا في الكوجينه,
2: فما ناس تاكل كامل برا
1: المود دو في
0: ما يقلقهاش كيف تختار بلاصه فيها زوج من الناس وكاو اي
1: صحيح. مع بيت بالعكس تستضيف معني عندها برشا ضيفان, تحب الكوجينه هي اهم حاجه, نوصل تفاصيل انه ربه البيت تستعمل يدها اليمين ولا اليسار باش نعرفوا اسكو نحطوا لافيسيل على اليمين على اليسار, طريقه فتح لفساد متاع ولي تخواب متاع الكوجينة,
0: حتى طول ساعات حتى طول ربة البيت ساعات تكون قصيرة تقول كنا محبش نخدم لي باللي نغم متاع
2: البيت لازم يكون أقل شوية في
1: أول نار. فما دي نغم ستوندا يعني نمشيو بهم للناس الكل, فما دي نغم بيخسوناليزي اللي يمشيو حسب الحريف خلاف هذا الكل عجبتك انت المطبخ خذيته من الذكاء الاصطناعي وعجبك وسيبون هذا كهو، شكون مش يشرف لك على التنفيذ؟ انت النجار مثلا مش تعطيه تصويرة، مش تعطيه تصويرة يعني بيها حتى شيء، يزمو تفاصيل يزمو،
2: حتى لو كان اعطاه تصويره سامحني راهو جوست باش يقرب له تقريب وكهو، راهو مش باش يوصل له اكل ريزولتا على شايفه هذيك في الترودي. نقولوا ما ينجمش النجار معناها يشوفك القياسات هذيك افيو دو، معناتها نقول راها بالعين باش يحطها، وما تنجمش تحاسبه في الاخر
1: بالطبيعه،
2: ما تنجمش تحاسبه النجار، شقول لك انت عطيتني تصويره اني خدمت لك عليها، فهمتني؟
1: هذه تدخل في حيز اخر من الخدمه نتاع المهندس الداخلي، انه يعطيك لي بلون لي ديتاي تكنيك والتقنيات ويشرف على الشانتي نتاعنا، وهو يشوف لك منين تاخذ المواد اللي مش تستعملها، قديش تاخذ مثلا مش تركب بارتير، مش تركب فايونس، قديش تاخذ، منين تاخذهم، كيفاش تاخذهم،
0: مش ما تاخوش اقل وبعد تلوج، مش ما تاخوش برشا وبعد يتلوح، دونك هنا فما دراسه كامله. احنا خلينا نحكيوا على الحاجات اللي نجم يعطيها الذكاء الاصطناعي، معناها تصور هكا تو كي نحكيوا على قلت انت قبيله مثلا ما نجمش يشوف الجانب النفسي وغيره، شنو نجم يعطينا؟ مش كان فقط صوره، فمش افكار اخرى نجم يعطيها الذكاء الاصطناعي اللي هي جزء كبير من مهام المهندس الديكور والمهندس المعماري.
1: يعطيك تصور، نقول انا ستيريوتيبي، ايش معناها؟ معناها انت وامين وانا كان باش نحط له نفس البرومبت، يعطيك نفس التصويره، هو مبرمج اليا،
0: نعم،
1: ما ينجمش يعطيك تصويره بيرسونيل اللي تعبر على شخصيتك، تعبر على السباس نتاعك، على الفضاء، تعبر على انت كيفاش تحب تعيش. نعطيك مثال صغير، مش في الهندسه الداخليه، مش في تصميم الفضاء، تصميم الجرافيكي. تو احنا العوده المدرسيه وفما ديزيفينمون، كل كان لاحظتوا على التواصل الاجتماعي مثلا نهار العوده المدرسيه ولا عندنا ان ايفينمون، باش نعملوا افيش معناها معلقه الذكاء الاصطناعي، كان تحطهم الكل مع بعضهم انت باش تقاوم كلهم كيف كيف،
0: صحيح،
1: بدلوا اسم المدرسه، نبدلوا اسم الجمعيه،
0: فهمتك على شو تحكي، نصور الناس كلها شافتها معنا
1: نفس اللي انت ثبت هذه تبعتنا ولا مش تبعتنا، عرفت لي دونتيتي، ما عادش فما الهويه،
2: معناها ما نجموش نسميه ذكاء،
1: هو ذكاء محدود اليوم عند البشر والحمد لله ديما
0: اي، اما كاينو نسخ، كاينو نسخ من برشا حاجات، اي استنساخ ولا كيفاش، اي
1: بروتوتيب ولا ستيريوتيب، هو نموذج يتعاود بالماكينه برشا مرات كيما نعاودوا الكرسي هذا والطاوله هذه. دونك الذكاء الاصطناعي باش يعطي نفس الاجوبه لكل شخص، يعني مش يطرح عليه السؤال هذا.
2: اني نتصور تفهم مستمعين تعرفش يقولوا اني اعطاني شنو نحب، اني كي صورت له السالون تاعي حبيت نعاودها، مشيت المهندس طلب عليا زوز ثلاثه ملايين مثلا، اني كي صورت له عملت له فوتو بالتليفون تاعي، اعطاني شنو حب
0: بلاش.
2: دونك اني نجمش، فما صارت هذه راهو، فنجمش اني التصويره هذيك يقول لك نهزها المهندس والمهندس يخدم عليها ويعمل لي ليكزيكوسيون. تتصور انت هذه
0: هو من غزره مدام ولف، الاجابه واضحه.
1: إجابة واضحة على خاطر انت يلزم افكارك توظفها للفضاء الموجود، ما توظفش فضاء للافكار اللي انت عندك، ما نعرفش كيفاش فهمالك.
0: مثلا نقول لك حاجه مدام ولف، انا بار اكزامبل دخلت لدار جارتي وعجبتني كوجين جارتي، ما نحكيوش حتى على الذكاء الاصطناعي، باش ناخذ تليفوني ونصور هكا التصويره هذيك، باش نهزها هنا توا للمهندس نتاع الديكور نقول اعمل لي كيفها، معناها تصير هكا، تنجم تكون الامور هكا، ما نعرفش نوعا ما
1: اش معنى، يلزمني نمشي الكوجينه نتاعك، ناخذ القياسات، نشوف شباك كوين، نشوف اذا كان عندك اثاث الكتروميناجي تحب تستحفظ عليه، فريجيديرك وغازك قداش كبروا،
0: عندك انسلاسيون تاع مثلا
1: ما عندك غاز دو فيل، ما عندكش، معنى فما برشا حيثيات يلزمني حتى كي تجي بالي نقول لك به نمشيو نشوف الكوجينه نتاعك
2: ليتا اكطويل، فوالا
1: ناخذ القياسات، نشوف البيدجي نتاعك ونحاول نوظف التصويره هذيك قدر الامكان، الكونسيبسيون نتاعك، التصميم نتاعك نقربوا للتصويره هذيك بامكانياتك، بالفضاء نتاعك، بالكوجينه نتاعك، باللي كونترانت احنا نسميهم العوائق اللي فما في المطبخ نتاعك.
0: اما كلمه بوبليش اللي كنا نقولوا فيها قبيله، راهي هذيك السوسي نتاع الكليون، نتاع الانسان اللي جاي كما قلنا باش يعمل كوجينه ولا باش يعمل مطبخ واي حاجه في الدار، مهم برشا فكره الفلوس عنده هو، يقول لك انا نربح هكاك عاده قل لي فلوسها وعندي تصويرها وعندي نوعا ما 3D واضحه شويه من هناش، باش نعطي القياسات وتنجح ولا ما تنجحش،
2: عندي يقول لك عندي الفكره معناها
0: معني خلي فكرتك انت كمهندس ديكور عندك
2: نجمش تقنعه بفكره جديده انت مثلا تقول له الفكره هذه اوكي ما هات نعطيك فكره اخرى مثلا.
1: هو قوه المهندس الداخلي اذا كان الفكره هذيك ما تتمشيش مع الفضاء نتاعه يزمك لصالحه انك تقنعه انه يتخلى على الفكره نتاعه. مثلا هو يحب كوجينا شارجين سما فيها
2: برشا من الناحيه العمليه مش من الناحيه الجماليه
1: من نجمش يتحرك فيها ويحب فيها مثلا غاز وكوجينا وفيها الغاز والفريجيدير والماشينه لافي واللافيسيل. هو عنده مشاكل تقنيه هو الكوجينا نتاعو كي تجي تشوف الكوجينا اللي شافها صغيره برشا دونك مساحه ولا عنده ما عندوش فيها ضوء دونك انت يلزمك
0: ولا باش يخسر برشا في الالكتروميناجير حساب الرانجمون دونك وقت يولي هنا فما حكايه اخرى تدخل حسابات اخرى
1: بالطبيعه لازم انت تقنعه بالامور التقنيه انه استيتيكمون جماليا مزيانه اما تكنيكمون راه تقنيا ما تنجمش
2: معناها نقولوا احنا توا للمستمعين اللي بدا عنده تصوير اون 3 دي ويحب يعمل لها الاكزيكوشن بتاعها يتجه المهندس. هذه الخلاصه نتاع الحديث اللي كنا نحكيوا فيه.
1: المهندس الداخلي معناها الغول نتاعو موجود كيما ما نجموش نصغناو على مهندس على انجينيور جيني سيفيل على مهندس الداخلي باش التصويره هذيك تخرج من الورقه
2: بالضبط.
1: تمشي الارض الواقع تمشي لكوجينتك فما خدمه كبيره اللي ما يخدمها لكش الذكاء الاصطناعي حتى كان مش يخدم لك دي بلونش تكنيك راهو كي تجي تثبت مش تلقى فيهم دي ديفايونس تلقى فيهم اغلاط مش تلقى فيهم اخطاء. الاخطاء هذيك اللي هو يتحملها المهندس الداخلي اذا كان عملها الذكاء الاصطناعي شكون باش يتحملها حاجات كبيرة صغيرة صحيح. بعد ما خارج طلعنا الكوجينة تعادرة وكلكو سنتيمتر خلي كيف معناه اللي مهمين
0: فما دي ديتاي بسات وصغار اللي هي بعد ولي مأرقة كي نحكيو على كوجينة مثلا فما كما قلت انت قياسات نجم تولي ما يتكب ولا بلاصة هذيك تتزلزق ولا حكيت معناها بسيطة ربما اما انت خاسر باش فلوس باش ما تصير لكش هكا الغلطة هذيك
2: تعرف نوصلوا نحسبوا الخطوات في الكوجينة معناها قداش راه كي انت في معناها في باركور من البلاك دو كويسون للفريجيدير تعملها خطوتين زايدين معناها باش تمشي وتجي عندك اربع خطوات زايدين شوف المرأة قداش تعدي وقت في الكوجينة دونك برشا تعبد
1: في المثلث اللي تعمل المرأة في الكوجينة تهز حاجة من الفريجيدير تمشي تغسلها في اللافابو تمشي تقصها ولا تطيبها دونك فما انتريونك اللي احنا نخدموا به. انت قلت يخسر فلوس واكثر من الفلوس وحاجة مهمة يخسر راحته واللي يقولوا احنا هالنسباس هويش مرتاح كيني با كونفورتاب اللي العيشة فيه طول الوقت مش تولي مؤرقة معناها
2: فما نقطة أخرى اللي هي باش نحكيو فيها توا اللي هي المهندسين الداخليين حديثي التخرج اللي تخرجوا جدد عم ناول وعم قلت عم ناول باش يتخرجوا سنين اسكو في التكوين نتاعهم الأكاديمي توا تخلى الذكاء الاصطناعي ولا مازال
1: هو نجم نقول لك بصددي
2: بصددي
1: ولا أونكور بالعكس توا احنا ما نجموش ندخلوا الذكاء الاصطناعي فرد مرة يعني فما بروسيس يلزم يمشي بيه يلزم فما حلقات تكوينية للأساتذة فما لي ماتيير معناها شنو يقراو يلزمهم يدخلوا فيهم شوية بشوية
0: أما مدام ألفا باغابوغ على العالم احنا مؤخرين نتسميوه في إنه ندرجوه في منهجنا التعليمية في التعليم العالي على الأقل
1: وي
0: مؤخرين برشا
1: مؤخرين هذاك من تحصيل الحاسم احنا بدينا كيفاش بدينا هي الوزارة التعليم العالي اللي جا فما إعادة تأهيل جديدة بدينا نخدموا بها سنة بديت تدخل في الذكاء الاصطناعي كيفاش وزادت موديول كامل اللي هو فيه ثلاثة مواد منهم مادة اسمها ستادي سكيلز باش تعرف الطالب على الحياة الجامعية وكيفاش يتصرف في الحياة الجامعية وشنو هو الفرق نجم نقول بين الحياة الجامعية والحياة في الليسي فما مادير اسمها ديجيتال سكيلز رقمي واللي خلت الحرية للكليات كل واحد يعمل المادة اللي يتناسب الاختصاص متاعه الموديول هذا موجود في الجامعات لكل جميع الاختصاصات احنا كيفاش بدينا ندخلوا ذكاء الاصطناعي وني با كونتر ما نقولكش لا ما تستعملوش اما استعملوا بذكاء معناها انك الورقه اللي نحيها جبالي من الذكاء الاصطناعي كي نحيها اذا نلقى حاجه قاعده في مخك اذا الفكره الاولى التصميم لا كرياتيفيتي لا كونسيبسيون من الاول راهو لازم تكون نابعه من التلميذ ولا من المهندس الداخلي هذا مش مش يفكر في بلاستيك من الأول يزم أنت تاخذ كما قلنا العوائق هذه الكل تاخذ الحريف متاعك تاخذ بعين الاعتبار تقنيات هذه الكل وتبدأ تخمم إذا كان أنت بعد 3 سنين ولا كان تخدم وتنجمش تخمم ما عملنا شيء.
0: أي صحيح.
1: يزم تعرف تخمم، يزم تعرف تبدع، يزم تعرف تكون أوريجينال، يزم تعرف تكون كرياتيف.
0: معناه الخطوة الأولى يزمها تكون بصوابعك أنت، مش بالذكاء الاصطناعي. يعني على الأقل بعد باش تستعين بيه هما على الرحب والسعة بالعكس. أما الخطوة الأولى الباب الأولى اللي باش تدخل منه للعالم هذايا يلزم يكون منك أنت، نابع منك أنت، وهذا اللي باش يميز مهندس على مهندس. سينو تخرجوا كل كيف كيف معناها في الأخير.
1: سينو نلقاو الكلنا تصور كما قلت أنت نموذج يتعاودوا في الديار الكل في العالم الكل.
2: اللي باش تلقاه في مستير، باش تلقاه في سوسة، باش تلقاه في فرنسا، باش تلقاه في امريكا، باش تلقاه في العالم الكل.
1: فما الفكره الابداع الكرياتيفيتي التصميم لازم تخرج منك انت. بعد تستعمل الذكاء الاصطناعي باش تربح الوقت فما حتى مشكله. اما زيدا لازم تعرف تدافع على فكرتك. مش كي نحيلك انا ولا نسالك سؤال احنا شنو كيفاش يعدي معني سون دي بلونش يود لك تصاور سون بو دير دي بلون تكنيك. لازم انت تعرف تعبر على فكرتك، تعرف تقنع بها، تعرف تدافع عليها. مش هو مش نجيبه احنا ذكاء نسالوه سؤالات.
0: في علاقه بالالوان بربي على خاطر النقطه هذه انا تهمني ياسر. نصور في الحياه متاعنا اليوميه وفي ديارنا الالوان تاثر برشا على معناها المكان اللي انت موجوده فيه. فجنرالمون الذكاء الاصطناعي ما يسالكش انت شنو تحب الالوان، يعطيك التوندونس، يعطيك الحاجات اللي توا دارجه معناها من عشان لي كولور باستيل ولا الوان هو باش يقول لك عليهم نيود ولا غيره. فنجم تكون انت تحب الاحمر مثلا، فهمت شنو دونك هنا انت ميولاتك حاجه والذكاء الاصطناعي نجم يهزك الاثنين انه هذا التوندونس هذا هذا الافضل ربما بالنسبه له بالمقاييس نتاعو. هنا يدخل زاده فيها هاك الكونتاكت ديريكت اللي يكون مع المهندس الداخلي وقت اللي يقول لك ليه مدام ماذا بيك تستعمل هذا وهذا يخرج على هذا اكثر حتى لو كان انت تحب اللون هذا. معناه هنا فما علاقه انسانيه تزيد يفهمك ويفسر لك اكثر بالكذب معناه المهندس معك.
1: هي من اول المراحل معناها في الهندسه الداخليه نقول فما ان كوتي بسيكولوجيك فما لومباتي. لومباتي لانك تحط روحك في بلاصه الانسان وتحط روحك في بلاصه وتعيش في الاسباس هذاك في بلاصه وباش نجم تعطيه اجابات تكون اجابات تلبي طلبات ولا رغبات نتاعو. فنرجع اللون الاحمر اللي انت جبت عليه
0: مثلا
1: اي مثال اوكي مزيان ما راهو نجم نهار اثنين ثلاثه جمعه شهرين من بعد يعني بطول المده يولي وجع العينين
0: بالضبط.
1: يولي تقلق منه في ساعه يولي ما فماش ان كونفور نقولوا احنا بسيكولوجيك ولا اللي هو
2: هذا دور المهندس الداخلي اللي باش ينصحك به من الاول. معناها الذكاء الاصطناعي ما نجمش يقوله الكلام هذا من الاول. اما المهندس الداخلي راه باش عنده رؤيه استشرافيه نقولوا احنا.
0: اما ريت المهندس الذكاء الاصطناعي باش يعملك نعم يمشي معك في الخاتمه. انت حدا كان تحكي معاه ديما يمشي معك
1: في
0: خاطر مبرمج. دونك هنا ما يدخل شكل جانب كما قلت انت باش تقول راه حلو توا اما راه من بعد باش يتعبك فيك
2: الحس الفني هذاك ما تلقاش الحقيقه. يبدا عنده دي باز يخدم عليهم معناتها عنده صور قديمه صحيح عنده ساعات نقول اني مزج مزيان معناتها بين اما راهو الكوتي براتيك راه متصور ما ينجمش يعمل لك حتى شيء. ما نعرفش اني يقول له اعطيني لي بلانش تكنيك مثلا هل هالتصويره هذه ترودي عطيتها لي اعطيني لي بلانش معناها كومون اكزيكوتي ما نتصورش يعطيك
1: مش بالدقه والا بالتكنيسيتي يعني اللي
2: بالضبط.
1: انت تعطيه له ونقول لك نوصله حتى نشوفه العبد كيفاش يعيش كيفاش يحل الباب باليمين باليسار باش الهدايا تركب بالفيس ليه ما باش بالفيس تقعد تظهر نوصله الأبسط أكثر التفاصيل.
2: تعرفيني اليوم الصباح أني قاعد حبيت نجربه قاعد نحكي نيوي قلت له في الأخر المسؤولية لشكون قال لي المسؤولية راهو ذكاء اصطناعي قال لي المسؤوليه ما نجمش نتحملها نجم تتصل بمهندس حتى هو يعطيك معناها هذا الذكاء الاصطناعي معناها الريزلتا اللي ما حبيتش نقولها من الاول ان هي هذه انه هو قال لي امشي اتجاه المهندس
0: هو برمج باش يقول هكا خاطر في الاخر ما نجمش يتحمل بالضبط. المسؤوليه معناها بالطبيعه مش جيت تقول اي الذكاء الاصطناعي قال لي حمل المسؤوليه فاش باش تحملها له المسؤوليه هنا ما عندك فاش باش تحملها. كان نختموا مدام معاك الحوار الجميل هذايا وشيق شنو النصائح اللي تقدمها كلكو سؤال للشباب القادمين على هذا الاختصاص وهذا المجال والا زاد للحرفاء خليك كلمه الختام
1: به. اذا كان نلخصوا الذكاء الاصطناعي وشكون ما احناش ضده احنا والا نقولوش لا للذكاء الاصطناعي، اما لازم نعرف كيفاش نستغله. بالنسبه للطلبه وبالنسبه للشباب اللي توا مقبله على الهندسه الداخليه، راهو الفكره الاولى ليدي دو بروجي، الكرياتيفيتي، التصميم، الكل يزم ينبع منك انت.
0: نعم،
1: حتى هذيك نجم نقولوا نقطه من نقاط القوه المهندس الداخلي، هي لو بوين دو ديبار والتصميم اللي انت باش تخرج به. خلي الذكاء الاصطناعي يخدم لصالحك، يخدم لصالحك، يربحك وقت في الروندو، تخدم حاجه وهو يزيد يحسنها لك. وحتى الطلبه نتاعنا راهو نقولوا لهم جيبوا لنا خدمتكم باش نعرف انا نخرجني نطمئ، يعني خرجت مهندس داخلي ينجم يصمم، ينجم يخدم بالبرمجيات، ينجم يصور وينجم يوصل فكرة.
0: وفي لي بروجيت فان دو تود نتصوركم تفيقوا، معناها كي يبدا فهم برشا هكا استنساخ ولا واحد
1: خاطر هو قلت لك نفس البرومبت اللي يستعملوه، دونك نفس الحاجه تتعاود. دونك احنا باش نشجعوهم انه يكونوا صادقين مع نفسهم قبل ما معانا، انه وريني انت شنو خدمت. مثالش انا عطيني غوندغا سيزار سوكي ابارتي ان سيزار، وريني انت تعلمت ان الجامعه شنو خرجت منها، وريني في نسق في فولي اخر، وريني شنو خدمت بالذكاء الاصطناعي باش تحسن الصوره.
2: معناها ما كومش رافضينه في الجامعه الذكاء الاصطناعي ولا
1: ما احناش رافضينه،
0: فما مرونه في التعامل معاه مع الطلبه،
1: خاطر ما نجموش
2: بالضبط
1: ضد الوقت ولا ضد التيار نجريو
0: معناها. وهو احنا في السباق دخلنا مخر، فكان باش نزيدو نكملو توا نسكروا الموضوع ونقولوا واي مانيش باش ندخلوا فيه، راه احنا خاسرين من الجوانب الكل.
1: نعم، وريني اللي انت تنجم، اللي انت تعلمت، اللي انت دبر راسك من بعد شغل مخشي حسنت بالذكاء الاصطناعي، ما فهم حتى مشكل.
0: ممتاز جدا، يعطيك الصحة، شكرا ليك، نورتنا الدكتورة ألفة بسيدة، وشكرا جزيلا على كل هذه المعطيات والتفاصيل اللي قدمت لنا في علاقة بموضوع واقع الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مهنة المهندس الداخلي. انتم اللي معنا تسمعونا وتابعونا، وان شاء الله تكونش لقاء خير معك مدام ألفة، تجيب حدنا مرة أخرى ان شاء الله في مجدكم لتقديم مجموعة من النصائح. وتحيتنا للطلبة الكل اللي يسمعوا فينا وحاطين هكا الراديو بالقوي اللي ما باش يسمعوا التفاصيل هذه الكل المهمة،
2: سورتو كي بدو يقراوا. ان
0: شاء الله بالتوفيق والنجاح ليهم. معكم مكملين على اللي ضحكايا وصوت طبعا رغب علينا وراجعينا.

0: الكل عشاق ومحبي الفنان المصري هاني شاكر اكيد راهم تغشوا عليه يقولوا لي ما تعاودهاش راهو مش رغب عليه ما هاني شاكر ما نعاودهاش الغلطه هذه فقرتنا الجايه ما تعاودهاش ما تعاودهاش انا مش باش نعاود غلط يا منتي امين باش تفسر لنا شنو محور طبعا فقرتنا اليوم ما تعاودهاش
1: في فقره ما تعاودهاش اليوم الحقيقه باش نطرقوا الموضوع مهم برشا اللي هو اكل الصور اكل اللي واحد يجي مثلا باش يبدل اي حاجه اي فضاء في داره كلك سوا سالون كوزين حتى الفساد يعني مره معناتها شفت شكون يدور بالتليفون نتاعو ويصور في لي ديتاي من اللي فساد بعد يلمهم الكل يبدا يلصق فيهم يحب يعمل لك البوزل يركب ما تجيش هكا الخدمه راهو خاصه في البانتيريست معناتها موجودين صور جميله برشا الحقيقه نتاع ربي خادمينها ناس مهندسين على قياس معين على قياس نتاع فضاء معين يجي يختارك الفضاء هذاك يراه واسع برشا يشوف مثلا ديما نقول ساله مثلا ساله 7 على 9 متر تعجبه يحب يحطها على سالة الدار ولا هي 4 على 3 راه ما تجيش ما متقابلش معناها حتى كان تحاول تعمل ادابتاسيون راهي ما تقابلكش معناها ما تجيش دونك انت مثالش يعني يقول عجبتك فكره عجبتك بالعكس انت تسهل برشا على المهندس معناها هذا راه مربوط بالموضوع اللي كنا نحكيه فيه بكري زاد على الذكاء الاصطناعي معناها نفس الكونسيبت مربوط بالمهندس عجبتك التصويره هذيك تهزها للمهندس قول له حاول ان يعني يقول له ستيل هذا راه شيخ عليه فما خاطر فما دي ستيل معناتها عجبني ستيل هذا حاول اعمل له ادابتاسيون في داري معناها اجي خذ القياسات وشوف ناكد لكم راه حتى المستمعين معناتها أكد لكم راهو حتى لي زونورير معناتها الأتعاب نتاع المهندس راهو باش تقل برشا خاطرك البارتير وشيرش هذيك من الأول راهو باش يطرحها لك معناتها أنت جبت له فكرة حاضرة باش يخدم عليها جبت له ستيل معين باش يخدم عليه دونك مثالش معناتها امشيو للمهندس وقبل ما يبدا يخدم اسألوه بقداش الخدمة هذه راهو باش يقول لك من الأول باش يقول لك لي زونورير أتعابي من الأول قداش فهمت ونتفاهموا معاه باش يكمل لنا الفكره نتاعنا في
0: الديار. هو فما مثال يقول مركب ما يركبش ما حاجه ما تركبش على بعضها انت كي تهز له هاك القياس نتاعك انت بالتصور هذاك هو بالزبط. اللي باش يخدم لك يعني الادابتاسيون تصير مع عنده هو
1: القياس هو ياخذه
0: بالضبط
1: هو يمشي للدار ياخذ القياس راه المهندس راهو صحيح راهو ما يخوش قياس غيره راهو يعني يمشي ياخذ قياس وبيته حتى لو كان زميله خذ القياس هذاك
0: ساعات تعويجه في حيط ساعات
1: خاطر هو باش يتحمل المسؤوليه ريت نرجعوا للمسؤوليه دول اي بالضبط هو اللي يتحمل المسؤوليه نتاع اي خطا راهو ساعات كي ندور ركبه في مبل المبل وقت اللي يدخل في بلاصته بالمليمتر صحيح فماش هذا يقعد 2 سنتي منه و3 سنتي منه ولا يجي يدخلوا المبل هذاك ما يدخلش ما تقول بلاصته ما تركبش عليه
0: ولا هكا السنتي هذاك كان اللي قدر مش راكح يرجع ويعاود يصلح ويعاود يخدم
1: شوف خسرت الوقت وخسرت معناتها ماتير وخسرت يد عامله معناها ومشاكل وساعات تلقى ناس اونجاجي بوقت معين عنده فرح عنده عرس عنده مناسبه عنده باك عنده دونك معناها الوقت والفلوس راه مهمين برشا
0: الغلط هذه قاعده تكون هكا يعني شايعه برشا فاش بالضبط معني شنو من الحاجات اللي يجيو برشا عليهم يغلطوا فيهم كيما شنو الساله الشغل
1: الساله الكوجينه بيوت النوم فما شكون شري بيت نوم معناتها خذاها من الحجم الكبير يعني يقول معك الفرش على 2 متر على 2 متر وقت اللي جاي دخل فيه باش يدخل
0: وساعات هو بجوده باش يدخل باش يقعد مرتاح ما ينجمش
1: معناها شوف يعني نعرف شكون معناتها شري فرش كيما قلت لك كبير فيه التدولين تاعو كبير برشا فيه 3 متر وقت اللي جاي دخل فيه من الكولوار باش يدور ايش نعمل الوقت دونك مع وشريه دفع فلوسه سي
0: بون واسافور من بعد انت كي باش تحطه باش يعطي المنظر بنفس
1: ايش منظر خاطر حاجه كبيره معناتها كانه انسان هكا نقول اني معناها باش نمثلها بصوره كاريكاتوريه كانه انسان عملاق هكا في بلاصه حاني ظهره هكا في بلاصه صغيره عليه معناتها ما تجيش تو فما السالونات نشوفوهم في المعارض مثلا تلقى سالون كبير معناتها السيزم تاعو كبيره اللي معناها لي زاكودوار تقام كبار برشا ومزيان برشا وجميل برشا فاك المعرض ويزيد يحطوا اون فالور في المعرض يحط عليه كليراج وضو كل شيء باش يبيع لك البرودوي هو الهدف نتاعو باش يبيع لك البرودوي هذاك كي انت تشريه وتهزو لدارك انت تجي تدخله من الباب ينجم ما يدخلش الساعه من الاول وتنجم كي تحطك السالون الموبل
0: تقعد حاير داير كيفاش تحطه مستوي
1: تقعد حاير فما شكون حط الاثاث نتاعو للبيع راه
0: صحيح
1: نعرف برشا حالات حتى من صحابي حطوا الاثاث نتاعهم للبيع علاش خاطر ما فيها حتى شيء معناتها استشير تشري ساله ب6 و7 ملايين تورا السالونات معناها كي انت في شي ساله ب 6 و7 ملايين مثالش خذ لافي نتاع حتى التكنيسيان اللي يخدم غادي.
0: وهنا خلينا نصحوا الناس اللي مشات او باش تعرسوا عندها معناها بلانينغ باش تمشي المعارض الاثاث والايام الجايه ولا في المناسبات القادمه في الشتاء وغيره. يعني انت شو تعمل؟ تهز معاك قياسات دارك معناها تهز معاك تصويره؟ شنو نعمل انا؟
1: التصويره راهي ما تعمل حتى شيء. احسن حاجه تقيس دارك معناتها ما فيها حتى شيء. احنا الصالونات نتاعنا ظاهر انت مش تحط الصالون نتاعك ظاهر مش تحط الفستك. خذ ورقه
0: وكتب صالون دو كوان. عارف ساعات الكوان يطلع مقلوب في الدار هذيك ديما يغلطوا فيها
1: ديما تصير الحكايه هذيا كوان على اليمين ولا كوان على اليسار. دونك انت خذ القياس نتاع الحيط نتاع نتاع ساله الدار في حتى شيء نصوره مستطيل هكا في الورقه نتاعنا ونقيسوا الطول والعرض. ناخذ بلاصه الباب مهم برشا, ناخذ بلاصه الشباك مهمه برشا. اذا كان ما تعرفش نجم تتصل بمهندس معناتها يعمل لك هو الخدمه هذه. وراهي الاتعاب نتاعو ماهيش حاجه كبيره. ديما راه نقول ما تتفاجعوش من المهندس, راه مش معناتها نجيب مهندس معناتها باش يطلب عليا عشرات الملايين. نجيب مهندس ياخذ لي القياسات هذه ونجم هو حتى ينصحني مع شكون نمشي نشري. نقول لك الموبل هذا اللي يمشي مع دارك هاك في البلاصه الفلانيه. فهمت؟ نمشي ونختاروا الاساس نتاعنا ونجيبوه وقت اللي يتحط معناتها كانك تركب في البوزل معناتها الاخر قطعه باش تركب.
0: وقتها كان بالحق بنتيرست بالحق معناتها وقتها بالحق تنجم تشوفها في على
1: الارض. يعني الحقيقه البنتيرست ما نشوفوش حاجه سلبيه, حاجه ايجابيه برشا. خاطر فيه افكار مزيانه, فيه افكار متطوره, فيها ونستعملوا فيه احنا تطوره في حياتنا العمليه معناتها. ساعات فكره ساعات يجيك معناتها اي حتى صاحبك يقول لك التصويره هذه كيفاش معناتها كيفاش تتعمل. فهمت؟ دونك معناتها انت تنجم تفسرها له وتنجموا على ذوق الصوره هذيك تلقاو حاجه اخرى مخير. دونك هذا هو التطور اللي نجم يصير في
0: ممتاز جدا. ان شاء الله ما تعاودوهاش الغلط اللي كي من هكا. وفي كل اسبوع يكون فما فقره ما تعاودوهاش محمد امين باش نعاونوهم باش ما يغلطوش.
1: ان شاء الله باش ما عادش نغلطوا الغلط اللي غلطناها مقبل واللي شفناها مقبل في حياتنا العملية.
0: عينك على جديد وبدلها بذكاء. وبعد الأخبار إن شاء الله الخبير في دارك بيكون حاضر بحثنا الأستاذ عبد الحميد الحمديني. موضوعنا هو الذكاء الاصطناعي وطبعا علاقته بالديكور باش يكون الحديث في هذا الموضوع. مرحبا بتليفوناتكم على 73 460 800 للتفاعل معنا. تحيتنا لكم من الناس الكل ومرحبا بكم في موجة ديكور.
2: إشهار الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها. دافينشي كوتشينا. في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية, أبواب مميزة, فينيسيون ممتازة وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس, صياد المنستير, وقريبا في سهل السوسة. دافينشي كوتشينا.
3: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية, دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبوا

0: عندك قديم.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح الوزير بمناسبة زيارة عدد من المؤسسات التربوية بالجهة أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في هذا الإطار، كما أعلن عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لإفادة التلاميذ في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة، ما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة فاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريضة. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية. تم تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لهذه السنة ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من سبتمبر الجاري صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غداً الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لتصريحه ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ويتزامن هذا التصعيد مع فرث سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية في وقت دعا فيه وزير المالية الصهيوني إلى شن حرب واسعة بالضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
3: في سبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

0: تحية لكل عشاق العندليب وبحلينا سي عبد الحميد الحمديني المهندس الداخلي والأستاذ التعليم العالي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا. وانتي هذا اختيارك ونعمل اختيار. مرحبا أهلا وسهلا بيك.
1: يعيشك
0: نحوي للصحة.
1: يعيشك الحمد لله لباس.
0: مرحبا بيك. يعيشك بحذينا في موجة ديكو. هذه فقرة الخبير في دارك. الخبير في دارك. الخبير في دياركم وبحذاكم. مرحبا بيه. منورنا الأستاذ عبد الحميد الحمديني. ما شاء الله عليك تبارك الله سنوات طويلة في العمل. وقتاش بديت سي عبد الحميد؟
1: عام 81.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يبارك لك. وأكيد تعديت بك فترات ومراحل مختلفة في المجال هذا.
1: ايه. من عملت أنا كنت عملت التروازيام سيكل في أول واحد عملت في تونس. عملت التروازيام سيكل في الاشتكتور دانتير شكيني با نورمال في كل وقت هذاك توت بركة الله ولا
0: شو معنى ما كانش نورمال؟ شو المقصود؟
1: أول واحد في الاشتكتور دانتير ما كانوش يعملوا فيها الاتيود خاطر الاتيود كل دي براكتيسيان فماش ما يقراوش التروازيام سيكل. أنا قريت التروازيام سيكل ومشيت كملت في فرنسا في مارسي في لوميني من 83. عديت غاديك اون اني على أساس باش نديبولو في وقتها الانفيرونمون وقتها في تونس وما كورون بتاع باش يقراو الانفيرونمون المحيط وكل. مشيت قريت غاديك ورجعت لتونس.
0: معناها بحذينا أب الاختصاص في تونس. ما شاء الله ما شاء الله وإن شاء الله ربي يبارك لك في كل اللي قدمته للأجيال اللي درستها أكيد في هذا الاختصاص وفي هذا المجال. وأكيد تعديت مراحل كثيرة. تقربنا شوية للميكرو سي عبد الحميد فقط باش تكون الصوت واضح. كما قلت أجيال تعديت عليك وأكيد من زمن هذيك من الثمانينات لليوم نحكيه على عهد وزمن الذكاء الاصطناعي. نتصور فما تغيرات كبيرة صارت.
1: فما برشة تغييرات. هو حتى رأوا في الإمكانيات اللي حتى قبل الذكاء الاصطناعي الإمكانيات تتطور في تونس. كنا احنا وقت البديلة نخدمه وقتها اللي برودوي دو ريفيتمون دو فينيسيون كانوا قليل برشة. معناها ما كانش توا تبركلا ولا فما الجريت البلاكة فيها 3 على 2 معناها فما كبير كبار برشة سكيفي معناها. هذه الذكاء الاصطناعي يعاون راهو مش ضد الارشيتكتور. علاش يعاون؟ يعاون خاطر يعمل توسكي فما خاطر في الخدمه نتاعنا احنا فما كوتي نتاع نورم اللي هي علميه معناها باش تعمل ريفيتمون كيفاش قداش لي زانتيريبتور بلايصهم الضوء كيفاش وشنو هي الليمان قداش وكل اللي كان نجم يعوضها. بالعكس يعاون باش تولي وقت تخدم انت بالانتليجنس ارتيفيسيال حتى الحريف يتولي له التكلفه اقل. هيك يعاون. اما اللي ما نجمش يدخل فيه الذكاء الاصطناعي هو خاطر فما علاقه سبيريتويال معناها روحيه ما بين الكليون. خاطر تكون علاقه خاطر مده طويله كي تبدا تعمل في دار واحد في تونس وفي احنا عندنا الكل البروجي دو لا في كل حياته كامله واحد مربوط معموله وهو بالحق معناها مش زينه. هما مش بينهم العباد اللي باش تزين الحيط هذا اصفر وهذا سي با سا. هي سي بلو بروفون هي ياسر عميقه الخدمه نتاعنا احنا. ندخلوا في التصرفات. كنت نحكي لك في الاوفن بكري كيفاش نجيب يحضروا معايا الاولاد الصغار دي بيبي معناها ماركة عامين ثلاثه نعطيهم الالوان وكل شيء يقعدوا في اللاتولي يصوروا. يقعدوا لي بارون تاعهم يقولوا بلاش يقلقوا فيكونا بالعاني. بالعكس خاطر باش نحب نعرف شنو الصغار هذوك واش هي الكولور اللي يحبوا عليها شنو الامبيونس يحبوا يعيشوا فيها. خاطر مغير ما يشعروا يجب اللون اللي حاجتو به كولور شود كولور فرواز اكسترا.
0: وتمشي مع ميولاتهم انت تمشي مع اختياراتهم
1: كيما يحبوا هما بالضبط. ناخذ الورقه هيك نحط فيها الدار
0: الميكرو سي عبد الحميد
1: نحط فيها التاريخ وبعد فكرهم
2: معناها الجانب النفسي مهم برشا
1: عنده قيمه كبيره ايش
2: مهم برشا الجانب النفسي معناتها اللي هو الذكاء الاصطناعي ما عندوش
1: جمله
2: لا ما ينجمش يفهم هذا الذكاء الاصطناعي.
1: احنا الكيف نتاع وقت تمشي مع الكليون باش تختاروا الحاجه الفلانيه مثلا تختاروا ريفيتمون ميورال ولا السال دو با ولا الكوجينا ولا حاجه لو فما كيف نتاع اختيار. ما كانش واحد يشري حاجه حاضره وكهو معناها تعطيه انت شنو الحاجه تنصحه وقت تبدا تمشي معاه تنصحه باش ما يغلطش هو حتى في السعر معناها
2: توجهه
1: باش
0: تربحوا هكاك برشا فلوس.
1: نعم هما مش يبالهم الناس اللي المهندس المعماري الداخلي باش يكلف غالي. بالعكس هو حاجه باش تكلف اقل يلزمك
2: تعيش. هذه ديما نقولوها سي عبد الحميد احنا لنا نقولوا راهو راهو الاتعاب الزونورير نتاع نتاع الارشيتيك دانتيريور هي مش حاجه كبيره برشا بالعكس هو باش يربحك فلوس مش باش يخسرك. اني هذا يوصلني باش نسالك سؤال سي عبد الحميد. المواطن توا المواطن التونسي بصفه عامه احنا توا نحكيو في تونس المواطن التونسي كيفاش يرى دور المهندس الداخلي مع الذكاء الاصطناعي الموجود؟ معناها هل انه يقول لك ما عادش عنده اهميه بالنسبه لنا؟ هل انه يقول لك بتصويره يعني نجم نقضي شوري تو نصور تصويره ونهزها للدهان تو يدهن لي نفس اللون الشركه بتاع الدهن كي نوري تصويره يعني الترويدي نقول اعطيني اللون هذا يعطيني يعني تو هذا هذا اللي يدور في اذهان المستمعين تو
1: مش شيء حواره هلا. الناس اللي فما فئه معينه من العباد المثقفه تعرف الحكايه هذه تعرف اللي هي معناها العلاقه مش نتاع فلوس ويا اخي تو احنا وقت وليو مع الكليونات اصحاب يا اخي بعد باش نلوجوا ما عادش نلوجوا عارف خاطر مثلا الحاجات ما عملهاش الذكاء الاصطناعي ما ينجمش يخلط لك دو ماتيريو غريب باش يتخلطوا معناها من حاجه لوجيك احنا مثلا في السال دو بان كي نحطوا انا الخامك وبعد نحطوا معاه معناها كالكو كارو مثلا دو سيراميك ارتيزانال مستحيل
2: كومبوزيسيون ارتستيك
1: كومبوزيسيون ارتستيك ما ينجمش
0: نلقاها فنان هذايا لازم التوش نتاع مبدع
1: نتاع مبدع. انا مره في نزل عملته في تونس ما نسميهش اما قلت جبت قلت لهم غلفت العرس بك الخيش نتاع الشكاير نتاع الخضاره مشيت ندوروا بها الشكاره هذيك وبعد نحطوا عليها بلار فومي المول المول قعدت باهت ما مش فاش
2: يعمل
1: احنا في لول دو ريسبسيون 5 ايطوال على الاوتيل هاك تو موجودين
0: معناها تصور انت الخيش نتاع
2: يعني
0: اول ما تراها من لول تقول فاش يعمل
1: بالضبط بعد تشوف الداخل بك اللي فيه نتاع بلار فيمي تظهر كاني ترى شنو حاجه اخرى انا ما تروي
2: هي وما يفهموش
1: اي
2: ما يفهموش كيفاش كيفاش تخدم هذا هو التوظيف الفني خرجت
0: حلوه ياسر خرجت حاجه
1: خرجت حلوه باش موجوده هي تو نبعث لك حتى شويه نشيلوا لوتيل
2: شوفوا
1: خمسه نجوم معناها الكونتراست ما بين حاجه مش بالك اللي باش تعمل حاجه معناها لازمك تعمل خامك الروز دي بورتغال ساعات بالفكره الفكره هيك علاش تكلف اقل برشا من الحاجه البرودوي شير
2: والفكره بالك شي غاليه برشا سي عبد الحميد
1: شمل
2: طب المستمعين يقول لك الفكره
0: سمهنا قديش الفكره
2: اي
0: قديش تقريبا
1: الفكره مثلا بالنسبه للدار ديما انا نقول للكليون وقت اللي يجي فما فرق هذه حاجات اللي هي فما ساعات نعملوا دي ديباسمون في الكونسيبسيون ستيرال وكذا اما كي يجيك واحد بالديكوراسيون يقول لك باش تعمل لي ديكوراسيون يجيك قبل ما يبني انت توجه وتعطيه النصايح قبل حتى ما غير ما تفهمت انت وياه انا واحد بلاش انا نحكي على روحي نعرف اللي عشرات يعرفوني بالكذالي يعرفوني بالكلام بنتكلم بصدق معناها ما لوش عارف الجمله
0: جو معناها انت تعطي نصيحه للي يسال عليها بالضبط شنو تحب نعاونك هكا فكره
1: وقت نشوف انا حاجه نقراها نقول حسها مش لوجيك نقول له راهي حتى ولو مش باش تخدم معايا ودي هذه راهو لازمك تصلحها لازم تعمل هكا هذيك باش ياخذ الانسان بعد يجي يبدا مقتنع وقت يجي يقول لك هذه الفكره نتاعو معناها خاطر احنا العباد تو توندونس شويه الشباب يحبوا ياسر على الفلوس هي بالعكس وقت تحب الفلوس تحب كان تحب تنجح ما لازمكش لو على
0: البيت تحكي على الارشيتكت
2: اي ما تخممش في الفلوس من الاولين نقول لهم اخدم والفلوس تجي واحد
1: قديش من مره انا نخدم الناس والله اذا نتفاهم معاهم حتى على حتى شيء بعد يبدا يقرا تو في الشباب تقولوا قديش تخلصني قبل يبدا
2: اي من الاول
0: اي
1: اي وري خاطر 60
0: تدخل في العقليه هنا تدخل في عقليه قبل وعقليه تو وعقليه الربح السريع وانا نحب اذا ندخل فلوس وانا عامل مشروع وعندي شارج كي جيت تخمم فيها من الجوانب الكل تلقى نجم تلقى لهم شويه اعذار
2: سورتو لي جون
1: هو الكليون وقت يبدا مقتنع وفرحان بالريزلتا نتاع تعطيله من غير يبدا هو يقلق بيك ما يبداش يستغل خاطر فما نحكيو على مستوى معين معناها وشكل ناس جايين هكاك جايين ناس باش تعمل خاطر هي شنو في تونس الفكره التونسي راهو داروا اي باش دي معايلته داروا هكا هو معناها يقول لك قبل الحياه معناها هيك هي
2: يعني علاش سي عبد الحميد سالتك على الفكره خاطر مره سمعت ديزاينر في في في الخارج مش في تونس يقول الفكره هي اغلى حاجه معناها بالنسبه لي هو اللي هو يقول لك اني كي نعمل فكره معناتها التطبيق نتاع الفكره ماهوش غالي مي الفكره هي الغاليه هذاك علاش سألتك يعني على قيمة الفكرة هل أنه أنت الفكرة متاعك معناها اونطون كارشيتك دانتيريور معناتها مهندس داخلي الفكره نتاعك اسكو غاليه ولا هذا هو المواطن شنو يحب يقول. معناها المواطن يقول لك اني توا عندي تصويره صوره ثلاثيه الابعاد في تليفون يخدمها لي الذكاء الاصطناعي بلاش، لكن كي نمشي للديزاينر شكلها لي غاليه برشا. هذا المفهوم السائد.
1: أي مفهوم
2: السائد. هذا هو المفهوم السائد.
1: لكن احنا انا واحد من الناس خاطر يبدا يخمم هكاك راهو ما ينجحش معناها معروفه. اما احنا انا كي نعطي نبدا قدام الكليان من غير ما خمش قول هذا هاو تو يجبني نقرع ساب من هون قعد بعد ما عطيش تو الفكره عطيه طول شويه حتى نمشي لبزيد دو شانتي طول شويه نعطيه خاطر من المرحله في ترك الحيل راه هذيك هي اهم مبدا وتخدم على كانك اونستمون ما فما انتلكتويال وقت تخدم اونستمون هو الكليون اذا بريشي الحكايه هذيك نحكيو على مستوى معين معناها عندنا تولي علاقه خاطر معناها ناس متثقفين وناس قاريين ويعرفوا كل شيء.
0: سي عبد الحميد قبيله قلت لنا حاجه في الاوف قلت لي جابوا لك تصويره وقالوا لك تبقى خير وهي تصويرتك انت في خدمتك انت كيفاش اللي صارت
1: هذه في احنا هو فما هذيك برشا تصير هذه برشا برشا مرات يجيب باش يقول انا يجيب لي تصويره على اساس باش نعطيها انا نقول يقول لي تعرف شي نجار كيفاش ترابايلا ولا حداد كيفاش ولا هذيك عملتها ديجا نتاعي نقول هذيك من الخريطه يقول لي انا من كذا كذا يقول لك هي
0: راهي خدمتي
1: هما التونسي رئيسي بصفه عامه شوف تو حتى احنا نخدم في اي بلايص العباد ديما يحبوا يصوروا ما يحبوا نقلوا ما يحبوش يستمتعوا
2: لا هذا اللي حكينا فيه
1: يحبوا نقلوا اوتوماتيكمون ما غير معناه ما يقول لك انا هذه عجبني خل ما ارتاحش عجبني هذا نعمل خير منه نورمالمون لا كيستيون كي فو بوزي هذه باهي اما فما ديترومون ديترومون حاجات خير منه احسن خل نعطي هذا يقولوا ها واعمل هكا ونعمل حاجه خير
2: هات نبني ونقولوا عليه باش نعملوا ما خير ان شاء الله
1: بالضبط
2: بالضبط
1: وهي علاش حتى ريت الفيرفورجي هذا نحكيوا عليه فيرفورجي عنده اون امبورطونس كابيتال في في في في ديالنا احنا خاطر عنده لي فيلم تاعو ديسيوازيف راه تنجم فيرفورجي تنجم تنحي في اي واحد امنتي كي تعمل كريش فيكساسيون برشا ناس يحطوا فيس يبيسوهم اللي كاتر كوتي وتنحى في لحظه تنحي بروبر زاد الور كي تعمل له سيلمو حتى البوز نتاعو كيفاش الفيرفورجي وتعرف كيفاش ما يتعداوش معناها فما كل حاجه عندها اتيود
2: دونك هذه هي الافكار اللي ما يعطيها لناش الذكاء الاصطناعي نرجع لموضوعنا الاساسي دونك هذه هي الافكار وهذه هي الحاجات اللي الذكاء الاصطناعي تصعب عليه
0: والمستقبل لاصحاب الصنعه خاطر انت حكيت على ديتاي صغار هكا وبساط اللي هي كما قلت يعملوا الفارق مثلا في تركيب الحاجات ولا غيره فاصحاب الصنعه بالحق المستقبل كبير ليهم على خاطر كما قلنا ماهوش باش يجي يعطيك هكا ورقه وانت باش تنقل عليها ولا صوره باش تنقل عليها بقدر ما انه باش يخدمها بيديه بصوابعه وهذه عندها قيمتها الكبيره. ناخذ تليفونه في الخبير في دارك حاضر معنا. الو باش تكون معنا في الوقيت هذيا مكالمه هاتف مازالت مش حاضره باي فانت دار انها تكون حاضره معنا اتصلت بينا قبيله نكلموها هويده ونوصلوا الحوار.
2: سي عبد الحميد الاختصاص نتاع الهندسه الداخليه هذايا موجود انت قلت معناها موجود في تونس من الثمانينات موجودين المهندسين الداخليين ما شاء الله انت تعرف انت كبيرنا وتعرف المهندسين معناتها من الثمانينات لليوم نتصورك تعرفهم الكل هل تشوف أنه مع الذكاء الاصطناعي المهنة هذه مهددة ولا؟
1: لا مستحيل
0: بكل ثقة معناها
2: إجابة سامة
1: أنا هني قاعد نختم
2: مهنة التصميم بصفة عامة
1: التصميم بصفة خاطر فما مهنة هي مهيشي متاع تنقل من عند هذا وهذا فما حاجة متاع يلزمها تكون فما عندي فما كليونات معناها حرفاء يعملوا كتاب على نعطيهم فكره باليد غادي فما مرات جت تلمهم الاوراق قلت تقول لي اعمل لي فوتوكوبي تعمل فوتوكوبي عليهم لمت مجلد كامل قلت هذه وما تحبش تعطيني انا اختار انا نعطيها الورقه ونمشي على روحي هي باش تعمل من هذيك وحتى تحط الدات وتعمل كل شيء باش ولا غاديك كيما السجل التاريخي نتاعك الدار هذيك وتبدا تحرص بصفه كبيره باش تعمل هذيك راهو مش نحكيوا على توين ما احنا ملك التصويره تعملها وتعطيها للراجل فما علاقه وليت
2: معناها انت تقول المهنه هذه مهنه فيها فيها فيها كرياتيفيتي فيها تصميم نقولوا احنا ما تنجمش ما تنجمش تكون مهدده في ظل العولمه هذه والذكاء الاصطناعي
1: انا ناكد لك الذكاء الاصطناعي يعاون وينقص وقت اللي هو يعاون ينقص على التكلفة متاع الديكوراسيون. إيش معناها؟ معناها كي باش يعطيك هو تقول له ترى تعمل
2: ديستريبيوشن
1: التيريبتور والضوء وكل شيء، تعطيه بالضبط هو يعمل، هو يسهل عليك خدمة،
0: يسهل. هو يسهلك الخدمة ليك ويسهل على جيب المواطن، على جيب اللي باش يدفع
1: الفلوس. تقعد ديسونسييل هو عندك انت، خاطر فما اي فما فما روح في اي دار بالضبط. تعمل في روح
0: كل جانب سبيريتوال اللي كنت تحكي عليها قبيله شويه. خليكم معنا ناخذ مكالمه هاتفيه. الو مرحبا.
3: الو عطلمة،
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: خلود عبيد.
0: مرحبا يا خلود، شنو احوالك؟
3: الحمد لله، دونك نقدم بروحي الساعه.
0: مرحبا.
3: خلود عبيد، اتوديانت ماستر بروفيسيونيل ان اركيتكتور انتيريور في بوزار.
2: مرحبا.
0: مرحبا يا لالا، تسمع فينا ما تبع في البرنامج.
3: اكزاكتومون، حقيقه عجبتني اللي بين تاع البرنامج اليوم. في الحقيقه تمسنا برشا الشباب توا في الدومين هذايا، في دومين توا برشا ولو يخموا معناها على انهم يمشيوا للدومين هذايا ولا بيسكو مع الانتيليجونس، مع الانتيليجونس وكل. دونك
0: هو هو حتى اللي يقرأوا فيه وانت واحدة منهم، معناها ايدك على قلبك تقول انت خاف لا المستقبل يكون صعيب ولا
3: اكزاكتومون. الحقيقه توا ممكن الحاجه هذه تكون الحقيقه في في المعنى اللي ستوديون يكون في البروميير اني، اما تبقي توا في سانكيام اني معناها بعد ما قريت توا سانكون، يعني راه انه الانتيليجونس واللي كومبيتونس اللي عندي الانتيليجونس ما نجمش يعوضها مهما معناه يكون، بيسكو تعدينا بدي ستاج وطوى بش نتعدوا دي ستاج طوى متاع الفان دي تود متاعنا. نعرف انه الارشيتك الانتريور عنده بريزنس معناها في الشانتي ولا بريزنس في السورشان، معناها من نجمش يعوضها الانتليجنس مهما يعمل.
0: وانت هناك طالبة تلجأ له الذكاء الاصطناعي ولا ليه دق باب وتقول له يعاوني في هذي وهذي وهذي ولا ليه بصراحة؟
3: فنقول لك شنو هي الاتاب اللي يكون الذكاء الاصطناعي فيها اوتيدي اوتيدي في البارتي دو ريشيرش، يعني انت كي تكون تعمل في ريشيرش على بروجي بيان سور انت تختار ايدي بروجي اي بروجي وتكون عندك معناها اتاب نتاع كوليكسيون نتاع لي ايدي كوليكسيون نتاع اي حاجه مش عارفه لي ديمونسيون اي ايدي كيما احنا نعملوا ليتا دو ريشيرش هذيك الذكاء الاصطناعي يعاونك فيها انه نجم ينظم لك الافكار يعطيك افكار بلو رابيد كيما معناها انت تقعد تلوج منا ومنا هذيك الحاجه اللي ممكن تكون معناها
0: داعمة ليكم اي تختصر الوقت وتعاونك اي بي بي ممكن
3: لي زوت ايتاب تحقيقها لي زوت ايتاب لازم يكونوا معناها عارفين انه التوش نتاعك لازم هي تكون الاولى اللي تتحط في البروجي نجم تعتمد فما اسيمات بسيط اما باش تعتمد عليه الكل هي تفقد ليدونتيتي نتاع البروجي نتاعك ونتاع ليدي الكل.
2: خلود
0: نعملوا عليها خلود في المستقبل
2: اي اي بيان سور
0: كل هذين نعملوا عليها يلا تفضل.
2: خلود في التكوين الاكاديمي نتاعكم في الجامعه وين تقراوا انتوما قاعدين عندكم تكوين خاص في الذكاء الاصطناعي ولا
3: pour le moment مازلنا ما وصلناش puisque معناها الانتيليجنس ما عندهاش من دخلت كمان معناها
2: العوامل انت قاعده تكون في روحك معناتها حتى وحدك ما تركزش برشا كان على الجامعه انت وحدك قاعده تكون في روحك قاعده تعمل في دي ريشيرش دي فورماسيون اي على الذكاء الاصطناعي واللوجيسيال اللي تخدموا بهم ولا
3: مامو ما فماش ريشيرش كبيره انا قاعده تدور في مخي فكره انه نستعملها كاوتي اني نقوي بها الافكار نتاعي ونقوي بها لي دوتي اللي عندي انا مش خليها بيان سور حاجه معناها الفكره هذه بيان سور لازمنا نفتحوا عليها خاطر معناها بلي باش يكون قاعدين نقدموا تونس معناها كمان مازلنا في المخنينه شويه اما البرا بداو يقدموا شويه انه يستعملوا الذكاء الاصطناعي فيش انه باش يكون البني والدهن والالكتريسيان والاركيتيكت والاركيتيكت دانتيريور مربوطين ببعضهم هذاك الكل كاين في الانتيليجنس ارتيفيسيال انه اني نعمل موديفيكاسيون تصير عند تكون عنده انفورماسيون الالكتريسيان ولا يصير عنده انفورماسيون كل البني باش كل معناها باش البروجي ديما يصير البروسيس نتاعو معناها كيما موجود عندي اني كيما موجود عند هيك القياسات الكل تصير مليح كيما في الشمسيه
2: على ذكر التغيير اللي قاعد يصير هذا في الخدمه مثلا نحن تو في سال دو كلاس قاعدين نقرا والاستاذ معناته طلب منك باش تخدم خدمه ولا باش تغير حاجه في في لي بلون تاعك ولا في لي ترودي تاعك. معناها انت في عوض تقعد تروح وترجع للدار وبعد اسبوع ترجع له الجمعه الجايه باش توري الخدمه تاعك. اسكو يسمحوا لكم الاساتذه باش تخدموا الخدمه هذه بالانتيليجنس ارتيفيسيال حتى غادي سور بلاس ولا
3: الحاجه هذه فاش تعاوننا كما قلت انت؟ معناها باش تختصر علينا جمعه كامله مثال بالضبط موديفيكاسيون في توت اون بارتي صغيره ماهيش حاجه كبيره معناها مش تغير نجم يسمحوا لنا انه نستعملوا الحاجه هذه باش نشوفوا اسكو الفكره مشات ولا لا. كان مشات ننتقلوا انه نخدمها مانيوال ما وحدنا باش نرجع تخدمها وحدك وترجع تخدم القياسات خاطر هو باش يخدم لك معناها من غير قياسات من غير حتى شيء باش يخدم جزء حاجه فيزوال معناها باش تعاونك انه وقتها اسكو تفاليدي ليدي مع البروف نتاعك ولا لا.
2: طلبه يكون لي خمو كيف هكا خلود
0: عاد انتم درسوا تعرفوا الطلبه نتاعكم نتصوره. خلود يعطيك صحه على مداخلتك معنا، عندك سؤال اخر ولا سي بون؟ يعطيك صحة. شكرا جزيلا. انت ما تبعنا في موجة ديكو يا خلود وتحياتنا ليك وان شاء الله المستقبل قدامك زاهر ان شاء الله في هذا الاختصاص وهذا المجال. باش نختم معاك استاذنا الحوار الجميل معاك مع اب الاختصاص هذايا في تونس، خليني نقول كلمة الختام شنو تقول وشنو تنصح؟ الميكرو جوست يا عبد الحميدة.
1: انا احنا شي حاجة اللي لاحظها في تونس احنا بارابور للجيران في العادة في الافريك بشكل عام احنا معناها يلزمنا معناها بلادنا راهي متطوره ياسر في الميدان تاعنا احنا مهما يكون عندنا ديفيكولتي وعندنا واحد رانا توا كي نمشيو للخارج تونس في ديكوراسيون سوليسيتي في برشا دول الافريقيه وحتى دول الجيران هذاك الشيء معناها
2: يفرح برشا.
1: تونس سون تمشي في الافريك تقولش عليه معناها جايهم واحد معناها فريمون
2: ارشيتيك دانتيريور تونسي
1: معناها حاجه كبيره الحقيقه. معناها هذا الكل ترجع لتونس كيفاش بدات من
0: يرجع للتكوين يرجع للاختصاص خاطر الاختصاص عميق والاختصاص واقف على كفاءات كبيره وهذه الحقيقه لازم نعطيو حق الناس اللي خدمت الجامعه التونسيه في الاختصاص هذه واللي هي كفاءات كثيره. يعطيك صحه سيدي شكرا ليك نورتنا ومرحبا بك ربي يفضلك. الله سي عبد الحميد الحمديني اضافتك تكون كبيره في هذا الاختصاص مع طبعا
2: نصائح
0: من ذهب للطلبه. خليكم معنا راجعين باش نكملوا معاكم مشوارنا بعد شويه. بدلها بثكي كيفاش تبدل فضاء مهمل تحت الدروج اللي عندك في الدار الى مكان جميل. باش نشوفوا الصور بعد شويه مع محمد امين بالطيب. خليكم معنا.

0: اهلا وسهلا معكم مكملين مشوارنا في موجدكم. تحيتنا لكم اللي تسمعوا فينا وتتفاعلوا معنا, ومرحبا بتعليقاتكم وكلمكم المزينه اللي قاعد يتقال على الباج اوفيسيال راديو مونستير, وشكرا جزيلا لتفاعلكم. تحيتنا لسرين فريحه اللي تحيي مدام ولفه اللي كانت بحثينا وتقولها تري بيل انترفونسيون. شكرا يا نسرين. تحيتنا للمستمعين الكلهم اللي قاعدين يتواصلوا معنا, طبعا نسلموا عليهم ونصبحوا عليهم ونتمنوا لهم وانسة طيبه مع برنامجنا فقره بدلها بذكاء.
1: بدلها بذكاء.
0: وريني دار ما فيهاش هكا تحت الدروج هذيك مع بدي بالقربج. اللي عندهم دروج غالبون ديما يلوجوش باش باش يغطيوا.
2: اكثر فضاء يحاير المواطن اللي هو تحت الدروج باش نعمل فيها. الناس تقول لك يقول لك هات نعمل فيها شويه هكا فيردور خضار, نجيب باكا فلور نحطه غادي, فما شكون يسكروا الكل اللي يعمل فيه هكا رانجمون. اليوم جبنا فكره جديده,
0: هاي الصوره قدامنا باش نتفرجوا عليها.
2: هي فكره جديده
0: من قبله وبعد. القبله حاسين شو حاطين قربجه
2: هكا قربجه كريدي وفاليز و
0: زيد الكل.
2: اي بالضبط توا معناها قبله هاك شوف كاش كانت. بعد فكره
0: هو تسمى ما عبيش برشا بالقربج حتى لتوا, معناها الواقع اكثر
2: اللي تحت الدروج هذاك ما يتشافش هذاك فيه برشا. ممكن وقت اللي جي يصور نظمها شويه
0: صح. قرا حسابه باش يتعدى في الاذاعه.
2: دونك في الصوره الثانيه حبينا فكره هي معناتها باش تولي بيت صلاه, خاطر موجوده الحكايه هذه راهي بارتو في ديارنا. الكل الناس كل تحب هكا كوان كانتيم شويه يكون فيه هكا جانب روحاني, خاصه هكا حسن لك الصغيرات باش يتعلموا صلاه في وقتهم وكل شيء. دونك فكره باهيه ان الفضاء هذاك ردوه مكان هكا للصلاه, مكان روحاني. هكا ما عملناش هكا حاجات كما نقولوا احنا تراديسيونيل, لكن النقش وكل الجو هذاك خاطر يتكلف شويه فلوس.
0: نرجع الصوره نجله, خلينا نشوف شويه تفاصيل اللي موجوده في الصوره الثانيه.
2: دونك خدمنا بالضبط ستيل هكا مودرن شويه. معناها عملنا التكلفه احنا تو حسبناها هذه, عملنا استيماسيون تاع التكلفه من الفضاء قبل وبعد, قيناها 950 دينار فقط.
0: 950 دينار فاش صرفناهم؟
2: 950 دينار هذا الحاجه الاولى. بالنسبه للدهن وتصليحك الشقوق والريمونتي كابيلير كنا نشوفوا فيه فوق البلينت هذاك شويه ندي كل شيء شويه ماستيك هكا, حطينا لهم تقريبا 200 دينار باليد العامله, خاطر مش فضاء كبير برشا الحقيقه باش نصرفوا عليه برشا فلوس. دونك هذا هكا النجاره تسكين جاره فما كنا نشوفوا فيه باللوح هذاك البرداج كسبت لوح وكل لي زيتاجير وكل هذوكم حطينا لهم تقريبا 400 دينار بلوز او موان.
0: ديما نقولوا يربحوا
2: يربحوا رانجمون بيان سور كلي على جنب هذوكم. هذوما 400 دينار حطينا لهم استيماسيون كما قلنا بلوز او موان ديما 5% الفوق ولا اللوطه. بالنسبه للاذاعه معناها باش نزيد نعملوا تروا سبوت بكل الامبيونس هذيك شود شويه
0: ولازم الاذاعه نتصور خاطر البلاصه هذيك
2: خاطر الاذاعه هي اللي تعطي ليدونتيتي نتاعك الاسباس هذاك وتعطي روح لك الاسباس هذاك. معناتها الاذاعه ديما نختاروها ديما تكون في 2700 كا هكا, معناتها اللي هي تكون سفره شويه لي سبوت نتاعنا مع زربيه هكا تكون فيها طابع تراديسيونيل طابع اسلامي هكا باش تعطينا هكا هيك الروح للفضاء هذاك وكل لوحة القرآنية على اليسار هذه معناها هذوما اللوحة القرآنية حطينا لها بيجي بتاع 80 دينار الزربية 120 دينار الإضاءة تروا سبوت ولا كاتر سبوت مع يد العاملة ما همش حاجة كبيرة ياسر 150 دينار نجارة 400 دينار والتصليح والدهن كما قلنا 200 دينار هذوما الكل يطلعوا 950 دينار. نجموا من الفضاء معناها نوريكم الهندسه الداخليه كيفاش تكون من الفضاء قبل وبعد اشوف ب 950 دينار شعملنا.
0: وكيما اعطيناهم التصور هذا ينجم يكون فما افكار اخرى نتصور
2: بيان سور
0: كل واحد واحتياجاته في المنزل زيد
2: الافكار موجوده ديما الافكار. علاش قلنا احنا
0: نقول انا ناقصني بيرو ناقصني من عرشنا حاجات معينه فانا نستغل الفضاء هذيك في
2: ولا خاطر اني تو نشوف حتى في الانتوراج نتاعي ديما الناس تطلب فضاء هكا فضاء للصلاة يحبوه معناتها في ديارهم خاصة لك الصغيرات وكل يقول لك حتى يتعلم حتى يقعد
0: رمضان زيد تكون
2: فيها روحانيات باهية مزيانة ان شاء الله في شهر رمضان تنعطيكم فكرة أخرى
0: من رمضان إن شاء الله في بدلها بذكي. بعد شوية نكمل معكم مشوارنا مع فقرة عينك عجديد. نرجع للموزيكا شوية هكا من صوت رامي عياش بغنيلة ورجعينها.

0: نغني لها واحنا هكا نغني وندندنوا على لقاء هذية مع صوت طبعا رامي عياش معاكم مكملين مشوارنا في موجة ديكو. تحياتنا ليكم مستمعينا اللي تسمعوا فينا وتتفاعلوا وتتواصلوا معنا. مرحبا بالجميع. عينك على الجديد هذية فقرتنا الأخيرة. عينك على الجديد باش نحكيو على مفهوم العمارة الخضراء. شنو هو المفهوم هذي؟ وبعد شوية نحكي لكم زاد على جديد في عالم الديكور وفي معرض أقيم مؤخرا في إيطاليا. ما قبلها شنو العمارة الخضراء معك محمد أمين؟
1: العمارة الخضراء اللي هو مصطلح اسمه البيوفيليك ديزاين. هذي المصطلح هذا شنو هو؟ هو إدماج العناصر الطبيعية اللي موجودين في الطبيعة كيما هما. جدي بيان نسطر تحت 10 صورة كيما هما نجيبهم لديارنا. مثلا معناها هو التوظيف متاع الخشب متاع النباتات.
0: هنا عنا تصور تاو نشوفوا فيهم.
1: بالضبط.
0: تاو الطاولة هذيك الخشب متاعها عبارة نحيته
1: من شجرة.
0: من شجرة وحاتيته.
1: هذاك هو المفهوم متاع البيوفيليك ديزاين. معناتها ساعات كي نجي ونعملوا التصميم متاع البنية نلقاو في الأرض فما شجرة زيتون نوظفها في وسط التصميم متاعنا.
0: نخليها
1: كما هي. معناها نخدم الخدمة متاعي ونخليها هي
0: كما شجرة هذيك.
1: كما فما صور أخرى تنزيدوا نشوفوها
0: من بعد. أي
1: شفت كيفاش هذيك الشجرة موجودة من قبل من نبني.
0: تابعونا على الباج يا جماعة على الباج راديو مونستير باش تشوفوا معنا الصور وترجعوا تلقاو اللايف موجود. شكرا نجلة على تأمينها. هذه صورة أخرى.
1: هذيك شجرة البونزاي مثلا.
0: هي
1: مزيانة برشا. معناتها هذيك جبناها كما هي من الطبيعة.
0: كوا مزيان بحد الشباك.
1: ديما نقول البيوفيليك ديزاين هذايا راهو هو توظيف الحاجات الطبيعية. معناتها العناصر الطبيعية. ما نجيب حجرة من بلاصة نجيبها كما هي. ما نعمل فيها حتى تغيير.
0: لا نلونها لا نزينها
1: حتى شيء. حتى شيء.
0: منظر آخر يسرح.
1: ايه فوالا. النباتات هذايا توظيف النباتات في وسط الفضاء.
0: والبوا ظاهر معناها.
1: شفت الأحجار هذه في التدوير التدولي كيفاش.
0: هذيك شنو معناها حقيقية؟
1: ينجم يكون حقيقي.
0: فما
1: إيه؟ لا مش بابي با. فما توا كيف هو في الريزين يركب كيما هكا خفيف برشا. مي هذاك ينجم يكون راه وراه فما حيط ولا فما جبل. ريت الصوره هذه بالذات ينجم يكون وراها هذاك في الدار هذيك تكون في غابه وراها جبل. الجبل هذاك وصفه باش تكون التكستور نتاعو موجوده. معناها التكستور بتاعه كي يوظفها في الديكوراسيون انتيريور. هذا هو المفهوم تاع البيوفيليك ديزاين. هو شنو يحب يقول بالمفهوم هذا بالضبط؟ يحب يقول نجيبوا الطبيعه لديارنا مش احنا نمشيو لها.
0: بالحق انت كي تتفرج عباره اكلي كبان هذوكم اكل الاماكن اللي موجوده في
1: على خاطر اي على خاطر النفس نتاع الانسان رو ترتاح برشا في الطبيعه. ترتاح صحيح. برشا بالالوان نتاع الطبيعه الخضار
0: الاخضر قداش يرتاح العين
1: الاخضر وحتى لي كولور دو تير الالوان الترابيه
0: ونفس في
1: دونك احنا بيسكو واحد ما ينجمش معناه يبدا يخدم نهار كامل يروح لدارو في العشيه يقول لك شنو خرجت ونمشي نعمل هات نجيبوا له الطبيعه احنا للدار. شفت المفهوم والفلسفه
0: تتكلف هذه تتكلف هذه ولا لا
1: تتكلف اذا كان تبدا بعيده شويه تجيب حاجه من بلاصه بعيده من راهو احنا
0: ما نحكيو على حاجات ثمينه معناها في الاخر ما اذا كان باش نحطوها في ديارنا فنصورها عندها تكلفتها
1: هو تو شوف فما برشا قاعدين ينحيوا فك الزيتون بده يقرعوا في الزيتون راه وريتك الخشب نقرعوا به الزيتون هذاك راه كان نجموا نوظفوه في ديارنا. فما شركات في تونس معناتها فما ناس شباب قاعدين يوظفوا فيه ويعملوا به في حاجات جميله جدا. وفما حتى شكون قاعد يصدر فيه الخشب متاع الزيتون هذاك اللي فما الناس تحرق فيه.
0: ثروة كبيرة
1: مع الدول ما عندهمش منه. الدول الأخرى المجاورة ما عندهم شكل الثروة متاع أشجار الزيتون. احنا شجرة متاع زيتون عتقة متاع شجرة كبيرة. واحد شري لودو تيران فيه زيتون عمرها 300 عام في عوض يقلعها كما هي ويمشي لوحها ولا خليها وظفها في الأرض متاعك. وظفها يعني يقول الكلام هذايا نوجهه قبل كل شيء للمواطن ثم للمهندس.
0: ما عندش تداعياتها بعد على المنزل نعرف الزيتون تنجم تشعب
1: تكبر فما لازم
0: نقرح سبيتنا في حاجات كي منها
1: الزيتون عمرها 250 ولا 300 عام نعرف اني برشا بلايس
0: نجم يقدر تضر له الأرض اللي
1: معناها تنجم لكن فما خدمة تتخدم باش ما عادش تضر له الأرض متاعه معناتها نحميه الدار متاعنا معناتها نعملوا لها شاب

0: يعني نعرف شكون راهو جاب احجار كبيره معناتها فيها 2 أو 3 طن جابهم على كميون وحطهم في داره باش يعمل
1: بهم الاحجار اللي نشوفوا فيها تو في الصوره.
0: اي بالضبط كيما هكا يوظفهم في الفضاء. تتصور هذيك الصوره هذه نشوفوا فيها تو، تصور كما جاش فيها الاحجار هذيك جات هكا جوست هكا باك تولي بيسين وكا.
1: اي
0: بيسين عاديه ما فيها حتى شيء. بار كونتر كي وظفنا وعرفنا كيفاش نوظفوا كل الاحجار هذيك تعطينا فريمون منظر ياسر جميل وياسر معتها
1: خدمة ياسر
0: حلوة برشا.
1: ننصحوا الناس باش ترجع للأصل زي ده ترجع
0: ديما نقولوا راهو المفهوم هذا راهو يلزم الحاجة تكون على طبيعتها.
1: نعم.
0: ما نأثروش عليها، ما ندخلوش عليها القصان وما ندخلوش عليها الدهن، سينو راهو تفقد القيمة بتاعها برشا.
1: ممتاز جدا. مش نختموا الحديث في عينك على جديد على معرض بمقاييس عالمية وفيه برشا إصدارات جديدة أقيم مؤخرا في بولونيا
0: في إيطاليا اسمه معرض تشيرساي وفي بداية نهار 21 سبتمبر وفي ولامس نهار الجمعة نهار 25 كما الآخر نهار تبعته يعني الحقيقة فيه حاجات ياسر مزيانة، فيه معناها أنواع جديدة، فيه رؤية جديدة حتى للمستقبل بتاع الديزاين الانتريور، فيه معناها خامات، فيه هو مختص في السيراميك وبيوت الاستحمام. ندعو السادة المستمعين الكل ما تخسروا حتى شيء، تليفوناتكم ربع ساعة ادخل شوف تفرج على العالم ايش فيه، تفرج على مستقبل الديكوراسيون شنو فيه. حاجات ممتازة.
1: بسط لنا شوي، اعطينا فكرة هكا بسط على اللي شفته وانت واللي
0: اللي شفته الحقيقة باش. اللي عجبني هو التصاميم الجديدة، تصاميم جديدة متاع الجري، تصاميم جديدة متاع الروبيني، شركات عالمية، حاجات البون الأسعار ما نعرفش الأسعار، أما حاجات ياسر جديدة.
1: مادامي جديدة مادامي غالية.
0: مش بشرطي
1: بالحقيقة.
0: لا لا فما حاجة شوف تو لو يدرسوا برشا الأسعار يدرسوا برشا الحقيقة أني نقول مثال شو تدخلوا شوفوا اكتبوا معرض تشيرساي في إيطاليا معنا 2026 وشوفوا حتى السنوات الفارطة وفما التقريب هذه الدورة 42 ولا 41 مع كل عام يتعمل هو حاجة مزينة برشا، حاجة تشوفوا فيها بالحق مستقبل العمارة ومستقبل الهندسة الداخلية في السنين الجاية، حاجة ممتازة برشا. تشوفوا الجري يون 3D، تشوفوا حاجات الحقيقة بعيد برشا لما عرضنا في تونس. هذه نداء
1: باللمحة النقدية هذه مش نخدمها كيفاش
0: بعيد برشا بعيد برشا حتى على التصاميم. احنا عندنا حاجة مزيانة صحيح، لكن اللي تشوفوا فيه مزيان توا لنا في تونس.
1: شنو ناقصنا احنا باش ما يكونش عندنا هكا معارض كبيره وبتصاميم كبيره؟ وشنو ناقصنا؟
0: لازم حصه كامله
1: باهي برمجها مع ايناس. برمجها ان شاء الله مع ايناس باش نحكيو على النقاص اللي عندنا. شكرا جزيلا ليك محمد امين بطيب، يعطيك الف صحه. خليك الكلمه باش نخليوها بالطبيعه ونعطيو المشعل للنوسه باش ترجع ان شاء الله الاسبوع القادم باش نرجعها سلمى في برنامجها اللي هو برنامج هاموجا ديكو. شكرا جزيلا ليك انك انت تجربه معكم حسيتينك في البركة.
0: تجربة ممتازة.
1: يعيشك. شكرا جزيلا. شكرا للكيب الكلها اللي كنت معنا بالنسبة لليوم. شكرا لك لطفي المكي هويدا نجلة مروة محمد مين. يسلموا عليكم، يتمنوا لكم الصحة والعافية، وهكا نوصل معكم لختام مشوار موجة ديكو. نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في ملفاتنا التربوية. إلى اللقاء.

0: مع إنس الغرياني ومحمد أمين بالطيب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: الأناقة تبدأ من التفاصيل والراحة من الكوجينة اللي تحلم بها.
3: دافينشي كوتشينا
2: في دافينشي كوتشينا ديدريسين.

0: تصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
1: من سنين بيتورا نوسترا تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. اطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
2: منتصف النهار، إشارة الوقت على موجتنا. ومنها مجددا تحية طيبة وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا، وتشدد على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لذلك. تخصيص اعتمادات بقيمة 850 ألف دينار لتركيز نحو 100 كاميرا مراقبة بعدد من النقاط بمدينة القيروان. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطوط بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان. وفي اليوم العالمي للسياحة، تظاهرة ترويجية تنظمها المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا. مجددا نهاركم طيب مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن أعلن وزير التربية نور الدين نوري خلال زيارته أمس إلى ولاية المهدية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح الوزير أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من أكتوبر، ومشيرا إلى أنه تم تنزيل عدد من المذكرات في هذا الإطار. كما أعلن كذلك الوزير أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة إلى التلاميذ بهدف التوقي من المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. في أثناء ذلك، عبر رئيس الجمعية الوطني للأولياء والمربين مصطفى الفرشيشي في تصريح له الأخبار عن ارتياحه لإقرار مختلف هذه الإجراءات، ومشددا في الآن ذاته على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لذلك.
3: وضع برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوظة بالمخاطر المتعلقة بالتلاميذ. حسب برنامج الوزارة، يشمل معناها التلاميذ اللي عندهم ساعات فراغ بسبب أو بآخر تخليهم يغادروا معناها المؤسسة التربوية، يقعدوا في المحيط متاع المؤسسة التربوية. الفكرة في حد ذاتها فكرة طيبة، غير أن نجاح البرنامج هذا عمليا تلقاه معناها صعوبات. أولا، هل تتوفر في كل المؤسسات التربوية ساعات مراجعة لإيواء التلاميذ هما اللي مش يكونوا عندهم ساعات شغل، وهل يتوفر إطار تربوي باش يأطرهم؟ في اعتقادنا احنا كجمعية لابد ان نشوفوا معناها كل ظروف نجاح هذه الفكرة وهذا البرنامج. ضروري التفكير في حماية ابنائنا والناشئة من سلوكيات محفوفة بالمخاطر كفكرة كمبدأ نحن كأولياء ومربين نأيدها، وهذه متكون في مصلحة الجميع، مصلحة الأولياء، مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى، ثم مصلحة حتى المؤسسة التربوية.
2: تزامنا مع العودة المدرسية، تبرز مجددا المخاوف من انتشار المخدرات في المحيط والمؤسسات التربوية. وفي هذا السياق، كشف مقرر اللجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر قراري أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات الاستماع شملت أطباء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين وممثلين عن وزارة العدل وأكاديميين، وذلك بهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف قبل إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. ياسر القراري والمزيد حول أبرز النقاط التي تم التحاور بشأنها في اللجنة.
4: خلال شهر أكتوبر يستأنف البرلمان أعماله، وطبعا تواصل اللجان أعمالها، وفي لجنة التشريع العام نظرت منذ بداية دورة سابقة في مجموعة من مقترحات القوانين اللي بينها القانون الأساسي لعدول الإشهاد، القانون الأساسي للمستشار الجبائي المرسوم 54 المحكمة الدستورية، قانون تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، إضافة إلى تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. هذه هي المقترحات تفاوت التقدم في النظر فيها وعقد جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف. نعتقد أنه مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات حظي بالعدد الأكبر من جلسات الاستماع، وتمكنت اللجنة من استماع تقريبا إلى جميع الأطراف، سواء ممثلي الوظيفة التنفيذية وزارة العدل وزارة الداخلية، كذلك يعني ممثلي الهيئة الوطنية للصيادلة، أيضا يعني الأكاديميين الجامعيين المختصين النفسيين والاجتماعيين، جمعية طب الوقاية من الإدمان، وهو ما مكن إذن من بلورة رؤية وتصور شامل لهذا التنقيح، لأنه لا نريد أن يكون هذا التنقيح مجرد تنقيح شكلي لا يحقق النتائج المرجوة. نريد نصا تشريعيا يمكن من تجاوز إشكاليات القانون 52، لأنه من التسعينات تقريبا وضعنا القانون كانت فيه المقاربة الجزائية، إلى حد اليوم هكا نشوفوا أنه ظاهرة ماشية وتستفحل في مجتمعنا، ما هيش هي قاعدة تتقلص.
2: أكد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القيروان سحب عمارة أن البلدية تحصلت على اعتمادات بقيمة 850 ألف دينار كمنحة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، مخصصة لتركيز نحو 100 كاميرا مراقبة بعدد من النقاط بالمدينة. وأوضح أن المشروع يندرج ضمن توجه البلدية إلى تعزيز التجهيزات والمرافق التي من شأنها دعم السلامة ومتابعة مختلف النقاط داخل المدينة.
5: عملنا دراسة أولية وشخصنا الوضع على المكان، النقاط اللي مش يتم تركيز الكاميرات هذه هما في حدود 25 موقع، فذلك على مستوى ربط دراسات أولية حاضرة، كيف على مستوى التقنيات المستعملة في الكاميرات هذه هي تقنيات حديثة ويمكننا الاتباع من خلالها على مواقع هذه. والهدف نتاع المشروع هذا هو تعزيز أمن المواطن، كيف الزوار، الوقاية من أعمال التخريب، تحسين المراقبة على مستوى المفترقات الكبرى والساحات، مساعدة البلدية على التعامل مع الوضعيات مثل القاع العشوائي والمنتديات العمومية. المشروع هذا يشمل المدينة نتاع القروان اللي هي معناتها محاطة بالطريق الحزامية، من هنا الموفى شهر أفريل تكون تم التركيز نتاعها، والدراسة توا حاضرة إن شاء الله ممكن ما أحكي شهر آخر نطلقوا فيه إعلان طلب العروض، وإن شاء الله موفقين تكون عنا في الشبكة هذه، شبكة متاع الكاميرات تكون مركزة بمدينة القروان. حسب المفترقات هما 25 موقع، على الأقل كل موقع فيه 4 كاميرات، نتصور هي في حدود 30 كاميرا مش يتم تركيزها إن شاء الله.
2: قدمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالوسط بسط عن مشاريع الكراء المملك لسنة 27 و 2000 الخاص بولاية سوسة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الولاية حول متابعة تنفيذ المشاريع السكنية للشركة الوطنية العقارية وتوفير السكن اللائق والعمل على دعم البرنامج الرئاسي للكراء المملك. وتتمثل مشاريع الكراء المملك في مشروع الحي الأولمبي بمعتمدية سوسة جوهرة الذي سينجز على عقار سكني على ملك الشركة، على أن يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة المفتاح في اليد خلال الثلاثي الأول لسنة 27 و 2000. أما مشروع معتمدية تنفيذة فسينجز على عقار دولي سكني، يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة مفتاح في اليد خلال الثلاثي الثالث لسنة 27 و 2000. كما أشارت إلى أن برنامج الكراء المملك لسنة 26 و 2000 بصدد الإنجاز، حيث تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 14 مسكنا جماعيا بحي حشد سوسة جوهرة منذ الخامس من أوت المنقذي، ومشروع سيدي عبد الحميد لتوفير 30 مسكنا وهو في مرحلة تقييم العروض. ومن سوسة إلى زغوان، أين حلت قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحط الرحال اليوم بمنطقة عين البطوم بمعتمدية الناظور، ببادرة من الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغوان وجمعية تطوع، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة والمستشفى المحلي بالناظور. مدير المستشفى المحلي بالناظور سفيان الكحيلي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنا العباسي.
6: هي قافلة صحية متعددة الاختصاصات، الهدف متاعها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. تمت القافلة هذه في معتمدية الناظور، بالضبط في عين بطوم، تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بزغوان والمستشفى المحلي بالناظور. تضم 8 اختصاصات منها أمراض الكلى، جراحة العظام، الجراحة العامة، الأسنان، المعدة. ثم ينظمها حوالي 35 إطار طبي وشبه طبي، بما نسعى تقريب الخدمات الصحية للمواطنين. المستشفى المحلي بالناظور ما فيهش اختصاصات، يبدأ موجودين في المستشفيات الجهوية، المستشفيات المحلية تفتقر الغالب. نحن بالقافلة هذه ندعم الجهة باش يستفيدوا المواطنين، وخاصة المناطق النائية بعيد عليها الخدمات الصحية خاصة في الاختصاصات.
2: تحتفل مدينة المنستير اليوم باليوم العالمي للسياحة من خلال تظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للسياحة بالجهة تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا. وتهدف التظاهرة إلى الجمع بين المحافظة على التراث التونسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للمطبخ والموروث الثقافي عبر اعتماد تقنية التسويق الرقمي وسرد القصص الرقمية وإنتاج المحتوى الترويجي. كما يتضمن البرنامج فقرة الترفيهية وتذوقا لعدد من الأكلات التونسية التقليدية. فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، والمزيد.
7: جاءت المندوبية الجهوية للسياحة بالشراكة مع مارينا المنستير وجمعية الرباط للموروث، تكون الاحتفالات على اليوم هذا بعروض مختلفة لعديد الجمعيات الموجودة في جهة المنستير والمهتمة بالسياحة، وكذلك انطلاق طاولة مستديرة يكون العنوان نتاعها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير، بحضور عدد من الباحثين يكونوا يأسسوا اليوم هذا. بالنسبة لنا نحن هي دعوة مفتوحة لجميع الجمعيات الموجودة في ولاية المنستير باش تكون حاضرة معنا. البرنامج ينطلق تقريبا الساعة 2 بعد الزوال ويتواصل حتى للساعة 6. إن شاء الله تكون من مخرجاته أنه يكون فما برنامج نجم نطبقه لسنة 27 في جهة المنستير، وخاصة في الترويج الرقمي والترويج بالذكاء الاصطناعي للموروث الغذائي والمطبخ التونسي والمنستيري وللجهة ككل. بالنسبة للموسم السياحي هو متواصل في جهة المنستير، تعدى موسم نجم نقوله ممتاز إن شاء الله، يتواصل معناتها الموسم السياحي، تعدينا الذروة متاعه اليوم، متواصل الموسم السياحي بالجهة.
2: هذه المتابعة أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة. كان في أبرز عناوينها: الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتشدد على ضرورة توفير الفضاءات والإطار التربوي لذلك، وفي القيروان تخصيص اعتمادات بقيمة 850 ألف دينار كمنحة لتركيز نحو 100 كاميرا مراقبة بعدد من النقاط بالمدينة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة.
8: يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بكرة القدم، الإطار الفني معين الشعباني يعقد اليوم ندوة صحفية مع 6 و4 رفقة اللاعب علي معلول للحديث على آخر الاستعدادات لمواجهة بوتسوانا ضمن الجولة الثانية من تصفية كأس الأمم الإفريقية. ندوة صحفية بقاعة الندوات بملعب حماد العقربي برادس. بالنسبة للمنافس منتخب بوتسوانا، مدربه باش يعقد ندوة صحفية في 7 و4 والتمارين باش تكون في 8 و4. حصة تدريبية باش تكون مفتوحة بالإعلاميين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، وأيضا يليها بعد حصة تمرينية للمنتخب المنافس منتخب بوتسوانا. نحكي عن رابطة المحترفة الثانية، اليوم تتلعب الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية مع ماضي 3 انطلاق المقابلات. أمل بوشامة يواجه نادي القرب الحكم جيسر جيرات. قوي في القفصة يواجه مستقبل قاسين الحكم رائد جويل. وسبورتينغ المكين هيلرديف الحكم سفيان المنصري. نزار ريح لمباراة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف. وائل مصباح لمباراة جمعية أرينا ملعب الجبسي. أولمبيك مدينة القلعة الرياضية الحكم مالك مشا. شبيبة القيروان جندوبة الرياضية الحكم حسام الطاهري. والبارح كانت النتائج على النحو التالي بالنسبة للدفعة الأولى. النجم الخليدي خسر 2-1 ضد بعث بوحجلة. محيط قرقن على ميدان وأيضا خسر بنفس النتيجة ضد هلال مساكن. نفس النتيجة 2-1 يخسر هلال الشابة ضد سيكك الحديد الصفاقسي. وسبورتينغ بن عروس يخسر ضد مكارم المهدية 2-1. نفس النتيجة تتكرر مرة أخرى، مستقبل جيبس يخسر 2-1 ضد جمعية مجرين. التعادل بين ملعب السوسي وكوكب عقارب 2-2. ومستقبل السيمان يفوز بنتيجة عريضة على اتحاد تطاوين 4-1. كرة السلة، البارح كان الموعد مع الجولة الافتتاحية من منافسات البرو آ. النتائج كانت على النحو التالي: شبيبة القيروان تفوز على اتحاد المونستيري 77-62. نفس النتيجة فاز بها نجم الساحلي على الملعب النابلي 77-62. نادي صفاقسي فاز على النجم الراسي 68-46. اتحاد الأنصار خسر قدام شبيبة المنازة 73-42. نجم حلق الويد خسر قدام نادي الإفريقي 80-68. واليوم يكتمل النصاب، نادي فريق كرة السلة بحمام سوسة يلعب في 5 ضد فريق داليت جرومبيليا. كرة اليد، البارح كان الموعد مع الجولة الرابعة ذهاب من بطولة قسم النخبة، والنتائج كانت على النحو التالي: انتصار نادي الإفريقي على جمعية الحمامات 27-23. النجم الساحلي فاز على اتحاد منزلة ميم 31-26. بعث بن خيار فاز على المنزه الرياضي 33-25. سبورتينغ المكين خسر في ميدانه ضد نصرة بولبا 27-25. ترجي الرياضي فاز على نادي كورتلات بجمال 39-18. نادي ساقيت الزيت انهزم في قاتو ضد مكارم هدية بنتيجة 32-26. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن تركيبة لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للسيدات اللي باش تحتضنها بلادنا من 2 إلى 12 ديسمبر. اللقب إن شاء الله يكون من نصيب كبريات المنتخب الوطني. كريم الهلالي رئيس لجنة التنظيم، سمير بعوينة مدير التنفيذ للبطولة، ماري معلول رئيس لجنة الإقامة والنقل، عدنان العويان رئيس اللجنة المالية للبطولة، لطفي المكني رئيس لجنة الاستقبال والبروتوكول، أيمن الجابسي رئيس لجنة التسويق والاستشهار، مهدي الحماوي رئيس لجنة المتطوعين، محمد علي زين رئيس لجنة الاعتماد، منى حمام في لجنة الاتصال والتنسيق مع الإعلام، حلم الدريدي مسؤول عن التنظيم في قاعة الحمامات، أنيس الغول مسؤول عن التنظيم في قاعة نابل، وصحبي مطاوع رئيس اللجنة الطبية للبطولة. نختم معكم أخبار الرياضة. قررت بوتسوانا الانسحاب من ملف الترشح المشترك مع كل من جنوب إفريقيا وزيمبابوي لاحتضانية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2028، تترك المجال للبلدين المتبقيين لمواصلة مشوار الترشح أمام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. حسب تقارير إعلامية بوتسوانية، فإن هذا الانسحاب جاء إثر رفض الحكومة تقديم الضمان المالي المطلوب لمواصلة مشاركة البلاد في عملية الترشح. شكرا لحسن المتابعة، جمال تحياتي، إلى اللقاء.

مرحبا. الأيام اللي فاتوا في نيويورك وتحديدا في مقر الأمم المتحدة انعقد الاجتماع السنوي الأهم اللي يخص الدبلوماسية العالمية، نحكيه على الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول. عشرات رؤساء الدول والحكومات على نفس المنصة وفي نفس القاعة يتحدثوا عن الحروب، المناخ وعلى الفقر، مشهد تعودنا عليه كل خريف. واليوم باش نجاوبوا على سؤال: كيفاش تأسست هالمنظمة وكيفاش قعدت 80 عام بينما فشلت محاولة مشابهة سبقتها بزوز عقود؟ كلمة استعادة الثقة في شعار السنة ما جاتش صدفة، بل تلخص جوهر الحكاية الحقيقية للأمم المتحدة، منظمة تولدت من فشل ذريع وتعيش منذ 8 عقود في توتر دائم بين طموح عالمي كبير وواقع قوى عظمى ما تحبش تتنازل عن نفوذها. اليوم باش نرجعوا الأصل حكاية الأمم المتحدة. باش نفهموا كيفاش تخلقت هالمنظمة بالشكل اللي هي عليه اليوم، يلزم نقفوا شوية على المحاولة اللي سبقتها، رابطة الأمم. بعد الحرب العالمية الأولى حاول العالم عام 1920 بناء منظمة دولية تمنع تكرار حرب مماثلة، لكن الرابطة كما نقولوا تولدت مشلولة منذ البداية. صاحب الفكرة كان الرئيس الأمريكي ويلسون، والمفارقة إنه الكونغرس الأمريكي نفسه رفض الانضمام لها، الشيء اللي خلى رابطة الأمم ما عندهاش حتى آلية لإجبار الدول الكبرى الالتزام بقراراتها. النتيجة كانت كارثية: عجز أمام غزو إيطاليا لأثيوبيا، أمام توسع اليابان في آسيا، وخاصة أمام صعود هتلر في ألمانيا وغزوها لبولندا عام 1939. الحرب العالمية الثانية بدأت قدام عينين العالم، والمنظمة فشلت في أول تجربة لبناء نظام أمني عالمي جماعي. هالفشل بالمرارة متاعه كان درس تأسيسي تبنت عليه الأمم المتحدة. المثير للاهتمام أنه فكرة الأمم المتحدة ما استناتش نهاية الحرب العالمية الثانية باش تتولد، بل ولدت في خضم الحرب في أوت 1941 قبل حتى دخول أمريكا الحرب رسميا. التقى روزفلت بتشرشل على متن سفينة حربية في المحيط الأطلسي، وتم توقيع وثيقة عرفت باسم ميثاق الأطلسي. تضمنت هالوثيقة رؤية مبدئية لنظام أمني عالمي بعد الحرب. وعام 1942 وقعت 26 دولة بينهم الاتحاد السوفيتي والصين إعلان مشترك استخدم لأول مرة عبارة الأمم المتحدة. العبارة اقترحها روزفلت شخصيا للإشارة إلى تحالف الدول المحاربة ضد ألمانيا النازية واليابان وإيطاليا. لكن التصميم الفعلي للمنظمة تشكل عبر سلسلة متاع مؤتمرات سرية بين القوى الأربعة الكبرى آنذاك، اللي هما أمريكا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي والصين. وكان هذا في واشنطن عام 1944، وقتها تم وضع الهيكل الأساسي، جمعية عامة تضم كل الدول ومجلس أمن أصغر يملك سلطة حقيقية. لكن نقاط الخلاف الأكبر ظهرت في مؤتمر يالطا في فيفري 1945، وقت اللي اجتمعوا روزفلت، تشرشل وستالين. الخلاف كان حول من يملك حق الفيتو داخل مجلس الأمن، ومن بعد تم الاتفاق النهائي أن يملك الحق هذا 5 دول فقط، وهما الدول المنتصرة في الحرب، يعني أمريكا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، الصين وفرنسا. كان هذا التنازل هو الثمن اللي دفعوا العالم لإقناع الدول الكبرى إنهم يقعدوا داخل المنظمة باش ما يتكررش سيناريو الرابطة. نجاح نجم نقولوا عليه نسبي، لأنه حق الفيتو هذا كان البذرة متاع شلل
قعد يلازم مجلس الأمن حتى لليوم. أفريل 1945 قبل أسابيع من نهاية الحرب في أوروبا، اجتمع ممثلي 50 دولة في سان فرانسيسكو في مؤتمر استمر لأكثر من شهرين من المفاوضات المكثفة اللي أدت بعد إلى توقيع كل المشاركين على ميثاق الأمم المتحدة يوم 26 جوان 1945، وكان التوقيع دون حضور المهندس الرئيسي للفكرة روزفلت اللي توفى في أفريل 1945، أيام قبل افتتاح المؤتمر اللي حلم به برشا. الميثاق ادخل حيز التنفيذ رسميا في 24 أكتوبر من نفس العام. بعد أسابيع يسقط القنابل الذرية على هيروشيما وناكازاكي، وتنتهي الحرب العالمية الثانية رسميا، وتبدأ المنظمة مسيرتها في عالم مختلف عن العالم اللي تولدت فيه. منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها تعدت بمحطات حاسمة. خلال الحرب الباردة من الخمسينات للثمانينات اتشل مجلس الأمن برشا مرات بفعل الفيتو المتبادل بين واشنطن وموسكو، الشيء اللي دفع المنظمة للبحث على أدوار بديلة أبرزها ابتكار مفهوم قوات حفظ السلام الأممية. في الستينات والسبعينات زادة شهدت الجمعية تحول ديمغرافي وسياسي مع موجة استقلال عشرات الدول في إفريقيا وآسيا. المنظمة اللي بدأت بخمسين دولة ولاو 193 دولة، الشيء اللي غير موازين القوى داخل الجمعية العامة. مع نهاية الحرب الباردة في التسعينات عاشت أيضا المنظمة لحظة تفاؤل نادرة. كان فما توافق نسبي بين القوى الكبرى سمح بتدخلات دولية أوسع، لكن الانقسامات في ساعة ما رجعت مع أزمات كيما حرب يوغوسلافيا ورواندا، وتم أصلا اتهام المنظمة بالعجز عن منع مجازر كبرى رغم وجودها الميداني. اليوم وبعد 80 عام مازال سؤال جوهري يطرح نفسه، كيفاش توازن بين تمثيل كل دول العالم من جهة، ومن جهة أخرى خمسة دول فقط تملك القرار الحاسم في أخطر الملفات. هذا هو بالضبط السياق اللي جعل شعار الدورة الحالية استعادة الثقة مشحون بمعنى أعمق. منذ التأسيس كان فما توتر مستمر، مؤسسة صممت باش تكون بيت العالم لكنها في الحقيقة مبنية على امتياز خاص لخمسة دول فقط، بينما العالم يسمع في الخطابات مازالت نفس الأسئلة: شكون يملك السلطة الحقيقية؟ هل بالإمكان أنها تنصف الدول المظلومة وتمنع المجازر والحروب وإلا لا؟ كيف نغزروا للي صاير في فلسطين المحتلة مثلا نلقاو الإجابة. هل مؤسسة ولدت من توازنات قوى الحرب العالمية الثانية عندها القدرة اليوم باش تمثل العالم في القرن 21؟ برشا أسئلة معلقة. كانت هذه أصل حكاية الأمم المتحدة، المنظمة اللي بعد 80 عام مازالت تلوج على إجابات ومعنى لوجودها.

0: رجل منستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: السلامة ومرحبا بكم. شكا مستخدمون من ظهور مشكلة تقنية على أجهزة ماك عند تثبيت إضافات متصفح جوجل كروم، ما يتسبب في تأخر تشغيل بعض الإضافات لفترة قد تصل إلى دقيقة كاملة بدلا من ظهورها بشكل شبه فوري عند الضغط عليها، فيما أكدت جوجل أنها باش تحقق في المشكلة باعتبارها أولوية. وانشر منتدى المتصفح الرسمي للدعم الخاص بمتصفح كروم خلال الفترة الماضية شكاوي عديدة من مستخدمي المتصفح على نظام الماك او اس تتمثل في تأخر فتح النوافذ المنبثقة الخاصة بالإضافات، إذ يستغرق تشغيلها في بعض الحالات بين 10 و30 ثانية، بينما يمتد التأخير أحيانا إلى أكثر من 30 دقيقة. ولا يبدو أن المشكلة مرتبطة بإضافة واحدة بعينها، إذ أبلغ مستخدمون عن ظهورها مع مجموعة مختلفة من إضافات كروم، بينما كانت تطبيقات إدارة كلمة المرور من أبرز الخدمات المتأثرة. وظهرت المشكلة بصفة ملحوظة مع إضافة مدير كلمة المرور الباسورد، اللي تتيح للمستخدمين حفظ بيانات تسجيل الدخول وملء كلمات المرور تلقائيا داخل المواقع. وأقرت الباسورد بوجود مشكلات معروفة داخل جوجل كروم قد تتسبب في استغراق النوافذ المنبثقة الخاصة بالإضافات وقتا أطول من المعتاد قبل ظهورها. وتكتسب المشكلة أهمية كبرى في حالة إضافة إدارة كلمة المرور، لأن المستخدم يعتمد عليها عادة للوصول سريعا إلى بيانات التسجيل الدخول، ما يعني أن التأخير قد يعرقل عملية الدخول إلى المواقع والخدمات اللي يستخدمها باستمرار. وأفادت تقارير المستخدمين بأن المشكلة ماهيش ثابتة، فقد تعمل الإضافة بصورة طبيعية مرة ثم تحتاج إلى عشرات الثواني للظهور عند محاولة استخدامها مرة أخرى. وأكدت جوجل أنها بتحقق في المشكلة باعتبارها أولوية وتدرس الخيارات المتاحة لمعالجتها وتوسيع نطاق تجربة تغييرات قد تساعد في إنهاء الخلل. وتشير الشكاوي المتاحة إلى تركز المشكلة بشكل أساسي بين مستخدمي أجهزة ماك، بينما لا توجد مؤشرات على انتشار الخرار بالصورة نفسها على إصدارات كروم لأنظمة ويندوز أو الهواتف الذكية. خيارات الكروم فلاجز هي إعدادات تجريبية تستخدمها جوجل لاختيار مزايا وتغييرات داخل المتصفح قبل اعتمادها بصورة نهائية، لذلك قد يؤدي تعديلها إلى حدوث مشكلات غير متوقعة في الأداء أو الاستقرار، ويجعل ذلك انتظار الإصلاح الرسمي من جوجل الخيار الأكثر أمانا بالنسبة للمستخدم العادي، خصوصا مع تأكيد الشركة أنها تحقق بالفعل في المشكلة وتعمل على حلها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى غدوة إن شاء الله.
5: إشهار.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.

0: Monday. نيو تيك مع ريم الهاني.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. حقق المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرعة، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي حافظ الحرارة، ما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرعة وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإداعة التصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإداعة التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإداعة التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. يتميز طقس الأحد بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشمل الأمطار محليا السواحل الشرقية أثناء الليلة، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ نحو 2.7 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: مدينة لها تاريخ،
5: مدينة

0: أوفياء مشاهدي متابعي ومستمعي مدينة لها تاريخ، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من هذه الشبكة الجديدة وبرنامجكم الجديد بمناسبة انعقاد ندوة تظاهرة ثقافية بمدينة سوسة يوم أمس. أثث لها الدكتور أحمد حبيبي، وهو خبير دولي في مجال التراث المادي واللامادي للمدن، والأستاذ الدكتور علم الاجتماع الثقافي والشبابي بالجامعة التونسية الأستاذ المنجي زيدي. يسعدنا أن نؤثث لكم على هامش هذا الملتقى وحلقة الحوار التي قام بتنظيمها الناشط في الحقل الجمعياتي وفي الميدان الثقافي بالمدينة العتيقة بمدينة سوسة السيد عمر بلهوان. مرحبا سامر.
1: مرحبا بك سي عادل، مبروك لإذاعة المسير بالاستوديو المزيان.
0: أيوة.
1: حاجة تفرح وتثلج القلب.
0: نعم.
1: إن شاء الله ديما متألقين.
0: إن شاء الله. للأسف ما نجموش الضيوف متاعنا التحقوا بتونس لالتزامات عائلية ومهنية، إن شاء الله يتواصل معنا بالهاتف. طبيعة هذا اللقاء وهذه الحلقة الفكرية يوم أمس، وإحنا بودنا نتنسج عليها تقريبا كل المدن والجمعيات التي تنشط، خاصة المدن العتيقة التي تحظى باهتمام منظمات إقليمية ودولية مثل أليكسو، مثل اليسيسكو، مثل اليونسكو. معناها حطت في برامجها، وانت من المتابعين هذه الشبكة، وكانت لك مداخلات خارج البلاد في عديد المناسبات، آخرها في مدينة الرباط وفي دول أوروبية أخرى مؤخرا. كيفاش نجم نحط هذا الحدث سامر في إطاره؟
1: والله هي أول حاجة، البلاد التونسية أو المدن التونسية ما هيش معناتها بعيدة على المنظمات هذه، بتبيع عنا التزامات، وتونس كانت من أول الدول اللي دخلت للمنظمات هذه وكانت عندها شراكات وكل شيء. لكن في الفترة الأخيرة فما كما نقوله نقص شوية، ولا منحبش نقول كلمة أراخي، كما نقطة تونس العاصمة دخلت الشبكة المدن المبدعة سنة 2017. من 2017 لتو
0: ما فما حتى مدينة ما تقدم حتى ملف.
1: يعطيك الصح. هي البارحة احنا عم بيها حركة من المجتمع المدني، ولا من المجموعات، ولا من الأفراد اللي مهتمة بالتراث.
0: أيوة.
1: واللي تحاول باش معناتها تغير واقعها، واقع الحومة متاعها متاع المدن متاعها، باش نوعيه واللي فما معناتها راو شراكات ونجموا معناتها تستفيد منهم المدن متاعنا، كما المدن التاريخية. راو احنا عندنا مدن تاريخية في تونس، عواصم كما المهدية، القروان، كما تونس،
0: المستير،
1: فهمتني؟
0: نعم. ولعبت دور قديم في الفترة القديمة، الفترة الوسيطة، يكفي نقول المهدية هي من أسست فيما بعد القاهرة المعزية، انتقلوا من المهدية والمنستير كيف كيف أو الرباط، وأول مدينة إسلامية بعد القيروان، القيروان اسمها رابع الأمصار وغيرها، تقريبا تاريخ حافل وزاخر. كيفاش هالمدن العتيقة والمدن نقولوا احنا التقليدية نجم دمجها في التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية سامر؟
1: والله هو في نقطة المدن المبدعة، لخطر هي نقطة مهمة برشا وكل شيء. هي المدن المبدعة ما تنجم تدخل منها إلا تنجم تكون تدخل عنصر من عناصر متاحة السبعة.
0: أيوة.
1: اللي هي اللي تكون أنت عندك معناتها أدب كبير في المدينة
0: متاحك،
1: عندك شعر كبير، عندك سينما كبيرة،
0: مسرح،
1: عندك ماكلة معناتها
0: ثقافة غذائية،
1: وعندك
0: معمار، وعندك معمار.
1: وعندك فن إعلامي، ولا فن رقمي، ولا فن
0: مالوف، ولا فن قديم، ولا غير ذلك. نعم. هذا من الشروط السبعة باش تدخل كمدن مبدع.
1: أكيد.
0: نعم.
1: ولازم عنصر من عصر.
0: أي دخلت تونس منذ 2017 والملف متاعها حظي بالقبول، لماذا لم تنسج بعض المدن الأخرى على غرار مدينة تونس العاصمة، والحال أن عديد المدن مثلا كما السعودية في المغرب ليس فقط مدينة واحدة، الرياض تلقى حتى مدن خارج العاصمة.
1: مثال تو المغرب معناتها اللي هي نموذج تو في الموضوع هذا، المغرب مقدمه اكثر من مدن، والرباط ما قدمتهاش هي الاولى.
0: بداوا بالمدن الداخلية
1: كيما مراكش، كيما تو كيما السنه الفارطه دخلت مدينه طنجه.
0: طنجه ايوه.
1: طنجه علاش دخلت؟ دخلت على الادب نتاعها والكتب نتاعها وكل شيء.
0: نعم.
1: تو احنا مثال مدينه المستير،
0: مثال
1: نحكي على المستير، مثال تنجم الخصوصيه نتاع الماكله نتاعها، نتاع الكسكسي بالشركاوي،
0: صحيح.
1: الكسكي بصمص اللي هو معناتها خصوصيه تخدم عليه
0: خصوصيه محليه تنجم
1: القروين معناتها عشاء
0: المقروض والخبز والشعر وكل القروين
1: فيها معناتها
0: فيها كل المكونات الكل صحيح لازم تاخذ الخصوصيه
1: معناتها كل مدينه من المدن التونسيه فيها خصوصيه فيها تميز فيها ابداع بطبيعه الحال الجمعيات المجتمع المدني البلديات المندوبيات يتلموا في لجنه كما قال لنا الدكتور حبيبي البارح فما فرميريل تتعمر
0: عن بعد معنا على موقع الألكسو معنا استمارة يتم تعميرها من طرف المتحمسين من أبناء المدينة
1: ما كنت احنا في تونس عندنا التزامات إدارية معينة
0: بيروقراطية
1: مش بيروقراطية هذاك السيستم عن طريق وزارة الخارجية وزارة الخارجية وزارة التربية وبعد تمشي للداخلية الداخلية تمشي للولايات الولايات تهبط البلدية فهمتني وقتها تطرح الحكاية ذيك كما احنا في وقت سوسة دخلت للمدن المتعلمة كان الإجراء
0: كان يوم 5 ديسمبر 2025
1: هي حضرت فيها هني اللجنة الأولى وقتها في البلدية هو راهو لازم تعرف الريزو ذي تونس صحيح المدن بتاعنا أما نجم نقدم دوسياتنا في الفترة ذي خطر على قريب باش تتحل معناتها الترشحات
0: فما دورة قريبة
1: ولازمها المدن بتاعنا تقدم دوسيات ولكن بشرط كما قلت لك وزارة الخارجية تبعث
0: أيوه تتبناها الهيكل الرسمي
1: كما في مدن متعنة ثلاثة مدن هبطت أيوه نابل سوسة أيوه ومدينة صفاقس معناتها لازم تكون عن تسلسل إداري
0: خذوهم ثلاثة ممتاز نظرا لعراقة التعليم والمؤسسات التعليمية في هذه المدن منذ القديم وفيها كذلك عدد كبير من المؤسسات الجامعية المؤسسات التربوية شنو هو المقاييس اللي تعمل؟
1: المقاييس الظاهر واضح أيوة. اللي هو يبدأ التعليم حركة مستدامة. يخلق اقتصاد
0: ويخلق التنمية من نقل من سكن من مرافق مرتبطة بالحياة الطلابية والحياة المدرسية
1: أكيد تو التعليم في تونس ولا يوفر اقتصاد كبير
0: نعم. مصعد اجتماعي كيف
1: ويخلق مفكرين وأدباء وطب ومحامين وقضاة
0: معناها توا في اليونسكو عندنا ثلاثة مدن مصنفة معناها مدن تعلمية سميوها اللي هي سوسة ونابل وصفاقس نعم.
1: وتونس العاصمة
0: بطبيعتها من قبل تقريبا
1: ديما
0: يعني باش ديما يبدو بالعاصمة ديما الإطار المركزي إن شاء الله تنسج المدن الأخرى على نمط المدن الثلاثة هذية وتكون عندها الفائدة حتى الاقتصادية من الخارج كيف يجي مثلا سائح ولا يزوروا مثلا في طار كروزيير مثلا نقولوا احنا رحلة منظمة معناها على البحر والغير يقول هذه المدن وقت اللي بشيخوا الكلمة اللي بشعرر بها الدليل السياحي يقول هذه المدن تنتمي لشبكة المدن المتعلمة ولا شبكة المدن المبدعة ولا غيرها
1: هو راهو الناس الكل يسألوك يقول لك شنو الاستفادة متاع المدن المواضيع هذه المدن المبدعة راهي مش استفادة معناتها بسيطة راهو البلديات والمؤسسات لازمها تعمل برنامج على سنة كاملة وعلى مدة 4 سنوات ومن بعد المراقبين بتاع اليونسكو يجيوا يقيموا التجربة
0: وينجموا
1: يطيحوها في أي فرصة
0: معناها شطبها من القائمة هذه إذا كان ما احترمتش المقاييس
1: أكيد والأهداف متاعها هي أنت معناتها تخلق معناتها تعطي للمدينة متاعك إشعاع دولي تعطيك معناتها تعطيك فرصة باش تقابل خبراء
0: دوليين وغيرها وتعرف بالمنطقة المنتوج نتاعك
1: وزاد خلاف ذلك الاستثمار في الصناعات التقليديه والثقافه وتبدل فرق ثقافيه
0: في الموسيقيه وغيرها يمشوا للبلدان وانت مشيت للمغرب كيفاش تقيم التجربه المغربيه عمر قمت بمداخله حول المدن العتيقه وتنشيط المدينه العتيقه في مدينه الرباط السنه الفارطه
1: والله هي مشيت في مداخلة على الصناعة الثقافية والإبداعية أيوة. لأن تو ثقافة ولا صناعة دخل فلوس تجارة وهيك ترى دول العالم الكل فما مدن معناتها تعيش بالثقافة
0: وقال حتى غوتيريش الأمين العام للمنظمة المتحدة مؤخرا يقول معناها نطمح أن تصبح الثقافة صناعة ولا تقتصر على الدول المتقدمة فقط بل كل الدول العالم
1: الثقافة نجم تخلق برشا فلوس نجم تخلق برشا معناتها استثمار نجم تجيب لك من العالم كامل برشا هيك تراك يجي عرض موسيقي من العالم برشا عباد يجيك
0: السيمفونية مثلا في الجم ولا غيرها الناس الكل تهبط ويجيو من كامل انحاء السياح من كامل انحاء المدن التونسية باش يتفرجوا على هذا العرض السيمفونية وغيرها.
1: مثال في الرسم فن التشكيلي كي ترى مدينة أصيلة في المغرب, مدينة معناتها نموذجية في الفن الرسم والفن التشكيلي في مراكش
0: فاس كيف كيف مدينة عتيقة معناها كبيرة
1: عندها مهرجان روحانيات يجيهم العالم كامل. سو مثال قرطبة مثال عندهم مهرجان فلورا في الفن المعاصر بالورد يجيهم العالم كامل تلقى صف حضرت الوانية سنة الفارتة تلقى صف فيه تقعد سنة ساعة مش تحضر على
0: في غرناطة
1: في قرطبة
0: ايوه
1: معناتها راهو الفن يجيب لك اول حاجة سياح ويجيب لك استثمار ويخليك معناتها مشع في في المدن.
0: وشنو اللي ينقصنا علاش ما نعملوش كيما المدن الإسبانية والمدن المغربية كل المدن الإسبانية المدن العتيقة نتاعها كانت مدن عربية إسلامية تابعة لثقافتنا وحضارتنا العربية الإسلامية.
1: والله يعني نقول اللي عندنا مشكلة في المركزية في تونس
0: المركزية
1: الإدارية عندنا مشكلة في الحكاية ذي معناتها مثال تو مش معقول مهرجان قرطاج في العاصمة مهرجان السينما في العاصمة مهرجان
0: ولا نبداو شوية في فترة ما سنوات بعد 2011 في إطار لا مركزية ولا بعض الأفلام تعرض في مدن داخلية
1: والله شوية الحق
0: شوية معدل ستة ولا خمسة أفلام تقريبا يقول لك مشكلة قاعات هما الخطر يعملوه في ديسمبر هما دي من نوفمبر يقول لك مشكلة قاعات العرض
1: لازم التنمية والتنمية لازمها تتخدم مع ذات ثقافين
0: البنية التحتية
1: لازم تتخدم تو مش معقول مناطق كيما سيدي بوزيد وقصرين وقفصة ميجيهمش عرض في كان فيهم في المهرجان الصيفي ما احنا كده ولا نسهلوا معناتها الامور
0: ونخلقوا عندنا مركبه ثقافيه في كل المدن المعتمديات علاش لا قاعه عرض كبيره في مركز الولايه باش نعرضوا شريط معناها يترشح لايام قرطاج السينمائيه.
1: انت تذكر في السبعينات وانت حاضر كيفاش كيف النوادي المدرسيه نتاع المسرح
0: الشباب المدرسيه
1: وكيفاش خلق جيل كامل من مبدعين مفكرين ونقاد فهمتني والتو ذوكم قاعدين نستدوا منهم وقاعدين يعطي وهم اللي يقودوا في الحركة الثقافية تو لازم مراجعة المركزية. الحقيقة أنا حسب رأيي أهم مشكلة تعرض على في تونس كاملة هي المركزية اللي معناتها
0: لا مركزية ثقافية والحوكمة الثقافية بصفة عامة
1: خطر تو تلقى كل شيء ما يخرجوك يقعد كام في العاصمة
0: مش إصرار من الموظفين متاع والساهرين على القطاع الثقافي ولا من الوزارة والوزير نفسه ولا من المسؤولين كبار المسؤولين
1: ولا نتصور إني معناتها ما فهمش اجتهاد لك ما تصورش فهمش
0: حبوا كل شيء مركز
1: غادي ده هو أني حسب رأي المستقبل لازم زاد احنا تو لازم نحلوا نقاشات في تونس نحلوا
0: حتى المسائل
1: المشاكل نقص الثقافة نقص في الجهات علاش ناقصة علاش ما فهمش تمويلات وعلاش ما فهمش مهرجانات كبار في مناطق معينة تو كيما منطقة توزر فيها فيستيفال
0: صحيح متاع الواحات وغيرها ودوز كيف كيف نعم موجودة في النخيل معنى المهرجان دولي
1: أما الدولة لازمها تهبط بثقل المتاح مثال قروين
0: المولد خذها بعض السنة خاصة السنة خذها كبير معنى خاصة بالتقنية الجديدة بتاع المابينج والعروض اللي معنى تعملت وتنظيم حركة المرور وغيرها الكل فما متنفس أكثر من مليون زائر في القيروان هذه السنة المولد الفارت
1: هو القيروان لازم تاخذ بعد اخ خلاف المهرجان بتاع المولد وكل شيء اما القروان لازم تونس تخدم عليها اكثر خاطر مدينه عريقه في العالم العربي
0: اعرق مدينه عربيه اسلاميه في بلاد المغرب نعم
1: لازم تزيد تاخذ حظها الحقيقه المدينه ولازمها تتربط بالمناطق السياحيه فوسا مستير المهديه والحمامات لازم
0: النقل يتوفر وان شاء الله يرجع النقل الحديدي كيف كيف زاد معناها تحصل حركيه تولي في اقل من نص ساعه بالقطارات السريعه تو ما عادش مسافه وتعمل الطريق السيارة ما بين سوسة والقيروان تقريبا مسافة 40 دقيقة، معناها ما عادش معناها مسافة طويلة.
1: أما لازم السائح اللي يجي يسكن في سوسة والمهدية منطقة سياحية لازم يزور القيروان.
0: أيوة.
1: والمشكلة متاعنا هي في النقل.
0: نعم.
1: طيب في فكرة الإقليم الثالث اللي هو يعتبر إقليم الريادة بالنسبة
0: للبلاد التونسية،
1: البلاد التونسية وفيه
0: فيه سوسة، المنستير، المهدية، سليانة والقيروان.
1: هو إقليم فيه برشة خصوصية ثقافية،
0: تنوع ثقافي وتنوع اقتصادي وتنوع بشري.
1: أكثر إقليم فيه مناطق مسجلين في تراث العالم،
0: تراث العالم. صحيح صحيح.
1: وأكثر من فيه جبال وخصوصية معمارية كبيرة.
0: أيوة.
1: فهمتني. وإحنا لهنا لازمنا نخدموا عليه. مشكلة النقل هو مشكلة كبيرة، مشكلة الإقليم الثالث مشكلته، مشكلة النقل معناتها. أيوة. عندنا مشكلة ما في النقل ما بين سوسة وسليانة.
0: أيوة.
1: توكي ترى مغارة عين الذهب في سليانة.
0: أيوة.
1: في جبل جبل السرج.
0: السرج. أيوة.
1: منطقة عالمية تنجم تدخل تخلي المنطقة دي
0: فما شلالات متاع مياه، وفما مغاور تعود لفترة ما قبل التاريخ، وفما معناها مناظر خلابة معناها ما تلقاهاش في أماكن أخرى. ما يعرفوش السياح،
1: ما يعرفوش.
0: أغلب الحالات يمشيوا المكثر ولايه سليانة باش يزوروا المدينة الرومانية القديمة فقط، ولا يمشيوا البلاريجة معناها ولاية جندوبة.
1: هي خدمة، ولازم تكون الهيئة متاع الإقليم الثالث، الإقليم ما يسمى إقليم الريادة، يتخدم أكثر وينسقوا مع بعضهم سي عادل ويسهلوا مشكلة النقل. أني حسب رأيي
0: يعني مشكلة النقل هي معناها تعوز المسألة هذه. نعم. نرجع للحدث نتاعك يوم أمس. شنو وقع بالضبط في دار الحبيب في سوسة عن طريق الخبير الدولي في مجال التراث وفي مجال المدن الدكتور أحمد حبيبي؟ شنو صار؟
1: والله هو البارح الدكتور أحمد حبيبي الخبير والحقيقة شخصية معتبرة، شخصية عربية، ويقوم بمداخلات ومحاضرات ودورات تكوين في كل مدن العرب. أيوة. رغم من جزر القمر لليمن.
0: نعم.
1: لسوريا، للعراق، أسبوع كل أسبوع في بلاد الحقيقة.
0: أيوة.
1: مختص في الحكاية دي.
0: أيوة.
1: لهنا الدكتور حبيبي كلمته يعني تو مدة أكثر من سنة وحابين نبرمجوا اللقاء، لكن ظروف صحية وظروف أخر خارج على الدقيقة ما
0: تسهل.
1: الحمد لله صار. كان باش يكون معه الدكتور منجي زيدي، لكن اعتذر لأسباب صحية.
0: نعم.
1: فرصة إن شاء الله منجي
0: سامشي التحق بينا بالمباشر بالهاتف. المهم شنو كانت المخرجات هذه الجلسة،
1: هو
0: هذه المائدة الحواري؟
1: أهم مخرجة اللي احنا لازمنا كمجتمع مدني في سوسة نمشي ونقابلوا السلطات المحلية
0: من بلدية الكاتب العام ومن مندوب ثقافة والوالي وغيرهم باش نعرضوا
1: نعملوا لجنة نجمع على الدوسية ذي
0: باش تكون من مختصين ومن كل المجالات.
1: بطبيعة الحال المختصين في التراث ومختصين في العمارة ومختصين في الإداريين ونخدموا ما تكونش كبيرة، 10 8 من الناس، 9 من الناس.
0: نعم.
1: تعمل لجنة تخدم الدوسية ذيك ونقدموه لل
0: مع ملف بطبيعة الحال، وتدخل على موقع الأليكسو وتعمر الاستمارة هذية وتقعد تتابع
1: اليونسكو. موقع
0: اليونسكو. اليونسكو. أيوة.
1: اليونسكو فيها هي الموقع الرسمي
0: اللي يحتضن المنظمات
1: الإقليمية. حتى احنا
0: الإقليمي.
1: في الدورة اللي عملناها على الخبراء.
0: أيوة.
1: قل لك خذيت هالورقة هذه متاع تسجيل التراث المادي، وفما استمارة متاع تصنيف المدن المبدعة، واستمارة تصنيف في المدن المتعلمة.
0: نعم.
1: تخدمها مع المجموعة وتقوي دوسيك برشا حجج، برشا تصاور، برشا وثائق.
0: نعم. عن طريق أقراص وعن طريق معناها صور
1: وإحنا سوسة في مجال ذي مجال متاع تسجيل المدن المبدعة عندنا خصوصية ما فماش في برشا مدن، هي الخصوصية المعمار السوسي.
0: صحيح صحيح.
1: اللي ما تلقاها في حتى مكان،
0: ما بين الجامع الكبير، الرباط،
1: السور، الحصون،
0: الأربعة، الأسواق الداخلية، معناها في
1: فما خصوصية معمارية هذه نجم نخدم عليها احنا كأهل سوسة نخدم اللي رأي سوسة فيها خصوصية معمارية، وهاو المختصين في العمارة شكتبوا على الموضوع هذا، هاو المؤرخين شكتبوا، وهاو علاش احنا بالبساطة متاعنا نخرجوا حاجة مزيانة، خرجوا جدودها حاجة مزيانة. الدوسية هذه نجم تخدم وينجح
0: ايواش. وهنا نفس الشيء بالنسبة للمنستير، معناها خصوصية متاعها الرباط، وتقريبا سابق هو أول رباط في شمال أفريقيا على رباط سوسة عن طريق مجموعة تفكيفة من جمعية صيانة المدينة، نحييهم بالمناسبة، جمعية نشيطة، نجم يخدموا على خصوصية الثقافية، معناها المنستير كما قلت أنت منذ حين على التراث الغذائي متاحهم، على
1: حسب رأي المنستير تخدم على التراث الغذائي مهم برشا.
0: وفما مسلك آخر، المسلك البرجيبي هذا مش معروف كان نجم يخدم عليه، هو أن تحتضن معناها تربة الزعيم الحبيب بورقيبة، يجيوا الزوار وهذا معروف من كامل أنحاء العالم ومن الداخل. قصر ياسي بسقانس، الدار العتيقة الموجودة في ساحة ثلاثة أوتة التي تولد فيها الزعيم، هذا مسلك كامل يقوموا بك الترام على السياح ولا بالحافلات متاعهم يزوروه ويعرفوا بالزعيم الحبيب بورقيبة، لأنه مش معروف من طرف الشبان ومن طرف معناها صغار السن توا. وأعتقد ينجح هذا المسلك في السياحة، نقصين مسالك احنا كلها مسالك تمشي كان للأثار القديمة وللمدن العتيقة، وما تمشيش لكل ما هو معاصر خاص بالفترة المعاصرة.
1: ولا هو الزعيم بورقيبة الله يرحمه لازمها خدمة كبيرة،
0: لازم عمل جماعي،
1: لازمهم يجتهدوا أكثر باش يظهروا الموروث الثقافي متاع الزعيم.
0: خطب متاعه والكتابات المقالات حتى الأغراض الشخصية متاعه
1: فما نقص سعادة انت تعرف الموضوع هذا ما هوش فمش تثمين كبير صحيح الدولة قامت متحف وخليفة ترمت وسيد المقبرة متاع بورقيبة، أما كانت نجم تاخذ برشا أشياء
0: والمتحف ما اكتملش، فما قص ثاني ما كملش، معناه كان هناك مركز دراسات حول بورقيبة والفكر البورقيبي كان يتم، فما الفسقية معناها والنافورة قرب القصر ما كملتش زادة كيف كيف.
1: الزعيم بورقيبة لا يرحمه كان في شهر أوت كان مستير يعملها العاصمة السياسية،
0: وجويليا أوت يقضيهم في المنستير صحيح.
1: هذاك موروث هو غايب على التوانسة نجم شنو حتى معرض ولا متحف على
0: حتى فنانين جانب كيما عبد الحليم حافظ وكيما شهرزاد وكانوا يجيو ويغنيوا في ساحة ثلاثة أوت.
1: حتى معرض تاريخ احتفالات ثلاثة أوت
0: الفنانين معناها لجاو معناها من الكل ولايات وطبيعة الحال يعرضوا، كانوا فما تقليد زوز ولايات، واحدة من الشمال واحدة من الجنوب، يعرضوا أمام الزعيم فك الشرفة الموجودة في قصر الرئاسي وقصر المرمرة اللي عامله كليمون ككوب وهو يعتبر الدرة معناها في جهة الساحل. إن شاء الله يشتغلوا عليه المجتمع المدني هنا وقدموا ملف
1: السعادة اللي راهو كل بلاد يخدموا هرجال هذه
0: بطبيعة الحال، هذه قاعدة في كل يلزم توفر العزيمة
1: فماش مجتمعات ولا مدن فاشلة ولا مناطق فاشلة، فما عباد ما تحبش تغير واحد، فما مجتمعات ما تحبش تقدم
0: استكانة تراخي نقول واحد
1: حتى موروث كبير
0: صحيح
1: هذاك البوتنسيال متاع
0: صحيح. مش نرجع لك سي عمر مشي نضم لينا صباح النور سي المنجي.
2: صباح الخير مرحبا بك.
0: ما عندك سو سي المنجي، ان شاء الله تكون الامور الصحيه افضل من الايامات القليله الماضيه، وان شاء الله تكون كما قلها فتره وقوس ونتجاوزوه.
2: الله يوفقك الحمد لله على كل حال.
0: ايوه كنا نتمنى كون تكون معنا اليوم أمس في هذه المائدة الحوارية مع الدكتور أحمد حبيبي ومع الأخيان المهتمين بالتراث المادي واللامادي بمدينة سوسة، وجاءوا حتى من مدن وقرى من الساحل الأخرى. الخبير في علم الاجتماع الثقافي ومعناها المدير السابق للمعهد العالي للشباب ببير البي وعديد المؤسسات الأخرى وأستاذ بالجامعة التونسية، شي نجم يقول حول تراثنا الحضري وخاصة المدن العربية الإسلامية سي المنجي؟
2: بارك الله فيك سعد. أنا أولا سعيد أني معك اليوم.
0: العفو مرحبا، احنا أسعد
2: ربي يبارك فيك، وراه شرف لي دائما أن نكون في كل ما دعت الحاجة وكل ما نأدي واجبي مع المدن التونسية تعرف معناها علاقتي بالثقافة
0: صحيح.
2: وحبيت والله ويعرف سي عمر البلهوان حرصي وسعي
0: صحيح صحيح. وانتي باش نعرف السادة المستمعين والمشاهدين، سي المنجي ابن احد المثقفين اول مندوب جهوي بولاد قفصة وصديق زعيم الحبيب بورقيبة سي ابراهيم الزيدي، اللي عمل المتحف عفوا المسرح الهواء الطلق وعمل الفرقة المسرحية بقفصة بالجنوب، وكان تعداوا عليه عديد النجوم كما عبد القادر مقداد وغيرهم، كان هو الثقافي. احنا منذ سنتين مشينا جمعية صيانة المدينة بقبصة ويرأسها صديق الدراسة سي حاتم الزيتوني أستاذ الإنجليزية، نلقى صورة إبراهيم معلقة في مدخل جمعية صيانة المدينة بقبصة.
2: بارك الله فيك. هذا وأيضا هو صديق الحاج عبد الحفيظ براوي.
0: أي صحيح صحيح، هما تقريب من الأوائل اللي بدأوا تقريبا. نعم جيل الأول مع سي شادلي قليبي. وقتها بالإمكانيات المتوفرة سي المنجي، معناها صعيب شوية باش تخدم الثقافة بالمفهوم توا تحط عليها صناعة ثقافية ولا بالتنمية، كانت هذيك لي موين دبور يقول الفرنساوي، ولكن تخطاوا المرحلة هذيك وأسوا كدور الشعب هذيك في كل المعتمدية تلقى دار شعب ويعرضوا فيها النوادي والتلامذة والطلبة ينشطوا فيها، كانت فما حركية كبيرة. وانت ابن هذه النوادي سي المنجي.
2: بارك الله فيك. هو صحيح، هو احنا انت تعرف توسعات اللي انت تبركلم من الزملاء المختصين في تاريخ السياسة الثقافية في تونس وعديدة واصداراتك ووجودنا معنا في عديد
0: المناسبات. صحيح نعم.
2: كنا ديما نثري وهذا في حالة ذاك الميليت ما يسمى بالميليتانت
0: اي النضالية نقولوا احنا الثقافية ايواش
2: ثقافية. وكان يعني مجموعات في زخم البناء الوطني
0: دولة الاستقلال. صحيح صحيح.
2: وكانت مناسبات طيبة كبيرة، والإنسان الحمد لله أنه ربي كتب أنه نتعرفوا على الناس هذوما ونواصل الآن مع الجيل الجديد. وأنا الحقيقة نحب نحيي من خلالك عمر البلهوان.
0: نعم.
2: اكتشفته وتعرفنا على بعضنا في
0: مناسبات على الأليكسو تقريبا في
2: في
0: سوسة. نعم صحيح صحيح. سي المنجي، انت كنت مقرب من النظام السابق، تعتقد فما شكون يقول معناها بالنسبة للسياسة مع بن علي ما كانتش الثقافة والمسألة الثقافية فما رؤية واضحة كما في العهد البرجيبي، تشاطرهم الرأي هذولا ولا؟
2: شوف سي عادل، توا العمل احنا من الجيل الذي المخضرم.
0: مخضرم صحيح، خدم وعاش الجيل الحكم الرئيسين. نعم
2: الرئيس. ويعني وجود الانسان في المؤسسات يخليه يعرف اشياء. احنا شو نقولوا راهو السياسه الثقافيه في تونس تبنات اول ما تبنات، ودي تعرف هذا مش راهو الدولة أو النظام.
0: صحيح صحيح.
2: هي معاهدة وهي
0: معاهدة للمجهودات الوطنية، وما كانش هم قبل يقولوا. أنا قالها لي سي وزير الثقافة السابق سي محمد العلاوي عميدنا وغيره الله يرحمه، يقول لي ما كانش بورقيبة مقتنعة بوزارة الثقافة، لكن وقت اللي تعملت في فرنسا جاك لونغ 59 تحمس وبدا وجمع مجموعة والثلة قال قدموا لي مقترح، من بينهم عجبوا المقترح متاع الأستاذ شادلي القليبي باعتباره مبرز باللغة العربية وخريج الجامعة وغيرها، تحمس المشروع هذا.
2: صحيح، هو متعرف نحن توا الفكرة الأساسية لو نتحدثوا على نشأ العمل الثقافي باش نربطه بالجو متاع الجمعيات.
0: أيوة.
2: أنا عندي درس في الجامعة حول التاريخ بسرعة.
0: نعم.
2: شو نقول لهم نقول لهم لابد من العودة إلى الجذور.
0: ديما في كل درس تعطي لمحة تاريخية معناها باش تذكري واش.
2: نعم. تشوفوا أنه العمل الثقافي أو السياسة الثقافية أو التنشيط الثقافي كل عاد مش باش
0: يتم
2: ماهيش وليدة ترى ولا دولة الاستقلال ولا الأنظمة العقبية موجودة من نهاية القرن التاسع عشر.
0: صحيح صحيح. كانت فما رجالة النهضة والمشاركة في الحركة الإصلاحية مع خير الدين محمد عبده ورشيد رضا، وفي حتى على معناها السنوسي في مسألة المرأة وعديد المسائل الأخرى.
2: صحيح، هو المنبت أو الحظ مهد الذي نشأ فيه العمل الثقافي بصورة عامة.
0: أيوة.
2: هو يعني في مهد العمل للجمعيات وفي العمل الصحفي المدني.
0: أيوة. نعم، جريدة الرائد التونسي 1860 وغيرها. نعم. تقريبا الحاضرة وعديد الصحف الأخرى.
2: الجمعيات اللي توجدت.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: والعمل الثقافي اللي نشأ في ذلك الوقت المكتبات
0: صحيح المكتبات العمومية معناها تقريبا في كل وصلت حتى الأرياف المكتبة المتنقلة والمكتبة المتجولة هذه مع سيشيل القليبي كانت توصل الأسواق الأسبوعية وتقدم الكتب مجانا في حالة إعارة للأسبوع القادم وغيرها. نعم
2: إذن فالعمل الثقافي بصورة عامة هو مرتبط بالمجتمع التونسي وهو متسبب.
0: صحيح.
2: الدولة تبقى دائما مهما كان النظام السياسة تبقى هي تعاضد وتقدم والفدير الحقيقة باش الإنسان يكونش عنده شيء من الشطر الحكم ما لو كان جات فما قدرة أو رغبة مهما كانت الظروف اللي تعادت في تونس الحقيقة ما يظهر لي ماهوش دقيق بمعنى
0: ماهوش معناها فقط احنا باش نثبتوا الامور خارج هذا الاطار معناها فيه الجانب السياسي والتداخل مع الجانب السياسي. سي المنجي كيفاش نثمنوا احنا عندنا شبكة من المدن من الشمال الى الجنوب وكلها مدن عندها خصوصيات مختلفة نبدأ بالجريد بالقفصة وصولا الى القيروان الساحل الى الشمال الغربي إلى بنزرت تونس العاصمة وطبيعة الحال مرور تونس العاصمة كل مدينة عندها خصوصية وعندها هويتها أحيانا المحلية ومعتزة بها وأبنائها كيفاش ندمجها في إطار التنمية المستدامة في نظام العولمة هذا ونزعة الشباب نحو التوجه للخارج وعدم الارتباط بمدينة العتيقة والخروج للأحياء العصرية الأوروبية وغيرها.
2: صحيح هو احنا من محاسن السلف طيب الأسبوع الماضي نظمنا ملتقى باحثين كبير في كلية 9 أبريل شاركت تقريب جامعات ومعاهد عليا وكان المفروض عمر يعرف هذا أنه ربما كنا فكرنا في سوسة ولكن نظرا لبعض الظروف اللوجستية والوقت ضربنا شوية فعملنا في الجامعة.
0: شنو الموضوع انت
2: المدينة والثقافة
0: المدينة والثقافة
2: المدينة والثقافة واشتغلنا وتقريبا تقدمت فيها أكثر من 23
0: مداخلة
2: ودراسات يعني محكمة وستصدر
0: تدرس في كتاب جماعي
2: إن شاء الله يعني قريبا بمشاركة جامعات عربية أخرى
0: أيواش
2: معناها بعض على بغداد على
0: أيواش أيوة
2: على يعني بعض المدن
0: أيوة
2: الفكرة هي في عادل وشنو أنت مؤرخ بركما ابن خلدون معنى يربط دائما فكرة العمران البشري والتقدم الإنساني دائما بمدى نهضة المدن والمعمار.
0: صحيح أقول لك الانتقال من العمران البدوي للعمران الحضري هذه قولة ابن خلدون
2: قولة المشهورة ثم كلمة العمران والمدنية تشير دائما إلى المدينة.
0: صحيح
2: الأمم والحضارات تقوم برموزها منذ بداية بدايتها تقوم على المدن تونس قرطاج
0: ومدرسة قرطاج وما أدراك وأنشط عديد القساوسة عديد رجالات الفكر والدين حتى الفترة المسيحية
2: ومعناها فبالتالي المدينة مرتبطة ارتباط عضوي بالثقافة. ما الذي يجعل الآن نحن نعود إلى هذا السؤال وعلاش والمساعي والمبادرات هنا ومن هناك لتثمين المدن وغيرها؟ لأنه العصرنا هذا ما خلينا نقوله من الثورة الصناعية
0: نهاية القرن 18
2: الغزو الحضري
0: ما عادش للأرياف مكانتها كما السابقة قبل
2: تقلصت وهذه شوف هذه متطلبات التقدم
0: ما نجموش نوقفها خطر هي ما نقولوا احنا طبيعة في البشر هو ديما يحب يعيش في ظروف أفضل وديما يتطور
2: لكن دائما لما نشوفه احنا التحضر والصناعات المختلفة والهندسة والمعمار شنو الشيء اللي ربما يجعلنا ننتبه إلى قصة قصة الأصالة والمدن العتيقة والمدن القديمة والتراث والتراث اللامادي هو هذا التنميط الذي ازداد اليوم بحكم الوسائل الاتصال الجديدة،
0: صحيح نعم،
2: عولمة
0: الانترنت، عولمة
2: وزوال الانتصار صار الآن تقريبا. أنت لو تشاهد بعض المدن الحديثة وتأخذ صورة لأي عاصمة من العواصم، إذا ما يتلقاش فيها رمز معين يحيلك يمكن يظهر لك، لو تأخذ حي في سوسة من الأحياء العصرية ربما ينجم يكون موجود في أمريكا أو ينجم يكون موجود في آسيا. متى يعني تشعر أنت أنه أنت الآن في سوسة وتشعر أنك في القيروان أو
0: إلا بالأيقونة المدينة، معناها المسجد الجامع ولا الرباط ولا معناها الساحة العمومية الرحبة نقوله احنا ولا غيرها معروفة، والمقاهي التقليدية القديمة إلى آخره.
2: تمام. إذن بطاقة الهوية
0: الحضارية تمر عبر المدينة العتيقة، أيوه
2: بطاقة التعريف نتاع سوسة،
0: صحيح
2: إنجازاتها التنموية،
0: كل المدن ليس سوسة معناها كلها تقريبا عندها خصوصياتها، أيوه
2: على مشروع
0: أي بطبيعة الحال، أيوه
2: مر ونخيان وكذا،
0: أيوه
2: وخيان فلاليكس وغيرهم. بطاقة الهوية هي تطبق المدينة، لكن هنا فما محاذير. أولا هذه المدن مما لا شك فيه لابد أن نصونها وأن نحافظ عليها وأن نحافظ على كل يعني المشاعر نتاعها،
0: الجمالية نتاعها،
2: جماليتها، ولكن ليس بفكر متحفيا
0: اي جامد نقولوا احنا راكد
2: والله انا مشينا ولقينا
0: صحيح.
2: ما لم تدخل داخل شرايين هذه
0: عمق المدينة العتيقة،
2: ايوه لابد ان تجري في شراييني وفي اروقتي وفي ازقتي وجود مشاريع مثلا هكا يعملوها شبان،
0: صحيح اكل نقولوا احنا الجرافيك جرافيتي وكل امور هذيك جديده. لكن سي المنجي هنا نصطدموا مثلا تو المدن العتيقه، علاش المواطن ما عادش يحب يسكن فيها؟ يقول لك ما فماش وين نحط الكهرباء باش ندخل، باش نمشي مسافه كبيره، امراه كبيره ولا رجل كبير يلقى صعوبه باش يمشي للطبيب، باش يسكن في المدينه العتيقه واللي يخرج يمشي للاماكن معناها الاحياء العصرية الأوروبية الجديدة، فماش مثلا الورشات ولا المطاعم وغير الغاز الطبيعي مش يقعد يكر في الدبوسة الغاز، وهذا تعرضوا له عديد المطاعم والحمامات اللي تشتغل بالغاز الطبيعي غيرها. تو أعتقد مؤخرا سي عمر مشكا وافقت مدينة سوسة على إدخال الغاز الطبيعي للمدينة العتيقة.
1: والله يا عمان مرحبا بسي المنجي، سي المنجي إن شاء الله لاباس، إن شاء الله فرحت كي سمعت صوتك.
2: عايشك عمر، عايش بارك الله فيك.
1: حبيت ان الغاز راهو معناتها عملنا رينيو تو مده سنه في بلدية سوسة، ودخل في البروجي نتاع تهيئه نهج الاغاربه،
0: وافقت الوحده المعهد الوطني للتراث وافقوا،
1: هو حاضرين هذه فماش مشكله عندهم،
0: معناها تقرب التو ويعمل البته والمناقصه باش تولي على الاقل عديد الخدمات اللي نقولوا احنا المطاعم ولا الحمامات والمخابز يوليوا يخدموا.
1: هو كبدايه فما انا هو جالي باش ترمم ماذاك باش يدخل فيه
0: شارع الأغالبة،
1: شارع الأغالبة
0: ونهج الأغالبة
1: ونهج كعبة
0: ونهج كعبة
1: ونهج القصبة،
0: نهج القصبة هذول
1: مشي نهج العروسي زروق،
0: نهج العروسي زروق هذه تعتقد هبة سويسرية.
1: هو التمويل كل ذاك فيه 45 مليار، ربحته 10 بلديات في سوسة، قدموا أكثر من 90
0: في تونس،
1: في تونس أكثر من 90 بلدية ربحوا 10 بلديات منهم بلدية سوسة نصيب منهم،
0: كما عملوا قبل الحديقة العمومية نتاع أبو جعفر
1: في إطار التمويل هذا إعادة تهيئة المدن القديمة
0: هذه.
1: والحقيقة ما التمويل هذا مهم برشا
0: بالنسبة لقفصة سي المنجي، فماش هكا مشاريع كي من هكا بالنسبه للقفصه وانت
2: انت تعرفها زاد مليح جمعيه خيانه نشيطه
0: صحيح وعندهم اصدارات وندوات تقريبا ندوه كل سنه،
2: عندهم منذ ايام تقريبا كان عندهم شيء على الحضاره
0: صحيح. أيوة. وشنو ترى أنت سي المنجي باش المدن هذه تاخذ معناها نقولوا احنا الإشعاع متاعها إلى جانب هذه الأفكار، ننهي باش ناخذ فصل موسيقي، فمش وصفة هكا سحرية كعالم الاجتماعي يقدمها؟
2: بارك الله فيك. شوف الأشياء يجب أن يكون هنالك وعي، والوعي موجود،
0: الوعي موجود صحيح.
2: لا نستطيع يعني المدن إذا اندثرت، إذا فقدت هويتها لتمثل نويو
0: صحيح
2: كونت مدينه للرباط
0: صحيح ايوه
2: شوف انه يسكنوا فيها الناس هي موجوده في كل مدن القديمه في العالم
0: كل حتى التو في قلب باريس في بوردو في نيس في مارسي موجوده لو فيو مارسي يقول لك لو فيو باري ولا غير ايواش
2: احنا شنو اللي حشتنا به انا الموضوع هذا تقريبا من عام 98 او 97 في ديوان الثقافه
0: ايوه
2: وكان انا ذاك رحمه الله سي حمد القروي هو كان
0: رئيس الحكومه نعم
2: صحيح واطلقت خط اسم السياحة الثقافية
0: أيوة.
2: وكان وقتها دفاع كبير على مسألة المدن قبل ما تجي هذه توا
0: قبل ما تجي أيوش المنظمات الإقليمية والواحدة صحيح
2: كان فما وعي كبير صحيح. أنا أعتقد أنه لابد أن تكون هنالك شراكة عميقة وواعية ومش مش شكلية يعني الجماعات العمومية المحلية
0: أيوش المجتمع المدني باش يقوم كسلطة اقتراح ثم فيما بعد سلطة ضغط نقدموا
2: ويكونوا فما الشراكة هذه مع المثقفين مع المبدعين باش في هذه المدن هذه تتحول إلى قلب نظيف احنا ما حاشناش بها ما نحبوش الناس نجي ونبني والناس تسكن وكذا سيدي خليها تكون أماكن للثقافة خليها تكون
0: للأماكن الذاكرة نسميها نعم نعرفوا بها ويزورها تقريبا السياح وهذه كانت كذا وهذه كانت كذا معناها مع علاماتك وكتابات مصغرة وغيرها
2: هذا هو المطلوب وسوسة عندها رأي احنا توسوسة والمسير مثلا على سبيل المثال خلينا عندها كل المواصفات الملائمة
0: باش نعم تكون مدن قاطرة للتنمية صحيح نعم صحيح يعطيك الصحة سي المنجي الزيدي كان معنا عالم الاجتماع الثقافي والشبابي أستاذ بالجامعة التونسية وخبير كذلك الدولي في المسألة الثقافية نستمع إلى أغنية بصوت عليا تتغنى بمدينة سوسة ثم نعود الحوار مع ضيفنا السيد عمرو البلهوان

0: أعز البلاد وفخرة هي سوسة المطربة عولية، قصيدة رائعة بطبيعة الحال تعطيك. تفضل سي عمر.
1: يعني والله ماذا بي نعرف من عهد قديش عندها القصيدة دي؟
0: هذه بالستينات، الشاعر متاحة من تونس العاصمة أعتقد، نسيت اسمه بالضبط أنا ممكن، لكن تعاملت في خضم كل مدن تقريبا، عملوا لها أغنية.
1: احنا تو سوسة
0: تبرق غنية تاع احمد حمزه تقريبا، المنسير نتاع الفنان الشاذلي وغيرهم، غير تقريبا كل المدن تقريبا ولات موضه في كل مدينه تعمل لها غنيه. نعم
1: سعاد.
0: ايوه
1: تو عندنا اكثر من 40 ولا 50 عام. أيوة. بلي عملت عوليا الغنيه ذي. تصور انت عندك معهد موسيقى،
0: معهد العالي للموسيقى، معهد الفنون الجميله،
1: وفنانين ومبدعين. أيوة. وكل شيء التو ماذا بينا نخمو باش نعملوا غنية أخرى خلاص. تصور أنت التو اللي جبتو التو، وإحنا 60 50 عام ولا قعدنا في الغنية ذي، ماذا بينا يجتهدوا الفنانين نتاع الجهات نتاعنا ونعملوا أغنية على المناطق.
0: كل مدينة تكون عندها أغنيتها وتواكب معناها بالشكل القديمة فقط من الجيل التو نتاع الفنانين. عمر، شنو مشاريعك في مدينة سوسة وأنت تنشط؟ من يشوف يقول تقريبا سنويا تنظم شهير مدينة تقريبا كل يوم حد، تعمل زيارات لأماكن تاريخية، أماكن أثرية، جولات. خممش تدخل التراث المادي في مجال اهتمامك؟
1: والله هو شهير مدينة تول سنة الرابعة اللي ولا معناته هو كما نقوله في الشعار متاعنا، شهير مدينة يضيء أزقة المدينة.
0: أيوة.
1: ولا عنده بعد معناته حتى وطني والناس تتبع فيه بالقدي بالقدي،
0: وحتى من الخارج عبر صفحة التواصل الاجتماعي متاعك، معناه صفحة دار بديعة ودار الحبيب تقريبا يتبعوا في صفحتك الخاصة.
1: وهو عنا هذا صديق متاع صديقنا سوسة زمان، صفحة معناته حقيقة قاعدة معناته تواكب زيادة، وفما نوي وفما عبيد تهبط وفما باجيت.
0: أيوة.
1: ونشكرهم ونستكثروا خيرهم خاطر. أيوة. هم قاعدين يوصلوا في. أيوة. في الخدمة اللي نخدموا فيها. عمنا والكترا معناتها كيفاش النجاح متاعنا. سنة عنا أربع محاور باش نخدموا عليهم. المحور هي أول مرة باش نقولها.
0: تفضل. المحور يكون عنا السبق.
1: المحور الأول باش نخدموا على المسلك الفاطمي.
0: أيوة.
1: مع الدكتور أحمد البيهي إن شاء الله. أيوة. باش يكون
0: المعالم الفاطمية
1: في مدينة سوسة. فهمني المسلك الفاطمي. النقطة الثانية معك أنت هي الفنادق والوكيل في مدينة سوسة، كيفاش كانت تاريخها وينهم بالضبط. ثالث باش يكون على المسلك الروماني في مدينة سوسة
0: مع زميلنا رياض الحمروني أعتقد.
1: إن شاء الله معناتها مع رياض ولا معناتها ولا وفما ذيو شرف باش يكونوا معنا. وعنا الأخراني هي الصوامع والمنارات متاع كل واحدة والخصوصية متاعها والخو مع صديقنا المبدع
0: محمد علي.
1: محمد علي الخرشبيل. نعم. ومتى البرنامج ان شاء الله.
0: فكرتش في التراث المادي خاصه مدينه سوسه تزخر بعديد الاكلات وكذلك الملابس الازياء تقريبا الاغاني لاخره.
1: احنا السنه لمده سنتين عملنا لقاء في دار بديع على ما اظن ذكر على تسجيل اوسو في التراث المادي تبع اليونسكو.

0: موروث خصوصي عنده لازم نخدم عليهم.
1: نعم هم أعتقد الخمسة هي الحضر النسائية متاع العرائس هذية نقولوا إحنا الجلوة السوسية وفما كيف كيف مسألة الباسط ومسألة
0: أوسو زادة
1: أوسو. نعم هذول تقريبا خمسة مكونات.
0: هو مهم برشة تاوز الوزارة تحب من الحاجات
1: ملفات
0: ملف المهدية القفطان المهدي نفسه الكسوة هذيك قاعد تخدم عليها. ولكن لازم كسي عاد راهو تسجيل التراث المادي حاجة صعيبة برشا مشكلة عادة
1: يلزمك تجيب القدم اللي مزاله على قيد الحياة تعمل لك تو كيما ليس فقط المهدية تو المكنين بحذها كيما قلوا
0: اللبسة بتاع
1: المكنين أصعب معناها
0: خاطر تو تونس شنو ولات تعمل وزارة الثقافة خاطر ولات صعيبة ولات تعمل دوسية مشتركة كيما دوسي بن خلدون دوسي مشترك
1: كيما مثلا جزيرة جربة
0: النقاش مشترك فهمني
1: ولا الكسكسي مشترك
0: خاطر اليونسكو تمشي للمواضيع الدول اللي ما تسجلتش شيء كيما ليبيا ما سجلت حتى شيء اي دوسي تقدم وتسجلوا
1: جدل كبير حول ابن خلدون معنى الجزائر وتونس ومصر مشكله كبيره
0: هو مش مشكله هو كل واحد يرى اللي موجود في الموضوع أيوة. كما تو الجزائر يقول لك اكتب لي كتاب في في في في في الجزائر, في الجزائر.
1: أيوة. لكن هو تونسي مولد
0: في مصر في مصر وبدع وتوفى تركيا المجلد الوحيد أيوة. هو اني مره شيء مشكله راه جدليه كبيره هو الناس تعرف
1: هو تكامل هو ابن خلدون شخصيه عالميه لا ينتمي الى تونس
0: فخر يكون دوسي مشترك في الاخر ابن خلدون ستاتيو نتاعو وين في شارع الحبيب بورقيبه الناس كل تعرف
1: من عهد الزعيم بورقيبه والرسام فرحات اللي عملوا نعم
0: معناتها انا مقتنعاتي اللي دعم للملف اللي تبدا فيه برشا دول اللي يكون ظهروا اكثر ويعطيه بعد عالمي اكثر
1: معناها لا يفسد للود القضيه
0: اكيد
1: بخلاف شهير مدينه عمر شنو عندك مشاريع في هذا الجانب فماش تدخل للعروض فماش إمكانية للسمع البصري للقاعات للسينما للمسرح
0: والله احنا احنا تو كيما نقولوا نعيشوا في غرامنا ونحب نغير واقعنا واقع حومتنا ونحب نطور ونخدم كل شيء
1: رغم العراقيل
0: العراقيل العادية كأي شاب تونسي في تونس كاملة ترى الشباب الكل يتعرض ولكن ألا أدبت معناتها ولينا متعايشين معاه وكل شيء وناس وليت متفهمة وتعرف الناس اللي تخدم واللي تحب تونس
1: ما عادش الصد القديم وشكونك أنت وما شنو كذا وشنو تمثل وشنو كذا فما تجاوب من البلدية والسلطة
0: لا احنا تو عنا أكثر من 15 عام نخدم
1: مندوبة الثقافة
0: لا لا الناس كل حقيقة يرحم والديهم قاعدين بطبيعة الحال كل واحد وحجمه احنا رانا كي نخدمو تو عمرنا ما خذينا حتى تمويل راهو باش تبدا
1: ما عطيوش تمويل
0: عمري ما خذيت ما خذيتش تمويل الحقيقه وذا معناتها اني نفتخر
1: به هي اعانات اداريه فقط
0: اداري يقول لك انت تخدم على روحك تعم في حاجه تضيف للمدينه تضيف كل شيء
1: يعطيك الصحه سي عمر ان شاء الله بالتوفيق في بقيه نشاطك كناشط المجتمع المدني وصاحب مشروع ثقافي وتسعى الى تثمين المدن العربيه الاسلاميه كان معنا كذلك بالهاتف الخبير وزميل الأستاذ علم الاجتماع الثقافي والشباب سلمون جزيدي شكرا للطفي المكي على المرافقة الجميلة تقنية وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مدينة لها تاريخ
2: الشاب منلولش المهدية على الموجة 95.7
3: 95.7
4: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
5: إذاعة المنستير
4: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
6: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى ولاية المهدية أن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية.

0: يتجاوز عدد المضمونين الاجتماعيين لدى الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي 1.5 مليون وفقا لمديرة الاستخلاص بالصندوق خنادية بن عبدالله التي كشفت. كذلك أن عدد المنتفعين بالجريات يتجاوز 1 مليون شخص. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أكدت خنادية بن عبدالله أن فئة كبيرة من الناشطين والممارسين لمهن مختلفة غير منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي داعية في هذا السياق الجميع للانخراط باعتبار أن هذا الإجراء يعد حقا بغض النظر عن كونه واجبا والتزاما قانونيا. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجي لدعم الانتقال الكهربائي في تونس. وأطلقت الوكالة في 20 من أوت 2026 برنامجا نموذجيا لفئة 47 سائق سيارة أجرة فردي لاقتناء سيارات كهربائية بهدف تشجيع اعتماد التنقل الكهربائي في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. أكد المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال اجتماعه المنعقد السبت بالقيروان أهمية تبسيط الإجراءات الاستثمار وتقليص أجالها، داعيا الهيكل الجهوية والمهنية للمنظمة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة. وقدم المجلس عرضا حول المنصة الوطنية للمستثمر وفق بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية لكونكت على منصة فيسبوك. أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم فضلاً عن مساعدتهم على التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور.
1: في إطار الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مواكبة للقاء أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، سبورتيك المكنين وهلال رديف، أولمبيك الكاف واتحاد قصر الساف، الشبيبة القيروانية وجندوب الرياضية، بين الملاعب الأحد انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
2: فسبور ما يفوتك شيء في إذاعة المنستير.

تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نجح المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبد حرج بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية ودولية. وحسب المشرفين على العملية يبرز هذا النجاح أهمية العمل الجامعي وتكامل الاختصاصات والتعاون بين الكفاءات داخل تونس وخارجها، كما يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس والدور الإنساني الكبير للتبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح ومنح المرضى فرصة جديدة للحياة. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية اللايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بهدف تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابيا على نسبة نجاح العمليات الجديدة.

0: رحجة. تبنت الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا وعددها 28 جمعية من القارات الخمس، تبنت إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام الملتقى الدولي لجمعيات قرى SOS الذي يتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري. ويمثل هذا الإعلان الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنظمة غرب وسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، ويشار إلى أن إعلان تونس سيقدم رسميا خلال الجمعية العامة القادمة لمنظمة قرى الأطفال SOS الدولية والمقررة في أكتوبر المقبل. أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عون الله بأن إنتاج القوارص لهذا الموسم تراجع على مستوى جهة نابل بحوالي 10% مقارنة بالموسم الفارط، مشيرا إلى أن عديد العوامل حالت دون تحقيق زيادة في الإنتاج والمحافظة على معدل إنتاج الموسم الفارط، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أثرت بشكل كبير على الصابة، بالإضافة إلى الحر وما جرى عنها من تساقط لثمار القوارص حسب تعبيره. نهاية الموجز، نعود نلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية، فنية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة، تبع الموجة دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم. موضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو الالتهاب اللي يكون بدرجة خفيفة في الدم، ما نجموش نفطنوا به ديما بأعراض، لكن من مسببات الالتهاب هذا هي التغذية الغير متوازنة، خاصة الأغذية لما تكون غنية بالسعرات الحرارية، وخاصة سعرات حرارية تجينا من الدهنيات من عائلة الأوميغا 6 زي عباد الشمس، زي القطانية، هذا ممكن طيبوا بهم برشا ونحطوهم برشا ونقليوا بهم برشا، يساهموا في ارتفاع نسبة الالتهاب في الدم. لذلك نقصوا من السعرات الحرارية اللي جاية من الدهنيات، نحاولوا خاصة وجبة العشاء تكون خفيفة ما تشتملش على برشا دهنيات، على برشا أغذية من مصدر حيواني، وإن شاء الله هكاك نجموا نقصوا شوية في مستويات الالتهاب في الدم. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
2: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب،
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا، يمسيكم بالخير وين ما كنتوا. مصافحه رياضيه على اذاعه المنستير من توا حتى الخمسة امتى العشيه في بين الملاعب، انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره قدم كانت البارح من خلال مباريات المجموعه الاولى وبقيه المباريات اليوم مبرمجين في اطار المجموعه الثانيه. البرنامج نتاع مقابلات اليوم مع توجيه تحيه لزميلي هيثم والناس في هندسه التقنيه، منير بعطيه اللي باش يتواصل مع المعلقين نتاعنا في مختلف الملاعب هاتفيا، جمعية أريانا الملعب الجيفسي مباراة انطلقت من ثلاثة تحكيم وائل المصباحي، أولمبيك كيف اتحاد قصور سيف تحكيم نزار رياحي وأيمن لموشي باش ينقلنا المباراة هذية، سبورتينغ مقنين هيلر ديف تحكيم صفيان المنصري وشوقي الحميدي باش ينقل المباراة، الشباب الرياضية قيروانية جندوب رياضية حسام الطاري حكم اللقاء وعبد المجيد جبيلي باش ينقلنا المباراة، إلى جانب لقاية أمل بوشم النادي القربي تحكيم جسر قيرات، القوف الرياضي بقفصة مستقبل قصرين تحكيم رائد جويرو، وأولمبيك مدين القلعة الرياضية تحكيم مالك ماشا وموسى طوير باش ينقل لنا المباراة. فهمتوا أربعة مباريات بالتمام والكمال اليوم في مصافحتنا الرياضية بعد ما كنا البارحة قلنا لكم زوز مقابلات باش نبداو من القريب، وإحنا نبعدوا بشوية بشوية باش ناخذوا مختلف المعلقين متاعنا في مختلف الملاعب ونقدموا اللقاءات. شوقي الحمادي تحية ليك في ملعب المكنين، مرحبا.
6: مرحبا يا ذاكر، مرحبا كل مستمعينا عبر موجات إذاعة المنسير. نلعب في 6 دقائق 36 ثانية التعادل 0 مقابل 0 بين السبورتينج المكلين، يلعب الأزياء الحمراء بالكامل وضيفه هلال الرديف، لعب الأزياء البيضاء بالكامل في هذا الشوط الأول، التعادل 0 مقابل 0 إلى حد الآن. نواصل معاك ذاكر.
5: تفضل تفضل تفضل تفضل، قدموا تشكيلتين.
6: إذن شكرا لك بيو عجالة، نقدموا تشكيلتي الفريقين. بالنسبة لفريق الضيف هلال الرديف، في مثل كل من ياسين الديناري، علاء الشعباني، طه الجديدي، قائد فريق بلال الصحراوي، عمران العفي، غيث البلاهمي، جاسر القبلاوي، سهيل الوشتاتي، أيوب العوجي، أيمن القاسمي، ومهدي الناصفي. العناصر الاحتياطية لفريق هلال الرديف: أمين المسعي، محمد الرحيلي، أحمد الشعامبي، ليث عبد السلام، مهدي العليمي، ورامز العكرمي يدرب فريق هلال الرديف، صابر المرزوقي. بالنسبة لفريق السبورتينج المكنين، مثل كل من منير الجيزاني حارس مرمى قائد فريق، وسام المحفوظي، حمزة الحاج حمودة، فارس العيسي، مروان الكوكي، مروان التلد، رامي العفاس، يوسف الكلابي، الياس بن فاطمة، رابح نصري، وسليم المزليني. بالنسبة للعناصر الاحتياطية لفريق سبورتينج المكين: آدم جنان حارس مرمى الثاني، معاه على بنك البدلاء خليل عثمان، نسيم بن عامر، محمد الفزاني، لؤي العراكي، ريان المدب، سفيان تخيللي، حكيم الحاج عياد، ومحمد عزيز معتوق. يدرب سبورتينج المكين محمد السويحلي. حكم المباراة سفيان المنصري، يساعده كل من حمزي حمرشة وفراس المحمدي. الحكم الرابع هو جاسم البناني. مراقب المقابلة هو فوز الفزاني، وينسق إعلاميا هذه المباراة صديقنا وزميلنا سامي البريني، تحية له على كل المجهودات. على كل، بداية المباراة الآن 8 دقائق 32 ثانية، التعادل 0 مقابل 0 بين سبورتينج المكين وضيفه للرديف في هذا الشوط الأول من مباراة الجولة الأولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في مجموعتها الثانية. طقس إلى حد الآن معتدل إلى حد اللحظة هذه، مع شوية رياح ربما قد تساعد سبورتينج المكين في هذا الشوط الأول، اللي يحاول منذ بداية المقابلة أنه يباغت ضيفه فريق هلال الرديف، اللي يعيش الحقيقة صعوبات مادية وغيرها حتى من الملاعبيه المتدبين الجد ما تمش تاهيله. اكيد وان نجيو عليه الموضوع هذا لاحقا ان تسنى لنا ذلك حسب الوقت متنقل للمقابله. كما قلنا ناكدوا 0-0 الان في 9 دقائق 11 ثانيه، تعادل بين سبورتينج المكين وضيفه هلال الرديف.
5: شكرا لك. ملعب العوين القيروان، الشباب القيروانيه جندوب رياضية. عبد المجيد جبيلي مرحبا، اهلا وسهلا بك.
7: مرحبا بك ذاكر، تحيه ليك، تحيه لكل الساده المستمعين وين ما كانوا على موجات اذاعه. نعم ذاكر،
5: تفضل تفضل.
7: شكرا لك ذاكر، قلت التحيه لكل الساده المستمعين وين ما كانوا اليوم من ملعب حمد العواني بالقيروان. نعم، لا ننقلوا في المباراه ضمن النشاط الرابطه المحترفه الاولى السناء، بدايه بطبيعه الحال من بوابه الرابطه المحترفه الثانيه، اخر مباراه بالنسبه للشباب عملاو مع الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم اول مباراه في الرابطه الاولى مع جندوب الرياضي. المباراه انطلقت عندها 6 دقائق لعب، التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين، وضغط متواصل، ضغط رهيب قاعد يفرض فيه فريق جندوب الرياضي على فريق الشبيبه القيرونيه اللي الى حد الان مازالت ما فاتتش حتى خط وسط الميدان. فريق الشبيبه كما قلت بداية قوية لجندوب الرياضية أمام جماهير نجم يقولوا الأعداد نتاعها محترم جدا، سواء كان في المدارج الرئيسية ولا حتى في البروز القبن. على كل، نمر إلى تشكيلتي الفريقين. بالنسبة لفريق جندوب الرياضية مع المدرب جهاد المناعي، في حراسة المرمى محمد عزيز اللانسيبي، خالد المعروفي قائد الفريق، غيث الحميدي، سهيب التهانتي، إبراهيم الفرشيشي، جعفر الزريبي، عبد القادر النغموشي، الطاهر الماني، ماهر بن سلطان، محمد الويسي، وادم القريشي. بالنسبه للمعبي على البنك: عبد الحق الرجيبي، حسام الكاري، ليس مفتاح، رائد المازني، عاشور المعروفي، احمد زكري عمار، رياض الفريو اللاعب السابق لفريق الشبيبه، وايهاب جري، ثم يحيى الكريمي. بالنسبه لفريق الشبيبه مع المدرب لطفي القادري، والتشكيله تقريبا تغيرت حوالي 90% بالمقارنة مع الزيد البشري المتوفر في الموسم الفارط. علي الفريوي، وعودة بالجملة لأبناء الشبيبة، علي الفريوي في حارس المرمى، يوسف الحاجي، الهادي كرموز، أسامة الهمامي، محمد ميل القلعي، وائل التيلي، اسكندر نفاتي، القائد صابري العماري ماهر الوستاتي يوسف بن عمار وأمين الزيري على البنك المنتدب الجديد ملعب التوسي في نطاق الإعارة معطل ياسين كحارس مرمى ثاني إياد بن حسين مجاهد الفطناسي حمدي البقلوتي سلمان الأخضر دريس ليوان صبري الزيدي محمد أمين الفطناسي وأنيس خضر. بالنسبة لطاقم التحكيم اللي يدير المباراة اليوم الحكم الرئيسي حسام الظاهري المستعد الأول فهمي الجلاب والمستعد الثاني مراد الطيف الحكم الاحتياطي فرح بن رابح مراقب الحكام توفيق لازرن والمنسق الإعلامي لأيمن النحزي. بالضبط 8 دقائق على انطلاق المباراة هنا في ملعب حمدلوان بالقيروان بين الشبيبة والجندوبة الرياضية تعادل 0 مقابل 0 إن شاء الله كان عنا وقت تو نحكيو شوي على الصيف الساخن اللي تعدى على فريق الشبيبة بالطاس بتحل الشكايات والانتدابات والتغيير المستوى هيئة التشريع على كل تو بعد قليل نرجع بعد التفاصيل.
5: شكرا لك باش نمشيو المكان عزيز برشا بصراحة المكان هذا وفريق اللي وقت اللي نتفكروا انجازات نتاع ملعبيه نتاع كوارجيه وغاب علينا برشا رجع السنه للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم ملعب بوليفه بالكاف لقاء اولمبيك الكاف الاتحاد الرياضي بقصور السيف وايمن اللموشي في مصافحه. مرحبا بك ايمن تحياتنا ليك تحياتنا لكل اهالي الكاف وايضا لاولمبيك الكاف الفريق العريق اللي كما قلت ذكرنا برشا حوايج حلوه في كره القدم التونسيه وبرشا اسماء انجبتهم الكاف العاليه المدينه الحلوه برشا واليوم اولمبيك الكاف يعود مجددا للرابطه الثانية ليه مش بلاصه كيف بلاصه في الرابطة الأولى يا أيمن؟
7: مرحبا بك ذاكر تحية ليك وتحية لكل مستمعين الكرام عبر موجات إذاعة المنسير في هذا النقل الحي المباشر من ملعب بوليفة مدينة الكيف. بالفعل هذا هو ملعب الكيف والعودة بعد سنوات تقريبا 9 سنوات أولمبيك كيف قضاها في الرابطة الثانية هنا يعود أولمبيك الكيف ولكن أكيد اليوم شحل صعوبات أولمبيك كيف بعد قليل مش يبدأ بهذا الموسم انطلاق الجولة الأولى مباراة اللي انطلقت منذ الدقيقة الرابعة بين أولمبيك كيف والاتحاد الرياضي بقصور السيف وصار المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية كما قلنا المباراة اللي يبدأها أولمبيك كيف اليوم من الجهة اليسرى بأزياء الحمراء والسوداء الحين يلعب الفريق الفيصل حد بقصور السيف بالزي الأزرق السماوي بالجهة اليمنى بس تشكيلة الثانية والأسماء الثانية نصر الدين خليعة في حراسة المواقع الزيدي بن عبيد حسام اللمطي عزيز غنام أشرف الشيحي ياسين معرف عازم اللمطي محمد فراس الميلادي زياد السوسي وياسين خنشل. هذه الأسماء الأساسية يبدأ بها المدرب السيد هشام بن جيمة في بنك الاحتياط نجد حازم بن سويفي غيث العثماني ناصف إبراهيم وخليل حمى رائد النجار وإدريس ميلاد. بالنسبة لأولمبيك الكاف كما قلنا اليوم نجد يعني 11 لاعب فقط على أرضية الميدان مازال المنتدبين ماهوش مؤهلين وكذلك الإصابات وعدة صعوبات اللي بها فريق أولمبيك كاف هذا الموسم. ربيع شوشان في حراسة المرمى محمد عزيز المرزوقي مع أحمد الرحالي محمد العرفاوي رائد الرحالي جاسر العثماني يوسف الجلاطي طارق الشعبوني نبيل كريم يحيى وعلى الدين الفام. هذه تقريبا أسماء الأحداث اللي بدأ بها أولمبيك كاف وهي أسماء للعبة الموسم الفارق الرابطة الثالثة حقق الفريق السعود طاقم تحكيم كما قلنا من فماش اليوم بنك احتياط في فريق أولمبيك كيف مدرب وسيد مكرم العامري طاقم تحكيم يقود هذه المباراة بقيادة حكم ساحر نزار الرياحي يساعد وسامي البلطي تعجاني مهيب بن فرحات حكم الاحتياط يوسف السويسي يراقب هذه المباراة السيد قيس الفراتي المنسق الإعلامي سليم النفاتي وكذلك جهاد بن يوسف كما قلنا اليوم طاقم معتدل يبعث على الأكيد على الصورة والفرجة هنا وحضور جماهير محترم جدا من مدرجات ملعب الكيف. وصلنا تقريبا 11 دقيقه لعب مجال التعادل السلبي 0-0 بين اولمبيك كيف والاتحاد
5: واحسن بدايه نبداو بها انه فريق ما عندوش بنك احتياط معناها يتضرب لهم لاعبي يخرج لهم لاعبي يتعذر باش يكمل مقابله يبدا منقوص كيفاش بدينا وتعرفوا انه تم تاخير الرابطه المحترفه الثانيه باسبوع معناها المفروض قراوا حسابهم اما في رابطه محترفه ثانيه محترفه ثانيه وفريق يلعب بدون بنك احتياط هذا حتى في الرياضه وشغل ما تلقاش معناها تلقى احتياطيين وتلقى ناس باش تبدل ونجم لعبيه تلا تتعب. وعما زلنا نشوفه يا موسى في مباراة أولمبيك مدنين والقلعة العربية رحبوا موسى توير في مصافحة أولى في الموسم الرياضي هذا. موسى مرحبا
8: مرحبا بك ذاكر وبالسادة المستمعين. هذا هو فعلا ملعب صلاح الدين بن حميدة في مدنير بعد 13 دقيقة لعب تقريب وداخلين على دقيقة 14 ولا يزال التعادل 0-0 بين أولمبيك مدنين وضيف القلعة الرياضية. قلعة تلعب بالزي الأحمر والأولمبيك الزي المعتاد الأسود والأصفر أمام جماهير تتكاثر شيئا فشيئا. طقس ممتاز الحقيقة لممارسة كرة القدم يساعدوا مع حضراتكم تشكيلتي الفريقين. بالنسبة للقلعة الرياضية حسام العربي حارس المرمى وبقية اللاعبين محمد شعطورة والزويوي ياسين شواري محمد عزيز سويسي محمد مسالع شادي حاج محمد ريان العيادي محمد السيدي هيثم تاج وحازم معجوب. هذه العناصر الأساسية اختارها المدرب حلمي حمام في حين يجلس على بنك البودلاء. هذه هجمة لسلع القلعة طويلة كرة تمشي دون خطورة. طارق قلت سلم ساسي على بنك البودلاء حارس مرمى بديل في تشكيلة القلعة. محمد أمين الوسلاتي نسيم بوقديدة بدر الدين الحنزولي علي أمين بن تركيا يوسف جديدي فاروق بالعايب سيف الدين السواري تقريبا هذه الاعتيادي. بالنسبة للأولمبيك يلعب على أرضية ميدانه في هذه المباراة طاهر شعبان حارس المرمى محمد أمين نفزي محمد أمين عزيز محمد خليل المشارك ياسين بوفالغة قائد فريق عبد الله شوشان آدم عزيز فرجاني أرسلان بن ساسي نزال صغير إياد النيري ومحمد عمر بن لاما ويحمل قميص رقم 10 متعلق إلى حد الآن. بالنسبة للاحتياطيين مهاب بن سليمان معتز يعقوب زياد بن حميدي ومنصور المراحي ونعيم مسوس. كرة داخل 18 متر تصويب على الأولمبيك في مرة أولى وفي مرة ثانية يتمكن حارس القلعة من تفادي هدف بارتماء أشبيلة. يبقى إذا محافظا على نظافة شباكه. ثلاثي التحكيم ملك ماشا حكم رئيسي بمساعدة ملك عبد الرحمن أو عفوا عبد الرحمن الكشو ملك مراقب مباراة عبد الكريم الحميدي وفي المساعدة إسماعيل البرادعي والحكم الرابع فادي بخريس. تنسيق الإعلامي لفيصل طوير في ملعب صلاح الدين بن حميدة. فضل لك الخط ذكر
5: به. شكرا لك يا موسى. الأربع معلقين متاعنا في مختلف الملاعب زميلنا هيثم والناس بيشفت لكم الخطوط ما فما تدخل كان وقتها فما ضربة جزاء هدفه ألا إقصاء معناه بخلاف هذايا يعيشكم باش كل واحد ياخذ حقه في التعليق تقريبا باش نعملوا دقيقتين ثلاثة في كل ملعب باش نعطيه حق الأندية الكل وأكيد أنتم زادت نجموا تتفاعلوا معناه الخطوط مفتوحة في مختلف الملاعب التدخل ضربة جزاء إقصاء وإلا هدف. وملاحظة يا شوقي في ملعب الكيف ما فماش احتياطيين في لقاء في نادي أولمبيك الكيف وفريق قصور السيف عنده ثلاثة ناقصين في بنك الاحتياط في ملعب في الملعب نتاع المكنين بحذاك إذا المكنين كامل فإنه فريق الرديف ناقصين ثلاثة ملاعبية في بنك الاحتياط. ولهنا وقتنا نحكيه على ستيدا على ملعب الجيبسي ولعب فقط موجود بنك احتياط وسيم زغدود معناه بنك احتياط في لعب فقط في ملعب الجيبسي وما أدراك من ملعب الجيبسي. والله برشا أشياء أنا ما نعرفش علاش بدينا توا في الرابطة الثانية في بالهم في بالهمش بدأوا المسابقة الإشكاليات العالقة متاع الأجور ومتاع الخلاص ومتاع رفع المنع من الانتداب وغيره وقتها بيتم تسويتها وإحنا نلعبوا في رابطة محترفة. يلا شوقي نبدأ معاك في المكنين في الوصف التعليق على مقابلة سبورتينج المكنين وهلال الرديف. شوقي يا شوقي صوتك بعيد برشا يا شوقي.
9: مرحبا هيك تسمع فيه
5: هيك لا هيك بعيد بعيد برشا وهيثم يحاول اما يمكن عمل ميكرو من عندك راهو ما نعرفش الصوت وظل لي عندك هدف يا شوقي معناه والصوت واش تسمعوا فيه باي خلينا نشوف شكون مركز ساعه
9: تسمع فيه ذاك
5: نسمع فيك يلا
9: شكرا لك ذاكر. اذا هدف افتتاح النتيجه لفائده فريق هلال الرديف عن طريق اللاعب ايمن الجاسمي الحامل القميص رقم 10 يسجل في الدقيقه 21 لهذا الشوط الاول خطا من اللاعب حمزه الحاج حموده في ارجاع الكره طبعا الكره كانت هوائيه يروضها بالصدر اللاعب ايمن القاسمي، وكما جات الكره طبعا بعد الترويض دون تردد يغالط حارس مرمى فريق سبورتينغ الموكين وقائد الفريق منير الجيزاني افتتاح النتيجه في هدف مقابل صفر. التقدم للفريق الضيف ليلى الضيف عن طريق ايمن القاسمي امام مضيفه فريق سبورتينغ الموكين في ملعب الموكين.
5: باهي عندك هدف، بالتالي خذيت الوقت اللازم اللي باش نحكيوا على هدف بعد تنرجعوا بصوره اذاعيه للهدف. يا شوقي انت حكيت عليها ارجاع خاطئ للكره، نزيدوا نفسروا شويه بعد شويه. خل نمشي للقيروان عبد المجيد، شباب القيروانيه في مواجهه الجندوبه الرياضيه.
7: شكرا لك ذكر، نرجع في توقيت 18 دقيقه لعب على انطلاق المباراه الشباب القيروانيه والجندوبه الرياضيه. بعد الحال الفرق في المجموعة الثانية تعادل مازال صفر مقابل صفر منذ حين. كانت فرصة ذهبية للشبيبة القيرواني عن طريق يوسف بن عمار، لكن خير الأنانية ربما باش يلعب مع زملائه، لكن في الأخير الكرة تمشي ركنية ما تجي تشكلش حتى خطور على دفاع جندوبة رياضية. إلى حد الآن فريق جندوبة رياضية ممتاز، قاعد يلعب في كرة جميلة، والزوز فرق الحقيقة خاصة فريق الشبيبة والانتدابات بالجملة والكرة بترجع بضربة مخالفة لفريق جندوبة الرياضية في مناطق الشبيبة القيرانية، والمخالفة تجي من جهة البلوز اللي يفتح الباب نتاعو هذا منذ بداية الموسم بالمقارنة مع الموسم الفارط. والكرة باش تتلعب عن طريق اللاعب إبراهيم الفرشيشي باش يطول تنفيذ ضربة المخالفة لفريق جندوبة الرياضية، قدامه اللاعب هادي كرموز القادم من فريق القلعة الرياضية. طويلة لكورة ومن النغموشي رأسية تمشي ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق الشبيبة القيرونية. تقريبا 6-7 من لاعبين داخل منطقة الجزاء، يصعد النغموشي على مستوى القائم الأول بالرأس، الكورة تمشي ضربة مرمى لفريق الشبيبة القيرونية. فريق الشبيبة يلعب على يسار المتفرجين في المدارج الرئيسية هنا في ملعب حمد العوني بالقيرواني. الكرة ترجع من الحارس علي الفريوي طويلة في اتجاه ماهر الوسلاتي ابن الشبيبة اللي كان يلعب مع فريق الترجي الذي توصي. تمشي الكرة اسكندر مفاتي، صبري الزيدي، صبري الزيدي يتفقد وطول الحارس، الحارس قبل ماهر الوسلاتي، والحارس محمد عزيز السيبي موجود في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب ايضا، يقتنص الكره قدام ماهر الوسلاتي. الكره ترجع بسرعه تمشي طويله عند محمد الرويسي على الجهه اليمنى، رويسي توغل التمهيد والتزيد، والدفاع تدخل عن طريق اسامه الهمامي بيحط الكره في الركنيه على يمين الحارس الرياض الفريوي، بل علي الفريوي عفوا، رياض الفريوي موجود هو لاعب سابق فريق الشباب لكن موجود على البنك، تم انتدابه من فريق جندوبة الرياضية مع بداية هذا الموسم. كرة مش تلعب، الكرة تمشي من محمد الرويسي طويلة في القائمة الثاني، والحارس يخرج بالبوكس تمشي للصبري العمال زيدي، وتمشي الكرة طويلة في اتجاه الشبيبة، تمشي يوسف بن عمار هجوم معاكس خطير، التمرير في اتجاه بن عمار لكنك بعيدة الكرة تمشي، ومازالت عند اللاعب الشبيبة، وممتاز جدا الزريبي، ممتاز جدا يتفوق عليه ويفك له الكرة ويرجع التماسي في الشبيبة. كان هجوم معاكس خطير يقوده على الجهة اليسرى فريق الشباب الزيري، لكن في الأخير تمشي ضربة تماس ترجع الكرة قدام لاعب الجندوبة الرياضية. طيب التهنتي طويلة في اتجاه الرويسي لكن تمشي الكرة رويدا تماس لفريق الشباب القيرواني في مناطق الشباب القيروانية. تمشي الكرة في 21 دقيقة لعب
5: والتعادل
7: صفر مقابل صفر بين الشبيبة وجندوبة الرياضية.
5: شكرا لك، يلا نمشيو للكاف، لقاء أولمبيك الكاف واتحاد قصور السيف. أيمن،
10: 21 دقيقة لعب تقريبا انتصف الشوط الأول هنا في ملعب الكاف، وما زال التعادل السلبي أكيد صفر مقابل صفر بين أولمبيك كاف وضيف اتحاد قصور السيف. ولو أن لحد الآن السيطرة لفريق أولمبيك كاف اللي تحت زوج كرات تقريبا كانت أخطرها في الدقيقة 17 من يحيى بلومي، كان فراس ولكن الحارس نصر الدين قويعة ألق أكيد وفسخ هدف محقق للفريق أولمبيك كاف. المندفع منذ البداية ترجع كرة بضربة مرمى لاتحاد قصور السيف عن طريق الحارس نصر الدين قويعة، ناصر الدين قويعه ترجع الكره للمرمى ما شفناش
5: قويعه يظل لي قويعه مش قويعه قويعه يا ايمن
10: اي نعم ناصر الدين قويعه
5: ايوه
10: ما شفناش لحد الان ورث الفريق اتحاد الكره السيف اللي كما قلنا احد الوجوه الجديده في الرابطه الثانيه الموسم من الفارس اتحاد الكره السيف اللي فرض الاحترام موسم الفارس كان تقريبا انا الموسم في المركز السابع أكيد تقريبا دائما في المركز الثالث والرابع مع بداية الموسم عكس أولمبيك سيف اللي غاب طويلا كما قلنا سنوات تسعة سنوات كاملة منذ 2016 من الفريق للرابطة الثانية عاد من جديد فريق أولمبيك سيف الشيخ الأندية العريق اللي تأسس 1922 أكيد اليوم حضور جماهيري كبير انتظار كما قلنا تصلح الأمور على مستوى الجد البشري وترجع كرة برمية تماس لسيد أولمبيك كيف من الجهة اليسرى قريبة من زاوية الركنية من اللاعب الظهير طارق الشعبوني طارق الشعبوني هذه كرة طويلة على الدين الفاهم بالراس تمشي الكرة من الدفاع تمشي ركنية وهي الرابعة لأولمبيك كيف منذ انطلاق المباراة على يمين الحارس نصر الدين قويعة تمشي الكرة كما قلنا اليوم طقس جميل حضور جماهيري مميز كبير جدا تقريبا يعني شفنا الجمهور هذا في اخر موسم الفارس في اولمبيك كيف مباريات الصعود هو اكيد يدفع بلاعبيه من اجل تحقيق بدايه جيده وانتصار في اولى المباريات الكره بتمشي من احمد الرحالي تنفيذ الركنيه سيد اولمبيك كيف صعود لعبيد والقامه على ادين الفهم وكذلك اللاعب محمد العرفاوي حكم نقيب مبع اللاعبين داخل منطقه العمليات نرجع الكرة لسيد أولمبيك كيف التنفيذ من أحمد الرحالي كرة أرضية لعبها ترجع من اللعب محمد فراس الميلادي نزلة الكرة لسيد أولمبيك كيف أحمد الرحالي وزع كرة الجهة اليمنى ممتازة رأسية ولكنها تمشي سهل الحارس نصر الدين قويعة نرجع كرة لحارس المرمى نصر الدين قويعة يلعب كرة مباشرة للاعب كابتن الفريق أشرف الشيحي يفتحها نادين كريم كرة في منتصف الميدان تمشي مباشرة للتماس لسيد الفريق الضيف فريق اتحاد قصور السيف يلعب كرة عن طريق اللاعب إيهاب عبيد إيهاب عبيد يلعب رمية للتماس ينتظر المساندة يرجع كرة للخلف لاعب المحور حسام اللمطي في دور ورجعها للحارس نصر الدين قويعة
5: في توقيت يا أيمن
10: ذاكر كنا 24 دقيقة لعب بالضبط هنا في ملعب كيف مازال التعادل 2-0 مقابل 0 بين أولمبيك كيف والاتحاد الرياضي
5: بالسلام شكرا جزيلا موسى طوير في ملعب مدنين
8: شكرا لك ذاكر وتحية متجددة للمستمعين الكرام مع إذاعة المدينة كثير بعد 26 دقيقة لعب يبقى التعادل في المقص 0-0 بين الفريقين هذه هجمة لصالح الأولمبيك كانت أن تحدث الفرق الأولمبيك لولا تدخل الحارس وخرج من مناطقه تتحول بسرعة كرة يرتفع من سقف هذه الفترة كرة مرتدة ثم يدخل الحارس الجديد في وسط الميدان تمشي محمد أو من هيثم فاز بالرأس دائرة مركزية الميدان يبدل الكرة بالكامل باتجاه رقم 6 محمد عزيز السويسي مش تبارس على الناحية اليسرى وتقول في وسط الميدان صراع ثنائي على الكرة تكون الغلبة في الأخير للعب القرعة محمد عزيز السويسي محمد عزيز إلى شادي محمد دخل 18 متر يمد الكرة يدخل الحارس مرة أولى دفاع في مرة ثانية وتقول في النهاية لحارس المرمى الاتحاد الأولمبيك مدينة التعبان تمكن من إنقاذ الموقف هجمة خطيرة لصالح الأولمبيك لصالح القلعة الأولى أنه الحارس ترك شعبين كان في المكان المناسب وأنقذ الموقف أحد الفرص الخطيرة للقلعة الريفية في هذه الفترة تبقى أكثر حقيقة وأتيحت أكثر من فرصة ترجع الكرة من رمية تماس لصالح أولمبيك مدين محمد بن صالح ورائية في منطقة فارغة فيها دفاع القلعة تمشي مرفوعة من ياسين الشواري اللي يدخل الدفاع في مرة أولى ثم من جديد لصالح القائد أولمبيك مدينة يجيب فرقة يروض كرة في مرة أولى ينتظر المساندة باهي المراوغة ويلعب واحدة سنين مع عبدالله سوشان ومخالفة يعلن عليها الحكم في الدائرة المركزية للميدان والحكم كان قريب برشا يعلن عن مخالفة لصالح الأولمبيك مدين ويبقى لاعب أولمبيك لترك الكوم لباس وهم لباس اللي سبق التخطيرة وسيستأنف اللاعب في مخالفة لصالح الأولمبيك. تمشي الكرة من محمد خليل مشارك إلى عبدالله شوشان يرفع الكرة طويلة يدخل المدافع طويل القامر في مرة أولى اللاعب محمد شعدورة على خط 18 متر بالرأس بعد احترف في مرة أولى ثم من جديد الكرة بين لاعبي القلعة الرياضية تحول إلى شعدورة يتقدم يصيح قرب من دائرة المركزية لوسط الميدان يلعب قصيرة مع يسير ثم تقول إلى محمد بن سالح يروض الكرة ينتظر مساندة يضغط لاعب الأولمبيك في وسط الميدان
5: يا موسى
8: فضل.
5: شكرا لك. ناخذنا جولة في مختلف ملاعب التوقيت والنتيجة باش نرفع الأذان ثم نعود في المصافحة الرياضية متاعنا.
11: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
12: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. النتائج الحينية توا من خلال المتابعة اللي قدامي، 1-0 مستقبل قصير ضد قوف القفصة في قفصة، 1-0 هلال ضيف أمام سبورتينغ مكنين في المكنين. شناخذ التوقيت ونتيجة مختلف الملاعب ونكمل جولتنا كما بدينا بكري شوية. شوقي الحمادي في المكنين.
3: نلعب في 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما سبورتينغ المكنين منهزم إلى حد الآن أمام ضيفه للرديف بهدف مقابل صفر، هدف كان حصل في الدقيقة 21 لهذا الشوط الأول عن طريق اللاعب أيمن القاسمي.
2: شكرا جزيلا. عبد المجيد شبيلي في القيروان.
4: 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر بين الفريقين، ومنذ حين فريق جندب الرياضية يمر بجانب افتتاح النتيجة عن طريق أدم القريشي، يخرج تقريبا لوجه لوجه التسديدة بتاعه، تخرج ضربة مرمى لفئة الشبيبة القيروانية.
2: أيمن لموشي في الكاف أولمبيك الكاف اتحاد خسر الساف.
5: 32 دقيقة لعب في ملعب الكاف، ما زال التعادل سلبي 0-0 بين أولمبيك كاف وضيفه اتحاد خسر الساف.
2: موسى طوير في مدنين أولمبيك مدنين قلعة الرياضية.
6: 33 دقيقة لعب في مدنين دائما متعادل 0-0 بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية.
2: شكرا جزيلا. يلا نرجع للمكنين. شوقي الحمادي اللي تقريبا المباراة نتاعك مقدمة تقريبا 4-5 دقائق على بقية المقابلات من خلال التوقيت اللي عندي، لقاء سبورتينغ مكنين هلال رديف ورد فعل سبورتينغ مكنين بعد قبوله الهدف. يا شوقي تفضل.
3: والحقيقة ما فماش ردة فعل ذاكر، هذا الشيء لربما اللي قاعدين يتسألوا فيه أحباء سبورتينغ المكنين، وعبر طبعا تسويق لقعبات وصلنا، وأنه فريق سبورتينغ المكنين بعد قبول الهدف رغم أنه ربما متقدم بدنيا وفنيا على فريق هلال الرديف تقريبا من 22 جويلية انطلقت تحضيرات سبورتينغ المكنين مع المدرب محمد السويحلي، لكن رغم ذلك بعد قبول الهدف قاعد يقبل في اللعب، وفريق هلال الرديف بعد تسجيله للهدف باغت به سبورتينغ المكنين. ربما كانوا اللاعبين في أذهانهم داخلين مستسهلين نوعا ما المباراة باعتبار أنه هلال الرديف تقريبا عنده 3 أسابيع من انطلق في التحضيرات متاعه، وقام تقريبا ب8 انتدابات أهل منهم زوز ملاعبية يلعبوا حاليا في تشكيلة الفريق اللي هما عمران العافي صاحب الأسيست ومن القاسمي صاحب الهدف. عمران العافي كان يلعب في أولمبيك سيدي بوزيد في الموسم الفارط، ومن القاسمي قادم من فريق نصر جلمة، أولمبيك سيدي بوزيد نصر جلمة طبعا هو اللي كانوا نزلوا للرابط الثالث المستوى الأول في الموسم في نهاية الموسم الفارط. فريق سبورتينغ المكنين قام تقريبا 11 انتداب، منهم 8 يلعبوا حاليا، منهم 8 موجودين على قائمة اللاعبين سواء كانوا أساسيين أو على بنك البدلاء. كما قلنا تقريبا ذهنيا ما حضرش روحه، ربما أنه فريق هلال الرديف ينجم يباغته في أي لحظة، هذاك الشيء اللي تمكن منه بعد خطأ ربما فردي فادح من اللاعب حمزة الحاج حمودة غير الأيسر لفريق سبورتينغ المكنين، لاعب صغير في السن لكن ربما عنده نوعا ما الثقل على مستوى التغطية الدفاعية، ولا تسديدة ومباراة أخرى، والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق الهلال الرديف، تزيد رغم المحاولة من قائد الفريق منير الجيزاني. نحاول نتعرف على صاحب الهدف اللي سجل لفريق الهلال الرديف، طبعا نحاول هو سهيل الوشتاتي صاحب الهدف في الدقيقة 39 في هذا الشوط الأول، ثنائية تقدم بها فريق الرديف مضيفه سبورتينغ المكنين، لأنه كان فما تسديدة بالساق اليسرى من لاعب فريق الهلال الرديف. نحاول نتعرف عليه الملاعب حتى من خلال الحذاء متاعه، معناها شفت التسديدة، نحاول نتعرف عليه رقم اللاعب اللي قام بالتسديدة. كانت الكرة أرضية تصدينا في مرة أولى الحارس منير الجيزاني، لكن ما قدش يكون مدافع ربما يكون حاضر على المستوى كان الظهير ايمن اللي يقوم بالتغطيه او فارس اللعيسي على مستوى قلب دفاع فريق السبورتينغ لامبورغ. كما قلنا المحاوله كانت جاءت بهدف دقيقه 39 في هذا الشوط الأول. الهدف الثاني كما قلنا من اللاعب سهيل الوشتاتي، وقلنا وكنا أكدنا التفاق لأن الهجوم كان من الجهة اليمنى، أخذ الأسبقية لاعب رقم 10 اللي هو قلب هجوم فريق الهلال الرديف أيمن القاسمي. يعني
2: فما شكون يطلب في الخط بربي لحظة القيروان تفضل يا عبد المجيد.
7: لعب في هذا الشوط الأول والشبيبة تفتتح النتيجة بضربة رأسية بنيران صديق يبدو لي مبدئيا حتى انتبهت من صاحب الهدف على إثر مخالفة ونفذها اسكندر النفادي جيم شوكة شوية على المرمى الحارس محمد عزيز السيبي. و 35 دقيقة هدف مقابل صفر افتتاح النتيجة لفئة الشبيبة القيرونية. يبدو لي مبدئيا وأنه لا ماهر الوسيبي لكن ربما يظهر لي لمسة واحد من مدافعيه جندوبريدي. على كل تغير النتيجة في القيروان واحد بلاش لفئة الشبيبة على حساب جندوبريدي في 35 دقيقة لعب.
2: شكرا جزيلا يا عبد المجيد. 1-0 الامل بوشمة قدام النادي القربي ومستقبل قصير يضيف الهدف الثاني امام القوفردي بقفصه. هذم النتائج اللي عندنا حتى الان. بعد شوقي انت عبد المجيد اخذنا معك شويه توقيت، خلينا نمشي الايمن لموشي في الكيف وربيك الكيف اتحاد قصور السيف.
5: مرحبا ذكر، ادركنا 37 دقيقه لعب ما زالت الى حد الان الشباك لم تهتز من هنا لا من هناك رغم كما قلنا السيطرة إلى حد الآن لأولمبيك الكاف، ولكن إلى حد الآن بدون تلسيم والكرة ترجع في الاتحاد الرياضي بقصور السيف عن طريق عزيز غنام يمشي كرة ويخرج الحارس ربيع شمشان يأخذ كرة بسهولة. ربيع شمشان يلعب كرة بالقدم اليسرى طويلة في وسط الملعب كرة في ترجعها فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف عن طريق اللاعب أحمد الزبيدي يدوره رجع الكرة لحارس نصر الدين قويعة. شفنا ورقة صفراء وحيدة لحد الآن كان في وجه اللاعب يحيى بلومي لاعب أولمبيك الكيف. لحد الآن مباراة نظيفة تدور في سار الروح الرياضية وترجع كورة من الدفاع عن طريق محمد العرفاوي كورة مباشرة لعلاء الدين الفاهم لاعب فريق أولمبيك كيف. لحد اللاعبين القدامى علاء الدين الفاهم وكذلك طارق الشعبوني وأحمد الرحالي لعب ورقة ثانية في وترجع كرة بمكان خمسيات الاتحاد الرياضي بقصور السيف على مستوى دائرة وسط الملعب من ناحية الحكم نزار الرياحي اللاعب إيهاب بن عبيد رفض المكان في فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف يجري في المباراة كما قلنا يعتمد على الدفاع تقريبا الهجومات المعاكسة لحد الآن ما شفناش خطورة ولكن العامل البدني مهم جدا يعرف أن منافسه أكيد اليوم لا يمتلك أسماء على البنك قد تعرض للإرهاق خاصة الشوط الثاني. هذه كرة وفيت الاتحاد الرياضي بقصور السيف تمشي رمية تماس لأولمبيك كيف يمنح المراقب الخط وفيت اللاعب جاسر العثماني. جاسر العثماني يمشي يلعب رمية التماس وفيت فريق أولمبيك كيف يمشي اللاعب محمد العرفاوي. محمد العرفاوي طارق الشعبوني زادت الكرة في مناطق أولمبيك كيف لمسات قصيرة يمشي كرة من الجهة اليمين مريرة ممتازة نبيل كرير. نبيل كرير ينطلق بالكرة والتغطية التغطية ممتازة من حسام اللمبي يمشي كرة ضربة مرمى للاتحاد الاتحاد الرياضي بقصور السيف. ترجع كرة حارس المرمى نصر الدين دريعة نصر الدين للاعب عزيز غنام كرة في مناطق الاتحاد الرياضي بقصور السيف يرجع الكرة مرة أخرى لحارس المرمى يلعبها لأشرف الشيحي قائد فريق أشرف الشيحي كرة في منتصف الميدان يمشي لفئة الاتحاد بقصور السيف والتغطية الدفاعية ممتازة من رائد الرحالي. ترجع كرة سريعة سريعة فريق السيف في الهجومات عن طريق نبيل كرير يخرج حارس المرمى يأخذ الكرة ترجع كرة لفئة الاتحاد الرياضي بقصور السيف جديد الكرة تمشي للاعب رقم 15 عزيز غنام ياسين معرف كرة في المناطق الخلفية لفائدة فريق الاتحاد اللاعب إيهاب بن عبيد ولكن قبله الحارس ربيع شوشان ربيع شوشان راح في الشوط الاول ما شفناش خطوره الان من الاتحاد برجع كوره عن طريق لاعب محمد العرفاوي احمد الرحالي احمد الرحالي رجع كوره لجسر العثماني يدور من جديد محمد العرفاوي مرات عثيره بلاعبين اولمبيك بحث عن الحلول لحد الان الوصول لمرمى حارس الاتحاد الرياضي دكتور الشيخ كره لاحمد الرحالي يرجع الخمس ضغط اللاعب زياد السوسي ومحمد فراس الميلادي لكن الكره ترجع فريق اولمبيك مراوغ انتاج الكره من احمد الرحالي طويله صحيح على الدين الفاهم على الدين الفاهم والضغط يا بنتياز من لاعب عزيز غنام يبعث الكره مباشره ما خلصش اللاعب تمشي رميه تماس فريق اولمبيك كيف قريبه من الجهة اليمنى من جهة يعني الزاوية الركنية كرة لطارق الشعبوني يحيى البلومي يحيى البلومي مع الزابي والتوزيع هذه كرة خطيرة خطيرة وتدخل من الدفاع حولها للركنية
2: نكمل الركنية معاك يا أيمن نكمل الركنية
5: كانت الركنية والمدافع دخل قبل نبيل سرير يبقى كرة للركنية تقريبا انه لم يكتف حصل على 7 ركنيات بالتمام والكمال لحد الان لم يجسم هذه الكره الثابته هذه الركنيه من الجهه اليسرى على يسار الحارس نصر الدين جريعه ترجع الكره في اولمبيك الكاف يمشي لاعب رقم 27 نقطه من الكره لاعب طارق الشعبوني او اللاعب رقم 27 محمد عزيز المرزوقي محمد عزيز المرزوقي مش نفس الركنيه في وقت تقريبا 42 دقيقة لعب تلعب الكرة من محمد عزيز المرزوقي يعطي الحكم إشارة التنفيذ يرجع الحكم يبع على مدافع فريق الاتحاد الرياضي دكتور السيف أو على الحارس الأخير مع جاسر العثماني وار داخل منطقة الجزاء مازالة الرقمية لحد الآن عشان الحكم إشارة التنفيذ لا يعطي الحكم في هذه الآونة إشارة التنفيذ اللاعب محمد عزيز المرزوقي ظهير الأيمن لفريق أولمبيك كيف كرة مقوسة في القائمة الثانية والحارس في البوكس ممتاز حاول الكرة للتماس تبقى النتيجة في 43 دقيقة لعب ذاكر 0-0 هنا في ملعب كيف أولمبيك كيف وضيفه الاتحاد الرياضي بكثرة
2: باهي نمشيو المدنين موسى طوير لقاء أولمبيك مدنين القلعة الرياضية
8: شكرا في مدينة دقيقة واحدة تقريبا على نهاية الودية مخالفة خطيرة كرة ممتازة جدا تقريبا على بعد 35 متر مخالفة لصالح أولمبيك مدينة التنفيذ كان من أزم فجري شبتة داعت لعمة شبتة القائم وتخرجت ضربة 6 أمتار يرتفع نسق المباراة في هذه الفترة الأولمبيك وتحت له أكثر من فرصة خاصة عن طريق المتألق إياد النايلي مشط برشا وكذلك محمد عمر بلامة يسربته على الأروقة بينما في الجانب المقابل كذلك كان تألق للاعب رقم 9 هيثم تاج أخلق الدفاع الأولمبيك في أكثر من مناسبة والحارس طاهر عباد لأن التهديف لحد الآن غائب في هذه المباراة أمام جماهير أصبحت يعني كثيرة العدد وكم المباراة تقصد ممتاز جدا كرة مسترد عمل ضربة 6 أمتار لصالح الأولمبيك كرة في مناطقه كان فريقه ياسين بوفرغ يرفع الكرة طويلة يدخل الدفاع في مرة أولى دائري المركزية الميدان ثم تأول من جديد بهجمة للقلعة الرياضية ودائما اللاعب يحمل قميص رقم 9 متألق في قلعة هذه طويلة تقريبا أطنف في الحفاظ على الكرة اللاعب محمد خليل شارك كان بإمكانه تسديد لكن تباطأ ويتدخل الدفاع ويبعد اختار وفاتي نوع بالضبط يعلن الحكم عن نهاية الفترة الأولى من مباراة الأولمبيك مدين والقلعة الإرهابية بنتيجة متعادلة 0-0 نلتقي بإذن الله مع مطلع الشوط الثاني
2: خلينا نشوف التوقيت في بقية الملاعب بعد ما فات الشوط الأول في لقاء أولمبيك مدين القلعة الإرهابية بالتعادل 0-0 توقيت خش عندك يا شوقي
3: نهاية الشوط الأول ذاكر أيوة. بانهزام إلى حد الآن مؤقتا في هذا الشوط الأول فريق سبورتينغ المكين منهزم في الشوط الأول أمام ضيفه هلال الرديف بهدفين مقابل صفر. نذكر الأهداف دقيقة 21 عن طريق اللاعب بيمن القاسمي، ثم في دقيقة 39 سهيل الوشتاتي كان أضاف الهدف الثاني. إذن هدفين مقابل صفر هي نتيجة الشوط الأول انهزام سبورتينغ المكين أمام ضيفه هلال الرديف.
2: شكرا جزيلا. القيروان قديش عندك وقت يا عبد المجيد؟
4: 45 دقيقة لعب، يعني الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول انتهى، هدف مقابل صفر، تقدم الشبيب على حساب جندو بريضي.
2: باهي خلينا نشوف أيمن، مش مازال عندك وقت يا أيمن؟
5: 45 دقيقة كذلك في ملعب كيف، وأضاف الحكم 6 دقائق وقت بديل.
2: باهي يلا بيناتكم الزوز، هيا نبدا أيمن معاك شوية ومن بعدها نمشيو لعبد المجيد والخط مفتوح يا عبد المجيد.
5: نعم تعود الكرة في مخالفة أحمد الرحالي، تلعب بسرعة تمشي كرة لمحمد العرفاوي، محمد العرفاوي يمشي مباشرة لجاسر العثماني من الجهة اليمين، يسرع كرة يسلب يحيى البلومي كرة مباشرة، ممتاز العملية وانتو بين يحيى البلومي وجاسر العثماني، هذه كرة ومراوغة ولكن يدخل الدفاع بن زبقية تمشي رمية التماس بحيث أولمبيك كيف في مناطق فريق اتحاد اختيار السيف، الكرة عن طريق اللاعب جاسر العثماني ممتاز المراوغة يدخل منطقة الجزاء والحد يلعب وقول تم يقول ضربة مرمى في طالب فيها لاعبين أولمبيك كيف في ضربة جزاء لاعب تسمية ملقى على الميدان، لكن عشان نقول هناك تمويه وترجع كرة في ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي دكتور الشيخ اللي عرف كيفاش سيدي بس هذا الضغط اللي فيه فريق الأولمبيك كيف.
2: باهي خلينا نمشيو للقيروان شوية يا أيمن.
4: مرحبا بك على كل ذاكر. الدقيقة الأولى ما نزلنا ما نعرفوش قداش أضاف الحكم، يعني 46 دقيقة واحدة بلاش التقدم لفيت الشبيب القيرواني، ولو أني فريق جندو بريدي الحقيقة ضيع هدف التعادل بطريقة غريبة برشا. عبد القادر النغموشي يخرج تقريبا وجه لوجه مع الحارس علي الفريوي، ولكن في الأخير يراوغ أمام شباك خالية، خلينا نقول شباك خالية يخفق في تعديل النتيجة لفريق جندو بريدي. لحد الآن قدم مستوى ممتاز جدا في القيروان، الكرة تمشي ماهر الوسلاتي، صبري العماري ثنائية تمشي من جديد ماهر الوسلاتي، تحاول الكرة على يسوس بن عمار، التوزيع وسهلة في دين الحارس محمد عزيز النسيبي.
2: تفضل تفضل يا أيمن، تفضل يا أيمن.
5: نهاية الشوط الأول بصفر الحكم نزار الرياحي، ملتقانا إن شاء الله في الشوط الثاني نتيجة صفر.
2: شكرا جزيلا يا أيمن، تفضل يا عبد المجيد.
4: شكرا لك. الدقيقة الثانية 47 دقيقة هدف مقابل صفر، المخالفة اللي فات حارس الجندوبة الرياضية مصيبي ويلعب الكرة بسرعة. فقط ذكر ونصحح لك المعلومة، وأنا صار الهدف الأول كان سجله تقريبا مبدئيا نقول
2: ضد مرماه
4: جندوبة الرياضية ضد مرماه ماهر بن سلطان، يعني ونهاية الشوط هنا في القيروان واحد بلاش كما قلت مبدئيا ماهر بن سلطان ضد مرماه لفيت الشبيبة القيرواني إلى لقاء في الشوط الثاني.
2: شكرا جزيلا. نهاية الأشواط في مختلف الملاعب، تقدم أمل بوشمع عن القربي 1 بلاش، تقدم مستقبل قصير نهام قفل قفصة 2 بلاش، تقدم هيلر دي في المكنين سبورتينغ مكنين 2 بلاش، تعاد 0-0 في لقاء أولمبيك كيف اتحاد خسور السيف، تعاد 0-0 في لقاء جمعية أرينا الملعب الجيبسي، تعاد 0-0 في لقاء أولمبيك قلعة رياضية أولمبيك مدنين القلعة الرياضية، وتقدم الشباب القيروانية على جندوبة الرياضية 1 بلاش. شوف الحقيقة كيف دهنا 4 مقابلات في بين الملاعب. نتذكر منير راهو يتذكر لانه هيثم ما خلطش على الفتره هذيك مع زميلنا الحبيب شقير، نتمنى له ان شاء الله الصحه وطول العمر سي الحبيب وان شاء الله. هكا جاتني توا في مخي الاربع مقابلات وخمسه مقابلات والتعب، وكانوا قبل كنا بالكونسول القديمه معناها يتبدل انت وتغير الكاسك وتسمع في المعلقين. ان شاء الله ربي يطول في عمره، ان شاء الله ربي يشده بصحه البدن زميلنا الحبيب شقير.

تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، احتفالا باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل سنة. احتضن صباح اليوم مرسى القنطاوي بسوسة تظاهرة سياحية تنشيطية تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، تم خلالها تكريم شريحة مهمة من السياح الأجانب الذين توافدوا على الوجهة السياحية في أكثر من 30 مناسبة. وتضمنت التظاهرة أنشطة موسيقية وفقرات تنشيطية بمشاركة ماجورات قصر هلال وفريق التنشيط السياحي بعدد من النزل السياحية بالجهة. انطلقت صباح اليوم مسيرة سلمية لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل مشيا على الأقدام من منزل معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه العاصمة، ويشارك في المسيرة أولياء وأبناء المعطلين وفق ما صرح به كاتب عام المكتب الجهوي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وسيم جدي، والذي أشار إلى أن هذه المسيرة السلمية جاء تحت شعار مسيرة الكرامة وتأتي على إثر العديد من الوقفات الاحتجاجية لمطالبة رئيس الدولة بالتدخل وتفعيل القانون عدد 18 الذي صدر بالرأي الرسمي منذ حوالي 10 أشهر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات خاصة لفائدة اليافعين والشباب والأسر. أقرت وزارة الفلاحة افتتاح موسم صيد الحجل والأرنب بداية من يوم الرابع من أكتوبر

0: أكتوبر القادم، على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر 2026. وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محي الدين الهاني، أكد على أن الجامعة ستنظم حصص توعوية لفائدة المنظوريها قبل انطلاق الموسم، قصد ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بسلامة ممارسي هذا النشاط. أخيرا، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية، ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. الموعد الإخباري القادم في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمى علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.
2: بين الملاعب.

0: الجو مجددا للجزء الثاني بين الملاعب الأشواط الثانية في مختلف ملاعب الرابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى. نذكركم اللي أمل بوشمة أنها الشوط الأول متقدم عن نادي القرب 1-0، نهاية الشوط الأول بتقدم مستقبل قاسين على قوافل القفصة 2-0، تقدم هلال رديف على المكنين 2-0، تعاز 0-0 في لقاء أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف، تعاز 0-0 في لقاء جمعية أريانا الملعب الجيبسي، تعاز 0-0 في لقاء أولمبيك مدين القلعة الرياضية، وتقدم الشبيبة القيروانية على جندوب الرياضية هدف مقابل 0. نمشي المختلف الملاعب بناخذ عندهم انطلق الشوط الثاني ولا نبداو بشوقي في المكنين؟
1: 6 دقائق ذاكر في هذا الشوط الثاني. مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي عبر مجلس اذاعه المنسيه. اذا 6 دقائق في هذا الشوط الثاني، دائما بنفس نتيجه هذا الشوط الاول. سبورتينغ المكنين منهزم امام ضيفه فريق هلال رديف، هدفين مقابل صفر، هدف ايمن القاس في الدقيقه 21 وهدف زهير الوسطي في الدقيقه 39.
0: والله فما غاني ما نجمش قصه عليهم، راه ساعات فما دي شيدوفر هذوما وحياتي عندك غير ما ذاك عليش الله غالب دخلنا مخر شويه، لكن على الاقل المستمع نمتعوه بالاغاني الحلوه اللي قاعدوا في التاريخ. لقاء القيروان عبد المجيد جبيلي شبه قيروانية جندوبة الرياضية
2: يقدم لعب على انطلاق الشوط الثاني هنا في القيروان، لاقي هدف مقابل صفر هدف لفريق الشبيبة القيروانية. نصح المعلومة الذاكر إبراهيم الفرشيشي مدافع جندوبة الرياضية هو اللي غلط في مرميه، وبالتالي يعطي به التقدم الآلي لفريق الشبيبة في 35 دقيقة لعب في الشوط الأول. نلعب في 47 دقيقة في المباراة 1-0، ما زال التقدم للشبيبة على حساب جندوبة الرياضية.
0: أيمن اللموشي في الكاف أولمبيك الكاف في اتحاد قصور السيف. أيمن
3: طرح ذا ذكر. تحية ليك وتحية لكل مستمعين الأوفياء عبر موجات إذاعة المنسير. أكيد لحظات وتنطق صافرة بداية الشوط الثاني، كرة في دائرة الملعب، الحكم ينظر لتحته، لحظات وتنطلق الفترة الثانية.
0: موسى طوير في مدنين أولمبيك مدنين القلعة الرياضية.
4: تحية ليك ذكر. 5 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني وبنتيجة متعادلة 0-0 بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية.
0: نحب مجددا نحيي زميلي منير بعطي في التواصل الهاتفي مع مختلف معلقين نتاعنا وهيثم والناس فرنسا التقنيه، وقت اللي يتلاقاو زوز عندهم ذائقه فنيه ممتازه منير وهيثم، ما نجمو نخرجوا كل اغاني هذوما الحلوه. ان شاء الله من هنا كل ما اتيحت فرصه باش نجمو تسمعونا وتعيشوا معنا بين الملاعب بين الرياضه والانغام الحلوه في موج في اذاعه المنسير. يلا ننطلقوا من شوقي في المكنين سبورتيك مكنين هلال رديف في بداية الشوط الثاني، ناخذ بعض المقتطفات من الشوط الثاني. تفضل يا شوقي.
1: ليك اذا 8 دقائق في هذا الشوط الثاني، دائما سبورتينغ المكنين منهزم بهدفين مقابل صفر متاخر في النتيجه امام ضيفه هلال رديف، هدفي ايمن القاس في الدقيقه 21 وسهيل الوشادي في الدقيقه 39. دائما في الشوط الاول فريق سبورتينغ المكنين قبل انطلاقته في الشوط الثاني قام بتغيير وحيد في المقابل، فانه فريق هلال رديف ما قامش بحتى تغيير، واصل بنفس تقريبا الملاعبيه تقريبا بنفس الرسم التكتيكي، ربما قد يتغير الاندفاع نتاع الملاعبين نتاع زوز فرق باش نشوف ربما هل انه سبورتينغ المكنين قادر انه يوصل لمرمى فريق هلال رديف ويعود في النتيجه، وهل انه فريق هلال رديف قادر انه يصمد بدنيا فنيا امام فريق سبورتينغ المكنين اللي يتفوق عليه ربما بدنيا، لكن لحد الان منهزم امام جمهوره على ارضيه ميدانه. نذكروا بتشكيله زوز فرق، باش نعطيكم التشكيلات الاساسيه فقط باش نربح الوقت وهو باش نذكروا بهم. بالنسبه للفريق الضيف هلال رديف، ياسين الديناري في حراس المرمى، علاء الشعباني، طه جديدي قائد فريق، بلال الصحراوي، عمران العافي، غيث بولهمي، جاسر القبلاوي، سهيل الوشتاتي، ايمن العوجي، ايمن القاسمي، ومهدي الناصفي يدرب هلال رديف، صبر المرزوقي. بالنسبة لسبورتينغ المكنين مدربه محمد سويحلي اختار انه يلعب بمنير الجيزاني كحارس مرمى وقائد فريق، وسام المحفوظي، حمزة الحاج حمودة، فارس العيسي، مروان الكوكي، مروان الترد، يوسف الكلابي، الياس بن فاطمة، رابح نصري، سليم المزديني، وسيف الدخيللي. التغيير الوحيد هو دخول سيف الدخيللي قبل انطلاق الشوط الثاني، يعني في فترة ما بين الشوطين، مكان اللاعب رامي العفاس، ومدرب سبورتينغ المكنين يستعد للقيام بتغيير آخر. اللاعب ريان المدب يستعد لأخذ مكانه، تعرفوا مكان من، فما تغيير آخر أيضا. اللاعب لؤي العراكي، زوز تغييرات باش يقوم بهم. راينا المد بولعي العراقي باش ياخذوا مكانهم بعد قليل تعرفوا عليهم. بالنسبه لطاقم تحكيم المقابله يقودوا سفيان المنصري، يساعدوا كل من حمزه حمرشه وفراس المحمدي والحكم الرابع وجسم البناني، مراقب المقابله هو سيد فوز البناني الفزاني عفوا فوز الفزاني مراقب المباراه، في حين المنسق الاعلامي هو صديقنا سامي البريني. الان كما قلنا نلعبوا في 10 دقائق 6 ثواني في هذا الشوط الثاني، فريق سبورتينغ مكنين متاخر في النتيجه ومنهزم الى حد الان هدفين مقابل صفر امام ضيفه هلال الضيف في ملعب المرحوم العجمي سيم بالمكين في مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الافتتاحية اليوم لحساب المنافسات المجموعة الثانية للرابطة المحترفة الثانية.
0: شكرا جزيلا. قيروان عبد المجيد جبيلي.
2: كور لفات الشبيبة تم توزيع على مستوى القائمة الثاني، الدفاع تدخل مرة ثانية والكرة تهرب على خط هجوم الشبيبة القانوني. الشبيبة الحقيقة كاد باش يضيف الهدف الثاني منذ حين عن طريق اللاعب ماهر الوسلاتي، تلقى كرة ممتازة من يوسف الحاجي توقع على الجهة اليمنى على مستوى نقطة ضربة الجزاء، لكن التسديدة نتاعه كانت ضعيفة نوعا ما، خذاها الدفاع الجندوب الرياضية. الكرة عند الحارس نصيبي ترجع من جديد لقائد الفريق خد المعروفي في اتجاه النغموشي، ياخذ الكره ويدور مره اولى مره ثانيه، مازالت الكره عند النغموشي، تمهيد مره اخرى الهجوم لفيت الجندوبه الرياضيه عن طريق اللاعب ادم القويش على الجهه اليمنى وتمشي تماس لفيت جندوبه. في المتابعه قائد فريق الشباب الصبري العماري بعمليه انزلاقيه حط الكره في التماس لفيت جندوبه، يمشي لها اللاعب رقم 5 طاهر راماني على الجهه اليمنى، مشيت له تفريط ضربه التماس لفريق جندوبه الرياضيه. جندوبه الحقيقه منذ بدايه المباراه يلعب بضغط وبكيفيه هجوميه كبيره برشا، الى حد الان ما جسمش حتى فرصه من جمله الفرص اللي تحت له الى حد الان. والدفاع تدخل دفاع الشبيبه وترجع من جديد بدايه هجوم لفريق الشبيبه بماهر الوسيتي، ماهر الوسيتي من جديد خلي لها كوره للامين السيري خليها لي يوسف بن عمار، يوسف بن عمار عملية ثنائية وتمام هدف ثاني بيها، هدف ثاني بيها بجملة كروية روعة من لاعبية الشباب بهجوم معاكس خطير بالنسبة لاعبية ماهر الوسيتي وكذلك الأمين الزهري ويوسف بن عمار. في الأخير كرة يوسف بن عمار تمشي ضربة مرمى بعيدة شوية على مرمى الحارس النصيبي، كرة ترجع من جديد اللي فات الشباب ضربة تماس تماسي فيت الشبيبة، كانت الهجوم معاكس خطير ربما كانت الهدف الثاني يجي بالنسبة لفريق الشبيبة ولكن وضع من يوسف بن عمار. دفاع جندوبة يخذ الكرة ترجع من جديد المعروفي تمشي الكرة إبراهيم الفرشيشي على الجهة اليمنى لأدم القريشي والدفاع تدخل يحط الكرة تماسي في جندوبة في مناطق الشبيبة القيروانية ويواصل جندوبة الرياضية الحقيقة اللعب الهجوم نتاعه والكرة أخرى تمشي لطهر ماني بتماس يلعب مع زميله اللاعب سهيب التهنتي ترجع التالي للغايث الحميدي داخل منطقه الجزاء والحارس مرعوب مرتين من التبعه وصل فرصه للهدف التعليق ونضيع الكره دي على خط هجوم جندوبه الرياضيه ويبقى حارس الشبيبه علي الفيوي ملقى على ارضيه الميدان فرصه ذهبيه اخرى لجندوبه الرياضيه من اجل تعديل النتيجه. الهدف مقابل صفر ذاكر تبقى النتيجه على حاله لفيت الشبيبه القانونيه ويبقى حارس الشبيبه علي الفيوي ملقى على ارضيه الميدان في توقيت 55 دقيقه في المباراه.
0: شكرا جزيلا. يلا ايمن في الكاف اولمبيك الكاف اتحاد قصر السيف.
3: تحية لك ذكر، تحية لكل مستمعين الأوفياء. وصلنا 7 دقائق لعب في الشوط الثاني ونتيجة الشوط الأول يعني مثلا 0-0 بين أولمبيك الكيف اللي أصبح يلعب من الجهة اليمين بأزياء الحمراء والسوداء وبنفس الأسماء المعتمدة من المدرب مكرم العامري، في حين أصبح يلعب باتحاد كرة السيف من الجهة اليسرى زي الأزرق السماوي المخطط بالأبيض. تغيير وحيد في تشكيلة المدرب هاشم بن جيمة، خلى رائد النجار الاسم الجديد مكان أحمد الزيدي في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي بكرة السيف اللي عنده الكرة الآن تمشي الكرة عن طريق المحور الدفاع عزيز غنام عزيز غنام مجلة الكرة كان تحت فرصة للتفتين عزيز غنام كرة رأسية لكن مرت بعيدة على القائمة الأيسر الكرة الوحيدة اللي كانت تحت الكرة السيف في الشوط الثاني والدقائق اللي مروا هذا يحيى البلومي كرة ترجع سريعة على فايت أولمبيك كيف سؤال يطرح نفسه هل يواصل أولمبيك كيف على مستوى الشوط الأول اندفاع المدني والكما قلنا والسيطرة الميدانية لكن الكرة ترجع برمية التماس وسيد فريق الاتحاد الرياضي بالكرة التي كما قلنا أولمبيك كيف نقطة الشوط الأول التجديد فقط واللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء هذا رائد النجار عنده كرة بين زوج لاعبين
0: ملعب شكون ملعب القيروان مدين مدين مدين يلا موسى يلا
5: أولمبيك مدين يفتتح التسجيل في الدقيقة 14 بعد سلسلة من الهجمات رهيبة وعملية ممتازة جدا تمكن في عمل ثنائي بين آدم عزيز وإسلام أسلام بن ساسي سدد في زاوية صعيبة على الحارس الخلع الرياضية إسلام العوني العربي عفوا وهكذا إذا تصبع النتيجة هدف بصفر توقيت طبعا آني لصالح الأولمبيك مدينة على الهدف العربي
0: باهي ممكنين ممكنين
6: الهدف الثالث لفريق الهلال الرياضي بردايف اللاعب سهيل الوشتاتي يضيف الهدف الثالث والثنائية ليه يعني ياخذ الكرة أمام الفارس العيسي في قلب دفاع السبورتينغ مكرين داخل منطقة العمليات يخرص شوية الكرة يعمل نصف دورة ديمي تور وبالتالي يلعب الكرة بالساق اليمنى على يمين حارس منير الجزاني حارس مرمى وقائد فريق سبورتينغ المكنين بهتة دفاعية أخرى يسقط فيها فريق السبورتينغ المكنين الحقيقة هدف مستحق لهلال رديف أمام بهتة دفاعية سهيل الوشتاتي الهدف حصل في الدقيقة 17 لهذا الشوط الثاني ذاكر يعني كما قلنا ثنائية لسهيل الوشتاتي في هذه المباراة إلى حد الآن
0: باهي هدف في مدين وهدف آخر في المكنين نرجع لك يا موسى خلينا نزيد نوضح صورة الهدف بالنسبة لمدنين
5: قلت إذن إسبقية الآن السلاح أولمبيك مدينة حساب القلعة الرياضية وفي الحقيقة بعد من المحاولات من هذا الجانب وذلك حتى القلعة الرياضية أتيحت له أكثر من فرصة وكاد يفتتح التهديف لكن الإخفاق طبعا من المهاجمين ربما ما مكنوش من تحقيق مبتغاه في مطلع هذا الشوط الثاني على عكس الشوط الأول في الحقيقة القلعة الرياضية بدأ بشيء من التأخر في المرة عكس الشوط الأول كان هو المبادر كان هو اللي نوع أكثر من عملياته لكن في هذا الشوط الثاني وكان به تراجع منذ دخوله للفترة الثانية إذن استغل الأولمبيك كما يجب العملية الأخيرة وتمكنها من إحراز التقدم الآني بهدف جميل في الحقيقة كرة ترجع من حارس القلعة إلى الظهير الأيمن يرفع الكرة طويلة دائما يبحث عن هيثم تاج لاعب كما قلت تألق برشا في هذه المباراة وتقول إلى ضربة زاوية يقول الحكم للقلعة الرياضية باش ترجع الكرة من ضربة زاوية على يمين حارس الأولمبيك طارق شعبان وباش تنفذ كل تقريب اللاعبين الأولمبيك في منطقهم تتنفذ الكرة وتمشي مباشرة تمر أمام دفاع الأولمبيك وتمشي مباشرة للاعب القلعة إياد النايلي أو محمد السايبي محمد السايبي في وسط الميدان بينه وبين محمد عزيز السويسي يفقد الكرة وتتحول بهجمة سريعة مرتدة الأولمبيك مدين وجه لوجه تقريبا يخلط الدفاع فيه وينقذ الموقف كادت لعملية تشكل خطورة على دفاع القلعة الرياضية دي خطأ من منتصف الميدان استغلوا اللاعب نضال استخير لكن
0: تفضل تفضل يا أيمن
5: ينقذ الموقف
0: أيمن لعب مجيد لحظة يا موسى أيمن عبد المجيد قروان
7: لا ما طلبش الخط فقط هون نعطيك التوقيت والنتيجه 60 دقيقه في المباراه 1-0 مازال التقدم للشبيبه على حساب جندوبه
0: باهي شوقي ما طلب الخط شكون طلب الخط الاولاد ما طلب حتى واحد الخط فيهم قبل ما نرجع للملاعب هيثم خلنا نعمل جوله في مختلف نعطيو النتائج الحينيه في مختلف ملاعب. مقابله وحيده في اهداف توا هي لقاء اولمبيك كيف قصور السيف 0-0. بقيت مقابلات امل بوشمه متقدم عن القربي 1-0. قوف القفصه متاخره امام مستقبل قاسين 2-0. سبورتينغ مكنين متاخر امام هيلر ديف 3-0. جمعيه اريانا متاخره امام ملعب القيبسي 1-0. اولمبيك مدين متقدم على القلعه الرياضيه 1-0. والشباب القيرقيه متقدم على جندوب الرياضيه هدف مقابل 0. هذه جوله كما قلنا في النتائج في مختلف في الملاعب مع توقيت مختلف, وتقريبا المباراه اللي متقدمه في مختلف مقابله الكل هي مقابله سبورتينغ مكنين هيلر ديف اللي اسبق شويه, ومقابله مدين ايضا القلعه الرياضيه. نرجع لك يا شوقي في المكنين, وما نعرفوش بالضبط شنو الوضعيه في المكنين, علاش فريق سبورتينغ مكنين ما حضرش ما كانش جاهز رغم عمل مقابله وديه, صارت انتدابات, شنو فما بالضبط, علاش سبورتينغ مكنين يظهر بالوجه هذا وثلاثي على ارضيه ميدانه امام هلال رديف؟
1: وقت اللي يولي يذاكر المخ والتفكير ما عادش متجاوب على بدن. وقت اللي الملاعبيه تخرج ربما من تركيزهم, ربما كان عندهم قناعه قبل المباراه وانه هلال رديف باش يجيهم فريق تعب, فريق غير جاهز بدنيا, فريق اللي في تقريبا 20 يوم قام بخمس حصص تدريبيه, فريق لانتدابات غير مؤهله قانونيا, وتم تاهيلهم من اصل 8 انتدابات اهل كنزوز ربما ملاعبيه فقط. فبالتالي كله ربما عوامل لهنا, عامل المعطى الذهني اللي ربما هو غلب على لاعبي سبورتينغ المقيم. ما نعرفش اذا كان جانب الاطار الفني قام باعدادهم ذهنين من الناحيه هذه ولا, خاصه زاد كذلك الاطار الاداري المرافق لفريق الاكابر. ربما هذه كلها عده عوامل ربما تخلي ملاعبية سبورتينغ المقيم اليوم ما لقتش نفسها, خاصه وانه تقريبا في 4 درج لاعب, يعني في 20 دقيقه لاعب 21 دقيقه لاعب يقبل هدف اللي يخرج الملاعبيه من التركيز نتاعهم. هذا الى جانب الاخطاء الفرديه اللي صارت من الرواق الايسر على مستوى محور الدفاع, نيكون اللاعب حمزه الحاج حمود اللي تقريبا في زوز لقطات قبل من جهه الرواق الايسر في الشوط الاول يقبل عليهم فريق سبورتينغ المكنين الهدف, خرجوا متاثر حمزه الحاج حموده منذ قليل باصابه, وتم تغييره باللاعب محمد خليل عثمان. لاعب حمزه الحاج حموده نعرفوه من ابناء الجمعيه, من اللاعبين الشبان اللي تستثمر فيهم الجمعيه مستقبلا انه باش يقوم بمسيره فنيه او رياضيه مع الفريق. نعرفوه هو شقيق اللاعب حاتم الحاج حموده المهاجم السابق لفريق السبورتينغ المكنين, لاعب صحيح شاب ولاعب خلوق ومتخلق, لكن اليوم ربما نجم يكون مو جاهز في نهار, وما قد يكون جاهز في مقابلات اخرى كما كان جاهز في برشا مقابلات في الموسم الفارط, وانقذ الفريق من عدة محاولات هجوميه على الرواق الايسر, وكان سد منيع طبعا في دفاع فريق السبورتينغ المكنين. كما قلنا هي عده معطيات ربما قد تتلاقى, ناهيك انه كذلك فريق السبورتينغ المكنين ربما ما لقاش الحلول الهجوميه سواء على الرواقين الايمن او الايسر, او ما لقاش ربما شكون قلب الهجوم الافيكاس اللي ربما نجم يقبل الكره, انه ما فماش ريلوير متوسط ميدان اللي نجم يخرج الكره ويقربها اكثر, يربط ما بين خط الدفاع وخط الوسط ووصول الى خط الهجوم, ما فماش قلب هجوم ربما صريح في فريق سبورتينغ المكنين اللي يصنع الفارق او يسجل في اي لحظه, ما فماش امدادات كرويه لهنا يعني على مستوى الخروج بالكره ووصولها الى خط الهجوم, رغم انه في بعض المحاولات كانت الكره توصل طويله في الشوط الاول باش يربح المسافه ويربح الوقت فريق سبورتينغ المكنين, الا انها المحاولات بقت بالفشل, ما شكلتش ربما خطوره كبيره برشا على الدفاع وعلى مرمى فريق هلال الرديف. فبالتالي كما قلنا هي عده عوامل وعدد قراءات نجم تكون هذه مصيب في عدد منها, قد اكون مخطئ في جانب منها اكيد, وانه الجماهير زاد كيف عندها طموح اخر ورغبه أن فريق سبورتينغ ممكن اليوم يخرج بنقاط 3 للمباراة, لكن ما في كل مرة أو ربما جرات الرياح بما لا تشتهي السفن فريق سبورتينغ المكنين اليوم. فريق الهلال الرديف خذ الثقة في روحه وقدم أكثر, عرف كيف يغلق المنافذ, رغم إما أنه كما قلنا لملاعبية تقريبا في 20 ربما 20 يوم كان قام ب 5 حصص تدريبية, رغم أنه ما قامش بحتى مباراة ودية. في المقابل فريق سبورتينغ المكنين قام بأربع مقابلات ودية, لعب ضد الملعب السوسي هنا في ملعب المكنين انتصر 4-0, ثم لعب مع مكارم المهدية في ملعب أحمد خواجة في المهدية تعادل 3-3, ثم لعب مع الاتحاد الرياضي المنستيري في ملعب مصفم بالجنات بالمنستير ونهزم فيها سبورتينغ الموكلين 3-0، يعني الفوز كان اتحاد المنسيري، ثم كانت مقابلة ضد هلال الشابة في ملعب الموكلين انهزم فيها فريق سبورتينغ الموكلين بهدف مقابل صفر، وكان مبرمج انه باش يصير مقابلة اخرى عودة في ملعب الشابة، لكن ما صارتش هذه الاعتبارات. على كل كما قلنا لهنا عدة عوامل عدة ظروف، على كل حال إن شاء الله نشوف ربما واجهة آخر لسبورتينغ الموكلين فيما تبقى من دقائق هذا الشوط
0: اللي هما قديش مازال قديش وصلنا يا شوقي
1: وإحنا نلعب الآن في 25 دقيقة لعب. دائما التقدم لفريق السي اس ار فريق الهلال الرياضي بالرديف 3-0 أمام لاسيان فريق سبورتينغ الموكلين في ملعب الموكلين كما قلنا. وكيف سيواصل فريق الهلال الرياضي بالرديف صموده بالمحافظة على النتيجة، وكيف سيكون له ربما الحلول الدفاعية أمام ربما نجم يكون النقص البدني، نجم يكون الملاعبية زاد هما قاموا بأعداد بدني وحدهم فرادة إلى أن استأنف التمارين كما قلنا. أكيد وجه آخر باش نشوفوه فيما تبقى من عمر العشرين دقيقة اللي مازالوا في هذا الشوط الثاني من المباراة. ديما نذكر نلعب الآن في 25 دقيقة لعب 33 ثانية في هذا الشوط الثاني من مباراة سبورتينغ الموكلين وهلال الرديف. التقدم
8: ملعب الدين
0: يا باهي ملعب الدين، شكرا لك يا شوقي.
8: هدف التعادل طلعب الدين،
0: تفضل يا شوقي. يا موسى تفضل.
8: شكرا. اذا هدف التعادل للقلعة الرياضية منذ خليل يعني في 25-24 بالضبط 24 تمكن التكنول ان شاء الله من معرفة الساعة الهدف. اذا تمكن القلعة الرياضية بعد سلسلة من المحاولات والمتعددة تمكن من تعديل نتيجة الفتلاون. اذا هدف هدف بين القلعة الرياضية واولمبيك بالدين.
0: شكرا جزيلا. هو على ذكر فريق الرديف، رأى فريق الرديف كان في وقت ما في القسم الوطني وقت التسمية كانت خنفوس الرديف، وهي كيف صارت العملية معنا باش ناس باش تفهم انه كان فما الفوسفات في الرديف، فما كومباني دو فوسفات تم معناها خذوا من كل كلمة الحروف نتاعها الوانين كومباني كوم فوس، وليت معناها على اساس كوم فوس رديف. بعدها تم تعرفوا احنا لازم الكلمة هذه ردوها تونسية خنفوس رديف، اما هي كوم فوس دور ديف، بالتالي هذاك علاش هي كانت تقبل يقال انه لاعب فريق خنفوس رديف. وهذا ارجع للتاريخ تلقوا معناها فريق هذا اللي فريق عريق ولسنوات قد فريق معناها عنده مكانته في كرة القدم التونسية. وبرشا سؤالين عليها المعلومة هذه صحيحة ولا هي صحيحة، كما قلت كومباني دو فوسفات كي تعمل الابريفياسيون نتاعها تلقى كونفوس دو غديف. هذاك علاش حبيت نوضح هكا. هو الفريق اللي واجه اليوم سبورتينغ موكلين وفاز على سبورتينغ موكلين في الموكلين 3-0. جمعية أرينا تعدل النتيجة قدام ملعب الجيبسي 1-1. ونمشيو للقيروان ناخذوا شوية وصف وتحليق وتعليق من ملعب القيروان شباب القيروانية جندوبة الرياضية.
9: شكرا لك. فقط معلومة ذكر حبيت نأكد منها الآن، هو الشيك المفتاح غادر الملعب الجيبسي أملا
0: يعني والله فما المعلومة حول غياب معناها غياب المدرب تونعتيك لأنه اليوم صبر ترابلسي هو اللي فرق المباراة راهو. صابر ترابلسي هو اللي يشرف اليوم، هو اللي موجود في ورقة المباراة الرسمية اللي يتم معناها القوة على صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم الصفحة الإخبارية اللي خاصة بالإعلاميين اللي ريتوا أنه صابر ترابلسي. وكما قلت لكم بكري بالنسبة لملعب الجيبسي عنده لاعب وحيد موجود على بنك احتياط اللي هو اللاعب زغدود، هذاك الوحيد اللي موجود على بنك الاحتياط. معناها وسيم زغدود ينجم يكون الغيابات الكبيرة هذية وعدم تأهيل اللاعبين ينجم يكون عنده دور في غياب شكل مفتاح. والله والعلم والله طبعا إن شاء الله كانت حصلنا عليه ناخذه في المباشر شكل مفتاح إن شاء الله.
9: على كل نرجع في 70 دقيقة لعب في المباراة واحدة بلاش مثل التقدم اللي فات الشباب والحكم يعطي يمنح بعض اللحظات للاعبين باش يشربوا الماء في الأثناء. تم زود التغييرات بالنسبة لفريق الشباب، خروج الهادي كرموز ودخول حمدي البقلوطي وكذلك خروج وائل التليلي ودخول سلمان الأخضر. على بعض الغيرات على ذكر بعض التغييرات بطبيعة الحال ذكر حبيت نشير وأنه تقريبا 10 أو 11 لاعبي تم انتدابهم لفريق الشبيبه، عوده ثلاثه ملاعبيه للفريق نتاعهم، نحكي على علي الفريوي الحارس، صبري العمالي وصبري زيد هذوما رجعوا للفريق يعني بعد تجارب سواء كان في البطوله التونسيه والليبيه او الجزائريه ايضا السعوديه عفوا. ياسين معطل القادم من فريق الملعب التونسي حارس مرمى في اطار الاعاره لمده موسم، هادي كرموز قادم من فريق القلعه الرياضيه، وسام الهمامي قادم من فريق فرقنا الرياضيه، ووائل التليلي من اتحاد تطاوين، ماهر الرفاتي لاعب شاب تحول لفريق الترجي التونسي ويرجع بعقد لمده 3 سنوات، ماهر قلت احسن حسين مسعدي ايضا من فريق تقدم تقيت الدائري، وسام الدين الحبيبي من فريق القوس السعودي، وانيس خضر من فريق الترسانه الليبيه. فايضا زوج ملاعبيه تم تشييد عقد من ابناء النادي هم الحارس ايمن الامامي وكذلك محمد امين القلعي، يعني بطبيعه الحال برشا ملاعبيه غادروا وبرشا ملاعبيه تم انتدابهم لفريق الشباب مع هيئه تشريعيه للجيري بقياده شكري الرحماني، وبطبيعه الحال رئيس فرع جديد هو علي الهتريلي لفريق الشبيبه القيروانيه. تغيير ثاني او اول بالنسبه للفريق جندوب الرياضي، والكره باش ترجع لفريق الشبيبه بعد فتره الراحه، ثم تقريبا 3 ملاعبيه من فريق جندوب الرياضيه، اللاعب رقم 30 الياس مفتاح، وكذلك معاه احمد زكريا عمار، وثم اللاعب رقم 27 مش موجود على المحالة على ورقة المباراة، يبدو لي أنه رياض الفريوي، يبدو لي رياض الفريوي. على كل الثلاثة ملاعبية مش يتم دفعهم لتعويضهم، دفع بهم للفريق جندوب الرياضي المنهزم لحد دقيقة 72 في المباراة، والمنهزم واحد البلاش كما قلت الهدف كان سجل في 35 دقيقة عن طريق إبراهيم الفرشيشي ضد مرمى، كرة ترجع من حارس المرمى علي الفريوي طويلة في اتجاه اللاعب يوسف بن عمار، تتفك وترجع من جديد في جندوب الرياضية في المتابعة، ثم حمدي البقلوطي من أحد شبان الشبيبة القيروانية تجعل كرة يوسف بن عمار طويلة في جمار بن مهر المستيتي، لكن مقطوعة من الدفاع وترجع من جديد صبري العماري مرة أولى ومرة ثانية، كرات عشوائية من هنا ولا ثم تسلل، ثم تسلل في خط الفريق جندوب الرياضية، كرة ترجع بسرعة ولا تمشي رويدا للحارس، ومرة أولى مرة ثانية كانت فريق جندوب الرياضية خطير في الهجمات، لكن إلى حد الآن تقريبا زوج ثلاث فرص تنحين، وفي الحقيقة فريق جندوب الرياضية خطير وخطير جدا على مستوى العمل الهجومي، لكن التشتيم ينقصوا وعلى خلال هذه الفرصة تمشي الكرة للفريق جندوب الرياضية، حط الكرة في التماس، تماس في الشبيب على جهة المدارج الرئيسية في المتابعة، ثم سلمان الأخضر كان عوض الوائل الثيلي، تمشي الكرة داخل منطقة الجزاء، يوسف عمار تمهيد وتزيد مزال الكرة ومزال نختار لفئة الشبيبة، ثم الكرة تمشي وثم المخالفة، ثم المخالفة لكن الحكم مرة أولى ومرة ثانية في المتابعة يمنح المخالفة، ربما حب يعطي لافونتاج المحارم أول الأمر، لكن الكرة ترجع بضربة مخالفة لفئة الشبيبة القيروانية أمام الكرة، ثم سلمان الأخضر بجنبه أيضا يوسف الحاجي، والكرة تتلعب ثنائية يوسف الحاجي على الجهة اليمنى، تزيد والتوزيع وترجع من الدفاع وترجع مرة أولى وترجع الكرة لفيت جندوب الرياضية في ضربة تماس، يتدخل الحكم المساعد الثاني وقول تماس لفيت جندوب الرياضية، كانت الكرة هجوم لفيت الشبيبة، يتعكس الهجوم لجندوبة والتماس، تلعب الكرة بسرعة تمشي لأحمد زكريا عمار المعوض، والكرة تتفك من جديد وثم المخالفة، ثم المخالفة واضحة لفيت الشبيبة القيروانية، يعلن عليها الحكم حسام الظاهري في هذه المباراة في توقيت 74 دقيقة واحد بلاش، ما زال التقدم للشبيبة على حساب الجندوبة الرياضية في هذه الجولة الافتتاحية لبطولة ربط المحترفة الثانية، وجماهير الشبيبة ما زالت تنتظر بطبيعة الحال نتيجة نقال القضية المرفوعة في الطاس، كما قلت ذاكر صيف ساخن تعدى قضاء قضايا تشكيات يعني بالجملة سواء كان من فريق الشبيبة ومن هذا فرق أخرى غير الملعب التونسي وغيرها من الفرق والشكاوي. على كل مثل القضية لم تبح بأسرارها بالنسبة للطاس وربما لو
0: شنو نجم يصير يا عبد المجيد
9: لو جي ربما تقلب المعطيات ربما نعرفش أنا لو كنت جي في صالح الشبيبة شو مش يصير ذكر أو السؤال لربما نزيد نسألوه كان يعني لو الطاس تمنح بطبيعة الحال يعني هو هي القضية أصيل يعني ثم ضد الفريق النادي الذي بنزرتي بطبيعة الحال على النقاط والممنوح ليه يعني في صورة ما تم خصم من نقاط من فريق نادي البنزرتي الأمور ستتغير رأسا على عقب خلينا نقوله وربما فريق الشبيبة كان في الرابطة الثانية يصبح في الرابطة الأولى واللي كان في الرابطة الأولى يصبح في الرابطة الثانية على كل
0: أيوة وش نعملوا النتائج نتاع المقابلات كيفاش نعملوا فيهم والمقابلات اللي تلعبت
9: والسؤال هذا بطبيعة الحال يوجه للجامعة التونسية لكرة القدم
0: يمكن هي
9: بتوقيمها القانوني بتوقيمها يعني الإدارية وما إلى ذلك بطبيعة الحال تعرف ذاكر اللي نحبش نحكي برشا لما حالة في الأمور الإدارية في الجامعة أنت ياك سألت وأنا بدي نسأل شنو مش يصير لو
0: أي وقتاش الجلسة عندك شي فكرة وقتاش الجلسة يا عبد المجيد
9: هو لما حالة يقولوا يعني من فريق الشبيبة قدم الشكوى بتاعه ربما ينتظر بتاع 4-5 شهور ما تفوتش 6 شهور لما حالة
0: معناها توفى البطولة معناها
9: ممكن ربما
0: لو كان زيدوا 5 شهور توفى البطولة كأو معناها من هنا لأفريل
9: يولي من العام الجاي للعام الجاي
0: إن شاء الله قبل هذا الشبيبة تضمن الصعود متاعها إن شاء الله بمجهودها تو هاي منتصرة اليوم واحد بليش
9: نعم قادرة بالترسانة بتاع اللعبية وكذلك المدرب الكف المدرب الرحالة المدرب الخبير في أجواء رابطة
0: لطفي القادر أعطيني أعطيني أعطيني نتيجة توقيت يا عبد المجيد لأنه بقيت ملاعب يستناه
9: 77 دقيقة في المباراة واحد بلاش فات للشباب فرصة فات للجندوب الرياضي وديع الكرة ديع الكرة واحد بلاش تبقى نتيجة للشباب على حساب جندوب الرياضي
0: هو تقريبا ربع ساعة الأخر في مختلف ملاعب أيمن في ملعب الكيف اللي النتيجة عندك هي الوحيدة بدون أهداف توا يا أيمن
10: مرحبا ذكر بالفعل الملعب الوحيد اللي مشفناش فيه هدف لحد الآن هو ملعب الكيف زادت النتيجة أصفار ومخالفة لفايت فريق أولمبيك الكيف اللي قاوم أكيد في الشوط الثاني وكما توقعنا أكيد شفنا يعني بعض الإصابات والشد العضلي أكيد والإسعافات وباقي واصل الفريق بنفس الأسماء وكان فريق اتحاد كرة السيف هو الأخطر حقيقة في الشوط الثاني وتيح بزوز فرص لفايت اللاعب زياد التوسي خاصة الفرصة الثانية منذ تقريبا 4 دقائق خطأ في التمرير من أحمد الرحالي أكيد مد الكرة للاعب زياد السوسي داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في يد الحارس مباشرة ربيع شمشير وضاعت فرصة فرصة هدف محقق في اتحاد قطور السيف صحح الخطأ لأحباء فريق اتحاد قطور السيف التغيير كان رائد النجار مكان اللاعب رقم 11 محمد فراس الميلادي وليس أحمد اللزيز ترجع الكرة بضربة مرمى لفايت فريق أولمبيك كيف يمشي الحارس ربيع شوشان كما قلنا تحت تشجيع الجمهور كما قلنا يحاولوا كيف اليوم أنه يخرج بأخف الأضرار ممكن في ظل الصعوبات على مستوى الزاد البشري شوط أول كان ممتاز شوط الثاني طاح أكيد المستوى اللي فات أولمبيك كيف نوعا ما ولكن زادت المباراة والكرة في منتصف الميدان كرة ليحيى البلومي أفضل لاعبي أولمبيك كيف في هذه المباراة كرة لجاسر العثماني يمشي كرة من يحيى البلومي من الجهة اليسار يوصل جاسر العثماني الكرة ولكن ترجع من الدفاع وجديد يسترجع يحيى البلومي على الدين فهم على الدين فهم والمراوغة ويحشر على خطأ مخالفة قريبة من خط 18 لفايت أولمبيك كيف عملية المسك من الخلف من القميص على اللاعب على الدين فهم لكن لا الحكم يقول مخالفة ضد على الدين فهم ينبع على الدين فهم أكيد ترجع كرة لفايت اتحاد كرة السيف عن طريق اللاعب عزيز غنام عزيز غنام جلب كرة لياسين معرف ورفض الميدان يمشي للاعب رقم 14 من جديد ياسين معرف للاعب حسام اللمسي
11: يخسر الكرة عجلت الرأس
12: ملعب لاعبين بن حميدة بالدين.
0: يلا تفضل يا موسى تفضل يا موسى.
12: شكرا. الهدف الثاني القلعة الرياضية اللي حقيقة بدنيا حاضرة حقيقة أكثر من أولمبيك مدين بعد ما تمكن من التعديل اتمع أكثر في النتيجة ويعني حقق ما أراد إلى حد الآن بعملية جميلة برشا تنتهي في شباك حارس أولمبيك مدين الساهر وترك شعبان ذكر لهدف التعديل كان سجل حزم معجوب والأولمبيك مدين سجل محمد عمر بلامة وهدف التعديل سنتأكد إذا هدف الثاني طبعا نشوفه سكون طبعا الرؤية مش واضحة من هنا تماما لكن أنا كنا نتأكد من صاحب الهدف إذا فين واحد في القلعة الرياضية على أشتاب أولمبيك مدين في ملعب صلاح الدين بن حميدة بالذات قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.
0: باهي قوف القفصة يذل الفرق أمام مستقبل قصين 2-1 تقدم مستقبل قصين 1-0 أمل بوشمة ناد القربي. هلال رديف متقدم في المكنين على سبورتي مكنين 3-0 0-0 في قوى أولمبيك كيف اتحاد قصور السيف. جمعية أريانا متعادلة مع ملعب قبسي 1-1 أولمبيك مدينة متعادلة مع القلعة الرياضية أو القلعة الرياضية متقدمة 2-1 على أولمبيك مدينة تحيين في النتيجة. والشبيبة القيروانية متقدمة على جندوبة الرياضية هدف مقابل 0. نرجع لك نكمل معك شوية توقت أيمن في الكيف.
13: عام ذاكر 33 دقيقة لعب مازال أولمبيك الكيف يحاول هذه كرة من الجهة اليمين عن طريق طارق الشعبوني نبيل كريس هذه كرة للأولمبيك والدفاع الدفاع بالسياق عن طريق مجام
12: اللمبي
0: ملعب مدين تفضل
12: ذاكر. فقط حبيت نذكر ساعه بالهدف الثاني هو هيثم تاج كما قلت لك تاكد يعني تلعب تالق كابتن في المباراه هيثم تاج للقلعه الرياضي.
0: شكرا جزيلا. يلا تفضل يا ايمن واصل.
13: كره لفريق فريق اولمبيك كيف يقطعها اللاعب اسامه اللمبي كان يلعب في مسافه فريق اتحاد كره كيف عاد احتفال الجمهور على قرارات الحكم أكيد العلامة المضيئة اليوم جمهور غفير جدا جمهور أولمبيك كيف ذكرنا بالأيام أيام الخوالي أيام أولمبيك كيف العريق والأسماء الكبيرة اللي لعبت في هذا الملعب على غرام مراد الشيبي وغيرهم أكيد كان بعض الاحتجاجات من اللاعبين تتوقف المباراة
0: شكرا بيت أعطينا المكنين يا المكنين يا شوقي قبل ما تخرج لنا اشياء لنا وحبذها في المباشر يلا مكنين.
14: شكرا لك. اذا نلعب في 42 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني دائما فريق سبورتينغ المكنين منهزم امام ضيفه فريق الرديف ب3-0 اهداف ايمن القاسمي وثنائي سهيل الوشتاتي. ايمن القاسمي دقيقه 21 الشوط الاول وسهيل الوشتاتي ثنائيه اللي سجلها دقيقه 39 الشوط الاول ثم في الدقيقه 17 في هذا الشوط الثاني. فريق سبورتينغ المكنين قام بخمسه تغييرات نتاعو واستوفاهم من خلال دخول خليل عثمان وكان حمزه الحاج حمود اللي خرج متاثر باصابه. راينا المدد مكان مروان ترد سيف الدين خلال مكان رامي العفاس ناسين بن عامر مكان يوسف الكلابي ولؤي العراكي مكان اللاعب الياس بن فاطمه. في حين فريق الهلال الرديف في ثلاث تغييرات نتاعو اللي قام بهم هما دخول ليث عبد السلام مكان جاسر الدبلاوي احمد الشعامبي مكان ايمن القاسمي ومهدي العليمي مكان اللاعب مهدي الناس. في هذه الثلاث تغييرات اللي قام بهم المدرب صابر المرزوقي مدرب فريق الهلال الرياضي بالري فريق سبورتينغ المكنين اضحى عاجزا عن الوصول الى مرمى الهلال الرديف مقابل استبسال دفاعي وحضور ذهني وبدني عكس ربما ما كان الجميع ينتظر في ملعب المكنين وانه باش تكون مقابله في اتجاه واحد لفريق سبورتينغ المكنين امام ضيفه فريق الهلال الرديف الا انه فريق الهلال الرديف الحقيقه يعني عرف كيف الى حد الان يكون هو صاحب الأفضلية على مستوى كسب النتيجة وأيضا على مستوى التفوق في المباراة حتى فنيا في بعض الأحيان أمام فريق سبورتينغ المكنين اللي قاعد يحاول من حين لآخر المدرب محمد السويحلي أنه يلقى الحلول الكفيلة هجوميا وطبعا العودة في النتيجة في ما تبقى من عمر هذا الشوط الثاني
0: اللي هو قديش مازال شوقي
14: على الوقت الأصلي من زلت دقيقة وعشرين ثانية.
0: على الوقت الأصلي.
14: على 45 دقيقة، على 90 دقيقة، دقيقة وعشرين ثانية.
0: بهنكملوا للتسعين معاك وبعدها نرجع لنا نشوف بقية الملاعب.
14: شكرا لك، هذا هجوم لفريق المهدي الإعلامي يسدد ربما هدف آخر، ولكن مرة أخرى منير الجيزاني يكون سد منيع أمام فريق الهجومات فريق هلال رديف. كان في مرة أولى أمام اللاعب مهدي الإعلامي، كان قبلها كذلك أمام اللاعب أحمد الشعامبي، وكان قبلها أمام سهيل الوشاتي تقريبا في ثلاثة مناسبات. فريق حارس مرمى وقائد فريق سبورتينج المكنين منير الجيزاني يعرف كيفاش يتصدى للعمليات الهجومية هذه ويخلي النتيجة على حالها، رغم أنه فريق سبورتينج المكنين كما قلنا منهزم إلى حد الآن بثلاثة أهداف مقابل صفر. حيرة كبيرة برشا من مدرب فريق سبورتينج المقيم محمد السويحلي اللي يحاول انه كما قلنا خليل عثمان يلعب الكره طويله قلب دفاع يلعب في ظهير الايسر، كان تخلي مكان اللاعب حمزه الحاج عموده، صحيح وما قام باخطاء فرديه لكن ما يتحملش وحده الهزيمه اليوم فاللاعب حمزه الحاج عموده اللي كما قلنا فما عده معطيات خلات فريق سبورتينج المقيم اليوم يكون متاخر في النتيجه، ونلعب الان قبل زوز ثواني او بالاحرى انقضاء 90 دقيقه 4 دقائق.
0: قش وقت بديل عندك شي شوقي؟
14: 4 دقائق يعنى عليهم الحكم الرابع جاسم البناني كوقت اضافي في مباراه سبورتينغ المكين وضيفه هلال رديف.
0: توقيت ونتيجه في مختلف الملاعب عبد المجيد في القيروان
15: 46 دقيقه في الشوط الثاني.
0: قديش عود لي؟ عود لي
15: 86 دقيقه في المباراه.
0: باه
15: اوكي الشباب على حساب جدوبه.
0: شكرا جزيلا. ايمن في الكيف
16: 38 دقيقة في الكاف، ما زال التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا جزيلا. موسى في مدنين
17: دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية المباراة والقلعة القادمة على حساب الأولمبيك مدنين.
0: يلا نكمل معك أنت يا موسى.
17: شكرا. كرة في وسط الميدان إذن للاعبي القلعة طبعا أكثر كثافة في المناطق الدفاعية، حافظوا طبعا على التقدم المحرز في هذا الشوط الثاني، كرة مرفوعة طويلة بل أنه القلعة أهدر هدف ثالث كد يلوح يبعن طبعا بكل غرب عدى عزيز الأولمبيك. القلعة أهدر الفرصة وهذه فرصة التعادل الأولمبيك مدين، كرة مباشرة تمشي إلى ضربة الزاوية حين يطالب لاعب الاتحاد عفوا الأولمبيك مدين في ضربة جزاء الحكم يقول كل كرة باش ترجع من ضربة زاوية. القلعة حقيقة يعني قدم مردود ممتاز جيد ما شاء الله، اللياقة البدنية ممتازة للغاية لحد الآن، يخوض مباراته بشكل متميز قبل الهدف صحيح أعمد الدقيقة 16 لكن تمكن من التدارك خاصة في هذا الشوط الثاني بهدفين بغاية من الروعة، ويمكن كان بإمكانه تكاد الثالث يبقى اللاعب متوقف ذاك ربما نرفع في أحد الملاعب.
0: قديش وقت بديل عندك؟ قديش عندك شو وقت بديل؟
17: لحد الآن ننتظر، على كنت تجاوز الوقت الأصلي بدقيقة حسب توقيت الشخصي، وإلى حد الآن لم يرفع الحكام الرابع الكم من وقت مبدل.
0: شكرا جزيلا. القيروان يمكن فيها أكثر حماس مباراة شبه قيروانية أولمبيك جندوبة رياضية.
18: دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة والحماس والتشويق نزال على أشد المصلحين. لطفي القادري أيضا يدفع بدريس ليوان، محمد أمير الفطناسي وصبري الزيدي بطبعة الحال الثلاثي عند منظمة هجومية مكان ماهر الوسيتي يوسف بن عمار وأمين الزيري. الكرة تمشي ضربة تماس لفيت الشباب يوسف الحاجي على الجهة اليمنى قريب لنقطة ضربة الركنية طويلة تخم منطقة الجزاء، دفاع يتدخل يرجع الكرة كما جات وتمشي لفيت الجندوبة محمد القلعي ياخذ الكرة لكن سبق وسام الأمام من جديد ياخذ الكرة وبرؤول مرة ثانية هجوم معاكس خطير لفريق جندوبة الرياضية وتمشي الكرة للأليس مفتاح ليس مفتاح مزات الكرة وترجع منها جديد جعفر الزريبي دخل منطقة الجزاء تمهيد وفي دين الحارس علي الفريوي وكما تسمع فيه ربما ذكر بعض الانتقادات للحارس يشد الكرة ويسيبها اللاعب الرحال اللاعب الخبرة علي الفريوي. نذكر ايضا ذكر انه تقريبا ملعب حمد الواني سيغلق ابوابه بداية من 1 نوفمبر القادم، ربما يعني فريق الشباب ما زالوا لها زوز 3 مباريات باش تلعبهم هنا في حمد العواني، باش يتم بطبيعة الحال لإعادة تعشيب الملعب. ربما فريق الشباب مش يصلح يلعب
0: في علي الزواوي
18: في بوحجة، علي فرصة لفئة الشبيبة التميز صبري الزيدي جديد مرة أولى ولسبع النفاتي وتعود للكورة، كانت فرصة خطيرة من سيد صبري الزيدي يحول الكورة يفتح اللعب على الجهة اليسرى والموجود البقلوط يتمهيد مرة أولى مرة ثانية مسدد الكورة ولا كتل الهجوم لما كان ترجع من جديد لدريس ليوان حمدي البقلوطي القائد الفريق صبري العماري التمهيد تمشي الكورة النفاتي اسكندر النفاتي اسكندر النفاتي وزع الكورة من جديد وشد الكورة زي ما حارس الجندوبة مرة ثانية على المر على مرتين على مرتين يقتل الكورة ربما كانت قدام اللاعب الفصاصي محمد أمين الفصاصي لكن الكورة ترجع لجندوبة الرياضية طويلة لبعض اللحظات والدقائق الأخيرة الحاسمة في هذه المباراة والكورة اللي فيها جندوبة نغموشي نغموشي التمهيد والدفاع
6: نهاية المباراة في ملعب المقرين ذاكر
0: يلا اعطي في 10 ثواني يا اخي تفضل
6: نهايه مباراه سبورتينغ المقيم وضيفه للارديف بانتصار مستحق للارديف 3 اهداف مقابل 0 اهداف اي من القاسمي ثنائي سهيل الوشتاتي في الدقيقه 21 للشوط الاول 39 للشوط الاول ثم 17 للشوط الثاني اجمل تحياتي شوق الحمادي ان شاء الله التصريحات القوم بعد شويه
0: ان شاء الله
6: في فيديوهات على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك
0: شكرا جزيلا شوقي يعطيك الصحه نواصل معك يا عبد المجيد
18: 91 دقيقة في المباراة
0: قداش وقت بديل أضاف
18: مازال ما رفعش اللوحة
0: باهي ترى نشوف الكيف قداش وقت بديل أيمن
16: 43 دقيقة لعب في ملعب الكيف
0: ما خلطناش الوقت البديل باهي موسى في مدنين
19: 49 دقيقة لعب حسب التوقيت الشخصي وإلى حد الآن المباراة متواصلة
0: أي ما فماش لوحة معناها فما حكم رابع علاش ما تمشي لها رفع اللوحة باش الإعلان على الوقت البديل لا ما فتنا تو معاش نجم معناها من 49 معناها 4 دقائق زايدين في الوقت البديل به نكمل معاك انت نكمل معاك يا موسى نكمل
19: اذا تتواصل المباراه اذا بين التسابق وتلعب في التهديف بين الفريق المحلي متاخر في النتيجه وال القلعه الرياضيه طبعا يريد التدعيم والحفاظ

0: قطع الكرة طويلة. أما كثافة دفاعية من لاعب القلعة مرة أولى ثم رأسية كرة في وسط الميدان يقول الحكم خلف أو نهاية المباراة على تقدم
1: انتصار
0: القلعة الرياضية على حساب أولمبيك نتيل بهدفين لهدف سجله لأولمبيك عمر بلامة حازم معجوب وهيثم تاجي وما صاحب الصاحبي أهداف القلعة الرياضية. نلتقي بإذن الله في موعد آخر.
1: شكرا جزيلا. نهاية مباراة فوز القلعة الرياضية فوز هام في مدنين على أولمبيك مدنين 2-1. أيمن في الكيف قديش وقت بديل؟
2: وصلنا للتسعين هنا في ملعب الكيف أضاف الحكم 3 دقائق وقت بديل.
1: باهي باش نجيو قد تقريبا ولا ناخذ دقيقه دقيقتين من موجز اخبار الساعه 5 زميلنا علي جلس تلتحق بكم بعد لحظات. نكمل معاك ايمن تراخ خلينا نشوفوا في انتظار نشوف
2: الكره. هذه كره سريعه لكن زياد اللتوسي في اخر لحظه يقطعها اللاعب محمد العرفاوي ترجع الكره لاولمبيك كيف جاسر العثماني احمد الرحالي الرحالي يرفع راسه يلعب كره مباشره مباشره نبيل كريم معه الدفاع اشرف الشيخي ترجع كرة ما زالت لفايت فريق الاتحاد الرياضي بخطور السيف أشرف الشيخ يرفع رأسه يلعب كرة مباشرة للجهة اليسرى حيث اللاعب حازم اللمطي لكن تدخل كرة تمشي رمية تماس لفايت أولمبيك السيف لفايت اللاعب محمد عزيز المردوحي محمد عزيز المردوحي ترجع بعض الأساس كما قلنا مباراة مرهقة جدا مباراة بداية موسم خاصة مع أداء الشوط الأول القوي ترجع كرة أولمبيك كيف تماس توي الكرة من جديد عن طريق عزيز غنام في القومة يأخذ الكرة ترجع لأحمد الرحالي أحمد الرحالي طارق الشعبوني ينطلق من الجهة اليسار طارق الشعبوني يراوغ من جديد أحمد الرحالي نبيل كرير مع عزيز الشعبين نبيل كرير يرجع للخلف مباشرة لعب محمد العرفاوي محمد العرفاوي يرجع الكرة من حارس المرمى ضغط من لاعب حازم اللمطي
1: قيروان فما سمعت كلمة نهاية مباراة قيروان
3: بالفعل نهاية المباراة بالنسبة للشباب القيروان انتصار مهم جدا في بداية المشوار البطولة ثلاثة مع الدرجة الثانية هدف مقابل صفر هدف كان سجله إبراهيم الفرشيشي ضد مرمى في 35 دقيقة في الشوط الأول نلتقي إن شاء الله ثم عيد قادم إلى اللقاء.
1: شكرا لك يعطيك الصحة عبد المجيد يلا نكمل معاك يا أيمن في الكيف.
2: إذا ترجع الكرة في دقيقتين وقت بديل وصلنا بدل التعادل السلبي 0-0 والكرة تعود بمخالفة لفائدة الاتحاد الرياضي بخطور السيف تبعد حوالي 25 متر عن مرمى الحارس ربيع شوشان ممكن هي الأخيرة في هذه المباراة. الجمهور بدأ يغادر الملعب ولكن تمام الرضا اليوم على اعتبار لو كان يحقق أولمبيك كيف النقطة في ظل هذه الظروف انتظار عودة المنتدين في المباراة القادمة. هذه كرة انتظر ماذا سيفعل زياد السوسي يطلب من زملائه أن ينزل الكل زياد السوسي ينفذ هذه المخالفة لسيادة الاتحاد الرياضي بخطور السيف عودة كل لاعبي أولمبيك سيف ولاعبي الاتحاد بخطور السيف كلهم في مناطق الجزاء. هي الكرة الأخيرة ممكن أكيد زياد السوسي انتظر صفرة الحكم تغيير وحيد شفناه في فريق الاتحاد الرياضي بخطور السيف قام به المدرب انتظرت اكيد الحكام ما زالت امتحانات ومشاحنات داخل منطقه العمليات والحكام اكيد يهدي في الامور. شفنا مباراه لحد الان ديك تهدف ورق صفر فقط الكره ترجع من زياد السوسي زياد السوسي يرجع الحكام شافي اشاره للتنفيذ يتقدم رويدة رويدة كرة مقوسة رأسية ترجع من نبيل كرير ما زالت الكرة لأشرف الشيحي أشرف الشيحي من الجهة اليمين حافظ على كورته أشرف الشيحي وتمشي ضربة مرمى ضربة مرمى ومع تأتي صفرة النهاية ذاكر على نتيجة 0-0 تنتهي مباراة أولمبيك الكاف في ملعب بوليف الكاف أمام ضيف اتحاد الكرة الكاف. شكرا لكم.
1: شكرا يعطيك الصحة يا أيمن. أمل بوشامة متقدم على نادي قربي 1 بلاش قوف القفصة متأخرة مستقبل قصير 2-1 سبورتينغ مكرين انهزم هلال رديف 3 بلاش أولمبيك كيف تعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0 التعادل حينيا في لقاء جمعية أرينا ملعب الجيبسي انتصار القلعة الرياضية في مدينة 2-1 وفوز شبة قروانية على جندوب الرياضية هدف مقابل 0. شكرا لكم على المتابعة شكرا لكل من شوقي الحمادي عبد المجيد جبيلي أيمن موشي موسى طوير هيثم الناس ومنير بعطية علي جلاسي وموش أخبار الساعة

0: Kami san.
1: أكودا فيرجلا سوسة عن موجة 99 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: الخامسة وأربع دقائق على موج إذاعة المنستير، مرحبا بكم في متابعة هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. احتفالا باليوم العالمي للسياحة الموافق لل 27 من شهر سبتمبر من كل عام، احتضن صباح اليوم مارسيل قنطاوي تظاهرة سياحية تنشيطية تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، تم خلالها تكريم عدد من السياح الأجانب الذين توافدوا على الوجهة السياحية في القنطاوي في أكثر من 30 مناسبة. وتضمنت التظاهر أنشطة موسيقية وفقرات تنشيطية بمشاركة عدد من الفرق والنزول السياحية بالجهة. انطلقت صباح اليوم مسيرة سلمية لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل مشيا على الأقدام من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد في اتجاه العاصمة. شارك فيها أولى وأبناء المعطلين وفق ما صرح به كاتب عام المكتب الجهوي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وسيم الجدي. وأشار الجدي لأن هذه المسيرة السلمية تأتي على إثر العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة رئيس الدولة بالتدخل وتفعيل القانون عدد 18 الصادر برائد رسمي منذ حوالي 10 أشهر. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات لفائدة اليافعين والشباب والأسر. أقرت وزارة الفلاحة في إفتتاح موسم صيد الحجل والأرنب انطلاقا من الرابعة من شهر أكتوبر القادم على أن يتواصل النشاط إلى غاية السادس من شهر ديسمبر. وأكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محدين الهاني على تنظيم الجامعة لحصص توعوية لفائدة منظورها قبل انطلاق الموسم قصد ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بسلامة ممارسي هذا النشاط. وعدكم تمام السادسة مع نشرة مفصلة للأنباء مرافق الفنون بعد الفاصل مع نجوى المهري.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: درة السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
2: مساء الخير، مساء النور، مساء تونس الجميلة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من درة السياحة. درة السياحة تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي للسياحة، طبعا لنحتفل به ككل سنة يوم 27 سبتمبر من الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي شعار هذه السنة، وتسليط الضوء طبعا على دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مستقبل السياحة، مستقبل السفر، مستقبل نجم أحنا نقول الترويج للوجهة السياحية. الهدف طبعا من هذا الشعار هو بناء قطاع سياحي أكثر ذكاء، أكثر شمولا، أكثر استدامة، الاستثمار في المهارات الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي. ذكروا أن اليوم في مواكبة برنامج درة السياحة إلى مائدة مستديرة تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير وعديد الجمعيات الفاعلة مثل جمعية أزرقنا الكبير، جمعية الرباط للموروث الغذائي، جمعية المنستير، مختبر حي. عنوان المائدة المستديرة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير. بعد شوية ضيوفنا من خبراء من متدخلين باش يكونوا حاضرين معنا في هذا اللقاء إلى غاية الساعة السابعة مساء. هيثم وناس، نجوى المهري صخيري تقول لكم مرحبا بكم، وهذه درة السياحة تونس.

0: أحلى ما غنت الماجدة لتونس ولقرطاج، وأيضا الفنان والموسيقي مؤثر أيضا في الترويج للوجهة السياحية وأبرز الأصوات الفنية وعمالقة الفن روجو من خلال حضورهم على قرطاج، إلى جانب أنه حضورهم المميز على قرطاج بالطبيعة إلى الوجهة التونسية وتغنيوا بجمال تونس ومحاسن تونس وخاصة عراقة هذا النجم نقوله هذا الجمال. رجعنا معكم للمواصلة بالطبيعة في مازلت أنا ما حفظتش العنوان في بالك ديما أنا في بالي العزيزة بلادي، أما درة السياحة بما أننا نحتفي بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027 مائدة مستديرة ينظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وعديد الجمعيات الفاعلة كما قلنا باليوم العالمي للسياحة. أنا سعيدة باستقبالهم الأستاذ طبعا أنس سنين، مرحبا بك، أهلا وسهلا الخبير السياحي، مرحبا.
1: مرحبا بك، شكرا جزيلا. الحقيقة أول مرة اليوم في الاستوديو رائع جدا. الحقيقة حضرت عليه وقت اللي هو كان يحضر وش هيعمل كيف، الحقيقة امبرسيونو.
0: احنا فرحانين برشا أنا والأستاذ محمد هلال، مرحبا بك، أهلا وسهلا بهذه الاستضافة.
2: مساء الخير أخت نجوى، مساء الخير لمستمعي ومشاهدي إذاعة المستير.
0: نعم سي أنس، طبعا الاستوديو هذا اللي انت كنت انا من الاسبوع اللي فات قلنا باش تكون حاضر معنا، جات بطبيعتها هيك ولا ليه؟
1: لا جات بطبيعتها، ما كانتش في الحسبان اليوم البرنامج، وديما يكون لي شرف باش نكون موجود معاك رافقك في بعض الافكار فيما يخص السياحه وفي التطور. نعم. في بعض الارقام الموجوده او في الجديد متاعنا بإذن الله في السياحة في هذا البلد العزيز تونس.
0: استعدادات كبيرة لسنة إن شاء الله تكون فيها برشة تتويجات، القطاع السياحي، التطور. اليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي، شعار اليوم العالمي للسياحة اللي نحتفيه به اليوم، واللي كان يوم خاص جدا من خلال المداخلات اللي كانت منذ قليل في مائدة مستديرة كما قلنا اللي تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة، عديد الجمعيات كما جمعية أزرقون الكبير، الرباط للموروث الغذائي، جمعية المونستير، مختبر حي. كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج للوجهة التونسية وخاصة لوجهة المونستير، كيفاش نجم نحكيه يعني على المداخلة انتباعاتك؟
1: هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي حاجة ولات ماست، واجبة معناها ما عادش نجمه، هذا تقدم تكنولوجي كبير لا يعرفه العالم، تطور كبير من يوم إلى يوم، عادش نحكيه على سنوات تو. نعم. ولا الذكاء الاصطناعي يرافق كل تقريبا الأنسجة الاقتصادية وبالخصوص الآن السياحة، معناه موجود بترابط كبير مع السياحة، والسياح تقريبا يرجع في أكثر من 70% من حالات إلى الذكاء الاصطناعي باش يسأل عليه وباش ياخو معلومات اللي حاجته بها. سياح من قبل ما يسافر إلى أي وجهة في العالم يتصل يحاول يكونكتي باش ياخذ معلومات باش يجم يفهم الاتينيرير نتاعو، يعني هل لا بيرسوناليزاسيون الشخص نتاع السفره نتاعو مرتبطه بمعلومات باش يعطيهم له الذكاء الاصطناعي. ما قد ما احنا في الوجهه المونستير نعطيه اكثر معلومات واضحه على المنتوج الموجود في الوجهة، التنوع متاعه يلزم يكون واضح وجلي بتفسيرات واضحة، يعني غضو نحكيه على نزول موجودة في مكان معين، ارتباطها مثلا بوسط المدينة، عدد السفرات الموجودة، شنو كيفية التنقل، المسافة قديش تقطعها من نزل إلى المترو باش تجم تتنقل، كلها معلومات نغذيو بها الذكاء الاصطناعي باش يسمح باش يعطينا عن طريق الشات بوت معلومات اللي يطلبهم السائح. دونك لا كونسيبسيون والتكوين نتاع المسار السياحي الكل يجي عن طريق المعلومات هذه اللي باش نعطيهم. دونك احنا حاجتين بافكار متعدده نجمو نحطوهم في وسط الاله هذه. خاطري شنو هي؟ عباره عن بيبي صغير، طفل صغير قاعدين نعلمه فيه ونلقنه فيه باش يكون قادر على اعطاء بالتفكير، ديما نقول انتر جيمي الذكاء الانساني، لانه ما يجمش
0: يعطيه المعطيات الكل،
1: معطيات الكل باش يسمح له باش ياخذ المعلومات. السائح يطلب برشا حوايج على باش تسمح له باش ياخذ المنتوج اللي حاجته به بالضبط. انا غدا اقول لك انا منتوج ثقافي، منتوج غاسترونومي، مش منتوج معناه غذائي، منتوج بحري، يعني المنستير بتنوع المنتوج اللي في وسطها. اذا نحطوا المعلومات هذيك الكل كان سهلوا المهمه للسائح في الاختيار نتاعو. نعم. هذا ما يوجد قبل السفر.
0: نعم.
1: يعني قبل ما يسافر السائح معلومات الكل تكون موجوده. ما لما يسافر السائح ويوجد في المكان هذا،
0: نعم،
1: نجم نوفر له بعض التقنيات الموجودة التكنولوجية. نحكينا على رياليتي اوغمونتي، نحكيه على رياليتي فيرتويل. سائح كي يتنقل اترافير دي سكان تاو موجودين، يجم يستمع الى المعلومات اللي تخص المنطقة الاثرية هذيك قبل ما يدخل مثلا الرباط المنستير. يسكاني يسمح له باش ياخذ المعلومات. فما دي زوديو تاو كي سون تري ديفلوبي، يعطيه مرتبطين بالموقع نتاعك. يعني انت كي تتنقل بالجي بي اس هو يقراك في المكان الموجود المعين هذاك ويعطيك المعلومة هذيك. دونك الذكاء الاصطناعي ولا قاعد يرافق السائح في الرحلة متاعه.
0: نعم.
1: يرافقه أيضا في أي مساعدة يحتاج لها هو. يحب هو غضوة باش يتنقل إلى سوسة أو باش يتنقل إلى تونس كرتاج، الطرق التنقل متاعه، شكونوا الجيدة اللي باش يستقبلوا، شنو المكان اللي يجم يزورهم، المسافة اللي باش تربطهم، الوقت اللي باش يقعدوا في كل مكان، كيفاش باش يرجع. دونك السؤالات اللي يجب يطرحهم، لأنه غضوة فما ناس بدرجة من الثقافة الكبيرة، إذا يزول غضوة متحف برضو عنده العديد من الأسئلة. دونك بعد ساعات يجب يسأل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يجب يعطيه معنا جواب. غضوة يمشي لأودنا بجمال المنطقة الأثرية الرائعة هذيك، إذا يستعمل لرياليتي أوغمونتي يجب يعاود لركونستيتيشن، سمحني في بعض الكلمات، التسجيد، يجسدها من جديد المنطقة هذيك. دونك هذا كله ذكاء الاصطناعي يرافق السائح في المكان نتاعو باللغه نتاعو. رغم التعدد تو الجنسيات الموجوده اللي تزورنا في تونس، كنا في بعض الجنسيات تو من الالمانيه للانجليزيه للبولونيه للتشيكيه وما غيرهم. الذكاء الاصطناعي يسمح بالترجمه، يسمح على انت باش تسمع، باش تجم تقرا، باش تجم تعرف المعلومات المكتوبه على الحيوط.
0: بعد ساعات احنا
1: هو يجم يترجم المعلومات هذيك. دونك هذا الكل كي يجم يسمع في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي إذا باش ناخدوه بارتباطه مثلا بالمنتوج الثقافي، نعطي مثال صغير. غضوة الذكاء الاصطناعي في فينيز يقول لك راهو عدد السياح نجموا نقبلوهم راهو 10,000 سائح في اليوم. بعد 10,000 سائح تولي مضرة. يعني أنه تعرف الارتباط الكبير الموجود ما بين السياحة المستدامة والزيارات، يعني مش ما تفسدش.
2: سوي دو ساتوراسيون
1: يعني فما عدد معين ما عادش عندك حق تفوتو.
2: دونك
1: الذكاء الاصطناعي يقول لك راهو تو ولينا نضره، ولا يجم يضر الانفيرونمون، يجم يضر المنطقة هذيك. دونك الذكاء الاصطناعي يتدخل في النوعية هذيك باش يجم يعطي مساعدة. حاجة كبيرة لأني نحبها زادة في الذكاء الاصطناعي، يجب يعاون الصناعيين الصغار اللي يجب يدخلوا في الدورة الاقتصادية.
0: نعم.
1: توا فما برشا ناس سياح يبحثوا عليهم الأشخاص هذوما للمساعدة وللوقوف معهم، لأنه يعني هذوما يلزموا يدخلوا في الدورة الاقتصادية باش نجموا يقفوا.
0: نعم.
1: رأوا يلزم السياحة ديما نقول راهي هي عبارة عن سلسلة مترابطة فيها برشا أجزاء، وكل جزء متاعه عنده قيمة وقيمة مضافة للمنتوج السياحي.
0: نعم.
1: الارتيزان هذوما الموجودين للوكو هذوما عندهم أهمية كبيرة على الأخر في النظام السياحي الموجود، ويلزم يكونوا موجود. كيفاش نجموا؟ نجموا نعطيهم عن طريق البيع بالأونلاين باللي بلاتفورم الموجودين. نعم. نجموا تكون موجود، نسهلوا لهم عملية الترجمة.
0: نعم.
1: في تفسير التكوين متاع المنتوج متاعهم مثلا. نجموا نعملوا لهم دي سمارت فوتو، يعني صور ذكية تسمح أيضا باش نسهلوا لهم في يكون المنتوج يعني مروج بطريقة منظمة.
0: نعم.
1: بعد ما تنتهي الرحلة خديت شوية من الكلمة.
0: لا، هو تسلسل الحقيقة من الأفكار. فما تسلسل اللي قاعد تحكي به لهنا في استخدام طبعا الذكاء الاصطناعي اللي هو نجم يكون دليل بامتياز يعني في مرافقة السائح اليوم بطريقة احترافية، نجم نقوله على حسب المعطيات اللي احنا نعطيهم له، اللي موجودة معناها في كل مكان، يعني على معناها في الانترنت نجم نقوله به. الجزئية الأخرى اللي نجم نحكي فيها لهنيسي أنس اللي كنت باش كملها تاوز.
1: الجزئية الثانية صحيح. نعم. هو كما قلت أنت الذكاء الاصطناعي أصبح مرافق السائح.
0: نعم.
1: يعني البيلوت هذوما الموجودين، والموضوع البارح تجبد فاحنا نسمع في برنامج على الذكاء الاصطناعي، يلزم بتاتر نشجعه شوية باش نعطيه الفرصة هذوما للناس اللي قاعدين يطوروا في السياحة باش نعطيهم الأكسية على الذكاء الاصطناعي البروفيسيونيل، لأنه هذاك يطلب دفع مالي. تعرف ما هوش سهلة، ما هيش عملية أكسية سهلة معنا. دونك احنا بالنسبة لنا في الفترة في النقطة الثالثة بالنسبة لي في الذكاء الاصطناعي هو ما بعد الرحلة. ما بعد الرحلة يعني رجوع السائح إلى ألمانيا أو إنجلترا ورجوع المعلومات اللي احنا نحتاجه لهم، هذاك الفيدباك يتسمى يطعم البازدوني
0: المعلومات بنك المعلومات
1: لأنه يعني احنا نحتاج إلى بنك المعلومات للتطوير. احنا ما نحتاج راهو كي تجينا معلومة خايبة عمرنا لا نخذها شخصية، نخذها باش نحسنه ونطوره. إذا قلنا راهو فما بلاصة في الكياس مش مريقلة راهو باش نمشيو نصلحها بالنسبة لنا باش المرة الجاية تجي المعلومة صحيحة. باش يقولونا راهو فما وسخ في البلاصة الفلانية والذكاء الاصطناعي تو قاعد يتدخل باش يطلع. شفت بكريكا بعض الشبان قدموا الحقيقة مشاريع رائعة جداً. الحقيقة استمتعت باش نشوف كيفية يستخدم يجمو يستخدموا دي درون، يجمو يستخدموا دي ديتكتور باش يعطيو ديزانفورماسيون.
0: جمعية المونستير مختبر حي زاد أزرقنا الكبير زاد يعطي الصحة
1: الحقيقة
0: جمعية أزرقنا الكبير
1: يعمل حاجة تعمل كيف. دونك هذوما البنك المعلومات الكوليكي يسمح لنا باش نطور ويسمح لنا باش نعرفوا لي توندونس وين ماشية السياحة في العالم،
0: في العالم
1: وين التطور السياحي. راهو السياح قاعد يتغير من عام لعام. رحنا نشوفه في تغيير على مستوى الجنسيات. راهو الجنسية البولونية كانت تتصرف بحاجة ولا تتصرف بطريقة أخرى. تعرفوا باش تفهموا حاجة سكنا بيل ريجل دو سيت، يعني السياح يجيك مرة كل 7 سنين من المعاد، هذا هو تسمى ريجل دو سيت. يعني غدوة إني شو نقولك، نقولك السياح راهو مش نفس المتطلبات نتاعو سنين كيما عم يجي. يل دوفيان يولي من اكثر،
0: وعندنا مده نحكيو فيه الموضوع هذا يا راهو سي انس، مش من توا معناها عندنا تو من اول العام
1: وحنا نحكيو
0: السياح وحنا نحكيو راهو السياح نتاع اليوم ماهوش نتاع البارح. فهذا هو لليوم احنا تو يظهر لي فما امور عمليه يلزمنا نخدموا عليها بما انه ولا يفوتنا القطار كما قلت انت.
1: لا اذا ما اذا ما خديتش القطار، اذا فاتك سياره
0: اللي فاتك سياره ماشي تركب القطار،
1: ماشي تركب وماشي تلحق عليه توا. القطار نتاع الذكاء الاصطناعي قاعد يمشي بسرعه كبيره. العالم الكوليكي قاعد يتحاول الحقيقه يغدي في المعلومات بشي موجود الذكاء الاصطناعي. احنا في تونس بكريك الموضوع تحكي قلت لك عنا صفة خاصة جدا الحقيقة أنا نستمتع كي نسمعها من عند السياح. يقول لك راهو احنا مازال في تونس مازال فما الخير، مازال فما البركة، عنا احنا
0: مازال خير في الدنيا وفي تونس
1: مازالت فينا طبيعة الكرم التونسي. يعني كي تشوف في بعض الحالات كيفاش التونسي يكون كريم بدرجة كبيرة الحقيقة مقارنة ببلايص خرين. الحقيقة أنا نعتبر لأنه هذه صفة كبيرة موجودة عنا ترافق الذكاء الاصطناعي في التطور المنتوج السياحي الموجود.
0: يعطيك الصحة سي أنس، كما قلت يعني الذكاء الاصطناعي يقدم لك كما قلت أنت توصيات شخصية للسائح، الرد على الاستفسارات، المساعدات الذكية كلها، تحليل زادة حتى يعطيك تفضيلات زادة وين باش تمشي ولا يعطيك خيارات زادة على حسب المعلومات كما قلت أنت في البنك اللي موجود على في الانترنت، وهذا احنا نزودوه بالطبيعة في كل معلومة جديدة تخرج يلزمنا باش نجمو نسهلوا عليه برشا حاجات، نسهلوا عليه خدمته هيك ولا سي.
1: صحيح صحيح.
0: مرحبا بك أستاذنا. احنا قبل ما نمشي وساعة للنغم ونواصلوا لقائنا بالطبيعة مائدة مستديرة كانت مثمرة وكانت لك مداخلة أستاذ محمد هلال حول
2: تمثلات الوجهة السياحية المنسير باستعمال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم طبعا النقاط اللي ركزت عليها،
2: والله شوف المنطقة السياحية بالمنستير كما كل المناطق السياحية في العالم وخاصة المناطق السياحية في تونس مدعوة للتأقلم مع المتطلبات الجديدة، مع تغير الأسواق، مع الذكاء الاصطناعي. اليوم لازم تتأقلم مع الموضة الجديدة، فهمتني، أكثر السائح ولا متعطش للخصوصيات المحلية للبيئة المحمية. في الحقيقة المداخلة تعرضت إلى مدينة المنستير كيفاش معناتها راه السياحة في الأصل نبعت من مدينة المنستير. ممكن فما ياسر ناس استغربوا أنه أول نزل في المنستير، نزل عصري في المنستير هو نزل الرباط. الذي ما تم تجديده في الحقيقة، تم تأسيسه في الفترة الاستعمارية، ولكن تم تجديده 1957 وكان في مدينة المنستير، وكانت معتها فما معتها كيفش نقول مؤسسات تنشيطية سياحية كما مطعم الأندلس في الجزيرة الوسطانية، كانت أجواء معينة في المنستير، ثم تطورت السياحة وأصبحت في مستوى إسقانس المنستير، وكانت معناتها محطة سياحية شاطئية بحتة. دونك قلنا أنه راهو المنطقة السياحية بتاع المنستير هي زوز مناطق، دي سوزون المستير مدينة ثم إسقانس المنستير، ولكن اليوم معناتها قلنا المنطقة السياحية هذه مدعوة للتجدد خاصة وللتأقلم مع الوضعيات الجديدة، وقلنا إنه راهو ثم معناتها متدخلين جدد بخلاف البلدية، بخلاف المجتمع المدني، بخلاف المستثمرين المحليين، كلهم معناتها لازم يدخلوا في المنظومة السياحية. وفما لاحظنا أنه المجتمع المدني في المنستير نشيط، فما مؤثرين، فما زاد كيف كيف جمعيات عندهم تصور لي معناتها الوجهة متاع المنستير، وخاصة بالنسبة نقولوا لزيكيبمون سنترو متاعهم القرعية كيفاش يتصوروها في المستقبل، كيف كيف زاد الفلاز متاع المنستير كيفاش يكون معناتها استثماره معناتها بيئيا وسياحيا وترفيهيا. زد كيف كيف البرد بتاع الكحلية يقول لك شبيه في الوضعية هذيك النجم ونطوروه، كيف كيف القرعية أكثر تنشيط، فما زاد التصورات، احنا ختمنا على التصورات هذه لخدر شوف اليوم في الاستثمار السياحي لازمك تكون شريك مع المحليين. شفتك الصورة هذيك تمثل الصورة المستقبلية، مهم جدا انك معناتها تخدم عليها لخاطر هو ولد بلاده باش يستقبل السائح، وكأنه باش يضيفه، وكأنه باش يقدم له في طبق بلاده. إيش هاو شنو حضرت لك؟ ساسكون أبيل لا ميزون توريزم، الإخراج السياحي. كما لا ميزون سين، فهمتني؟ تحذير، وهذه هو اللب في السياحة، إنه كيفاش تجهز بلادك من نظافة، من العناية بالبيئة، من استغلال التراث.
0: أصبحنا نتحدث أيضا عن المدن الذكية اليوم، يعني كولا ليه
2: المدن الذكية والتي تستغل معناتها الذكاء
1: الصناعي
2: ومعناتها هيش معناتها ذكية، معناتها تتأقلم ما هو المطلوب. راهو الذكاء الصناعي يترك معناتها يخلي السياحة تكون أكثر استدامة، أكثر ربح، معناتها كي يمكن أنه السائح يبرمج الرحلة متاعه، ما هوش بش يقعد في الوتيل. إذا هو في باله جيه المعلومة فما مهرجان في البلاصة هذيك، فما مسرحية في البلاصة هذيك، فما عرض في البلاصة هذيك، فما الأكل المحلي ناكله في البلاصة هذيك، فما مجمع متاع حرفيين في البلاصة هذيك، هو بش يمشيله. ولكن أهم حاجة إنه ظهر له ذاك الاصطناعي. هي شنو ذاك الاصطناعي؟ كيما الموجة الكبيرة، إذا عرفت تستغلها وعملت سيرف عليها صح عليك، إذا ما عرفتش تستغلها الغالب فرصة. ولكن احنا مجبورين هي الثورة الرابعة. تصور إذا احنا معناتها ما خذيناش الثورة الثالثة اللي هي الانترنت، تصور احنا إذا ما استعملناش الانترنت، كيف كيف هذه الثورة الرابعة ذكاء الاصطناعي؟ تصور ما ناخذوهاش باش نجي نهار نلقاو احنا
0: فاتنا. وما ننساوش عندنا جيل ما شاء الله عليه، معناها مفكر قاعد، معناها فاجئنا الحقيقة، هو اكتشاف كما كنا نشوفه منذ قليل، معناها في طاقات شبابية قاعدة تعطي في حلول، قاعدة تعطي في افكار جديدة كما قلنا في التحول الرقمي. انت بعتك ساعة المداخلات اللي كانت،
2: والله المداخلات خاصة نتاع الشباب، فما عندهم طموح، فما رؤية مستقبلية، يحبوا يغيروا من الواقع البلاد نتاعنا، خاصة على المستوى البيئي، على خاطر أكثر ملاحظات راهو جينا على المستوى البيئي، وراهو المناطق اللي فيها تلوث كما
0: هي تو البيئة. طبعا هي توندونس كما قال سي أنس منذ قليل، يعني تو احنا مش نمشيو للبيئة، احنا تو كنا في الندوة، ندوة كانت الحقيقة مثمرة جدا حول الإعلام الإعلام السياحي مؤخراً معناها في اللازبو، فكانت كل المتدخلين إنه النقطة هي المشتركة هي البيئة اليوم، كيفاش نجمو نسلطوا عليها من الحلول.
2: من الحلول هو الاستثمار،
0: الاستثمار
2: في المناطق السوداء. إذا أنت تقول شبيه
0: المناطق الخضراء احنا نقول السوداء الخضراء.
1: والله يا محمد كنت تسمح معنا بعد إذنك. أنا بالنسبة لي الاستثمار هو في الجيل الجديد لا ترى.
0: نعم.
1: يعني الجيل هذا يلزم يكون متقف ومتمكن من أنه البلاد هذه يلزم نحافظوا عليها.
0: نعم.
1: يعني صحيح
0: هو جيل الذكاء الاصطناعي.
1: هو الحقيقة. جيل الحقيقة نحكي لكم على حاجة صغيرة معناها. نعم. الأيام الأخيرة كانت لي زيارة من بعض ضيوف من برا وتنقلنا إلى أماكن معناها تعمل له كل شيء وحكيوا مع جيل صغير نحكيوا على 23-24 سنة.
0: نعم.
1: يقول لك أخي هذوما قارين في أنجلترا أخي معناها أنجليزية بلهجة أنجليزية طاقات كبيرة على الأخر أفكار الحقيقة معبين بالأفكار ناس تحب تقدم تحب تعطي دي مشاريع كبيرة تحب تخرج بها للبلاد دونك عنا الحقيقة من الثروة الثقافية
2: والبشرية
1: كما قال رحمة الله عليه المجاهد الأكبر راهو بلادنا هذيك هي واقفة عليه معناها واقفة على المادة الشخمة.
0: لكن شو ينقصنا؟
1: يقصنا
2: نحلوا البيبان
1: سهلوا لهم المأمورية الحقيقة الفينانسيون
0: شفنا يا مزري حل البيبان يا مزري حل البيبان بما نحكيه احنا على اليوم كيفاش نروجوا لوجهة المونستير الحقيقة فرصة كبيرة برشا مكنتنا منها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير عطيها الصحة مشكورة على التيم هذايا اللي خدمت عليه معناه في علاقة بشعار شعار هذه الدورة الاحتفال احتفالية باليوم العالمي للسياحة حول الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي هكا ولا لي على كل ناخذ ترتيحة فنية موسيقية باش ما يقلقوش الناس اللي تسمع فينا ونرجع معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحي لغاية الساعة 7.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: رد بالك ما تجريش
3: نصيحة كلام خوف منك عليك
2: تسمع من البعاد والقراب ليك
3: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار

0: رجعين معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة تونس الحب. رجعين نحكي على اليوم العالمي للسياحة طبعا اللي وافق 27 سبتمبر واللي نحتفل به ككل سنة في هذا الموعد. شعاره الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي، تسليط الضوء على دور التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي. طبعا مائدة مستديرة كنا نحكي عليها منذ قليل مع ضيوفنا اللي تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وعدد من الجمعيات الفاعلة، جمعية أزرقنا الكبير، أهلا وسهلا، جمعية الرباط الموروث الغذائي، جمعية المونستير مختبر حي. وأنا نقول أهلا وسهلا بضيوفي. مرحبا سيد المندوب، مرحبا بك، أهلا وسهلا. سي فواز بن حليمة نورتنا، نورت استديوهاتنا.
1: مرحبا بك،
0: المبروك راه الناس مراتك تو المبروك راه.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة المونستير، مبروك عليكم استديو جديد. أول نهار أول مرة ندخل الاستديو أول مرة إن شاء الله معناتها بالتعلق ديما لإذاعة المونستير، ومبروك لإذاعة المونستير التتويج الأخير وبرنامج أستاذة كريمة في
0: نعم صحيح مع حسين قدرية،
1: يعطيكم الصحة وإن شاء الله بمزيد التألق لجميع برامج إذاعة المونستير وإدارتها.
0: شكرا لك سي فواز. سي حسين الخشين مرحبا. مائدة مستديرة كانت الحقيقة مهمة جدا بإمضاء الشركة العربية للسياحة. المائدة عنوانها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المونستير، الحقيقة تم مزيان برشا، كيفاش نجمو نسوقوا إلى وجهة المونستير وتونس بصفة عامة بطبيعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعا نحكيه على تحول رقمي مهم جدا.
2: مرحبا الناس الكل، مرحبا الحاضرين والمستمعين لإذاعة المونستير. زيادة كيف كيف نجدد تهنئة لإذاعة المونستير بالتتويج الأخير، إن شاء الله ديما من المتوجين وديما من الناجحين. هو الذكاء الاصطناعي دخل في كل شيء توا، معناتها حياتنا كل ولا فيها بارتي بالذكاء الاصطناعي. والتام هو اللي اخترته المنظمة العالمية للسياحة متاع استعمال الذكاء الاصطناعي في السياحة. ومشكورة المندوبية الجهوية للسياحة سي فواز اللي هو معناتها عمل ايفينمون بحذانا وتولى الإشراف عليه وعطانا الأفكار وعاوننا باش ريتو اللي عملناه اليوم. ونشكر زاد الجمعيات الكل اللي شاركت ولبات الدعوة، خدمة كبيرة الحقيقة خدموها اليوم ورينا معناتها شنو نجمو نروجو وشنو نجمو نعملو بالذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المونستير. تبارك الله العباد الكل خدموا خدمة باهية، وكنا للبريزنتاسيون شفناهم الكل تبارك الله معناتها نيفو عالي متاع خدمة. هذا الكل معناتها ما ينفيش الخدمة اللي يخدموا فيها على طول العام. معناها في كل في البارتي نتاعو اللي خدمة السياحة، سواء بيئيا ثقافيا موروث غذائي، كل العباد الكل الحقيقة يخدموا في خدمة كبيرة للترويج للوجهة.
0: مش نرجع معك سي حسين نحكيه بأكثر تفاصيل، كما قلت الخدمة هذه الكل في إطار كيفية الترويج إلى الوجهة، وجهة المونستير بطبيعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، هذا التحول الرقمي. نرجع معك سي فواز، اليوم العالمي وإحنا كنا حاضرين الحقيقة بصمتنا من خلال هذه المائدة المستديرة. فاليوم أصبحنا نتحدث على استخدام التحول الرقمي اليوم لتثمين الوجهة السياحية التونسية والمونستير بالتحديد.
1: هو كما تعرف اليوم العالمي للسياحة، كما قال سي حسام، راهو عنده التام كل سنة يقع من المنظمة العالمية التام بتاع كل يوم هذا. بالنسبة لنا نحن السنة كان هو تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في بناء قطاع السياحة أكثر ذكاء وأكثر شمولا وخاصة وسياحة مستدامة. بدأت الفكرة باش نكونوا، الفكرة كانت في إطار الاحتفالات، قلنا باش نحتفلكم كما كل سنة. لكن التام سنة مهم جدا وذو معناتها من الواقع اللي نعيشه فيه اليوم وتطور الذكاء الاصطناعي. دونك مشينا مع جمعية الرباط الموروث الغذائي والشركة العربية للسياحة أنه نكونوا نمشيوا في برنامج يمس الذكاء الاصطناعي. نعم. ونعرفوا معناتها قيمة اليوم الأكلة التونسية والكولينير التونسي، أنه مازال بحق مقاشي حظه على نطاق في السياحة. حبينا نمشيو في التوجه هذاك، وكانت الفكرة الأولى ماشية في التوجه هذاك، لكن مع الوقت قلنا خلنا نكبروا المشروع ونكبروا الفكرة، ندخلوا في السياحة المستدامة، ندخلوا دي بارتنير معنا نوتر غرون بلو، معنا جمعيات أخرى، لابو مونستير،
0: المونستير مختبر حي بالطبيعة.
1: دونك مشينا في التوجه هذا، وقع نداء حتى للجمعيات الأخرين المهتمين بالمجال السياحي، صارت جلسة تنسيقية الأولانية، ومن بعدها اليوم على آخر جلسة وقع معناتها الفيكساسيون بتاع البروغرام. اليوم حاجة واحدة نقول، البرنامج هو كفكرة فما عروض كما قال سي حسام، عروض باهية برشا، دي بريزونتاسيونات باهين برشا، فما بري صار للفائز الأول والثاني. دونك شو نقول، نقول اليوم خذينا فكرة صغيرة لكن شن نزيد نطوروها إن شاء الله في مشاريعنا كمندوبية جهوية للسياحة أو ولاية المونستير في القطاع السياحي، شن نزيد نطوروها من الأفكار هذه. اليوم خرجنا بفكرة إن شاء الله ترى النور بالتعاون، زادة شن ندخلوا في اون كونتاكت مع الجامعة الجهوية للنزل، وهي ديما السند متاعنا في علاقتنا بالمؤسسات السياحية في جهة المونستير. إن شاء الله يكون فما برنامج به مع جمعية الرباط الموروث الغذائي وبعض الجمعيات الأخرى، باش نوصلوا اليوم ندخلوا لي في النزول وفي الاكسبيريونس والتجربة اللي يعيشها السائح في جهة المونستير. نعرف اليوم السياحة هي تجربة، هي اكسبيريونس يقوم بها الحريف، عنده فيدباك عليها. دونك اليوم شنسعى في جهة المونستير باش نزيدوا نطوروها. اليوم وصلنا بدينا نخدم عليها التجربة متاع السائح، في خاصة في السياحة المستدامة، نشوفوا اليوم عديد البرامج اللي قاعدين يطبقوا في جهة المونستير في السياحة المستدامة.
0: وإحنا عندنا خصوصية في على مستوى الجهة سي فواز الحقيقة، معناها حتى في الموروث الغذائي متاعنا من منطقة إلى منطقة فما اختلاف كبير، فما يعني بانوراما فوسي فوسي،
1: عندنا ريبرتوار كما يقولوا كبير برشا متاع الأكلات في جهة المونستير، تختلف من نجم نقول من معتمدية المعتمدية، هذه اللي سوف يقع تسليط الضوء عليهم سناء، ومشروع إن شاء الله نبدأ نخدمه فيه مع جمعية الرباط للموروث الغذائي، باش السائح اللي يجي لجهة المونستير يتعرف على الأكلات هذه، ويتعرف عن طريق باستعمال AI إن شاء الله. والرقمنا
0: كما نحكيه توا منذ قليل مع سي أنس، ما نعملوا بنك معناها في بالمعلومات،
1: هذه الفكرة، والفكرة راهو حتى في الطاولة المستدامة عند القناة والنقاش اللي صار، وصلنا تقريبا شنية الفكرة وبدأت تتبلور الفكرة. إن شاء الله الحريف اللي شي يدخل النزل من نزل جهة المونستير يلقى حاجة تحكي على الموروث الغذائي في جهة المونستير. وكما نعرف اليوم نبدأ باكسبيريونس، وش نبدأ مثلا كما أي برنامج أو مشروع
0: عند المنيو قبل ما يجي نجم يختار ويعرف شنو الأكلات،
1: هي الفكرة الفكرة ماشية في توجه آخر. نعم. إن شاء الله معناتها الحاجة الوحيدة اللي نقول إنه جهة المونستير نبدأ المشروع بحاجة صغيرة مثلا بزوز ثلاثة نزول اللي يشاركوا فيه، ومن بعد نحاول نعمموا الفكرة الكل،
0: شوف شكون فما تطبيقة فيها. يعني منصة
1: والله هو
0: خليها متسيلش برا متسيلش خليها
1: لا هو اكثر شيء يكون اكثر شيء يكون نعرف انه النزول في النزول الكل مثلا فما بوفي سبيسيال اكله تونسيه. دونك نخمو باش الاكله التونسيه هذيك اللي موجوده الا الحريف البولوني او الانجليزي او الجزائري ساعات او يمكن حتى التونسي ما يعرفهاش. دونك نخمو في مزيد اضفاء حاجه جديده على لو كوان لو كوان تونيزيان في البوفي في النزل ان شاء الله.
0: كل يوم مش نهار بعد،
1: لا كل يوم كل يوم عندها ان شاء الله الفكره قاعده تتبلور، خرجنا بها وش نطبقوها ان شاء الله ونزيدوا نكبروا فيها.
0: نكبروا فيها. هذه حاجة يعني الحقيقة من الخطوات اللي قاعدين نخدموا عليها توا في قادم الأيام، وإحنا داخلين على احتفال كبير برشا بتونس عاصمة للسياحة العربية 2027، استعدادات كبيرة، مشاريع كبيرة، خدمة كبيرة، وإحنا الإعلام فاعل، الإعلام السياحي، وما نجموش نحكيه على قطاع سياحي ما غير إعلام. وهذه هي شراكة يظهر لي مبنية الآن باش تكون معناها مسؤولية كبيرة برشا، إن شاء الله نخدموا عليها الناس الكل باش نحسنوا ونطوروا من القطاع السياحي في تونس، اللي أصبح طبعا التحول الرقمي اللي هو عنصر أساسي في تطوير السياحة الحديثة. هكا ولا
1: سي
0: فواز، إن شاء الله أنت عطيتنا برشا أخبار مزيانة الحقيقة.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله زادة كما قلت أنت، معناتها العمل يقعد متواصل بين الصحافة وإذاعة المونستير ومندوبية جهوية للسياحة، وخاصة أنه نعرف أنه عاصمة السياحة العربية هي شتكون تونس 2027. إن شاء الله فما برامج معناتها بتوصية من السيد الوزير، السيد المدير العام للديوان الوطني للسياحة، إن شاء الله تكون فما ديز اكتيفيتي وأنشطة خاصة بجهة المونستير، ونعرفوا قيمة جهة المونستير خاصة في السياحة العربية من معالمها، من معالمها الموجودة، من رباطها ورباطاتها المختلفة، من رباطاتها المختلفة وكذلك لمونيمون اللي موجودين فيها.
0: نعم، كما قلت الاي اي، الذكاء الاصطناعي اليوم، هذا هو حديث الساعة اليوم في القطاع السياحي اليوم، باش نشوفوا احنا شو نجمو نعملوا في قادم الايام. بالطبيعة شباب كبير برشا اللي معاملين عليه والعمل على ربي، طبعا كي جمعية ازرقنا الكبير، اهلا وسهلا ومرحبا، نقولها لسيف الدين التريكي. سيف الدين، فقط باش نقول التام اللي خدمت عليه منذ قليل في المائدة المستديرة، لكن مش نرجعوا بعد الاخبار نحكيوا عليه باكثر تفاصيل. طبعا معنا سي حسام، التام اللي خدمت عليه منذ قليل.
3: نعم. أول حاجة مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة مونستير. وشكرا على الاستضافة. اليوم كانت المداخلة متاعنا ساعة. أول حاجة نحب نشكر الشركة العربية للسياحة والمندوبية الجهوية للسياحة على تنظيم هذه التظاهرة لتعريف بالسياحة، خاصة على مستوى جهة مونستير وجزر قوريا زادة، خاطر هي وجهة سياحية بامتياز. واليوم كان التقديم بتاعنا ساعة، حبينا نظهروا التيماتيك اللي هي الذكاء الاصطناعي، أما ظهرناها بطريقة مختلفة. قمنا بعرض عدد من الفيديوهات اللي هي توعوية بالأساس، أما تمس القطاع السياحي، لأنه خدمنا فيديوهات إذا كان المصطفين وإلا السياح خليوا معنا البوبال ولا حاجة في الشط، تخيلنا بالذكاء الاصطناعي كيفاش نجم تكون حالة الشواطئ متاعنا، لخطر ما نجموش نتحدثوا على سياحة مستدامة وسياحة ناجحة إذا كان ما كانش عندنا شواطئ نظيفة وبيئة نظيفة وتنوع بيولوجي سليم. هذاك علاش احنا من المحاور اللي نخدموا عليها واللي حبينا نبرزوها اليوم من خلال التظاهرة هذه، اللي هي حماية البيئة ليست منفصلة عن السياحة، لكن هي مرتبطة أساسا بها،
0: هي الأساس الحقيقة،
3: هي الأساس. وعرضنا التوجهات لخدمتها جمعية زرقون الكبير مع الشركاء متاعها، خاصة على المحمية البحرية والساحلية بجزر قوري، اللي
0: نحكيو على الاستدامة راح يلزمنا نحكيو ونحافظوا على البيئة بتاعنا.
3: السياحة بيئية.
0: نرجع معك بتبيعة سيف الدين ونواصلوا اللقاء، الأخبار ثم نعود معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة. أهلا بالجميع.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك

0: إشبيكا لعلى إشراردة علموجة 97.3
1: 97.3
2: رد بالك ما تجريش
3: نصيحة كلام خوف منك عليك
2: تسمع من البعاد والقراب ليك
3: رد بالك ما تجريش بشوية شكون يعرف بلك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك ما تجريش رد بالك خلي رادارك في بالك
3: صحيح الرادار مش في كل ثنية كون انت الرادار
4: تمام السادسة على مجيدة المنسير مع تقديم النشر المسائي للأخبار وهذه العناوين في إنجاز يعكس تطور منظومة زراعة العظة في تونس إجراء عملية زراعة كبد جديدة لطفل في مستشفى المنسير في النشر أيضا متابعة لاختتام الندوة التونسية الموريتانية الثانية لطب الأسنان والمؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام حملة جهوية لرفع الفضلات وتعزيز النظافة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية في القيروان بمشاركة 18 بلدية مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل تم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير إجراء عملية زراعة كبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي حرج من خلال استئصال جزء من كبد والده بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية ودولية وأفاد الدكتور لسعد الصحنون رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وأحد أعضاء الفريق المشرف على العملية أفاد بأن هذا الإنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس وفق قوله
5: العملية هذه رقم 24 في البرنامج الوطني لزراعة الكبد عند الأطفال اللي بديناه من عام 2017 والعملية هذه صارت هو أب تبرع بجزء من الكبد متاعه الابن اللي عمره 5 سنوات كانت الكبد متاعه ما تشتغلش منذ الحقها معناها 5 سنوات وهو كان يستحق في السكوتوثيرابي معناها علاج بالضوء العملية تمت في أحسن الظروف بتضافر جهود كل الاختصاصات المشاركة الجراحة العامة اللي قاموا بالعملية متاع الاستئصال طب الأطفال اللي حضروا للعملية مع الجراحة العامة وتضافر كل جهود العباد الكل كانت حاضرة لهنا باش عملنا العملية هذه لولي التوى لباس حيناله الماكينة دونك يتنفس وحده بعد تقريبا 48 ساعة وهذا يتسمى حاجة خارقة للعادة البو اللي أعطاه أكثر شوية مثلث من الكبد متاعه زاد الحالة إلى حد الآن طيبة إن شاء الله إن شاء الله يتعدى كل شيء لباس وهذا النداء ديما أنه زاد ماذا بينا راو ثم شوية ماتريال اللي احنا يزم يتوجد العمليات كما هكا بالرغم اللي المطالب متاعنا تتعمل لكن ثم ظروف صعيبة اللي إن شاء الله تضافر الجهود والعباد تعاون باش العمليات هذوما يوليوا يتعاملوا بطريقة وعدد أكبر
4: اختتمت اليوم في سوسة الندوة التونسية الموريتانية الثانية لطب الأسنان المنعقدة تحت عنوان الحدود الجديدة لطب الأسنان في عصر الذكاء الاصطناعي سعيدة بن مسعود تحدثت إلى الدكتور عادل بن سميد من عام نقابة أطباء الأسنان بتونس
6: الهدف منه توطيد العلاقات ما بين تونس وموريتانيا وربط جسور تعاون ما بين الجامعة التونسية جامعة المنستير وجامعة نواقشط يعني ل استقطاب الخبرات التونسية في هذا المجال يعني في مجال التكوين عملنا فيها 12 ورشة تطبيقية للزملاء محاضرات قاموا بها أساتذة أكفاء من المنستير من جامعة المنستير وأساتذة من موريتانيا وعنا حتى مشاركة ليبية عنا مشاركة جزائرية الأيام العلمية هذه على الأقل لمت مجموعة من الخبرات المغاربية والحضور كان مميز ومتميز ما بين 350 و400 مشارك
4: وفي منطقة ياسمين الحمامات اختتمت أشغال المؤتمر الوطني الثامن لطب الأورام الذي بحث مستجدات التشخيص والعلاج حسب تصريح الدكتورة شيراز بن عياد عضو الجمعية التونسية لطب الأورام لفاطمة بن عثمان
7: مؤشرات الأحصائية في العالم تدل اللي عدد أكبات بسرطانات مختلف أنواع السرطانات في العالم في حالة تطور كبيرة جدا لكن في نفس الوقت السبل العلاجية زاد فيها في تطور كبير كبير كبير جدا وخاصة السنوات الأخيرة الطرق العلاجية كثيرة نحكيوش على أدوية جديدة نحكيو على طرق علاجية معناتها العلاج بالمناعة

0: علاج هرموني، علاج كيميائي، علاج بالروبوتيك، علاج بالكارتيسال، علاج برشا انواع اللي هما في كل صنف علاجي. احنا في تونس الحمد لله عندنا من القدره اللي احنا في معناتها مواكبه حينيه للتطورات العلميه. علاج بالمناعه عندنا في تونس، العلاجات الهدفه عندنا في تونس الحمد لله، هما ادويه هي تعالج السرطان بالمناعه. عندنا دراسات تثبت اللي احنا عندنا مثلا اكثر من 2000 حاله سرطان ثدي في السنه في تونس. اكثر سرطانات هما سرطان الرئه، الثدي، الجهاز الهضمي.
1: احتفالا باليوم العالمي للسياحة الموافق للسابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل سنة، احتضن صباح اليوم مرسى القنطاوي تظاهرة سياحية تنشيطية تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، تم خلالها تكريم شريحة أو عدد مهم من السياح الأجانب الذين توافدوا على الوجهة السياحية مرسى القنطاوي في أكثر من 30 مناسبة حسب تصريح المولدي ذي فلة المكلف بالإعلام والاتصال بإدارة مرسى القنطاوي.
2: مرسى القنطاوي هو وفيد لتقاليده من حيث الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية. اليوم 27 سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، كان تظاهرة هي احتفالية على شرف شريحة مهمة من السياح، هم الذين اعتادوا زيارة تونس من حيث الحضور وأيضا من حيث مدة الإقامة بتونس، تلعب دور مهم في دينومة القطاع السياحي وخاصة في التسويق لتونس. وأيضا حاجة حبيناها تكون رد جميل لهذه الفئة من السياح اللي هي من مختلف الجنسيات. اليوم تم الاحتفاء بهم بأنشطة موسيقية راقصة على شرف هذه الحرفاء بمرسى القنطاوي، أيضا بحضور أصحاب اليخوت الراسة بمرسى القنطاوي. هناك جنسيات ألمانية جاءت أكثر من 90 مرة لتونس وتم تكريمها، جابت تونس بطول العرض. أيضا هناك من لوكسمبورغ 65 زيارة، والباقي كما قلت جنسيات مختلفة، فاهم منها الجنسية الفرنسية، الجنسية الإنجليزية 30 و 40 مرة.
1: إلى القيروان، ففي إطار الاهتمام بالجانب البيئي بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، نظمت بلدية القيروان اليوم حملة جهوية للنظافة شملت عدة أحياء في المدينة بمعاضدة 18 بلدية أخرى حسب تصريح السحب عمارة كاتب عن بلدية القيروان لنادرة برجب.
3: اليوم حملة جهوية على مستوى المدينة كلها بمشاركة 18 بلدية مع بلدية القيروان. كما تشوفوا المعدات في حدود 13 شاحنة تفترق السياعة متاحة، كيف كيف عنا ثلاثة معدات ثقيلة، المناطق تدخل هنا تويكة كما تشوفوا في البورجي، عنا زادة منطقة المنشية الملاجي تدخل مش يكون في المناطق هذه، في رفع فضلات المنزلية وفضلات المشابهة وكذلك فضلات البناء. بعد ما يتم رفع الفضلات يتم تسويتها بالليشارجوز بالتراكسويت. هي حملة مش تكون معناتها دورية إن شاء الله، احنا قاعدين نعملوا في حملات بصفة يومية وتدخلات يومية على مستوى المنطقة البلدية في جميع المناطق المتواجدة فيها، واليوم بصفة استثنائية مشاركة بتاع 18 بلدية اللي هي تدعم بلدية القروان. احنا تويك الحاوية الموجودة تويك هي سعة 6000 لتر، إن شاء الله دوب تكمل الحملة باش نزيدوا ندعموا بحاوية أخرى سعة 10000 لتر.
1: نتاج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، المجموعة الثانية التي دارت مساء اليوم، وفيها تعادل أولمبيك الكاف مع اتحاد قصور السيف دون أهداف، وبهدف لمثله تعادلت جمعية أريانا والملعب الجيبسي، فيما انهزم سبورتينغ المكنين أمام هلال الرديف بثلاثة أهداف نظيفة، وفازت الشبيبة القيروانية على جندوبة الرياضي بهدف لصفر، وبنفس النتيجة فاز أمل البوشم على النادي القربي، وانهزمت قواف القفص الرياضي أمام سقب القصرين بهدفين لهدف. نكتفي بهذا القدر ونتوقف لرفع أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة المنستير.
4: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: حبوا بلادنا تكون أحلى وأحلى. 16 دقيقة على موجات إذاعة المونستير، هذه درة السياحة تونس، رجعين معاكم لمواصلة لقائنا. مائدة مستديرة تنظمها الشركة العربية للسياحة مارينا المونستير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة وعديد الجمعيات حول عنوان المائدة المستديرة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المونستير وذلك احتفاء باليوم العالمي للسياحة. كما قلنا، البيئة وما أدرك البيئة في من أهم المقومات اليوم اللي نجمو نحكيو عليها في القطاع السياحي واللي تجذب المناطق الطبيعية الخلابة، وخاصة كنقولوا تونس. تونس فيها العديد من المميزات. سي فواز الساح، قبل ما نرجع طبعا سيف الدين، قاعدين تخدموا ياسر أنتم بالشراكة مع أزرقنا الكبير.
1: بالطبيعة هو نعم. شريك أزرقنا الكبير، مش شريك أمس ولا في الأمس.
0: أي.
1: معناتها شريك شريك نجم نقول منذ 2017 بدأت أول مغامرة مع أزرقنا الكبير، هو معناتها الميزة ان فالور وتثمين جزيرة قوريا في خاصة في السياحة الإيكولوجية والسياح اللي قاعدين يزوروا في الجزيرة. دونك بدينا من وقتها نخدموا على برنامج طويل متوسط المدى وطويل المدى. المتوسط المدى الحمد لله اليوم نقولوا انه حققنا فيه اهداف يمكن اكثر من 90%. المدى الطويل قاعدين عن نحكي ديما على جزيرة قوريا، ان شاء الله نوصلوا بعض العراقيل وبعض الصعوبات نتجاوزوها. نتصور ونحلموا الناس الكل، هي حلمة لمندوبية جوية للسياحة ولنوتر غران بلو، انه نهار نوصلوا نخدموا حاجة تيبيكمون ايكولوجيك في جزر قوريا، تسمح للحريف وعدد ضئيل جدا من الحرفاء كما بعض الجزر والبلدان الاخرى اللي تخدم فيه، ينجموا يعديوا إقامة ليلة في جزيرة قوريا ويحضروا على التعشيش والبونديزون بتاع لي تورتو دماغ، ويحضروا على الكلوزيون اللي هي نورمالمون ديما تصير في الليل المخر. دونك هذا ان شاء الله نوصلوا نعملوه في جزيرة قوريا، وهو سي اون فالور بلوس للجزيرة قوريا وللسياحة في تونس عامة. خاصة انه نعرفوا الاسوام والبري اللي قاعدين يتباعوا بهم في جزر اخرين، ليفينمون هذا اللي يحضر عليه الحريف. هذه الحلمة الكبيرة اللي قاعدت نسمع نحكيوا فيها على الانترم، معناتها بروغرام الانترم ان شاء الله نخلطوا له. بدينا نحاول ونشوفوا كيفاش وعلاش. كذلك الخدمة على البيزادوني معناتها روغرون بلو اليوم خدمة كبيرة برشا قاعدة تصير في النزل، ولي بونكارت اللي يعرفوا السائح. بالحق صارت لنا اشكاليات كبيره برشا، مش اشكاليات، هي عدم فهم الذريع نتاعنا، نقولوا نحن الذريع البيزدوني للحريف اللي موجود، ولا هو جاي من لي بيد ليست ولا جاي من لانجلتير. نعرف العدد الكبير نتاع السياح الانجليز اليوم في جهه المونستير، لي بولوني لي تشيك اليوم هذوما كل ما يعرفوش شنية الذريع، كيشوفوا على الشط يقول لك ليرا وسخ. دونك الخدمه معناتها روغرون بلو كانت في اطار معناتها دي كلوب دو دانفورماسيون توعيه للزاد للحرفاء هذوما، ولي بونكارت اللي وقع تركيزهم على جميع في جميع الوحدات السياحيه بجهه المونستير. هذا تقريبا اللي قاعدين نخدموا فيه. كذلك عملنا برشا فورماسيون للمكلفين بالليجينيست في النزل، زاروا مديرين النزل السنتر نتاع نوتر غران بلو، اخيرا زياره السيد الوزير زاد لنوتر غران بلو والمركز المتوسط نتاع نوتر غران بلو، وبعض الجمعيات والتسكي سياحه مستدامه قاعدين نخدموا فيها. كذلك عندنا البرنامج نتاع الزراعات المائية اليوم معناتها بالحوت اللي موجود وبالزراعات، عنا حتى نزل قاعد الفكرة يحاول باش يخدمها معناتها تكون موجودة في إطار التعريف، حتى في إطار الانيماسيون دو لوتيل، وتكون برودوي موجود فري بيو ينجم يخدم به. دونك الأفكار موجودة. سمايلو زادة قاعد نتذكر يعني في الخدمات اللي قلنا
0: سمايل تعرف ليه مش حكيه مع التفاصيل
1: هو جرون بلو معناتها
0: هو عطاك ال
2: اي عطاني سمايلو
0: ايوه صح سمايلو واحنا مش نحكيه اكثر بالتفاصيل به
1: سمايلو هي الجزيرة قوريا إن شاء الله باش تتحصل على العلامة الكاملة باش تكون معناتها في البحر الأبيض المتوسط
0: نعم.
1: جزيرة مش زر إلا متحصلة على علامة اللي نجم هو سيف الدين يكملك
0: نعم.
1: دونك سيف الدين سامحني راني مندوب جيوي للسياحة وكذلك مونبر في نوتر جران بلو
0: مونبر يعطي المعطيات الكل سيف الدين تريكي مرحبا بيك عن جمعية أزرقنا الكبير كما كنا وكما كان يحكي سي فواز يعني السياحة الإيكولوجية مستقبل بتبيع السياحات المستدامة في قادم الأيام الاستعانة بالإي واستعانة بالذكاء الاصطناعي المشاريع اللي قدمتوها والأفكار اللي قدمتوها منذ قليل من خلال المائدة المستديرة اللي كنا نحكيه في ترويج للوجهة وجهة المنستير الساعة قبل ما نحكيه أزرقنا الكبير لأنه عنده بصمة عالمية ما شاء الله يعني صيت كبير برشا سميلو خلينا نبدأ من سميلو الساعة منين كمل حديثه بتبيعة سيفاوز
2: منظمة نعم. سميلو هي منظمة متوسطية على
0: نعم.
2: البحر الأبيض المتوسط
0: نعم.
2: خذينا دانيرمون وأصلا أنا كومونيكي بكو على علامة سميلو
0: نعم.
2: اللي هي سيتان لابيل
0: نعم.
2: تأخذ الجزر الصغيرة اللي مساحتها أكثر من أقل من 150 هكتار دونك العلامة هذه خذيناها احنا في ثلاثة جوائز قطاعية تخوى بخي سيكتوريال
0: نعم.
2: اللي هم البيزاج البيوديفرسيتي والإنرجي ومازال وزوز قطاعات أخرى ونتحصلوا على العلامة الكاملة وعنا توا قاعدين نخدموا على الزوز علامات هذوما وعملنا تركيز مجمعات مياه أمطار للحفاظ على واستغلال مياه الأمطار الموجودة اللي تصب على خاصة على الأسطح متاع المساق الموجودة في قوريا وكيف كيف خدمنا على توا إن شاء الله في قادم الأيام باش نعرضوا مشروع جديد اللي هو على ميكانيزم دو فينانسمون بور لا جيستيون دي ديشي الموجودين على جزر قوريا هذاك
0: نعم.
2: علاش راه مهم برشا معناها التصرف في النفايات سواء في المناطق الطبيعية هذه ولا المناطق المحمية دونك نحن جمعية أزرقنا الكبير مع الشركاء متاعها ومشكورة المندوبية الجهوية للسياحة على الدعم المتواصل متاعها خدمنا برشا على خلينا نسميه الفيراج فير التوريزم إيكولوجيك
0: نعم.
2: وخدمنا برشا على أن نحولوا جزيرة قوريا من شاطئ عادي
0: نعم.
2: من سياحة شاطئية بامتياز إلى سياحة إيكولوجية وخلينا
0: نعم.
2: مثالش نحكيه على النجاح في الحاجة دي خطر معناها وصلنا نعملوا في السنسيبيليزاسيون ولا التوعية الأكثر من 25% للعباد اللي تجي على جزيرة قرية صغرى في الموسم الصيفي
0: نعم
2: ولهنا نحب نوجه تحية كبيرة للمتطوعين نتاع جمعية أزرقنا الكبير اللي هم موجودين معناها 24 ساعة على الجزيرة
0: نعم
2: كسوسوا باش يخدموا المتابعة العلمية لتعشيش السلاح في البحرية ويخدموا برشا على توعية السياح وكيف كيف زاد التنشيط نتاع المسلك الأرضي اللي قمنا بإنشائه سنة 2021 اللي هو مسلك أرضي يعرف بالتنوع البيولوجي البري التيرستر الموجود في الجزيرة باش ما نخليوش الكونسنتراسيون نتاع السياح ويصير هكا البيتوناج على الشط دونك السائح اللي يجي القرية ولا الكليونتيل اللي تجي ماذا بينا نطوعوها للسياحة الإيكولوجية اللي هي السياحة المستدامة اللي هي مستقبل السياحة توا وكيف كيف فرد وقت تحافظ على البيئة والموروث البيئي والغني التنوع البيولوجي الموجود في الجزر
0: نعم بيه سيف الدين حبيت نرجع معك الاقتراحات اللي قدمتوها منذ قليل في المائدة المستديرة لو كان حوصلوها معني الاقتراحات
2: هو اليوم دخلنا مع في المداخلة متاعنا كانت أول حاجة عرض لأفلام قصيرة مخدومة بالذكاء الاصطناعي
0: نعم.
2: مهجنة معناها فيها ذكاء اصطناعي فيها تصوير عادي فيها توعية على مخاطر التلوث البلاستيكي اللي يصير على الشواطئ
0: نعم
2: وكذا مربوط ديركت مع السياحة وكذا كان ما عندناش شواطئ نظيفة لازمنا تكون عندنا شواطئ نظيفة باش تكون عندنا سياحة ممتازة دونك هو يتمثل في إلقاء قارورة بلاستيكية بجنب البوبيل دونك هو سيتان اكت سامبل عمليه بسيطه هو واذا كان ما يعملهاش المصطاف ولا المواطن تخيلنا كيفاش تنجم تكون الاثار ولا الديغام تاعها على
0: اكيد على اثر مخيفه جدا.
2: اثر مخيف.
0: نعم.
2: دونك كيف طرقنا الى عملنا عرض للمحاور اللي نخدموا عليها على السياحه المستدامه كسواء في جزر قوريا ولا كيما حكى سي فواز على تركيز اللوحات اللي تحكي على معشبات البوزيدونيا اللي هي تتسمى بالعربي مصطبات البوزيدونيا اللي هي تحمي شاطئ من الانجراف باش نوعيوا السياح اللي موجودين في الوتله اللي معشبات ولا مصطبات البوزيدونيا ليست بتلوث.
0: نعم.
2: بل هي لي غارديان دي نوتر دي ليكوت نتاعنا معناها.
0: نعم.
2: دونك هي خاطر لي بونكيت هذوما نتاع الاوراق البوزيدونيا تخرج بفعل التيارات المائيه وتتلم على الشواطئ وهي تمثل حاجز كونتر ليروزيون يعني ضد الانجراف البحري. هذاك علاش في جزر قوريا درنير مو عملنا اجتماع بحضور المندوبية الجوية للسياحة والمشغلين السياحيين بجزر قوريا وكانوا معناها متفاعلين برشا انه باش يخليوا لي بونكات دي بوزيدونيا على على على الشاطئ بجزر قوريا وحاولنا في كل باز توريستيك نعلقوا اللوحات هذوما اللي تعرف بمصطبات البوزيدونيا.
0: معناها سهل ياسر اللي قادم للمنستير كي لقاو اللوحات هذوما يلقى طريقه يعني المسلك نتاعو.
2: اكيد, أكيد.
0: كل شيء واضح بالطبيعه ان شاء الله يا ربي هذه يقع معناها ترى النور قريبا ويشتغلوا عليها لانه الافكار هذه كما قلنا بمشاريع بالاي اي الذكاء الاصطناعي اليوم باش نطوروا القطاع نتاعنا ونحافظوا على الوجهه نتاعنا وخاصه المنستير عنده مقومات كبيره برشا كما كان يحكي سي فواز من خلال المشاريع هذه. نرجعوا سي حسام الخشين من خلال المائده المستديره وانطلاقا منها اكيد الشركات هذه اللي تخدموا عليها في تطوير القطاع السياحي انطلاقا من مارينا المنستير.
3: والله مارينا المنستير الحقيقه معناتها عملت تعاملت مع نسيج الجمعيات الموجوده في المستير دونك اليوم نلقاو رواحنا مع اصحابنا معناتها واللي نشطنا معنا بعضنا قداش من مره تحت شرف مندوبيه السياحه زاد الحقيقه اللي هي امبليكي في البروجي الكل. نعم. اليوم معناتها جمعيات الكل لبيت الدعوة وجات خدمة خدمة بالذكاء الاصطناعي لخدمة السياحة وخدمة السياحة في جهة المنستير اللي كان يحكي عليه الفيديوهات وكما نقولوا نحن العلاج بالصدمة وإلا إذا كان ما نعملوا حتى شيء وين نجم نوصله وزاد فيديو رائعة اللي تنجم معناتها توري إذا كان ما نخدموش نحن على النظافة متاع الشواطئ متاعنا وين نجم نوصله زاد كيف المنستير المختبر حي زاد عمل لنا فيديو هايلة كيفاش نجم نوظفوا الذكاء الاصطناعي في النظافة وفي الرسكلة متاع النفايات كل شيء معناته بالذكاء الاصطناعي وزاد جمعية الرباط للموروث الغذائي خدمنا فيديو روعة على التيماتيك متاعه هو متاع البروموسيون دو لا كاسترونومي الترويج للأكلة التونسية.
0: نعم.
3: معناها مجهود كبير خدموه جمعيات الكل الحقيقة اللي كانوا بحذانا معناتها خدمة متاع شباب اللي يخموا في الجهة. نعم. وخدموا في ويخموا على السياحة المستدامة في الجهة احنا كان دورنا جوست باش لميناه مع بعضهم والأفكار ما نجمو كان يخرجوا من عندهم هما لمستقبل أفضل للجهة والسياحة في الجهة والترويج للوجهة المستير
1: ومن المخرجات سامحني ومن المخرجات متاع اليوم انه لي بوبيل انتيليجونت اللي يخدمهم في النساس حسام ما قالاش اللي تخدموا اللي ورونا عليهم انه المارينا ان شاء الله شد ديفلوبي الفكره هذه معاهم وان شاء الله نشوفوا المارينا فيها لي بوبيل انتيليجون هذوما موجودين اللي هم يفرزوا يقع
3: في نذكرها
1: كي سيموني لازمك تقول لنا من المخرجات ان لي بوبيل هذوما يعملوا سيليكتيف واوتوماتيكمون افيك دي كابتور واحد كل شيء البروتوتيب حسب سيموني موجود البروتوتيب دونك ان شاء الله سي حسام هي الاكسبيرينس اليوم حبينا قلنا له سي حسام خذ انت الفكره والاكسبيرينس هذه خاطر نجرب في المارينا بعدنا نشوفه كان هكا نوليون عمى معه ان شاء الله في النزول
0: تتطور اكثر هذي الفكره هذي وتولي في النزول كما قلت هذه خرجنا مخرجات حلوه برشا معناها من خلال المناسبه
3: عديد المخرجات اللي ان شاء الله ترى نور قريبا الحقيقه معناتها برشا افكار خرجت من المائده المستديره نتاع اليوم معناتها وهذا هو الكل راهو في معناتها في
0: هذا الهدف الاساسي انا
3: وسورتو كي ترى الشباب والصغيرات اللي مهتمين واللي هما شاركوا اليوم بصفة عفوية وحبوا يخدموا حاجة بالذكاء الاصطناعي للخدمة السياحة. كي ترى الموتيفاسيون متاعهم ما تنجم تقول كان إن شاء الله ما أنت المستقبل به بالنسبة للجهة والترويج للجهة. ومنرجع على على الرسكلة متاع النفايات بالذكاء الاصطناعي. هي المارينا بتبعتها متحصلة على لابيل إيزو 14000 اللي هو معنا نورم بيئية مهمة زادة حتى فما برشا سياح معناتها يستحسنوها وكي يجيو بحذانا حتى بالمراكب الشراعية متاعهم. كي يبدا عندك انت التري سيليكتيف تاع لي ديشي معناها في المارينا مهم. وكي نزيدو الفولي تاع الذكاء الاصطناعي ان شاء الله من نجمو كان
0: ان شاء الله ان شاء الله على كل. يعطيكم الصحه على هذه المخرجات بالمنجد. فاحنا ما قلقناش كي نعملوا مره بعد قديش معناها مائده مستديره ولموا الناس الكل باش نجددوا الافكار نتاعنا صندوق الافكار كما نقول احنا هكا ولا ما بين الجمعيات والخيان اللي قاعدين يقدموا كل واحد في البولي نتاعو هكا ولا لا. مواصلين معاكم بالطبيعه النغم ثم نواصلوا مع ضيوفنا في دورة السياحه.
4: درة السياحة.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في درة السياحة إلى غاية الساعة السابعة. مازلنا مع ضيوفنا، مازلنا مع احتفالنا باليوم العالمي للسياحة اللي نحتفل به ككل يوم 27 سبتمبر، الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم القطاع السياحي، هذا شعار هذه الدورة هذه السنة. المنستير طبعا تحتفي بهذا اليوم ومائدة مستديرة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المنستير وجمعية المنستير مختبر حي كانت على موعد. طبعا سي منير زيلي رئيس الجمعية، نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: نعم مرحبا بك من جديد سي محمد هلال، الخبير السياحي ومستشار البرنامج. نرجع معك لأنه كما قال برشا حلول توصيات اليوم على هذه المائدة المستديرة، برشا أفكار تقدمت بالاستعانة بال الذكاء الاصطناعي. لو كان نلخصوا مداخلتكم اليوم شو نجم نقول؟
1: هو الحقيقة مداخلتنا اليوم تدخل في إطار إيماننا بأن التحديات البيئية في القطاع السياحي هي ضرورة ملحة للوصول بما يسمى بالسياحة المستدامة. السياحة المستدامة وحتى التنمية المستدامة بصفة عامة ترتكز على ثلاثة أركان أساسية، ألا وهي أولا النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي اللي هو باش يمول المشاريع الاستثمارية ويمول اللي باش نحكيوا عليه الأفكار الابتكارية. العدالة الاجتماعية ضرورية، الركن الثاني، بمعنى أنه كيصير مشروع استثماري سياحي يلزم الجهة الكل تستفاد منه، مش كان السواح والمستثمر، حتى بطريقة تستفاد حتى بطريقة غير مباشرة من خلال تعمل بنية تحتية ملائمة في مستوى النقل. يلزم التنمية تعود على الجهة ككل. والنقطة الثالثة هي الحفاظ على البيئة، للحفاظ على الصورة متاع البلاد، لأنه من بين التحديات اللي تعيشها الجهة التحدي التلوث والنظافة، عدم النظافة اللي يتشكاو منه برشا سواح كي يرجعوا البلدان. هم أول فكرة يعطيوها على بلادنا يقول لك بلادكم رائعة جدا، لكن مع الأسف عندكم مشكلة متاع نظافة. فانطلاقا من هذا دونك فكرنا باش ندخلوا الحقيقة احنا في مستر في المنستير مخبر حي. أول مرة عنا سنين نخدموا على المسائل البيئية، لأول مرة نوجهوا الأفكار متاعنا نحو قطاع السياحة. وبالمناسبة دي نحب نشكر سي حسام اللي وجه لنا الدعوة. حاولنا ديجا المشاريع اللي عنا اللي خدمناها، النماذج الأولية متاع التسميد والنماذج متاع الميثنة متاع الميثنيزور، دونك حاولنا ندخلوا عليها الجانب موضوع الطاولة المستديرة متاع اليوم اللي هي الذكاء الاصطناعي، كيفية توظيفه في استقطاب السواح نحو وجهة المنستير. في هذا الإطار دونك اقترحنا بالتعاون مع جملة من خيرة الطالبة متاع مدرسة المهندسين بالمنستير، بالتحديد نادي إنجي إنيم إنج كوم إنجينيور مهندسين متاع إنيم، اقترحنا جملة من الحلول اللي هي ما هيش خيال علمي. يعني عنا دي بروتوتيب موجودين في مدرسة المهندسين، واني فرحت بكري سي فواز حكى على أحد الحلول اللي اعطيناها باش يتبنوها. عنا عديد الحلول ناقصين شكون يتبناهم ويشجعهم باش ينطلقوا شباب متاعنا وينشئوا شركات شاب.
0: توا انتم قاعدين تقترحوا في الحلول، عندكم مده كبيره قاعدين تشتغلوا بالطبيعه، لانه في اكثر من استضافه ان كان في العزيزه بلادي او حتى مع زملائي في برامج اخرى قاعدين تقترحوا، معناها قاعدين تخدموا جماعيا مع الشباب هذوما الحقيقه اللي قاعد يطور حتى على مستوى الافكار. معناها
1: من الحلول الناجحه اللي نزلناها على ارض الواقع واصبحت مشروع استثماري هي حل دايور كانت كانت صاحبته ضيفة عندك في العزيزة بلادي أماني القلاوي اللي شاركت معنا في هاكاثون وبالجائزة اللي تحصلت عليها مولنا لها النموذج الأولي متاعها اللي بفضله انطلقت ولا تتسوق في ولا تنتج فيه وعندها نجاح إن شاء الله نتمنونها من نجاح إلى نجاح في هذا الميدان.
0: فقط شنو ينقصنا لهنا يا سيمونير بما أنك قاعد تشتغل معناها على هالأفكار الجديدة هذه كما قدمتونا منذ قليل معناها؟
1: ناقصنا التمويل وناقصنا الشراكات.
0: الشراكات
1: الشراكات نعم. هذه المسألة البيئية معنيين بها الأطراف الكل المتدخلين فيه. احنا من الأشكاليات نعيش فيها في المجالات التنموية الكل هو نعم. كونه مثلا في الميدان التصرف في النفايات العديد من الأطراف تشتغل على نفس الموضوع لكن بدون أي تنسيق.
0: الحقيقة فما شراكة كبيرة إن شاء الله مع ألمانيا مؤخرا يعني فما لقاء تعاون ما بين تونس وألمانيا في لقاء كان مثمر جدا خاصة وإحنا كنقولوا ألمانيا نقولوا عندها 200 عام معناها قاعدة تخدم على راسكلة النفايات لحد يومنا هذا فهذه معناها نجم نقولوا إحنا بداية طيبة
1: إن شاء الله إن شاء الله نعم. إن شاء الله إن شاء الله نعم. وعنا العديد من الحلول اللي اقترحناها اليوم حلول ابتكارية تستعمل الذكاء الاصطناعي نعم. ويمكن تطبيق على أرض الواقع كما قلت لك يكفي كونه ثم شكون يقتنع بها ويمشي معنا في تنفيذها
0: نعم.
1: على سبيل الذكر والحصر احنا والذكاء الصناعي في مسألة تصرف النفايات يدخل في كافة السلسلة متاع نعم. تصرف ابتداء من التقليص من المصدر نعطيك مثال واحنا نعم. حضرت معنا جمعية اليوم معنية تعنى بالطبخ في النزل في من بين الحلول
0: تحية للشيف مازري عيسى
1: سي مازري عيسى
0: موروث ربات الموروث الغذائي نعم.
1: هناك مثلا تطبيقات من شأنها أنها تحدد ولو تقلص في المشتريات أو تطوحها على حسب
0: نعم.
1: على حسب عدد الزوار كيف هي عبارة على تقاطعات بين جملة من المعلومات العديد من المعلومات في نفس الوقت مثلا الأحوال الجوية مثلا حالة الطيران ثماشي تأخير ثماشي إلغاء حتى الوضعية في البلاد ككل يعني جملة من التقاطعات تخليه إلى ستيم معناها يحدد حسب التقريب تقريبا عدد الزوار في هذا اليوم أو ذاك تصور أنت في نزل كان مبرمج وجبات غذاء لوجبة الغداء مثلا ويصير تأخير كبير أو يصير إلغاء فكل
0: نعم.
1: ذاك بش معناها سابش بش يصير تقريبا في سلة المهملات
0: نعم.
1: فالبلاتفورم هذه تعاون لشيف كويزيني أنت حكاية سلمازري هو تقريبا العمل الذي يعمل فيها وحده وما بالاستعانة
0: نعم.
1: بالانتليجنس ارتيفيسيال تسرع له وتسهل له برشا الخدمة متاعه هذا بصفة استباقية من بعد ثم طريقة أخرى مثلا ثم تصور كاميرا دي كاميرا انتليجنت في عندها الإمكانية كونه تعاين الأطباق والأصحن والسلات يعني الأطباق الراجعة من السوق اللي فاضل فيها ماكلة وما يلقى في السلات بالشكل ذاك وفي نفس الوقت تحدد نوعية الفضلات
0: الفضل
1: يعني عجين ولا لحم ولا خضر وتعطي لانسومبل دانفورماسيون في آخر اليوم للشيف كويزيني اللي هو على ضوء ذاك يولي يعدل معناها يعرف شنو الجروب اللي عنده شنو الرغبات نتاعه في الاكل وما لا يرغب فيه وبالتالي يعدل هذاك غراس الانتيليجنس ارتيفيسيال هذا في هذا مثال من الامثله قبليه كان صح التعبير ثم تنجم تتدخل في المستوى التضامن الاجتماعي اللي كيف معناها اون فوا ساعات حصول فضلات ما نجمش نتلفاوها، سواء كان فاضل نتاع الماكلة، سواء كان زاد دي برودوي ما تمسوش، مثلا ياغورت ولا جبن اللي هو تاريخ
0: نحكي نشعد احنا مع التونسي كي يدخل معناها النزل من النزل تلقاه معناه يكدس ويهز ويحط وساعات ما يكلش معناها،
1: وبخلاف ثم حاجات معناها تاريخ الصلوحية متاحة قريب ويعرف كونه ماهوش باش يستعملها. دونك ثم دي بلاتفورم تعملوا توا كونه يكون وسيط بين النزل وبين الطبقات المعوزة عبر جمعيات ربما أو هيكل أخرى، فتعلم الطرفين النزل عنده إمكانية إما يتبرع بالكمية ذيك اللي بطبيعتها باش تضيع عليه هو ويعطيها للطبقات المعوزة أو يبيعها بسعر رمزي. دونك هذه طريقة أخرى. ثم طرق أخرى يعني ما نجمناش نتصرف أو نقلص في النفايات بهذه الطرق، نجمه وصلنا حصل عنا نفايات. عنا طرق اللي خدمنا عليها كثير وهي طرق التثمين، التثمين الذكي، التسميد الذكي اللي يعود بالفايدة بشكل غريب كبير على النزل أو حتى المطاعم بصفة عامة، وحكاية الميثنة ذي اللي من شأنها
0: معناها سيمونير لهنا نجمو نحكيه على الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات، يعني فما حلول ذكية لكل الأعمال المستدامة اللي نجم نحكيه عليها كما كنت تحكي أنت منذ قليل. لو كان نجي نحوصله شو نجم نقوله توا؟ فقط كما قلت لازمكم شراكات، لازمكم دعم، لازمكم تبني زي ده كيف
1: لازم تبني وشراكات ودير في هذا نعرش نستغل المنبر متاعك باش نعلن تظاهرة نظموها يوم 21 أكتوبر في مدينة المنستير. إن شاء الله تشرفنا بحضورك. هي تعنى كذلك بهذا الموضوع، وإحنا التوجه متاعنا في منستير مخبر الحي كما قلت لك بكري ندخلوا كل المعنيين بالمسألة، معناه ما نكتفيوش بجهة معينة. فالمعنيين بمسألة هم الباحثين والمبتكرين والجامعين، ولكن كذلك الملوثين من صناعيين، من أصحاب نزل، من أصحاب مطاعم، من إلى آخر ذلك. كلهم إن شاء الله يشاركوا معنا 21 أكتوبر. إن شاء الله نحاول نبنيه مع بعضنا.
0: طبعا دورة السياحة إن شاء الله تكون حاضرة معكم لمواكبة هذا اللقاء 21 أكتوبر كما كنت تحكي سيمونير. شكرا لك سيمونير الزيلي. طبعا احنا كي نقولوا يعني خدمة كبيرة برشا قاعدين تخدموا عليها انتم كجمعية المنستير مختبر حي. الختام معك، كلمة الختام سي محمد في الختام.
2: والله قبل كل شيء نشكر الأخ وسام الخشين مدير الشركة العربية للسياحة لانفتاح مؤسسته على كل مكونات المجتمع المدني المنستير، على الجامعة في المنستير وغير المنستير. راهو مهم جدا انه تصير نوع هذا من الشراكات، راهو ما نجموش نطوروا من غير علم. انفتاح على على المجتمع المدني وخاصه الجامعه مهم جدا، لهنا التشبيك، لهنا تصير الشراكات، لخاطر بلاد معناتها شوف معناتها لي ديفي نتاعنا ميخص البيئه، ميخص الطاقه، ميخص المياه. الحلول كلها كانت نجم تجي كان بالعلم. رانا لازم نراهنوا على العلم، وان نحيي هذا الانفتاح حتى هذه الشركة السياحية على القوى الحية في ولاية المنستير، وإن شاء الله المستقبل خير. راهو الذكاء الاصطناعي راهي ثورة جديدة لازم
0: واقع
2: لازم ندخله فيها بقوة، لازم ندخله فيها بقوة رغم التحديات المالية، رغم الصعوبات المالية، لخاطر حتى جامعي اليوم راهو باش ينجم فهمتني يطلب أكثر من راهو الذكاء الاصطناعي لازم فلوس، يصب فلوس. مثال اليوم في التصور فهمتني مثال نتاع ميناء للا كحلية معناتها وصل معناتها ما عادش ينجم يعطيني أكثر، لازم يحب فلوس، لخاطر فما شوية خطأ فهمتني إنه لكو معناتها واسع شوية فهمتني فين يحوسوا السواح. ولكن أهم حاجة إنه بالذكاء الاصطناعي أعطينا تصور جديد،
0: تصورات جديدة
2: بمخص الكحلية، إنه يقعد بالحق الميناء هذاك فيه الصيادين وكالصيادين هذوكم الخيارات نتاعهم اللي يجيبوها من اسماك من خلال البحر يعطوها للمطاعم، فما السيري نتاع مطاعم. والحاجه الحلو انه عملنا ريبرودكسيون، شفتك القبه الموجوده غاديكايا عملناها كيفها قباب اخرين مطاعم ياخذوا الاسماك وياخذوا خيارات البحر من غاديكايا، فهمتني؟ يوقع الشويان نتاعها لخاطر المونستير ينقصها حاجه من هيك معروفة بالسمك، معروفة بأحسن مارشي متاع أسماك، ولكن فماشي فضاء متاع مشاوي متاع أسماك، فماشي مطاعم من هذا النوع بالرغم عندها مهرجان البحر ومهرجان الشركة ومعروفة بالطبع هذا، ولكن هذا شيء ينقص. إن شاء الله هذا يصير في مستوى ميناء للا الكحلية، ونجم يكون زاد معاه لباتو
0: حتى تصنع يكون محلية ميناء للا الكحلية
2: تاريخي
0: تاريخ
2: كبير برشا، هو ميناء تاريخي وميناء قديم جدا، ولكن لازم الاعتناء به وتثمينه، ما يقعدش نقطة سوداء، ونخليه يكون مندمج مع الموجود. احنا البحارة هذوكم خلاهم يسترزقوا، وعلاش لا يهزوا معهم سواح، وحتى اذا فما نقص في معناتها ما يخص القانون بتاع البيسكاتوريزم سياحة الصيد نعملوه القانون، ونخليه معناتها بالحق الناس الكل كي تستفاد من السياحة، تكون بالحق سياحة مستدامة وترابية. اثنين، زاد عملنا تصور ما يخص توسيع ميناء المارينا بتاع المونستير في مستوى لافونبور هذاك لو باسان،
0: تحدثنا احنا اكثر من مره على هالتوسعه هذه، وان شاء الله تكون في قدم.
2: عملنا تصور بالذكاء الاصطناعي، خاصه انه عملنا ريبرودكسيون بتاع الكاشير بتاع المارينا القديم في في المشروع الجديد، ولكن يكون في انسجام مع زاد المعلم التاريخي هذا اللي هو الرباط.
0: نعم، شكرا ليك، شكرا ليك استاذ محمد هلال الخبير السياحي، شكرا لكم. يظهر لي اليوم برشا اقتراحات ان شاء الله يتم تنفيذها على ارض الواقع، واحنا نعرفوا كما قلنا انه اليوم العالمي للسياحه مثمر جدا من خلال التظاهرات والموائد المستديره اللي تقامت عليه شرف هذا الشعار، كما قلنا الاجنده الرقميه والذكاء الاصطناعي لاعاده تصميم القطاع السياحي إن كان في تونس في المونستير، وهذا ما إن شاء الله نكون متابعين في دورة السياحة في قادم الأيام. شكرا لكم، شكرا على المتابعة والاستماع. بعد شوية زميلي فوزي صغير يكون على موعد معكم في الأجندة السينمائية.
3: طول يا ليل
4: يا ليل،
3: واسهر يا عين
4: يا

0: السابعة مساء على مجد إذاعة المنسير. موجز الأخبار. ربما توقعاتكم من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوس خلال شهر أكتوبر القادم 200 سرير طبي من أجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجات المسجلة بمختلف الأقسام. انتظمت اليوم بمدينة القيروان حملة جهوية للنظافة ورفع الفضلات بمشاركة 18 بلدية إلى جانب بلدية القيروان بهدف دعم جهود التدخل الميداني ورفع الفضلات المنزلية والمشابهة وفضلات البناء بعدد من المناطق وفق تصريح كاتب عام بلدية القيروان السحب عمارة. وأوضح عمارة في تصريح للأخبار أن الحملة شهدت تسخير حوالي 13 شاحنة مختلفة السعة إلى جانب 3 معدات ثقيلة لتأمين عمليات رفع الفضلات والتدخل بالمناطق التي تشهد تراكمات. انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة من الأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الانتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الماضي حسب ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خالد البشير عنالله. وأرجع عنالله تراجع الانتاج على مستوى ولاية نابل وعلى المستوى الوطني إلى عدة عوامل حالة دون تحقيق زيادة في الانتاج أو المحافظة على معدل انتاج الموسم الفارط منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أثرت بشكل كبير على السبب بالإضافة إلى موجة الحر ومن جرى عنها من تساقط لثمار القوارص. يتميز الطقس الليلة بسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية الجهات. البحر مضطرب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل لما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا سينما بعد الفاصل مع فوز الصغيري.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مهدية على الموجة 95.7 95.7 سينما سينما مع فوزي الصخيري.
1: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. سحر السينما مباشرة على موجات ذات المونستير. طبعا في برنامج السينما نذكر لكل من يرافقنا في هذه الحصة، هو برنامج طبعا لإثراء معلوماتكم السينمائية، هو رصد لكل ما هو جديد في السينما التونسية العربية والأجنبية، وكذلك عودة إلى ذاكرة السينما وكلاسيكيات السينما العربية والعالمية. في حصة هذا المساء اللي تتواصل حتى الثمانية متاع الليل سيكون عندنا لقاء مع الأنس كمون، رئيس جمعية النهوض بالنقد السينمائي والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف بمركز أفريقيا للفنون أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026. في حصتنا لهذا المساء سيكون عندنا كذلك لقاء مع أختنا الدكتورة ملال السويسي، رئيسة مهرجان سينما المرأة بعيونهن، الدورة السابعة من 3-7 أكتوبر 2026 بمدينتي نابل والحمامات. وأخيرا السينما بمدينة المهدية، مبروك لأهالينا وعشاق السينما، افتتاح قاعة مجهزة البارح بتقنيات عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة، ومعنا بعد قليل بسام حمودة صاحب القاعة، والقاعة اسمها سيني ألفا. في الحصة كذلك جديد السينما التونسية، جديد السينما العربية والعالمية، وكذلك بوكس أوفيس السينما الأمريكية. هذه تقريب أهم الفقرات حصة هذا المساء، مع تحيات محمد سيدية وفوز الصخيري.

0: 7 و 11 دقيقة على موجة إذاعة المنسير وبرنامج السينما متواصل حتى الثمانية متاع الليل. ننطلق يعني على بركة الله في تقديم أولى فقراتنا بالنسبة لي هذه الحصة. باش نحكيه على المهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026 بمركز أفريقيا للفنون بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 بتأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي وكذلك تعزيز الروابط بين النقاد والمبدعين والجمهور. الدورة 14 للمهرجان اللي تحتفي بالأنواع السينمائية. معنا الآن وهنا سعيد باستقبالها طبعا أختنا أنس كمون، هي بصفتها رئيس جمعية النهوض بالنقد السينمائي وكذلك مديرة المهرجان. مرحبا أخت أنس.
1: مساء الخير سيفوز، شنو أحوالك؟ مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، احنا تجمعنا يعني عشرة طويلة برشة طبعا. أي. أي. من أي. من أيام مهرجان جابس، يعني شوف قديش عنده تو.
1: ومن دوز. 2012 وقتها كان فما دوز دوبيز المهرجان الأفلام الوثائقية.
0: الأفلام الوثائقية. نعم. على كل حال مرحبا بيك يا أخت أنس. اليوم نحكيه على عودة النشاط هذا المهرجان لأنه اختفى يعني في الفترة الأخيرة. هات نرجع الساق بالكل شيء، هي تهنين الساق بالكل شيء بالذكرى 40 لتأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي وعودة، وإحنا ماذا بينا ديما نكثروا من المهرجانات، أما كل مهرجان وعنده خصوصيته، وهذا مهرجان عنده خصوصيته. إحنا نأخذ شوية تفاصيل الساعة على الاحتفال بالذكرى 40 من تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، هي تكون الوحيدة يعني في تونس اللي عندها الاهتمام هذا بالنقد السينمائي سواء في تونس ولا في الوطن العربي ولا في العالم.
1: أي هي الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، هي تتبع الاتحاد الدولي لصحفي السينما الفيدريسي الفيدراسيون انترناسيونال دو لا بريس سينيماتوغرافيك.
0: نعم.
1: هي الفيدراسيون هذه عاملة والقفلة 100 سنة، وهي فيها معناتها الجمعيات اللي يتبعوها في العالم متعدين برشا.
0: نعم.
1: نحن الجمعية اللي نمثلوها في تونس، نحن العضو التونسي.
0: نعم.
1: ونحن زادة كنا في معناتها في السابق أسسنا الفاك لا فيدراسيون افريكان دو لا كريتيك.
0: نعم.
1: دونك هي الجمعية هذه كانت سباقة في ربط معناتها في تواصل مع الجمعيات والمنظمات العالمية في الصحافة السينمائية.
0: نعم. تفضل. تفضل.
1: الجمعية تكونت في عام 86 سنة تقبل 40 سنة وتعديت في عدة عشريات بمراحل مختلفة وتعديت فترات ازدهار كبيرة، تعديت بالسنوات الأخرانية بأزمات كما الجمعيات الكل خاصة بعد الكوفيد.
0: نعم.
1: السنين هذوكم ورجعنا بعد 2023 للنشاط الوتيرة متاعو قاعدة معناتها في تصاعد والحمد لله. دونك النشاط متاعنا مدين كما تعرف أنت كتابة نقدية.
0: نعم.
1: دونك قاعدين ننشروا في العديد من
0: فما بعض المجلات ولا حاجة توثق يعني الاهتمام تاعكم بالنقد السينمائي وتعطيهم انتم أعداد لكل فيلم، أكيد هذا هو تقريبا. نعم
1: بالضبط، هو من 2024 بدينا ننشروا في كراسات الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي معناتها لي كاي دو لا تي بي سي سي.
0: نعم.
1: وكنا قبل ما نبداو بهذاك كان فما حدث وكان محفز كبير للكتابة ولا محالة، حدث معناتها تأسفنا له برشا اللي هو رحيل خميس خياطي.
0: نعم.
1: دونك كنا عملنا كتاب قراءات نقدية على الكتب نتاعو، هو معناتها من أهم النقاد في تونس وكان أنتج أكثر من 18 كتاب حول السينما.
0: نعم.
1: دونك كان مهم برشا نعاودو نكتشفوا الكتابات نتاعو.
0: الله يرحمه وينعمه. نعم. أيوة.
1: أي. فضل. ومن بعد انطلقنا في لكايد ولا تي بي سي سي، عملنا العدد الاول احتفاء بالسينما الهوات خاطر نعتبروا اللي هذيك المدرسه الاولى نتاع السينما في تونس.
0: نعم.
1: معناتها في العوام الستين من قبل ما معناها من قبل ما يصيروا المدارس السينما. ومن بعد عملنا عدد حول إنتاجات جيلاني السعدي اللي بالنسبة لنا من السينمائيين اللي هكا معناتها إنتاجات معناتها عندي سو ديستانك عنده سينما معينة حبينا نكتبوا عليها. ومن بعد دخلنا في مشاريع مشاريع أخرى إن شاء الله عندنا عدد بشهر شتوى في المهرجان هذايا حول الفيلم القصير الذي وقع إنتاجه بعد 2011
0: هو بطبيعة المهرجان الوطني للفيلم القصير يعني المحترف باش هكاك معناها نحكيه على أنه المهرجان يعني يتعلق بالأفلام اللي عندها علاقة بالاحتراف مش أفلام يعني نجم تقول صنف الهواة اللي هم موجودين في قليبيا في مهرجان قليبيا
1: بالضبط هي في علاقة تكامل مع وتشبيك مع المهرجانات الأخرى نحاولوا باش كل واحد يلقى
0: الفضاء المريح يعني بالطبع
1: لا مش المريح هو الفضاء يلقى الحاجة اللي يعملها باش يكمل بها المشهد السينمائي ولا الثقافي في البلاد معناتها الفيفاك اللي هو من أقدم المهرجانات الكل نعرفه اللي هو جاء حتى قبل أيام قرطاج السينمائية وهو اللي ساهم لايق في إنشاء أيام قرطاج السينمائية وفما زاد المهرجان متاعنا اللي هو تونستوكوغ اللي هو وقع أحداثه في 2005 غاب 6 سنين دونك معناتها من 2018 قول انت حتى 2024 في السنين هذوكم فما مهرجانات أخرى ظهرت واحتفت بفيلم أفلام المدير سوريا حاجة تحسب ليهم ونحن في التكامل مع المهرجانات هذه الكل شفنا اللي الأفلام القصيرة رغم أنها محترفة ورغم أنها معناتها وقع إنتاجها في معناتها دونزان كادر بروفيسيونيل أما تنقصها الفيزيبيليتي الرؤية معناها قبل كانت فما عادة معناتها كانوا يحبوها الناس برشا أنه فيلم قصير ديما يسبق فيلم طويل في
0: يا حسرة يا حسرة والله حكينا فيه الموضوع هذا الخطر قلنا يلزم نكثروا من المهرجانات اللي تعنى يعني بالفيلم القصير سواء في صنف الهواة ولا الاحتراف خطر ما عندوش معناها مجال آخر خطر كان كما تحكي أنت في فترة الستينات والسبعينات كان يسبق الفيلم الطويل فما أفلام قصيرة وأنا بدي عشت هالفترة هذه انتم يعطيكم الصحه خاطر تعتنيوا بالفيلم القصير يعني هذا هو باش على الاقل المخرج ولا الشركه اللي تنتج الفيلم تلقى فضاء للتوزيع يعني في المهرجانات هذا
1: عنده مشكله ما يظهرش في القاعات وما يظهرش في التلفزه دونك هذا نقص من النقائص اللي ان شاء الله هي النجم ونلقاو لهم حلول في السنين الجايه ولذا قررنا ان نحاولوا باش نعاونوا معناتها الفيلم هذايا اللي لا دوغي نتاعو القصيره باش نعطيوها أكثر فيزيبيليتي ونحاولوا باش نلاقيوا الجمهور مع المخرجين وما ننساوش اللي الفيلم القصير هو في الباركور في المسار نتاع كل مخرج سينمائي سورتو في أوائل معناتها في الشباب نتاعو ديما يبدا بالفيلم القصير على خاطر هو معناها مخبر تجارب نجم يجرب فيهم الأنواع الكتابات الكل وهذيك علاش النوع السينمائي يتولد في الفيلم القصير وهذيك علاش السنة اخترنا الموضوع هذايا للدرجة
0: نعم كل حال أعطيك الصحة أخذنا فكرة أخت أنس كمون رئيس جمعية النهوض بالنقد السينمائي طبعا والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف نذكره بالموعد أيام 1-2-3-4 أكتوبر 2026 باش يكون بمركز أفريقيا للفنون يعني هي كانت هي السينما مجهزة
1: أفريقيا القديمة في... ولا اسمها مركز أفريقيا للفنون باللي رجعت لنشاطها بعد انقطاع حتى هي ما هي الصالة سكرت هي في المدينة 2010-2011 وبعد رجعت وتوا قاعدة تستقبل في ليزاكتيفيتي كولتوريل وانا نهنيهم برشا وان شاء الله الشراكة هذية تتواصل وراهو المهرجان هذية ما كانش يشوف الضوء وكان مش العديد من لي بارتنير لي سبونسور كيما تونيزي فالور ولا سي بي ولا التلفزه التونسيه ولا الاذاعه التونسيه.
0: نعم يعني فما برشا اطراف يعني مشاركه في
1: اللي هي ضمن بالمشروع هذا
0: بالتوفيق على كل حال والنجاح. وان شاء الله كل حال الجمهور يتوافد على القاعه هذه باش يواكب ويشوف اهم الافلام وكما اكيد باش تسبقهم يعني تقديم ثم نقاش كما في العاده خاطر انتم هذه الهدف يعني بطبيعه
1: اي هو من اهم المحطات في المهرجان هذا هو على زوز ورشات واحده مع هادي خليل وواحده مع سي طاهر شيخاوي وعندنا زوز ندوات واحده على الجنس السينمائي اللي كنا نحكيوا عليه واحده على 40 سنه من النقد السينمائي وعندنا ماستر كلاس مع فيتوري بالهيبه المخرج التونسي
0: المقيم بفرنسا وعمل فيلم هو بطبيعه نذكره
1: اللي هو اي كونو ما درقية عمل
0: رقية هيك عدى في تعدى في ام كارت السينمائي نعم
1: هاجر الى فرنسا وعمل برشا افلام قصيره ونحن باش نحتفيوا بالافلام القصيره هذه. اما قبل ما نبداو البرنامج هو نهار الافتتاح باش يتم تكريم العديد من السينمائيين اللي غادرونا ونعديو الافلام القصيره نتاعهم معناتها كيما الحمديه نتاع احمد بنيس كيما فيلم على فهد الجزيري كيما فيلم اخر نتاع توفيق الباهي.
0: نعم.
1: دونك اختصاص المهرجان هذا انه زاد يرجع للتراث التراث السينمائي ويربطوا بالجمهور.
0: نعم عودة ميمونة إن شاء الله بالنسبة للمهرجان هذايا وديما إن شاء الله ديما الجمعية هذه ديما متألقة ونعرفوها ديما عندنا برشا نشاط داخل المهرجانات خاصة في أيام كرتة السينمائية ديما نشوفوكم أنتم حاضرين يعني لحظة بلحظة يعني في كل فعاليات الدورة وإن شاء الله نتلقاو في أيام كرتة السينمائية إن شاء الله. شكرا لكل حال أونس كامون هي رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. نمشي قبل ما نقلبوا أغنية ناخذ بعض الأخبار السينمائية تتعلق بالسينما التونسية. تستعد أيام كارتاج السينمائية للاحتفاء بمرور 6 عقود على تأسيس المهرجان خلال دورته 37 التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026 برئاسة المخرج المختار العجيمي. ذكر أنه أيام كارتاج السينمائية تأسس سنة 1966. كذلك من الأخبار السينمائية التونسية من البحر إلى الشاشة تستعد جربة لاستقبال الدورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب التي تقام من 24 إلى 27 أكتوبر 2026 في دورة تكشف عن هويتها البصرية الجديدة ببوستير يضع الجزيرة وتراثها في قلب المشهد. ولا نعود للحديث عن ملامح الدورة. يصادف اليوم الذكرى 14 لرحيل الفنانة حسيبة رشدي التي توفيت في مثل هذا اليوم من سنة 2012 عن عمر يناهز 94 سنة بعد مسيرة فنية امتدت لعقود وجعلتها واحدة من أبرز الأسماء التونسية التي حققت حضور في مصر وهي الأولى من بين الفنانات يعني التونسيات والعالم العربي إلى جانب كونها مطربة مثلت في السينما في مصر وفي تونس. من أفلامها المصرية نذكر حب سنة 1948، طريق الشوء 1950، دماء في الصحراء 1951، انتقال حبيب انتقام الحبيب 1952، وهذوما فيهم برشا شاركت مع برشا وجوه معروفة كما يحيى شاهين وفرد شوقي وعماد حمدي يعني برشا أسماء لامعة في تلك الفترة. كما شاركت في فيلم جوحة 1958 المخرج جاك باراتي والبطولة مع عمر الشريف. عاشت في مصر قرابة 15 عام، في تونس وقت رجعت مثلت المتمرد عام 68 مع سميرة أحمد، خليفة الأقرع، تحت مطر الخريف للمخرج أحمد الخشين هو من أصيل مدينة القيروان، صراخ لعمر الخليفي، يا سلطان المدينة، المنصف الذويب، وشاركت في أعمال مثل المسلسلات كما الأيام كيف الريح للمخرج صلاح الدين أصيل. أغنية ثم نعود بعد الأذن.

حبي ارحمني يا قمر قمر، سلمت قلبي سلمني.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على مجددات المنستير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. سينما مباشرة، ويتواصل إلى حدود الثامنة ليلا. نمشي الموضوع آخر، وإحنا في شهر أكتوبر الحقيقة، فما عديد المهرجانات في تونس، ولكن كل مهرجان عنده طبعا اختصاصاته. اليوم مش نحكيه على الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيوننا من 3 إلى 7 أكتوبر 2026 بمدينتي نابل والحمامات. شعار الدورة هذه إيه في أمل، طبعا مقتبسة من طبعا أغنية لفيروز تضيء شعار الدورة هذه. الآن نسعيد باستقبال رئيسة المهرجان الأخت الدكتورة منال السويسي. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
2: مش نقدمك، والله لا عرفتني تو مش نقدمك دكتورة ولا فنانة ولا كيفاش
3: زوز
2: أميل سبق قبل تو خلنا نفهم.
3: والله الحقيقة معناتها يمكن طبيبة أقرب
2: أي
3: المهنة الأساسية، ولكن الغرام أن نكون محبة للسينما.
2: أنت ما خرجتش عن الجامعة التونسية يعني لنوادي السينما نويش. طبعا أنت شديت يعني رئيس معناها رئيسة الجامعة التونسية لنوادي لا. السينما، ولكن ما تخليتش عن المهمة متاعك، وبقيت طبعا خاطر أنت من مؤسسي المهرجان الدولي للفيلم المرأة بعيونهن. كل حال احنا نقول هنيئا لكم، لأنه مهرجان اللي عنده خصوصية في الحقيقة، ونعرف الأرضية الثقافية اللي نعرفوها بالنسبة للجامعة التونسية لنوادي السينما، ونعرفوا أنه الجامعة التونسية لنوادي السينما راهو يعود تأسيسه إلى سنة 1950، يعني باش واحد معناه نربطوا الماضي بالحاضر، عنده معناها المهرجان هذا عنده عراقة كبيرة برشا وعنده أهداف سامية. ونذكر أنه من بين المؤسسين متاع الجامعة التونسية لنوادي السينما طبعا أب السينما التونسية طاهر شريعة ورفاقه بالطبيعة في الفترة هذيك. نعم.
3: فعلا يعني مهرجان بعيونهن في النهاية هو امتداد لهذه الفلسفة، لطريق رسموه الناس قبلنا طاهر شريعة وحتى اللي قبله، لأنه طاهر شريعة هو جاء بعد في تونسة الجامعة، ولكن الجامعة من الأول كانت معناتها اللي أسسها هما مجموعة من التوينسة وبعض الفرنسيين. فالرجال هذوما ونساء المهمين في حركة نوادي السينما، احنا اليوم امتداد ليهم وسعداء وفخورين الحقيقة انه باش يكون ان شاء الله عنا موعد مع الدورة السابعة مهرجان بعيونهم.
2: نعم، باهي نمشي وناخذ شوية تفاصيل على الدورة، وان شاء الله نكونوا بحذاكم يعني في إن شاء الله في حفل افتتاح يوم السبت المقبل. بالضبط أهم الملامح متاع الدورة الجديدة بالنسبة لمهرجان سينما المرأة بعيونهن.
3: اثنين في الدورة السابعة هو تقريبا فما معناتها نفس الخط اللي احنا ماشيين فيه. المهرجان بالنسبة لنا احنا هو منصة لعرض الأفلام، دونك عندنا 19 فيلم سيقع عرضهم في المسابقة اللي هي المسابقة الوحيدة واللي نعطيه فيها زوج جوائز، أحسن فيلم وأحسن تمثيلية للمرأة، يعني ريبريزونتاسيون دو لا فام، مش بمعنى التمثيل ولكن ريبريزونتاسيون. كيف المهرجان يمشي ديما في فكرة تمكين المرأة السينمائية، عن على ذلك زوز ورشات مهمين. أولا الإقامة الفنية لكتاب السيناريو اللي هي ورشة دولية وسنين فما 12 متسابقة جايين من بلدان مختلفة. تقريب 9 بلدان وسنين مثلا عنا بلدان ما كانوش معانا كما اليمن. سعداء انهم يلتحقوا بالإقامة. ثم أيضا فما ورشة أخرى يقدمها إبراهيم الطيف اللي هي البيتشينج، كيفاش نجمو نعملو دوسي، كيفاش نجمو نلقاو الشركاء والداعمين للمشاريع السينمائية،
2: حكاية إنتاج يعني على مستوى الإنتاج هذا
3: بالضبط. بالضبط ديفلوبمون والإنتاج. ثم دقيقة ضو دونك وحوارات ونقاشات والأجواء متاع مهرجان بعيون هنا اللي تحط المرأة السينمائية في قلب الحركة الكل، في قلب المهرجان الكل، وتعطيها الضوء الكل في هالأسبوع هذي إن شاء الله.
2: نعم، وبطبيعة الحال يقولوا سينما المرأة بعيوني هنا باش تكون الأفلام كلها بإمضاء مخرجات، يعني سواء تونس. نعم. من تونس ولا من الوطن العربي ولا من بلدان أخرى.
3: نعم معناتها احنا الأسنة 19 فيلم هذوما كلهم مخرجات نساء من تونس ومن المنطقة العربية الكل. ومثلا عنا ليبيا أول مرة باش يشارك معنا فيلم، واللي هي كانت معانا عمي والمخرجة في الإقامة الفنية لكتابة السيناريو.
2: نعم.
3: فكأنه المهرجان قاعد بشوي بشوي
2: يتوسع يعني
3: فعلا يعمل قاعدة يكون ان فيستيفال دو كرياسيون زيادة بشوي بشوي.
2: يعني حبيت نقول شكون ساق بكل شيء، شنو مثل الاختيارات متاعكم؟ هل أفلام روائية قصيرة طويلة وثائقية؟ بالضبط الاتجاه متاع الاختيار الأفلام بالضبط وين؟
3: هو ما تحن نفتحوها فقط المطلوب انه يكون فيلم قصير.
2: نعم.
3: لانه اللي همنا برشا انه نكتشفوا مواهب جديده، مخرجات جدد، سرديات جديده، حكايات جديده. فيهمنا هل انه يكون الافلام قصيره ومخرجات في اول الطريق نتاعهم.
2: نعم.
3: ومفتوحه على كل الانواع، معناتها الوثائقيه، الروائيه، حتى التجريبيه ايضا، كلهم معناتها موجودين في المسابقة.
2: هو معناها نجم نقولوا المهرجان هو اكتشاف للمواهب الشابة، يعني من مخرجات خطر. معناها كي نعملوا مقارنة الأسماء اللي معناها شركة السنة الفارطة، يعني ما همش هما بيدهم، يعني فيهم شكون شي شارك السنة، يعني كلهم جدد يعني.
3: نعم، معناتها احنا
2: نعم.
3: مهرجان ما يلوش مثلا على العروض الاولى للافلام ولا الاكسكلوزيفيتي والا
2: نعم.
3: افلام طويله تعرضت ومعروفه، معناتها بالعكس احنا كانه نهزوا المشاهدين والناس الموجوده في تونس وفي المنطقه وكي يجيوا للفستيفال المهرجان انه يكتشفوا معنا، احنا نكتشفوا وهما يكتشفوا مخرجات جدد، تجارب جديده، كانه معناتها فما ثقه تخلقت بينا وبين الجمهور بتاعنا اللي يعرف اللي احنا عملنا مجهود كبير باش نجموا نخرجوا هالباقه هذه من الافلام ويجي معنا ويكتشف الافلام اللي نقدموها في المسابقه.
2: هو على كل حال المهرجان يخرج على الاقل من تونس العاصمة، يقول المركزية. أنتم اخترتوا طبعا المهرجان يكون في ولاية نابل، يعني تحديدا نابل الحمامات، هذا يزيد به برشا معناها باش هيك نوزعوا المهرجانات يعني التونسية، إن شاء الله في كل ولاية نلقاو مهرجان عنده اختصاص. وأنتم ماشيين يعني في الطريق هذا طبعا
3: فعلا، وهذه يرجع بنا زادة.
2: نعم.
3: لفلسفة الجامعة التونسية النووية للسينما، لأنها هي اللي حملت على امتداد سنوات أو أكثر من 75 سنة.
2: نعم.
3: فكرة السينما القرب، فكرة النوادي السينما الموجودة في الجهات وفي الأقاليم وفي الدشر.
2: نعم.
3: وكيف كيف حتى كي خممنا أنه يكون فما مهرجان خاص بالمرأة، قلنا ما يلزمش يكون في تونس العاصمة.
2: نعم.
3: يلزم يختار مدينة أخرى بعيدة على تونس.
2: واضح، أعطينا شكون هم أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة يعني في الدورة القادمة؟
3: دونك احنا عندنا لجنة تحكيم اللي هي متكونة من الرئيس المخرج المصري يسري نصر الله، الممثل التونسي غازي غانم الدرلي، الممثلة التونسية سهير بن عمارة، المخرجة الليبية جيهان الكيخيا، والمخرجة والنسوية المغربية خولة بن عمر.
2: نعم.
3: كذلك باش تكون معانا ضيفة شرف، احنا نسميها الضيفة الشريكة، معناتها لأنه نشتركوا في نقاط برشا برشا مع بعضنا عم ناول كرمنا سلمى بكار وسنين باش تكون معنا هانية سرور المخرجة اللبنانية اللي عندها أفلام متميزة وأفلام وصلت حتى المهرجان كان وهي أول مخرجة مرأة وصلت لكان عندها دقة ساعة التحرير ليلى والذئاب فيلم عن الشيخ إمام دونك باش تكون مزدها فما لقاء معاها مخرجة نرجع للذاكرة ربما فما شكون يعرفها شكون ما يعرفهاش ولكن يهمنا في بعيونهن أنه نعطيه الضوء زيادة لهالذاكرة متاع السينما اللي تعملها النساء.
2: يعطيك الصحة على كل حال نشكرك برشا منال دكتورة منال السويسي طبعا أنت رئيسة المهرجان متاع فيلم المرأة بعيونهن إن شاء الله نذكر موعد مش يكون من 3 إلى 7 أكتوبر 2026 المكان بالضبط منال
3: المكان باش يكون عنا عروض في دار جيلين في نابل في وسط المدينة العربية متاع نابل
2: نعم.
3: فضاء حمامات الثقافة والفنون معناتها قاعة سينما في الحي التجاري
2: نعم.
3: وباش يكون أيضا عنا عروض في دار الثقافة بوعرقوب
2: نعم.
3: البلايص هذوما ثلاثة فيهم نوادي موجودة تابعة للجامعة التونسية نوادي سينما وهي نوادي ناشطة فكان طبيعي أنه نكون فما خدمة معاهم على المهرجان هذي.
2: شكرا لك منال يعطيك الصحة على كل المعلومات اللي قدمتها لنا وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح بالنسبة للدورة القادمة. نمشي قبل ما نقدموا الأغنية المولي ناخذ أخبار السينما العالمية والعربية. فما 6 أفلام عربية في سباق الأوسكار 2027 ترشيحات جديدة مرتقبة قبل إغلاق الباب. الفيلم تتمحور حول المواضيع هذه من ذكرة الحرب مواجهة داعش إلى غزة من حقول الفراولة في إسبانيا إلى أزمات الأسرة والصحة النفسية وصولا إلى رعب الجزائر في التسعينات القرن الماضي. هذه تقريبا أهم المحاور اللي باش نشوفها في الأفلام اللي تم اختيارها باش كل فيلم يمثل بلد معين وإحنا في تونس ما زلنا ما عندناش الفيلم التونسي اللي باش يمثل تونس في طبعا سباق الأوسكار 2027 راهو باش نزيد نبين إيش معناها سباق الأوسكار 2027 ما حناش باش ندخلوا في منافسة مع الأفلام الأمريكية اللي تهم الأوسكار ولكن إحنا باش ندخلوا في سباق الأوسكار بالنسبة للفيلم الأجنبي أو جدي بيا فيلم الأجنبي اللي هو ناطق عليها بنغير اللغة الإنجليزية هذا هو يعني إن شاء الله قريب يعني المركز الوطني للسينما والصورة يعلن على الفيلم التونسي اللي باش يشارك في سباق الأوسكار 2027 هي ما تعرف فما باش تقع غربلة فما مراحل بتبيع إلى المرحلة الأخيرة اللي باش تم في شهر مارس 2027 الدورة 9 من مهرجان الجونة السينمائي بمصر طبعا من 15 إلى 23 أكتوبر ببرنامج يعني وسع حضوره من شاشة العرض إلى سوق الصناعة ومساحات التطوير تحتفي بالفنانة منى زكي بمنحية جائزة الإنجاز الإبداعي. ونمشيوا علاش حبيت نحكي على مهرجان الجونة لأنه الأخوين يعني سميح وأخوه نجيب هما اللي أسسوا يعني المهرجان يقولوا أنه باش يختفيوا ويبتعدوا عن المهرجان بعد الدورة 10. أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بجدة عن تأجيل الدورة 6 إلى عام 2027 وحرص المؤسسة على اختيار التوقيت والظروف الأكثر ملائمة لتقديم التجربة التي عرف بها المهرجان.

0: 56 57 دقيقة. طبعا الوقت يمضي بسرعة. الحقيقة الخبر الأخير والحقيقة خبر صار وأخيرا يعني قاعة سينما بمدينة المهدية. يعني نجم نقول ساق بكل شيء مبروك لأهالينا وعشاق السينما. قاعة جديدة مجهزة بتقنية عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة. والحقيقة يسعدني وقت اللي نسمع فما تأسيس ويعني بعث قاعة سينما في كل جهة. نعرف أنه اليونسكو تقول كونه في تونس على حدد السكان كما قلوا احنا عنا تقريبا 12 مليون ساكن يزم يكون عنا تقريب 400 قاعة سينما. ولكن احنا بعيد برش على هالرقم هذية لأنه احنا في تونس تقريبا عنا قرابة 20 قاعة بخلاف يعني المركبات الثقافية ودور الثقافة هذوك حاجة أخرى. لكن احنا كيو قاعة سينما بيرمو سينما معناها ما تعملش حاجة أخرى كان السينما. أنا سعيد جدا يعني باستقبال أخونا بسام حمودة صاحب القاعة واسمها سيني ألفا. قول مبروك عليكم أخويا بسام ومرحبا بك على موجات إذاعة المونستي.
1: شكرا شكرا جزيلا نير. شكرا مبروك لنا مبروك المهدية الكل وإن شاء الله نسمع مبروك معناه الكل ولاية كما قلت معناه.
0: نعم.
1: اللي عنا قاعة سينما واللي هي راهو شاكل واللي الناس الكل تستفيد معناه حلقات واللي الناس ينجو المخرجين تنج برشا مخرجين شباب ينجو برشا أفلام تونس تخرج.
0: نعم.
1: خاطر يعرف يسمى صالات باش تستقبل معناه قاعات تستقبل الأفلام هذه واللي هي تنجم تحرك دورة كاملة متاع اقتصاد معناه ثقافي وسينمائي.
0: نعم المهم يعني هو البارح وقاعة تشين القاعة هذه موجودة في قلب مدينة المهدية.
1: نعم موجودة في قلب مدينة المهدية.
0: نعم.
1: بقرب المركب الجامعي يعني كنت على المهدية.
0: نعم البارح كما قلت تم تدشين الأمني. حتى نحييك برشا على خطر أنت صاحب المشروع ونحن طبعا نحيي برشا رجال الأعمال خاصة اللي معناها يستثمروا في المجال الثقافي وهذا مش جديد على التوانسة وإن شاء الله ينزلوا على منوالك يعني بقية الخيان اللي موجودين يعني في ولاية المهدية ونشوفوا برشا قاعات يعني في ولاية المهدية. شكون يعني معناها نجم نقولوا فماشي مساعدة من وزارة الثقافة يعني في بعث القاعة هذه؟
1: والله الحق من وزارة الثقافة لا معناها هو تمويل. نعم. من البنك التضامن البنك التونسي للتضامن.
0: نعم.
1: كذلك من مشروع مغرومين.
0: نعم.
1: اللي هو مدعوم الاتحاد الأوروبي واخدين وعود حقيقة معناها خاصة حتى البارح معناها جاوا بحدانا ممثلين عن وزارة الثقافة كل في الافتتاح.
0: نعم.
1: أعطونا وعود إن شاء الله معناها بتزويدنا بتقنيات معناها جديدة وكل معناها القاعة السينما.
0: نعم.
1: وقت اللي نستحقوا معناها هذه الحاجات الموجودة.
0: واضح. القاعة قديش تقت الاستيعاب متاعها؟
1: فيها 86 مقعد.
0: قديش؟
1: 86.
0: هنا تولي عندي القاعة مجهزة بالديسيبي ولا بالبلوراي؟
1: بالبلوراي.
0: احنا قاعدين
1: تو نشوفوا مع الوزاره
0: انه امكانيه
1: تساعدنا في اقتناء
0: الدي سي بي. الدي سي بي خاطر فيها تعاليه الجوده ونيميريك معناها طبعا. تو اكثر القاعات مجهزه يعني بالدي سي بي. المهم على كل حال ربي يعاونكم باش نجموا توفروا ربع الاله الاذيه نتاع
1: ان شاء الله. انا قالوا فما دعم باش يتحل قريبا في وزاره الثقافه ان شاء الله نوليو نقتنيوها معناها.
0: حضروا احنا من الفيلم الاول اللي شاهدوا الجمهور البارح يعني في أثناء تدشين القاعة شو اسمه؟
1: فيلم اسمه عاشق المهدية يحكي على تاريخ وحياة الدكتور الحبيب حمزة المهدية.
0: وشنو من الأفلام المبرمجة التونسية خاصة؟
1: وتعدى يومنا طبعا فيلم دار العرس قاعد يتعدى يوميا من ثقاة
0: هيفل بن يوسف جديد السينما التونسية.
1: هيفل بن يوسف صحيح اللي هو اليوم كانوا موجودين معنا في المهدية زادة بحضور من الأفلام تعدد بحضور فريق العمل.
0: نعم.
1: كذلك هذا فيلم لص الشايح حضروا اليوم معنا فريق العمل من الممثلين والمخرج وكل.
0: جيب حداكم محمد خليل البحري معنا.
1: اي نعم جيب حدانا محمد خليل البحري حقيقة اليوم تنقل.
0: نعم.
1: جيب حدانا معنا حضر معنا عرض الفيلم تاعه لأول مرة في المهدية مع جمهور المهدية.
0: نعم.
1: الأجواء ممتعة.
0: أنتم عندكم
1: احتفال سينمائي في المهدية.
0: أنتم مدينة جامعية أكيد يعني حتى الطالبة معنا أكيد بيلقوا متنفس باش ينجموا يتفرجوا شوية يعني خاصة يعني تنجم تقول سبت وحد. قريتوا حسابكم طبعا للفئة هذه المعينة طبعاً.
1: طبعاً قليل حسابنا بصفة كبيرة جدا.
0: نعم. ألو حلي حبيت نقول لكم أخويا مبروك عليكم القاعة الجديدة.
1: شكراً جزيلاً.
0: وإن شاء الله والله ماذا بيت ومرة أخرى نتنقل ونجي نشوف القاعة هذه.
1: طبعاً بحذنا وتنورونا.
0: أنا سيني هذه قاعة جديدة في المدينة اسمها سيني ألفا. شكراً لكل حال. أخونا بسام حمودة صاحب القاعة شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. باش نختموا لقائنا نحكيه على ترتيب أفضل الأفلام الأمريكية بوكس أوفيس. الفيلم الجديد متاع براد بيت اسمه هيت أوف ذا بيست. الفيلم يحكي عن ضابط قوات خاصة سابق وكلبه المقاتل أودين ينطلقوا في رحلة بالطائرة لكنها تتحطم في منتصف الطريق ويجدوا أنفسهم عالقين في عمق برية ألاسكا. وطبعا باش يخوضوا يعني معا معركة شرسة من أجل البقاء والنجاة في مواجهة قسوة الطبيعة. هذه الموسيقى طبعا التصويرية لهذا الشريط في حصتنا قدمنا العديد من اللقاءات. كانت معنا منال السويسي رئيسة مهرجان سينما المرأة بعيونهن من 3 إلى 7 طبعا أكتوبر. كذلك كان فما لقاء مع أونس كمون عن جمعية النهوض بالنقد السينمائي والمهرجان الوطني للفيلم القصير المحترف. وحكينا برشا على السينما التونسية على السينما العربية والعالمية وبوكس أوفيس السينما الأمريكية. تحيات محمد سيدية وفوزي الصغيري. طبعا حبيت نحيي زميلتي العزيزة حياة الكوني باش تكون معكم بعد قليل. إلى اللقاء وصباح الخير.
2: Damn, you're handsome. It's okay. Come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
3: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
2: Army Special Forces retired.
3: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
3: Same asshole get his leg?
2: Yeah.
3: I hope you gave that fella a piece of your mind.
2: I shot him in the head.
3: He shot him in the head!
4: Stanley Hood!
3: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
2: Good job, buddy. We just gonna have to do this the hard way. Aww.

0: الشاب ملولش المهدية عالموجة 95.7
1: 95.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الثامنة للأنباء. انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة في انتظار جني الأصناف المعروفة والمعتادة وسط توقعات بتراجع نسبي في الانتاج في حدود 10% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموعة 350 ألف طن من الانتاج الوطني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات لفائدة اليافعين والشباب والأسر. أقرت وزارة الفلاحة افتتاح موسم الحجل والأرنب بداية من يوم 4 أكتوبر القادم على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر. وقد أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محي الدين الهاني على تنظيم الجامعة لحصص توعوية لفائدة المنظرين قبل انطلاق الموسم قصد ضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بسلامة ممارسي هذا النشاط. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية بنسبة 166% خلال السنوات الماضية ليبلغ حوالي 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات. وقد تبين أن أغلب الواردات من الجزائر إلى تونس هي غاز طبيعي، في حين أن المنتوجات التونسية تذهب إلى الجزائر صناعات تقليدية وبعض الصناعات وبعض المواد الغذائية. من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر القادم 200 سرير طبي من إجمالي 313 سرير تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. ونبقى مع أخبار الصحة، حيث نجح المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في إجراء عملية زراعة لكبد لطفل كان يعاني من مرض كبدي حرج بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية. وقد حسب المشرفين على العملية يبرز هذا النجاح أهمية العمل الجماعي وتكامل الاختصاصات والتعاون بين الكفاءات، وكما يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس والدور الإنساني الكبير للتبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح ومنح المرضى فرصة جديدة للحياة. ختاما، أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة إلى ولاية المهدية أن منع التلاميذ من خروج من المؤسسات التربوية سيكون كليا بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وقد أكد الوزير أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية أكتوبر، وقال أنه تم تسجيل عدد من المذكرات في هذا الإطار. كما أعلن عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإحاطة بهم وحمايتهم. موعدكم الآن مع الزميلة حياة في برنامج جسور الوطن.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة.

0: ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: جسور الوطن.

0: جسور الوطن. جسور الوطن مع حياة كوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. أولى سهراتنا لليلة من توا حتى للعشرة نحن معكم في جسور الوطن، هذا الملف الخاص بالمهاجرين بأبناء تونس خارج حدود الوطن. نحكي أنشطة الجمعيات، الأنشطة عموما، نحكي وكذلك ملفات منها الشائكة ومنها اللي في الطريق إلى الحل. كل ما يهم الجالية التونسية في القارات الكل تلقوه على موجاتنا بإذن الله. ضيوفنا الليلة باش يكونوا من سلطنة عمان وكذلك من ألمانيا. محمد سيدية، حياة الكوني، هذا هو فريق العمل اللي باش يكون معاكم. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. وأولى أغانينا هدية لكل من اختار موجاتنا.

0: سلام لكل الأحبة وكل الناس اللي يسمعوا فينا. مرحبا بكم على موجات إذاعة المنستير، شكرا لاختياركم. موجاتنا نافذة نفتحوها على الخليج العربي، ومرحبا بصديق البرنامج هو بالنشط المجتمعي بالأستاذ علي بركة على الطريقة الخليجية من سلطنة عمان. علي ينضم لنا بطريقة الفيديو. أهلا وسهلا علي، مساء الخير.
1: مساء النور حياة، تحية ليك ولي مستمعي إذاعة المنستير جسور الوطن.
0: شكرا لك، مرحبا بك في أولى هذه الأعداد. لابد أن تكون عنا مصافحة معك عن الجالية التونسية في سلطنة عمان، وبالمناسبة تحية لهم. اليوم نحكيه على المشاركة التونسية في معرض الصحة في سلطنة عمان، ونحكيه على أخبار فنية مفرحة من هناك.
1: نعم، وهو كذلك، قبل ما نحكي على المشاركة التونسية في معرض الصحة العماني، نحب نحكي ونحب نهني إذاعة المنستير وكل الإذاعات الحقيقة بتتويجها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس 2026، وإن شاء الله ديما الإعلام العماني أيضاً وأيضاً الإعلام التونسي في نجاح وفي تميز إن شاء الله.
0: حتى الإعلام العماني كالعادة ديما يكون عندهم نصيب، قنوات إذاعية، قنوات تلفزية، إعلام عمومي وخاص، زادة نالوا نصيب وشفناهم يعني برشة تتويجات في سلطنة عمان، هنيئا زاد لهم.
1: نعم، وهو كذلك طبعا نمشي ونحكيه على المشاركة التونسية اللي كانت مميزة، هي المشاركة يعني الثانية على التوالي حياة في معرض الصحة سلطنة عمان 2026 اللي تنضم من 21 إلى 23 سبتمبر بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات. كانت مشاركة الحقيقة مميزة، والمعرض هذا اللي شمل عديد الاختصاصات وأيضا عديد الشركات اللي كانت حاضرة وعديد أيضا المؤسسات الصحية كانت حاضرة. طبعا عديد قلت عديد المؤسسات وأيضا عديد الاختصاصات، طب القلب، طب الأسنان الجلدية، التجميل، تقريبا كل يعني الاختصاصات، إضافة إلى الورشات اللي كانت حاضرة في هذا المعرض. نمشي ونحكي على المشاركة التونسية. المشاركة التونسية على التوالي، طبعا الصحة التونسية حاضرة وكانت مشاركة مميزة أثناء في معرض عمان للصحة 2026، وذلك من خلال مشاركة بعض المؤسسات الخاصة والشركات الخاصة، خاصة في الصحة العلاجية. وأيضا الجديد هو حضور بعض الاستشاريين سواء عبر يعني منصات التواصل، ثم يكون ثم ربط مباشر ما بين الزوار وما بين المرضى، وأيضا حضور بعض الأطباء اللي كانوا حاضرين مع الوفد التونسي اللي يمثل الصحة التونسية. إسناء جديد حياة هو ثم مسابقة يعني تم تنظيمها يعني من قبل الجناح التونسي، والفائز تمكن يعني الحقيقة باش تكون عندها رحلة ذهاب وعودة إلى تونس، وإقامة في إحدى النزل التونسية، وأيضا جولة سياحية، وأيضا كشف يعني مجاني يعني صحي مجاني. فالحقيقة المسابقة هذه كان ثم إقبال عليها، وأيضا بار على الجناح التونسي والناس اللي يحبوا يعني يستفسروا على الصحة التونسية، وأيضا حتى على قطاع الـ يعني السياحة العلاجية. فكانت مشاركة الحقيقة مميزة في معرض عمان للصحة، وأيضا إقبال كما ذكرت مش من الأخوة العمانيين، أيضا حتى من الجاليات الأخرى، وأيضا إضافة إلى أبناء الجالية التونسية اللي استغلوا الفرصة باش يتلقوا مع يعني الأطباء وأيضا مع الاستشاريين.
0: هو في الحقيقة في العالم تونس سمعتها طيبة في المجال الطبي، خيرها اليوم النجاح الطبي في المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. بالمناسبة تحية كل الناس اللي صنعت النجاح ذي ونجاحهم في زراعة الأعضاء، حاجة ما تنجم كانت تبشر بكل خير وتفرح، وإن شاء الله الزوز معنا البول وليد البول اللي تورع الولد، وإن شاء الله الزوز يكونوا لباس ويتماثلوا للشفاء، وذاك اللي يعطي صورة الحمد لله طيبة جدا على مستوى بلادنا في المجال هذايا. عنا نحن في بلادنا والحمد لله عنا كنوز، عندنا السياحة بالمياه المعدنية والعلاج، العلاج بالمياه المعدنية والعلاج كذلك بالمياه الحارة. اليوم كي نحكيه على قربص ونحكيه على حمام بنت جديدي ونحكيه على جيبس تقريبا في كل معناها جهة فما التداوي بالمياه الحارة ولا حتى المياه الباردة، فما بالك يعني بالحاجات المغمورة. نحب نحكي زادة بالمناسبة على حمام سيدي معمر في حجب العيون، اللي كان ما نعرفش مازال إلا لا، لأنه التحاليل أثبتت، قبل أثبتت التحاليل أنه يداوي الأمراض الجلدية. كمشينا لسلطنة عمان عرفنا بالإمكانيات هذه الكل قبل ما نحكيه على الإمكانيات معناها الأخرى اللي عنا، وتقريبا الناس كل تعرفها.
1: نعم، هو كذلك، وهو أيضا الحقيقة ضروري جدا أخت حياة التعريف بالسياحة العلاجية، لأن تونس رائدة في هذا المجال، وهذا ما يكون الحقيقة إلا بهذه المشاركات. أنا اللي اكتشفت أن ربما كثير ما يعرفوش أن تونس يعني الحقيقة فيها يعني متميزة في السياحة العلاجية. ربما أغلب الناس اللي ربما هنا في سلطنة عمان أنهم يمشيوا إلى الدول الإسيوية لأنه ما يعرفوش يعني تونس، ما يعرفوش السياحة العلاجية. فمن خلال هذه المشاركة الحقيقة الوفد ركز على هذه النقطة وتعريف تونس ك يعني وجهة للسياحة العلاجية، وهذا ما الحقيقة ما لمسناه من خلال توافد العديد من الزوار خاصة من الأخوة العمانيين اللي استفسروا بيسألوا على يعني تونس وعلى الصحة العلاجية. فكانت الحقيقة مشاركة نجم نقول أنها مشاركة متميزة، وإن شاء الله الحقيقة ديما تونس حاضرة مش فقط في قطاع الصحة، والحقيقة
0: في كل المعارض، في كل المعارض
1: وأيضا الحقيقة دعوة لوزارة السياحة ووزارة الثقافة أيضا للتعريف أكثر فأكثر الحقيقة بالسياحة العلاجية وتونس كوجهة للسياحة العلاجية.
0: واضح. نمشيو لزادة الأخبار مفرحة زادة أخرى، تتويج تونسي آخر في سلطنة عمان.
1: نعم، هو كذلك طبعا مؤخرا يعني طبعا أزدل الستار على مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2026 في الدورة الثانية، والتي أقيمت الحقيقة هذه الدورة في صلالة من 14 إلى 22 سبتمبر بمشاركة الحقيقة فرق مسرحية من عمان والعديد من الدول العربية والأجنبية، وأيضا 15 عرض مسرحي وتسع دول. وشهد المهرجان الحقيقة عديد العروض المسرحية وأيضا الورشات والندوات، واختتم بالفائزين. الحقيقة تونس ديما حاضرة وديما أيضا متميزة، وذلك من خلال الحقيقة حصول مسرحية الهريبات للمخرجة والمؤلفة وفاء الطبوبي على أفضل عرض متكامل في مسار يعني مسار النخبة، وكذلك آلت جائزة أفضل عرض متكامل بالنسبة للعروض الكبرى لي مسرحية غياها بالروح من الإمارات، وأيضا مسرحية مسار مسرح ظفار للمسرحية عناية خاصة جدا من سلطنة عمان. أيضا أخت حياة بالنسبة إلى مسرحية الهريبات حصلت أيضا على جائزة ثانية هي جائزة النص، يعني حصلت مسرحية الهريبات على زوج جوائز. نعم، والحقيقة كانت مشاركة مميزة. أيضا المهرجان هذا في دورته الثانية حضر فيه الحقيقة العديد من النجوم الكبار، خاصة يعني الحقيقة يعني من المسرحيين وأيضا حتى من الفنانين. الفنان أحمد بدير كان حاضر، أحمد حلمي أيضا، شريف منير، ياسر جلال، سعد فضة، أيمن زيدان، والعديد الحقيقة من الفنانين وأيضا من النجوم الكبار في عالم الفن وأيضا في عالم المسرح. فكان الحقيقة يعني مسرح مميز، أو كانت دورة مميزة وأيضا مشاركة تونسية مميزة في مهرجان ظفار الدولي في دورته الثانية 2026 في مدينة صلالة في محافظة ظفار.
0: شكرا لك علي بارك على هذه المتابعة على مدنا بآخر المستجدات في الحضور التونسي الجميل البهي اللي نحبوه في سلطنة عمان، ونرجع للنقطة المهمة والأهم، نشاركوا في معارض نعرفوا بالسياحة التونسية بالثقافة التونسية، نحبوا فنانين يمشيوا الغادي إلى لوجستية. شنو فكرة باش تعمل الدولة التونسية من أجل خط مباشر تونس سلطنة عمان؟ إذا كان ما فماش الخط هذا المباشر، كيفاش باش نحكيوا على التصدير ونحكيوا على السياحة ونحكيوا على استثمار مع سلطنة عمان؟ هذا هو المشكلة اللي مازال يراوح مكانه.
1: نعم هو كذلك،
0: في كل مرة نقوله
1: نعم خط
0: فضل عليه
1: نحيروه هنا. نعم وهو كذلك الحقيقة، خط مباشر تونس عمان عمان تونس أصبح يعني أمر ملح الحقيقة، مش فقط للجالية التونسية، ولا أيضا حتى أيضا نشوف أن العلاقات في تنامي، وأيضا التواصل التونسي العماني الحقيقة من سنة إلى أخرى في يعني في تنامي كبير. فخط مباشر يربط ما بين تونس سلطنة عمان الحقيقة يوفر علينا أتعاب يعني السفر والتنقل، وأيضا ضرورة أصبح ضرورة ملحة. وأيضا الحقيقة نتمنى أن يكون يعني هذا الخط الحقيقة بدرة خير، وأيضا طالع خير على الجالية التونسية اللي يعني الحقيقة يتعب برشا برشا أخت حياة، سواء في السفر من عمان إلى تونس أو من تونس إلى سلطنة عمان. ومشكورة دائما وأبدا الحقيقة إذاعة المنستير، ومشكورة يعني
0: برنامج يسور البطن يعني نقعدوا في كل لقاء نذكرهم، لأنه مهم نشاركوا في المعارض، مهم تكون فما ثقافة تونسية تسافر سلطنة عمان، هذا كله مهم، خدمة كبيرة مزيانة نحبوها. لكن لوجستيا إحداث خط معناه ريتك نحن نحضروا كذا قبل كذا، لا يا سيدي، الزوز مهمين، أما الفايدة في النتيجة هذيك معناه أنه فما نتيجة يزمنا نوصلوا لها، هي ربط علاقة قوية في الاستثمار في السياحة، زاد الجالية التونسية اللي عددها كبير في سلطنة عمان، واللي من حقها ومن حق أولادها على بلادهم أنهم يروحوا معناها لتونس في خط مباشر يغنيهم عن الإسكال وأنهم يدخلوا دول أخرى. مش نقعدوا نحكيوا في الموضوع هذا حتى إن شاء الله يكون فما حل قريب. شكرا لك علي بركة من سلطنة عمان، تحياتنا لكل الجالية التونسية في سلطنة عمان. تفضل علي.
1: نعم مسك الختام الحقيقة، يعطيكم الصحة، ونشكر يعني الحقيقة إذاعة المنسير الوفية دائما وأبدا على وشخصك الكريم الحقيقة أخت حياة على مكابدة أخبار أفراد الجالية التونسية، ويعطيكم الصحة على هذه يعني الحقيقة. ألف مبروك للاستوديو الرقمي ولكل الإذاعات الحقيقة، يعطيكم الصحة وربي ربي يوفقكم، ودائما وأبدا الحقيقة إذاعة المنسير وكل الإذاعات يعني في أحسن حال، وألف مبروك مجددا يعني تتويج كل الإذاعات وكل البرامج اللي تم تتويجها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. شكرا، ونلتقي دائما وأبدا على الخير، وكن ثم جديد إن شاء الله بإذن الله.
0: شكرا لك، إن شاء الله فما كان جديد الباهي اللي نحبه نسمعه، فما كان الأخبار المفرحة. شكرا لك علي بركة من سلطنة عمان.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: 95.7.

مرحبا، ما زلنا مواصلين معكم من إذاعة المنسير حتى للعشرة بإذن الله. مرحبا بكم مستمعينا في الاستماع بعد الموجز التسعة بإذن الله. شكونوا في ألمانيا ونمشكون عنا حوار مع رامي بوحشم. نحكي على رامي الشاب التونسي اللي دخل في غمار الجمعيات وفرض روحه كشاب تونسي، نال ثقة الألمان وجنسيات أخرى في أنه يكون كما عنا نحن في مجلس الجهات والأقاليم، حاجة تشبه هكا للنظام هذايا. إن شاء الله بعد شوية يكون معنا في المباشر ونسمع كل التفاصيل من هناك.

خمرة الحب زيد الحان.

من خمرة الحب زيد الحال ومليدي اطرح عنائي من الهجران ومليلي وان كان لي ذنب في الشرح ومليلي.

0: الجنسية الأوروبية تزور تونس. وقد أكدت سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ل 27 من سبتمبر من كل عام على أهمية المساهمة الفرنسية في السياحة التونسية. وقالت بأن فرنسا تمثل السوق الأوروبية الأولى للسياحة في تونس والمصدر الرئيسي للعملات الأجنبية. كما بلغت أيضا استثمارات متراكمة للشركات الفرنسية في القطاع 628 مليار وأسهمت في إحداث نحو 4500 موطن شغل، بالإضافة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين كان دائما لفائدة تونس. احتضن صباح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسياحة مرسى القنطاوي نشاطا احتفاليا تنشيطيا بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة والجامعة الجهوية للنزول ووكالة الأسفار، وقد تضمن أنشطة موسيقية وفقرات تنشيطية. وقد أكد المولدي ضيف الله المكلف بالإعلام بإدارة مرسى القنطاوية أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة قد انطلق منذ سبتمبر 1980، وحرص شدد على حرص إدارة المنطقة على الاحتفال بهذا الموعد السنوي من خلال تكريم مجموعة من السياح الأجانب الذين يتوافدون على الوجهة السياحية في سوسة منذ أكثر من 30 عاما. في أخبار العالم وفي خبر لافت للانتباه، الزيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية والذي قوبل بحفاوة كبيرة وقد دل على علاقة طيبة بين الدولتين الصين وأمريكا. الولايات المتحدة الأمريكية عرضت رسميا على الصين شراء أسلحة أمريكية، ما يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الصين شريكا وحليفا وليس عدوا، وقد طلبت الصين مهلة للتفكير. كما أيضا قال السفير الأمريكي لدى الصين أن هناك ما زالت نقاط اختلاف حول موضوع تايوان، حيث تصر الصين على أن جزيرة تايوان جزء من الصين بينما تدعم استقلالها الولايات المتحدة الأمريكية. في أخبار الطقس، هذه الليلة تكون السحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة خاصة في مناطق الوسط والجنوب، البحر مضطرب في الشمال، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة وقد تصل أكثر من ذلك في الجنوب وتنزل 18 درجة في المناطق المرتفعة. انتهت موجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: جسور الوطن.

0: جسور الوطن.
1: جسور الوطن
0: جسور الوطن مع حياة كوني.

0: مرحبا بكم، انا جد لكم التحيه. لو سهلا معاكم منوعه جسور الوطن، مكملين حتى للعشرة باذن الله كما وعدناكم. وجهتنا باش تكون المانيا، وبالمناسبه ماهيش وجهه جديده، ما نحكيوا على وجهه عليها اكثر اقبالا من قبل التوانسه والعائلات التونسيه، سواء للدراسه او للعمل. وكي نقولوا المانيا نقولوا في السنوات الاخيره اعداد كبيره برشا وجدت هناك. أكثر تفاصيل على واقع الجالي، على ظروفهم، على الأنشطة، على الشباب التونسي اللي ما مشى للدراسة، إيه مشى للعمل، إيه ما زاد مشى للاندماج في مجتمع في تقريبا كل أطياف العالم، مشى باش يأكد أنه الشباب التونسي اللي انخرط في الجمعيات أنه قادر على العطاء وقادر يعطي صورة جميلة على بلادنا. منهم رامي بخشم. مساء الخير رامي، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: ايه ومرحبا بكل مستمعات ومستمعين اذاعه المنستير.
0: مرحبا بك. ديما كي نقول رامي بخشم نقول من الشباب التونسي اللي سعيده برشا كيكونوا موجودين معايا في المباشر، لانه رامي صحيح مشى لظروف الدراسه والاقامه والعمل، أما مشى شاب يتقد حيوية ونشاط، اندماج في الجمعيات، شخصية قوية، كاريزما، تشوفوا يحكي في الفيديوهات، تشوفوا موجود بين الجنسيات الأخرى، ما تنجم كان تفتخر بصراحة بالشباب هذية، من نوعية هذية، متينة هذية، من التكوين هذية.
1: شكرا، الله يخليك مدام حياة. هذية التونسي كي يخرج يحاول دايما أنه يتألق ويقدم الإضافة، وهذا حاجة مش غريبة على التونسي في الداخل ولا في الخارج. وإن شاء الله نكونوا دايما سفراء البلدان، وإن شاء الله وين ما نخرج إن شاء الله نرفع العلم. إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله. رامي لهيت نفكر مستمعينا بالمراحل كيفاش بديت، ولو بعجالة، ونمشي للي هو أهم، وجودك في يعني في مؤسسات هامة، وكي نحكي وجودك نحكي انتخابك، وهذا في حد ذاته شرف وتكليف وأمانة من قبل برشا جنسيات لشخصك. كيفاش بديت أولى الخطوات في ألمانيا؟
1: أولى الخطوات خرجت للدراسة، درست الهندسة الميكانيكية، عملت هندسة ميكانيكية، وعملت زادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية، وكذلك عملت هندسة إضافية هي هندسة إدارة الأعمال. ومع مسيرتي الدراسية كنت نشط في المجتمع المدني، نشط في العديد من الجمعيات، ومنها زادة جمعيات ألمانية التونسية. وبعض الجمعيات ترشحت لعضوية مجلس الهجرة والاندماج بمدينة إرلانغن، المدينة اللي درست فيها، وترأست المجلس هذا بعدها، وتو عندي 6 سنين رئيس المجلس. هذا آخر شهر لي بحكم ثقل المسؤولية في الانتخابات اللي تمت السنة واللي انتخبت فيها كعضو في مجلس مدينة إرلانغن. الحقيقة حبيت نركز في العمل متاعي جديد، ونخلي كمان نخلي زادك المكان الغيري في المجلس هذا، باش نجم كذلك
0: يعطي اضافته. اكيد يعطي اضافته، يعطي لونه، يعطي الحضور نتاعه. النوعيه هذه من المؤسسات شنو دورها؟ شنو علاقتها بمؤسسات الدولة اللي تصنع القرار؟ شنو علاقتها بالهياكل الأخرى اللي تنظم الحياة في ألمانيا؟
1: نحكي على مجلس الهجرة، وبالتالي نحكي على مجلس المدينة.
0: نحكي مجلس الهجرة لأنه يهمنا برشا.
1: مجلس الهجرة هو يعطي نصائح لمجلس المدينة. يعني أي حاجة تصير في مجلس المدينة يأخذها قرار، يرجعوا بخصوص الأجانب يرجعوا بالنظر لمجلس الهجرة. هذا بالنسبة للتمثيل على مستوى المدينة. مجلس الهجرة زاد كل مجلس هجرة يبعث لديليجي متاعه للمجلس على صعيد المقاطعة، والمجلس على صعيد المقاطعة أو الولاية يبعث كذلك لديليجي متاعه على مجلس على صعيد ألمانيا. يعني إذا نحبوا نغيروا حاجة في المدينة عندنا المجلس المحلي، إذا نحبوا نغيروا حاجة على صعيد الولاية عندنا المجلس في المقاطعة أو مقاطعة البافاريا اللي احنا متواجدين فيها، ونحبوا نغيروا حاجة على صعيد الفيدرالي وقتها يكون عندنا مجلس الهجرة على صعيد الفيدرالي.
0: قديش مؤمنة ألمانيا بدور المهاجرين وهيكلتهم في المجتمع، لأنهم هم توجدوا لضرورة، معناه لأنهم موجودين في الجامعات وموجودين إطارات كبيرة وموجودين رامي كذلك يد عاملة مختصة وإطارات طبية وشبه الطبية. قديش مهم وجودها في النسيج المجتمعي الألماني في تشكل تصور ألمانيا في سياستها معناه؟
1: وبالنسبة للسياسة الألمانية متأكدة يعني، وتعرف إنه ألمانيا ما كانتش باش تكون ألمانيا اليوم لولا المهاجرين اللي جو قبل 70 عام و60 عام. وألمانيا المستقبل زادة ما تقدرش تكون ألمانيا المستقبل من غير المهاجرين، لأنه تعرف التهرم السكاني اللي موجود في ألمانيا، تعرف زاد الهجرة اللي هي تصير في ألمانيا، الأغلبية هجرة الكفاءات والأدمغة. يعني ألمانيا محتاجة بحاجة كبيرة لهذه الكفاءات باش ينجم يبقى الثالث أقوى اقتصاد في العالم. ألمانيا تحافظ على مكانتها الاقتصادية في العالم، وما فماش شركات وما فماش كذا باش تكون موجودة لولا وجود المهاجرين، وهذا حاجة تعرفها السياسة وكل شيء. ولو أن انه بعض الاحزاب وخاصه شفنا صعود اليمين المتطرف يخرج في بروباغندا مغايره لهذه، لكن اللي حتى كي شفنا تو الحزب الحاكم او الحزب المسيحي يعني في بدايه الانتخابات كان تخلى بديسكور، ولما تخلى القرار عرف ان قيمه المهاجرين وتبدل الديسكور متاعه والحديث على المهاجرين. يعني حاجه
0: يعني حتى تو
1: متاكدين.
0: والتوانسه عذرا على المقاطعه يتبعوا معنى نتائج الانتخابات الألمانية، لأنه عندها بالتأكيد تأثير في توجهاتهم السياسية في قراراتهم على المهاجرين الموجودين غادي. فما تخوف كبير من اليمين وصعوده ربما لسدة الحكم.
1: أكيد أكيد عن موجود تخوف كبير، وللأسف إنه اليمين الصعود متاعه يشكل خطر للمهاجرين، ونشوفوا حتى الحاجات الأفكار متاعه وكل شيء إنه ما تتضمنش فقط المهاجرين اللي جايين جدد ولا باش يجيو، وتتضمن زاد حتى المهاجرين اللي دوزيام تروازيام جينيراسيون لهنا موجودين، وتخطيط كبيرة لهي تصير، وحاجة تخوفنا أكيد احنا كمهاجرين لهنا. ولكن ما زلنا بعاد على الواقع انه فهمتني يقدروا يغيروا حاجة ويقدروا يغيروا وجه البلاد، وحتى إذا وصلوا للحكم يعني ولا مرة كانوا عند الكلمة متاعهم، ولا مرة يعني قدروا انه يخوفوا، على خاطر يستحقوا الأغلبية المطلقة اللي هي أكثر من 50%، واللي هي حاجة صعيبة، وخاصة الأحزاب الديمقراطية ما تحبش تتحالف مع اليمين المتطرف، وحاجة تساعدنا يعني ما زلنا بعاد لتغيير وجه ألمانيا من ناحية سياسة الهجرة. وحتى متأكد أنا شفنا حتى في برشا دول حكاوا على الهجرة، وبالتالي دخلوا فيها يعني نحكي في أوروبا، وبالتالي دخلوا فيها في الحكم وكل شيء اليمين المتطرف، ومقدرش إنه يواجه الهجرة، لأنه الهجرة بحاجة لها أي دولة في أوروبا بحكم اليد العاملة وبحكم الأدمغة وبحكم الاقتصاد، يعني بحاجة لهذا الكل.
0: الأفكار حاجة أخرى، كذلك الوعود الانتخابية حاجة، ما الواقع الاقتصادي والأرقام حاجة أخرى تماما. اليوم نحكي وزاد رامي السنوات الأخيرة، كي نحكي سنوات أخيرة تقريبا 5 سنوات 6 وانت أدرى أكيد، الهجرة الكبيرة للممرضين والممرضات، ولينا نلقاو حتى الشباب بمعدلات راهي مرتفعة جدا، مش معناها راهو تنقيص من شأن مهنة الممرض. لا تحية ليهم، ما عادة ما يكونوا ناجحين ب 15 و16 في البكالوريا رياضيات وعلوم تجريبية، كانت قبل كانت تكون عندهم طموحات أخرى، توا طموحهم أن يكون موجود أنه فيرم لي يقراها سواء بالفلوس ولا يقراها في النظام العمومي الجامعي العمومي، والهجرة مباشرة إلى ألمانيا. إلى أي مدى مازال المجال هذا بشي يستوعب عدد كبير من الاختصاصات هذه؟ لأنه الخوف، كل الخوف أنه نلقاو برشا ناويين لكن فما طاقة استيعاب في سوق الشغل الألماني.
1: بالنسبة للمجال هذا الحقيقة مازال مطلوب في المستقبل. لأي مدى ما نقدروش نعينه عام وقلو فقط، لكن فما إمكانية أنه فهمتني زادة تتغير السياسات ويبدلوا الوجهة، لأنه حاليا لهين يجيبوا في ممرضين وممرضات من تونس ينجموا يشوفوا دول أخرى في المستقبل. حاليا موجود بخلاف تونس، فما نشوفوا من البوسنة والهرسك، نشوفوا من الفلبين، نشوفوا ممرضين حتى من الهند، معناها دخلوا في خط أكثر مع حتى مع دول أخرين. حاجة الحقيقة بما أنه في لو كان في تونس ولا تضر البلاد وكل شيء، وقتها تصير تخوف أنا من ناحية التونسية، لكن من ناحية
0: الحمد
1: ألمانيا
0: لله
1: لو كان
0: هي سوق شغل مغرية، فما حتى تخوف لأنه حتى العائلات راغبة يعني، والحمد لله إناثا وذكورا معناها يمشيوا، وناس ناجحة غادي في حياتها. بالعكس التونسي اللي يمشي ويلقى مستقبل معناها ربي يوفقه، معناها نتمنى وكان نسمو عليه كل خيرة.
1: بالضبط هذا شنو المطلوب. ان شاء الله الناس كل معناها اللي يحب يختار حياته هو كيف ما يحب يختارها، وينجم يقرر مصيره بيده، وان شاء الله ان شاء الله الناس كل حتى كي تخرج لهنا الحقيقه يعطيهم الصحه الجاليه التونسيه، كي يخرجوا لهنا ديما منورين وديما عاطين الاضافه وديما هكا تحسهم شعب معناها بيان انتجري مع الناس كله، ويعرف يتعامل مع الناس كله، حاجة بيه شعب محترم جدا يعني عند الناس الاخرين.
0: شخصية متوسطية عنده المزاج متاعه التونسي اللي هو يكون عادة سريع الاندماج في المجتمعات الاخرى. قديش مهم هالوفود هذه الماشية لألمانيا دراسة وإلا في مجال العمل، انهم يندمجوا في الجمعيات وانهم يدخلوا في المؤسسات هذه ويبقوا برزوك الوجه الطيب جدا للشباب التونسي. كي نحكي على شباب تونسي أولاد الغرف الفتية الاقتصادية، وانت أدرى رامي أولاد الكشافة أولاد المنظمات أولاد برشا جمعيات وقاعدين ينشطوا، فإنهم يلقوا زاد أرواحهم في نسيج عالمي، هذا مهم زاد.
1: أكيد مهم جدا. هو بالنسبة للتونسي في بداياته دايما تعرف مش حاجة سهلة إنه واحد ديركت موم اللي جاي لهنا يدخل في الحياة الاجتماعية، أو يدخل في يكون معناها في المجتمع المدني، ولكن تعرف المهم هو في المستقبل انه بعد ما هو كما نقولوا احنا يلقى يعمل انستالاسيون بتاعه، انه يخمم انه باش يكون موجود في المجتمع المدني وعلى شلاف الحياه السياسيه. والحاجه الباهية تو الحاجه اللي تفرحني الحقيقه، حتى يوصلوني رسائل من عده التوانسه انه يكونوا انتريسي بالعمل الحزبي او بالعمل السياسي، وحاجة تفرحني. أنا ديما نحاول إني نساند، نحاول نعطي أفكار، نحاول نعطي طريق هكا كيفاش أسهل من الطريق اللي خذيته أنا بركشي. وحاجة تفرحني على الأخر، وحاجة مهمة جدا إنه التونسي ما يكونش فقط موجود لأنه موجود أو وجب عليه إنه يكون موجود، ولكن يكون فعال في المجتمع ويكون في وسط القرار. علاش؟ لأنه التونسي نهار آخر نشوفوه في منصب متاع أخذ قرار، لأنه أنا من حسب تجربتي البسيطة نعرف قديش الأماكن هذه وكل شيء تقدر أنه تسهل حتى لغيرك اللي جايين جدد وكل شيء، تسهل لهم الطريق، وهذا هو اللي نحبوه يعني أنه الناس كل تخدم بعضها في الأخير.
0: اليوم انت تحب، ونحن زاد نقولوا علاش رامي بعد تجربة نكون عضو مجلس يعني محلي ويكون عندك الاجماع هذا في الجهة، انه لما لا يكون الطريق امامك فيه برشا ثقة وبرشا ناس تدعمك انك تكون زاد في مواقع القرار. تفكر في
1: إن شاء
0: السياسة،
1: الله.
0: تفكر.
1: أنا حاليا ننشط في حزب الخضر، وترشحت على قائمة حزب الخضر، وتم انتخابي كعضو في مجلس المدينة. يعني حاليا الحزب متاعنا عامل ائتلاف مع الحزب المسيحي، وحاليا نحكمه في المدينة مع بعضنا. معناها القرارات اللي ناخذوها أو ما فماش قرار يتعدى من غير ما تجي الموافقة متاع الحزب متاعنا، واللي هي حاجة حاجة حاجة حاجة باهية، وحاجة الحقيقة معناها تساعد إنه القرارات اللي نجموا ناخذوها يكون فيها الجانب الأجنبي أو الجانب كذا. نراعوا دايما إنه وجود الأجانب، ونراعوا دايما إحساس الأجانب والانتجراسيون بتاع الأجانب في المدينة زاد.
0: علاش نقولوا وجود جنسيات أخرى في الخضم هذا؟ أكيد باش تراعي الجوانب الكل، يبدأ موجود تونسي وجزائري ومغربي، وإلا من بنغلاديش ولا من الهند ولا من أي دولة أخرى، المهم يمثل صوت المهاجر وصوت يعني الأجنبي اللي يكون موجود غادي، وهذا مهم برشا. نفرح لهذه النجاحات. شكرا لك رامي بوخشام، إن شاء الله نسمع عليك. كان الأخبار الطيبة والسعيدة، يعطيك الصحة على وجودك اليوم معنا بتقنية الفيديو لأول مرة. يطولي أنت أول ضيف تخرج معنا في المباشر في استوديو هذايا، كما تشوفوا هو استوديو هذايا الجديد لإذاعة المنسير. شكرا لك رامي، يعطيك الصحة على حضورك مع معنا، وإن شاء الله ديما متألق وديما نلتقي، وفما أخبار طيبة وأخبار سعيدة على الجالية التونسية في ألمانيا وفي العالم الكل.
1: إن شاء الله. شكرا على الدعوة مدام حياة، وشرفني اليوم أن نكون متواجد، وإن شاء الله إن شاء الله نشوف التونسي دايما متألق وين ما كان.
0: شكرا ليك، موفق بإذن الله. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى للعشرة من أحلى ما غنت هو يم يونس.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

0: الحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل.
1: والأغاني الراقية ديما شعارنا في إذاعة المنسير في اختياراتنا الغنائية. هكا ننهي أولى سهراتنا لليلة في برنامج جسور الوطن بعد نشرة العاشرة ليلا. يلتقيكم عماد العوني في صدى الأوتار. شكرا لكل الفريق الأمن هذا اللقاء، ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: من مرض كبدي حرج من خلال استئصال جزء من كبد والده بفضل تعاون كفاءات طبية وشبه طبية تونسية. الدكتور لسعد صحنون رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فطوم برقبة وأحد أعضاء الفريق المشرف على العملية قال أن هذا الإنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس.
1: العملية هذه رقم 24 في البرنامج الوطني لزراعة الكبد عند الأطفال اللي بديناه من عام 2017، والعملية هذه صارت هو أب تبرع بجزء من الكبد متاعه لابنه اللي عمره 5 سنوات، كانت الكبد متاعه ما تشتغلش منذ الحق معناها 5 سنوات، وهو كان يستحق في السبروتوثيرابي معناها علاج بالضوء. العملية تمت في أحسن الظروف بتضافر جهود كل الاختصاصات المشاركة، الجراحة العامة اللي قاموا بالعملية متاع الاستئصال، طب الأطفال اللي حضروا للعملية مع الجراحة العامة، وتضافر كل جهود العباد الكل كانت حاضرة لهنا باش عملنا العملية هذه. لولاي التوى لباس حينالوا الماكينة دونك يتنفس وحده بعد تقريبا 48 ساعة، وهذا يتسمى حاجة خارقة للعادة. البو اللي اعطال أكثر شوية مثلث من الكبد متاعه زاد الحالة إلى حد الآن طيبة، إن شاء الله يتعدى كل شيء لباس. وهذا النداء ديما أنه زاد ماذا بينا راو ثم شوية ماتريال اللي احنا يزمو يتجد العمليات كما هكا، بالرغم اللي المطالب متاعنا تتعمل لكن ثم ظروف صعيبة اللي إن شاء الله تتضافر الجهود والعباد تعاون باش العمليات هذوما يوليوا يتعاملوا بطريقة وعدد أكبر.
0: كما اختتمت اليوم في مدينة سوسة الندوة التونسية الموريتانية لطب الأسنان، والتي انطلقت أعمالها يوم أمس تحت عنوان الحدود الجديدة لطب الأسنان في عصر الذكاء الاصطناعي. ساعد زميلة سعيدة بن مسعود تحدثت إلى الدكتور عادل بن صميدة أمين عام نقابة أطباء الأسنان بتونس.
2: الهدف منه توطيد العلاقات ما بين تونس وموريتانيا وربط جسور تعاون ما بين الجامعة التونسية جامعة المنستير وجامعة نواقشط، يعني لاستقطاب الخبرات التونسية في هذا المجال، يعني في مجال التكوين. عملنا فيها 12 ورشة تطبيقية للزملاء، محاضرات قاموا بها أساتذة أكفاء من المنستير من جامعة المنستير وأساتذة من موريتانيا، وعنا حتى مشاركة ليبية، عنا مشاركة جزائرية. الأيام العلمية هذه على الأقل لمت مجموعة من الخبرات المغاربية، والحضور كان مميز أو متميز ما بين 350 و400 مشارك.
0: احتفالا اليوم 27 سبتمبر باليوم العالمي للسياحة، وهو هذا اليوم يحتفل به كل سنة، احتضن صباح اليوم مرسى القنطاوي في شمال سوسة تظاهرة سياحية تنشيطية لحرفاء تونس الأوفياء، تم خلالها تكريم مجموعة من السياح الأجانب الذين يتوافدون على الوجهة السياحية في سوسة أكثر من 30 عاما. المولدي ضيف الله المكلف بالإعلام والاتصال بإدارة مرسى القنطاوي.
3: مرسى القنطاوي هو مفيد لتقاليده من حيث الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية. اليوم 27 سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار حرفاء لتونس أوفياء، كان تظاهرة هي احتفالية على شرف شريحة مهمة من السياح، هم الذين اعتادوا زيارة تونس من حيث الحضور وأيضا من حيث مدة الإقامة بتونس، تلعب دور مهم في دينومة القطاع السياحي وخاصة في التسويق لتونس. وأيضا حاجة حبيناها تكون رد جميل لهذه الفئة من السياح اللي هي من مختلف الجنسيات، اليوم تم الاحتفاء بهم بأنشطة موسيقية راقصة على شرف هذه الحرفاء بمرسى القنطاوي، أيضا بحضور أصحاب اليخوت الراسة بمرسى القنطاوي. هناك جنسية ألمانية جاءت أكثر من 90 مرة لتونس وتم تكريمها، جابت تونس بطول العرض. أيضا هناك من لوكسمبورغ 65 زيارة، والباقي كما قلت جنسيات مختلفة، فاهم من الجنسية الفرنسية الجنسية الإنجليزية 30 و40 مرة.
0: كما احتفلت مدينة المنستير من جهتها باليوم العالمي للسياحة من خلال تظاهرة نظمتها المندوبية الجهوية تحت شعار الحفاظ على تراثنا وتثمين هويتنا، وتهدف التظاهرة إلى الجمع بين المحافظة على التراث التونسي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج للمطبخ والموروث الثقافي عبر اعتماد تقنيات التسويق الرقمي وسرد القصص الرقمية وإنتاج المحتوى الترويجي. كما يتضمن البرنامج فقرات ترفيهية وتذوقا لعدد من الحلويات والمحل المحليات التونسية التقليدية. مندوب السياحة بالمنستير فواز بن حليمة.
4: جاءت المندوبية الجهوية للسياحة بالشراكة مع مارينا المنستير وجمعية الرباط للموروث تكون

0: الاحتفالات على اليوم هذا بعروض مختلفة لعديد الجمعيات الموجودة في جهة مونستير والمهتمة بالسياحة، وكذلك انطلاق طاولة مستديرة يكون العنوان نتاعها كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لوجهة المونستير، بحضور عدد من الباحثين يكونوا يأسسوا اليوم هذا. بالنسبة لنا نحن هي دعوة مفتوحة لجميع الجمعيات الموجودة في ولاية المونستير باش تكون حاضرة معنا. البرنامج ينطلق تقريبا الساعة الثانية بعد الزوال ويتواصل حتى للساعة السادسة، إن شاء الله تكون من مخرجاته أنه يكون فما برنامج نجم نطبقه لسنة 27 في جهة المونستير، وخاصة في الترويج الرقمي والترويج الذكاء الاصطناعي للموروث الغذائي والمطبخ التونسي والمونستيري وللجهة ككل. بالنسبة للموسم السياحي هو متواصل في جهة المونستير، تعدى موسم نجم نقوله ممتاز إن شاء الله، يتواصل معناتها الموسم السياحي، تعدينا الذروة متاعه اليوم، متواصل الموسم السياحي بالجهة.
1: إلى موضوع التربية الآن، أعلن وزير التربية نور الدين النوري عن منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كلياً بداية من شهر أكتوبر القادم، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. من جهته عبر رئيس الجمعية الوطنية للأولياء والمربين مصطفى الفرشيشي عبر عن ارتياحه لإقرار مختلف هذه الإجراءات، وشدد في الآن ذاته على ضرورة توفير فضاءات داخل المعاهد ولا بد أيضاً من توفير الإطار التربوي لمزيد إنجاحها.
2: وضع برنامج تنفيذي لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر المتعلقة بالتلاميذ. حسب برنامج الوزارة يشمل معناها التلاميذ اللي عندهم ساعات فراغ بسبب أو بآخر تخليهم يغادروا معناها المؤسسة التربوية، يقعدوا في المحيط متاع المؤسسة التربوية. الفكرة في حد ذاتها فكرة طيبة، غير أن نجاح البرنامج هذا عمليا تلقاه معناها صعوبات. أولا، هل تتوفر في كل المؤسسات التربوية ساعات مراجعة لإيواء التلاميذ هما اللي مش يكونوا عندهم ساعات شغل، وهل يتوفر إطار تربوي باش يأثرهم؟ في اعتقادنا احنا كجمعية لابد ان نشوفوا معناها كل ظروف نجاح هذه الفكرة وهذا البرنامج. ضروري التفكير في حماية ابنائنا والناشئة من سلوكيات محفوفة بالمخاطر كفكرة كمبدأ نحن كأولياء ومربين نأيدها، وهذه متكون في مصلحة الجميع، مصلحة الأولياء، مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى، ثم مصلحة حتى المؤسسة التربوية.
1: وتزامنا مع العودة المدرسية تبرز مجددا المخاوف من انتشار المخدرات في محيط المؤسسة التربوية. النائب بالبرلمان ياسر الجوراري قال أن لجنة التشريع العام قد عقدت سلسلة من جلسات مع الأطباء والأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين، وذلك بهدف الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بالملف قبل إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.
3: خلال شهر أكتوبر يستأنف البرلمان أعماله، وطبعا تواصل لجان أعمالها، وفي لجنة التشريع العام نظرت منذ بداية الدورة السابقة في مجموعة من مقترحات القوانين اللي بينها القانون الأساسي لعدول الإشهاد، القانون الأساسي للمستشار الجبائي المرسوم 54 المحكمة الدستورية، قانون تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، إضافة إلى تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. هذه هي المقترحات، تفاوت التقدم في النظر فيها وعقد جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف. نعتقد أنه مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات حظي بالعدد الأكبر من جلسات الاستماع، وتمكنت اللجنة من الاستماع تقريبا إلى جميع الأطراف، سواء ممثلي الوظيفة التنفيذية وزارة العدل وزارة الداخلية، كذلك يعني ممثلي الهيئة الوطنية للصيادلة، أيضا يعني الأكاديميين الجامعيين المختصين النفسيين والاجتماعيين، جمعية طب الوقاية من الإدمان، وهو ما مكن إذن من بلورة رؤية وتصور شامل لهذا التنقيح، لأنه لا نريد أن يكون هذا التنقيح مجرد تنقيح شكلي لا يحقق النتائج المرجوة. نريد نصا تشريعيا يمكن من تجاوز إشكاليات القانون 52، لأنه من التسعينات تقريبا وضعنا القانون كانت فيه المقاربة الجزائية، إلى حد اليوم هكذا نشوفه أنه ظاهرة ماشية وتستفحل في مجتمعنا، ما هيش هي قاعدة تتقلص.
1: أذكركم بأبرز العناوين. في إنجاز يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس إجراء عملية زراعة كبد لطفل صغير في مستشفى المنستيرة. الجمعية الوطنية للأولياء والمربين تعبر عن ارتياحها لقرار منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كلياً. وفي اليوم العالمي للسياحة احتفالات في سوسة والمنستيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدكم الآن مع صدى الأوتار مع زميلي عماد.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة سدى الأوتار لليوم لحد 27 سبتمبر 2026 في لقاء جديد ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لكم أجمل تحيات محمد سيدية في إخراج سهرة الليلة، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا الفنية في سهرة سدى الأوتار. الموضوع الأول اللي باش نتحدث فيها والشخصية الفنية الأولى اللي باش نحكي عليها هي الفنانة منيرة المهدية الملقبة بالسلطانة. هذه الفنانة اللي برزت في بداية القرن الماضي تحديدا، أو الحفل عملته في 1905، ثم بعد ما كانت متمكنة من عرش الطرب والغناء في مصر في تلك الفترة، إذ بكوكب الشرق أم كلثوم تظهر لتنطفئ السلطانة. مجموعة من الحكايات والأسرار حول حياة السلطانة منيرة المهدية باش نسمعوها ليلة مع بعضنا، إلى جانب أيضا استماعنا إلى بعض الأغاني القديمة جدا لمنيرة المهدية، واللي إن شاء الله كيف تسمعوها ما تقلقوش برشا من البارازيت لأنه الأغاني قديمة برشا برشا. غناية حلوة جديدة لشيرين باش نسمعوها الليلة في إطار الأغاني الحديثة. أول مرة تقريبا نلقى الشيرين غناية دوم تقريب 12 دقيقة، إن شاء الله نسمعوها كاملة في بداية الجزء الثاني من سهرة الليلة أو في نهاية الجزء الأول. خلفيات الأغاني ثم غنية أكيد ما ثم شوية حد ما يحبهاش، الغنية هذه هي غنية ست الحبايب اللي لحنها محمد عبد الوهاب وأيضا غنيتها فايزة أحمد. غنية من الغنيات الحلوة المزينة برشا، روحية ووجدانية أكثر منها يعني عاطفية، لأنها تتغنى بكائن من أحلى وأمتع الكائنات في العالم اللي هي الأم. إن شاء الله باش نحكيه على قصة الأغنية هذه وكيفاش الشاعر وصاحب الأغنية اكتب الأغنية هذه في مكان معين وفي توقيت قياسي. في حكايات الفن اليوم باش نحكي على محمد عبد الوهاب وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، وواحد من أبرز الألحان اللي قدمها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم وهو لحن أغنية أنت عمري.

هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة الليلة، سهرة السادة الأوتار، واللي كالعادة نبدأها بجورج وسوف. في غنية عنوانها صياد الطيور، الغنية هذه من كلمات أحمد فؤاد نجم.

0: جورج وسوف وغنية صياد الطيور باش ننطلق في حديثنا عن الفنانة المصرية منيرة المهدية سلطانة طرب اللي البداية متاحة كما قلت كانت في بداية القرن الماضي القرن العشرين من خلال مجموعة من الأنغام بعد ما جات للقاهرة من الريف اللي كانت تعيش فيه ثم افتتحت مقهى لها باش تقدم أغانيها وعاشت فترة اللي الوضع السياسي في مصر أنذاك كان متذبذب جدا وكانت في مسيرتها الفنية قد سندت وعملت مع المقاومة المصرية للاستعمار خاصة تجاه شخصية سياسية معروفة اللي هو سعد زغلول باشا ثم هذه الأبهة بن ظفرين وهذا السلطان وتلك الحظوة اللي كانت تتمتع بها منيرة المهدية بدأت تدريجيا تضمحل وتندثر ببروز كوكب الشرق أم كلثوم. برشا هي الحكايات اللي تحكي على منيرة المهدية باش نسمعوها من خلال تجيلين. التجيل الأول تحكي فيه أو يحكى فيه كيف غنت منيرة المهدية للسياسي الراحل سعد زغلول وكيف أنقذت واحد من الشباب المقاومين ثم تزوجته بعدما أنقذته وأخرجته من السجن البريطاني.
1: منيرة المهدية مسلسل أم كلثوم اللي تبعناه وحافظين أحداثه واللي بيتكلم عن حياة المطربة أم كلثوم وكان في أحداث المسلسل الصراع اللي كان موجود بين أم كلثوم والمطربة منيرة المهدية وكان المسلسل بيظهر وجه شرير للمطربة منيرة المهدية بس الحقيقة إن في وجه تاني مش كتير يعرفه عن المطربة منيرة المهدية. زكية حسن منصور هو اسمها الحقيقي، اتولدت في قرية المهدية بمركز هيهية التابعة لمحافظة الشرقية واتولدت يوم 16 مايو سنة 1885. عاشت زكية حياة اليتم لما توفى والدها وهي لسه طفلة صغيرة، بعدها اتولت أختها تربيتها وخدتها معها اسكندرية. اهتمت أختها بتعليمها فدرست في مدارس الراهبات وبعدها رجعت تاني الزقازيق لأن صوتها كان مميز جدا، بدأت تغني في الأفراح والحفلات فشافها واحد صاحب قهوة في مصر فأقنعها إنها تسافر وتغني في القهوة بتاعته وبسفرها للقاهرة اتحولت من زكية لمنيرة المهدية وغنت في القهوة ونجحت جدا وده شجعها إنها تفتح قهوة خاصة بيها وتسميها نزهة النفوس. وخلال فترة قصيرة جدا اتحولت القهوة لمركز ثقافي فني مليء بأدباء ومفكرين وفنانين ولأن منيرة المهدية كانت بتتمتع بشخصية قوية وكمان مثقفة ومتطورة وطموحة. عزيز عيد هو أول ما فتح لها المجال الفني الاحترافي وضمها لفرقته عشان تغني وبعد شوية تمثل وده أمر جديد خالص عن الوسط الفني في الفترة دي لأن اللي كانوا بيمثلوا أجانب وشاميات وبدأت تمثل وتقدم أدوار رجال وكان بيتكتب على الأفيش الممثلة الأولى وحققت الفرقة نجاح وشهرة كبير بوجود السلطانة اللي بدأ الاسم ده يطلق عليها. بعدها كونت منيرة المهدية فرقتها الخاصة وكانت بتغني وتمثل وكمان أخرجت عدد كبير من العروض المسرحية عشان تبقى أول مخرجة في تاريخ الفن المصري وسمته الصحافة هواء الحرية لأن المسرح ده كان ليه دور سياسي مهم هنعرفه كمان شوية. وهي بتستعد لتقديم مسرحية كليوباترا واللي كان بيلحنها سيد درويش بس اتوفى فجأة قبل ما يخلص تلحينها فدورت على ملحن بديل وما لقيتش حد مناسب غير الملحن الشاب محمد عبد الوهاب اللي خليته يلحن الفصول الناقصة وكمان عطته دور مهم في المسرحية ومن هنا جاءت شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب. سافرت منيرة المهدية لمدة 3 سنوات بجولة فنية في أكتر من دولة منها لبنان وسوريا والعراق وتركيا وفلسطين وإيران وليبيا وتونس والمغرب وغنت قدام رئيس تركيا السابق مصطفى كمال أتاتورك اللي رفض قفل الستار بعد ما خلصت فقرتها وطلب انها تغني طول الليل. مثلت منيرة المهدية في فيلم واحد بس وهو الغندورة وكان من اخراج مخرج ايطالي وطبعا مثلت عشرات من العروض المسرحية وتعتبر منيرة المهدية من اوائل السيدات اللي تسجل ليها اسطوانات لاغانيها ومن اشهر الاغاني اللي قدمتها السلطانة اسمر ملك روحي يا ماما بيضة مصر الجميلة ما احلاكي كان لمنيرة المهدية نشاط سياسي واضح ومحدد، فكانت بتقدم عروض مسرحية ضد الإنجليز. وخلال ثورة 19 الإنجليز ما قدروش يقفلوا القهوة بتاعتها زي باقي القهاوي، خوفا من رد فعلها القوي وتأثيرها القوي على الناس. ولما خرج فرمان بعدم الغناء أو التلفظ باسم سعد زغلول، واللي هيخالف التعليمات هيتسجن 6 شهور ويتجلد 20 جلدة، فقامت منيرة المهدية بحيلة عشان تغني لسعد، فغنت أغنية مطلعها بيقول شال الحمام حط الحمام من مصر السعيدة لما السودان، زغلول وقلبي مال إليه أندهله لما احتاج إليه. وعجبي، وكانت دايما بتهتم بالإفراج عن المعتقلين لأنها كانت صاحبة نفوذ وسلطة. وفي يوم رفض المتعهد البريطاني الإفراج عن شاب فادعت أنه خطيبها وترتب عليه أنها تتجوزه في المكتب المتعهد السامي البريطاني، وتعتبر دي أول زيجاتها، واللي استمرت 4 سنين. وخلال الفترة دي كان مدير أعمالها. اتجوزت مديرة المهدية 4 مرات، الأولى من الشاب اللي أنقذته من المعتقل، أما التانية من حسن نديم، والتالتة من حسن كمال اللي رزقت منه ببنت، وبعدها اتوفى فتجوزت أخوه كمال إبراهيم عشان يربي معاها بنتها. تم إنتاج فيلم باسم السلطانة اللي أخرجه حسين الإمام ومثلته شريفة فاضل، بس أسرتها اعترضت عليه لأنه فيه مغالطات كتيرة عن حياتها، لدرجة أن الأمر وصل للقضاء. حصلت منيرة على جوائز كتير، أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، والجائزة الممتازة في سباق الغناء المسرحي، واتكتب اسمها في الكتاب الذهبي الخاص بملك إيطاليا. مش هنتكلم عن الخلاف اللي كان بين منيرة وبين أم كلثوم، لأن في صحفيين برأوا منيرة من الاتهامات اللي كانت متوجهة إليها بعد انتشار أخبار متفبركة عن أم كلثوم في بدايتها، وإنها حاربتها في بدايتها، بس اللي كان مؤكد إن كان في خلاف حقيقي بينهم. اعتزلت منيرة المهدية الفن بسبب انحصار الأضواء عنها، بسبب ظهور نجوم طرب جدد على رأسهم أم كلثوم، ولأنها قدمت نوع جديد من الأغاني. وبعد 20 سنة رجعت للفن وقدمت حفلة حضرتها أم كلثوم برغم الخلاف اللي كان بينهم، بس ما لقيتش نفس الشغف بوقوفها على المسرح، فقررت انها تعتزل الفن نهائيا لحد ما رحلت عن عالمنا في 11 مارس سنة 1965 عن عمر 80 سنة.

0: بعد الساعة 10 ليلا نجدد التحية لمستمعينا الأوفياء إنما كانوا في متابعتنا. نخص بالتحية صديقي، خلينا نقول خويا مش صديقي، سامي الشادلي. أعطيك الصحة سامي، شكرا ليك، مرحبا بك دائما في سهرة صدى الأوتار وغيرها من البرامج. أيضا ما ننساش نقدم تحية لمنيا بالرحال، يعطيك الصحة منيا ومرحبا بك دائما وأبدا في مختلف فقراتنا وخاصة سهرة صدى الأوتار. نواصل حديثنا حول السلطانة منيرة المهدية. أكيد كما قلت في بداية اللقاء، منيرة المهدية كانت تتربى على عرش الغناء والفن في مصر، وفجأة بزغ نجم جديد، بزغ صوت جديد، هو صوت كوكب الشرق أم كلثوم.
1: الله الله يا اسطى، منيرة المهدية.
2: بهذه العبارة كانت منيرة المهدية تفتتح اسطواناتها، والاسطى أي رئيسة الفرقة الموسيقية لم يكن لقبها الوحيد، بل كان سلطانة الطرب لقبها الأشهر. السلطانة التي جلست على عرش الغناء قبل أن تزيحها عنه أم كلثوم في أوائل أربعينيات القرن العشرين.

منذ كانت طفلة في الثامنة اشتهرت ميرا المهدية واسمها الحقيقي زكية حسن منصور بجمال صوتها. كانت تغني لصديقاتها كلما سنحت لها الفرصة فتحصد الإعجاب، إلى أن غنت عام 1905 في مقهى صغير كان مقصد المغنين والفنانين، ومنه انتقلت إلى الغناء في ملهى الإلدورادو فازدادت شهرتها، واستطاعت بعد أعوام قليلة استئجار مقهى بحي الأزبكية سمته نزهة النفوس، وجعلته ملتقى الأدباء الفنانين المفكرين والسياسيين.

حلمت منيرة المهدية بالغناء والتمثيل على خشبة المسرح، ولكن كيف لامرأة مصرية مسلمة أن تجرؤ على هذا الحلم؟ فحتى الأدوار النسائية كانت تسند إلى ممثلين رجال يرتدون أزياء النساء. حين عرض عليها المخرج والممثل عزيز عيد تقديم وصلة مع فرقته على مسرح مقهاها نزهة النفوس، استغلت الفرصة وطلبت منه المشاركة في المسرحية. وافق عزيز عيد وأسند إليها دور فتى في رواية للملحن والمغني ورائد المسرح الشيخ سلام حجازي. وتحقق الحلم في صيف 1915. انفصلت منيرة المهدية عن مسرح عزيز عيد عام 1916 وكونت فرقتها الخاصة على مسرح بريطانيا، حيث مثلت، غنت، أخرجت أعمالا أدت فيها أدوار نسائية مثل كارمن التي ترجمها فرح أنتون أحد أعلام النهضة، وكلها يومين، والثالثة تبدأ. أما الملحنون الذين تعاونت معهم سلطانة الطرب في المسرحيات فكان بينهم سيد درويش، محمد عبد الوهاب، ومحمد القصبجي.

أصبح اسم منيرة المهدية على كل لسان. هذه الشهرة ساعدتها على المشاركة في ثورة 1919 من خلال أغانيها وعلاقاتها بالسياسيين. فغنت في سنوات الثورة بعد نفي الزعيم سعد زغلول أغنية تقول كلماتها:

لذكائها وجرأتها أنقذت منيرة المهدية أغنيتها من رقابة السلطات البريطانية، حتى قال لها رئيس الوزراء المصري: أنت تقدري تبلفي الإنجليز، غنوة منك تجيب الاستقلال لمصر.

صوت السلطانة منيرة المهدية. طبعا الرحلة الفنية والرحلة الحياتية متاع منيرة المهدية ونهايتها تفكرنا أنه لكل جيل صوته ولكل جيل فنانيه ولكل جيل موسيقاه، ولا يمكن أن يبقى الفنان على نفس الوتيرة وعلى نفس المستوى منذ بدايته حتى نهاية مشواره، إما بالاعتزال أو بالموت. أم كلثوم نفسها، عبد الحليم، فريد وغيرهم من المطربين اللي خلاوا بصمة في حياتنا وفي حياتنا الفنية والموسيقية، فقط بقيت أنغامهم هي اللي تخلدهم، كما منيرة المهدية ونحن توا نحكي عليها وفي علاقتها بأم كلثوم وبالمشاكل اللي صارت لها وغيره. لكن في نهاية المطاف ما تبقى إلا الموسيقى وما يبقى إلا الفن يتحدث عن صاحبه وعن مزاياه الفنية والصوتية والموسيقية. نذكركم أنه اللقاء يتواصل معكم حتى يكشل نصف الليل، وباش نرجعوا بعد موجز 11 ليلا باش نحكيه على أغنية ست الحبايب، باش نحكيه على علاقة محمد عبد الوهاب بأم كلثوم ولحن أنت عمري. لكن من هنا حتى يكشل 11 في 4 دقائق باش نسمعوا جديد الفنانة المصرية شيرين.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3. مرحبا كل المستمعين مع جديد.
2: أوكي.
1: سهريات نبض الشارع فن وموسيقى ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معاكم.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 11 ليلا للأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 24 في خطة في الهندسة الميكانيكية، 15 في الهندسة الكهربائية، و27 في الإعلامية، و7 في الهندسة المدنية، و17 في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. وقد حددت الوزارة وزارة التعليم العالي أجل التسجيل عن بعد للترشح في هذه المناظرة عبر الموقع الإلكتروني انطلاقا من يوم الاثنين 5 أكتوبر وإلى غاية يوم الأحد 18 أكتوبر. كشفت وزارة الصحة اليوم عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي ستحتضنه تونس بعد يومين من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة أعلنت السفارة الفرنسية

0: فاز أيضا البطل الأولمبي العالمي محمد خليل جندوبي ميدالية ذهبية في وزن 68 كيلوغرام. ويبدو أن البطلين التونسيين في رياضة التايكوندو سيدخلون الألعاب الأولمبية القادمة وبطولة العالم القادمة بحظوظ وافرة. انتهى الموجز، يعود إليكم زميلي عماد دائما في برنامج وموعد صدى الأوتار، وموعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

15 دقيقة بعد الحديش في الجزء الثاني من سهرة سدى الأوتار. أكيد متعة حلوة برشا الأغنية اللي كنا نسمع فيها أنا قلبي لك ميال لفايزة أحمد. فايزة أحمد اللي تبقى من أبرز وأحلى الأصوات العربية. الحقيقة باش نزيدوا نسمعوا فايزة أحمد، لكن في حاجة أخرى، في غنية من الأغنيات اللي أديتها بشكل حلو برشا برشا، بإحساس مزيان برشا برشا. أغنية غنيتها حول كما قلت في بداية اللقاء، واحد من أحلى وأروع الكائنات في العالم في الكون، أغنية ست الحبايب اللي غنيوها بعد فايزة أحمد وبعد محمد عبد الوهاب برشا مطربين، لكن الإحساس اللي غنت به فايزة أحمد الأغنية والطريقة اللي أدت بها الأغنية الحقيقة روعة. الأغنية أغنية ست الحبايب جيت للدنيا يعني في غلطة. كيفاش في غلطة؟ اللي كتبها هو اللي ألفها حسين السيد. حسين السيد كان يعيش مع الوالدة متاعه، هذا شاعر غنائي معروف حسين السيد، يعيش مع الوالدة متاعه. نهارتها صادف أنه عيد الأم، روح تعبين من الخدمة، هو طلع الدروج متاع العمارة اللي يسكن فيها مع الوالدة متاعه، وإذا بيه معناها قبل ما يحل الباب تفكر اللي نهارتها عيد الأم، وأنه إنساء ما خذاش هدية للوالدة متاعه. شعمل رجع لأول الدروج، خذا ورقة وستيلو، وهو كان يتربج بأمه يقول لها ست الحبايب. خذا ورقة وستيلو وانطلق في كتابة الأغنية هذه على أساس باش يرضي الوالدة متاعه اللي نساه باش يخذلها الهدية مناسبة عيد الأم. بعد ما كمل الغنية كتبها، يعني تقريبا في بعض الدقائق كتب الغنية، معناها أحيانا أغاني تبقى عالقة في أذهاننا وتبقى خالدة على مر الأزمان. الواحد يتصور أنه الكلمات أو اللحن خذ برشا وقت وخذ أيام وأشهر وربما سنين، لكن في دقائق معدودات حسين السيد على السلالم كما يقولوه في مصر اكتب هالغنية الحلوة هذه ست الحبايب. ثم بعد تالي اطلع للوالدة متاعه، اعتذر منها، قالها الغالب راني نسيت ما اخذتلكش هدية، مي راني كتبت الكلام هذايا. قرأت أمه الكلام، قالت له يا اخي كتبتها بالذمة ليلي ولا باش تتغنى الغنية؟ قالها راني كتبتها بالذمة ليلك لكنها توا جاتني الفكرة باش تتغنى. مشى هز الكلمات هذيك محمد عبد الوهاب اللي أعجب بالكلمات اللي كانت معبرة برشا برشا، ثم أخذ على عاتقه تلحين الأغنية. الأغنية اتكتبت في عام 1958. الأغنية غنيتها بطبيعة فايزة أحمد، وذيعت لأول مرة في 21 مارس من عام 1958 بصوت كما قلت فايزة أحمد. الأغنية هذه تغنيت من قبل عدد كبير من المطربين، منهم الملحن ذاته، لكن نحن توا باش نسمعوها بصوت الفنانة فايزة أحمد.

0: كثيرة هي الحكايات والقصص الخاصة بالواقع الفني. الحقيقة مش كان في مصر ولا في تونس، في العالم الكل تقريبا الخلافات والصراعات حول النجومية كانت ولا تزال موجودة، باعتبار أنه كل فنان كل موسيقي يحاول يقدم روحه بدرجة أولى للمشاهد أو المستمع أو المعجب بطريقة يريد من خلالها إبراز أنه ذلك الذي لا يشق له غبار أو تلك التي لا يشق لها غبار. هذه طبيعة في الإنسان، يحاول دائما أن يكون أفضل من غيره ويحاول إبراز الطاقة الكامنة فيه، علّه يستجلب بعض الإعجاب والحب من قبل المتتبعين. هذا تقريبا اللي يخلي المشاكل في الوسط الفني متواترة، وأعتقد أنها في نهاية المطاف طبيعية. علاش طبيعية؟ لأنه أولا ما حتى لا أقول حسد، خليني أقول غبطة. فبعض الفنانين أو جلهم يغبطون بعضهم على مستوى حتى القصائد أو الألحان. ساعة ساعة فنان كبير يسمع لحن أو كلمات فيتمنى أنه الأغنية هذيك كان غنيها هو، وهذا صار مع معناها عمالقة الفن العربي، مع أم كلثوم، مع عبد الحليم، مع فريد، مع فايزة أحمد، مع محمد عبد الوهاب. ثم أغنية يسمعها يحس أنها تخلقت ليه. ونذكر المشاكل متاع بليغ حمدي مع بعض الفنانين لما كان في فترة من الفترات يميز عبد الحليم على غيره من المطربين. فالحركة هذه متاع الصراع الفني بالضرورة تولد موسيقى حلوة وتولد أغاني مزيانة. ثم الشيء هذا كما قلت صار على الفنانين الكل، كلهم تقريبا اللي صارت لهم بعض المشاكل وحتى خصومات كبيرة من أجل لحن أو من أجل قصيد. أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب لم يشذ عن هذه القاعدة، اللي الحقيقة اعتبرها قاعدة، لأنه هذا من شأنه أنه يحرك الواقع الفني ويحرك ويطور الموسيقى. محمد عبد الوهاب رغم أنه كان يروى عنه أنه يعني حد وحد روحه بعيد عن الجلبة، عن الضوضاء، عن المشاكل، لكن أحيانا يحاول أنه يبرز قيمة الألحان سواء اللي قدمها لأم كلثوم ولا غيرها. أم كلثوم نفسها كانت يعني في غيرة وتغار من بعض المطربات، وآخر معناها كنت أتذكروا الموضوع كنت أحكيت فيه، آخر حاجة اتهامها بمقتل إسمهان. يعني الصراع هذا صراع أعتقد كما قلت في البداية طبيعي، لكن محليه كيف يولد أغاني أحلوة. ثم أغنية باش نسمعوها شوية آخر واللي هي من الأغنية الكلثومية اللي نحبها برشا. الأغنية هذه لحنها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم. محمد عبد الوهاب لهنا باش يحكي على علاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، واللي في فترات صارت فيها مد وزجر، وأيضا باش يحكي على اللحن الحلو اللي هو لحن أنت عمري.
1: أولا أنا كانت علاقتي بالسيدة أم كلثوم علاقة مرتفعة جدا، يعني نحترم بعض احترام عظيم جدا، فأنا كنت أحترمها كل الاحترام وأبجلها كل التبجيل وأقدرها تقدير لا نظير له. وهي برضو كانت يعني ما تقولش فيها حاجة وحشة، وكنت أتمنى أن أعمل لها حاجة، يعني ما هوش ده، لكن ما كانش في ظروف. ظروفنا الأولانية كل أسف الجماعة المتعهدين عملوا نفسها بلا داعي كده حاجات بتاعتهم دي مش عارف ايه، فكنت أنا غني أسبوع وياد غني أسبوع، كل واحد في طريقه، هي في طريقها صوتي الجميل العريق اللي الناس تروح تسمعه ام كلثوم، ما فيش حاجه غير كده يعني. الصوت اللي هو ده بقى اللي اي حاجه تقولها خلاص ام كلثوم بتغني وخلاص وتعب. وانا في طريقي اللي انا بفتكر ان انا بقى يعني ماشي على الخط التفكير والمش عارف ايه والجديد والمديد والحاجات اللي زي دي يعني. فانا كنت بلحن القطعه دي الاغنيه دي وهي من كلام الشاعر الغنائي الاستاذ احمد شفيق كامل، وكنت بعملها ليا في الواقع يعني. فبالصدفه وانا يعني في وانا بعملها يعني غرني صديق وزميل لنا الاستاذ احمد الحفياوي عازف الكمانجا العظيم الشرق العظيم ده، وقلت له كده بالصدفه يعني بكل صدفه كده انت كنت فين؟ قال لي انا كنت عند الست ام كلثوم. وزيها وزي ساعتها كويسه الحمد لله والله. ده احنا لسه كنا في سيرتك. في سيرتي انا؟ ليه لا سمح الله في حاجه؟ قال لي لا ابدا يعني. كنت انا بقول لها يعني طب يعني يا ستي يعني ما قولي لنا حاجه من فلان فلان ده، اعتقد انه يعني يكون سعيد بهذا ومش عارف. فقالت له يعني اخويا يعني هو عنده حاجه وعرض عليه. قلت له لا تمام. فقال لي هذا الكلام. قلت له كده؟ قال لي اه. انا على طول جاب بخاطري حته انت عمرك يعني كنت عاملها طبعا مع شيء من التغيير، لكن يعني قلت على اني قد يجوز تنفع عليها. قلت له طيب اطلبها لي. فطلبها لي. اهلا وسهلا ومش عارف ايه وتعالى ايه والكلام اللطيف ده. قلت لها انا عندي هنا الاستاذ احمد الحفناوي. قالت لي اه. قلت لها ويظهر كنت انا شرقت كتير لانه كنت ودي وسيلتي. قالت لي هذا صحيح. قلت لها طيب ايه رايك بقى ان انا عاوز اسمعك حاجه؟ قالت لي اوش بكل يوم ليك ابدا. قلت لها زي ما انت عاوزه. قالت لي اجي لك؟ قلت لها لا اجي لك انا. امتى؟ قلت لها طب اجي لك بكره. قال لي عقلي بقى يعني ايه؟ يعني اقعد ادي نفسك فرصه انك يعني تحبرك فيها كده شويه. قالت لي طيب بكره. قلت لها عندي قعود. قالت لي عندي عود لكن ما يجيبكش اوتار وملخبطه ومكسر وبتاع. طب ما اجي لك انا. قلت لها لا انا حاجي واجيب العود. فرحت فعلا تاني يوم في الميعاد بعد الظهر واستقبلتني في مكان انتيم كده يعني اوضه هي اللي بتقعد فيها الاوضه العاديه يعني مش اوضه بقى بتاع الضيوف وبتاع. وبعد شوية كلام كده قلت لها ما سمعك إلا أنا عم وسمعتها إلا أنا عم يعني. قعدت كده وحطت إيديها بين راسها. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي طيب فين الأستاذ أحمد شريف؟ قلت لها انا مستعد هكلمه واجي لك. حافظ الكلام؟ قلت لها انا مش حافظ الكلام يعني. قالت لها نقعد معاها بقى ونسمعها كلها ونشوف الكلام اولا عشان ما نغيرش في اثناء التلحين. وفعلا جبنا الاستاذ احمد شفيق وقعدنا معاه لغايه ما استقرينا على الكلام وعملت اللحن. وكانت طبعا قدامي ما هيش مشكلة لكن يعني كانت اي حاجة يعني كانت تشغلني برضو وهي ان انا ادخل عليها ادخل في فرقتها الجيتار ما كانش ده يعني وارد طبعا في ذهنها او حاجة تاني. لكن انا فلقيتها في منتهى السماحة يعني. قالت لي طبعا انا ما اقدرش اقول لك لا ولا ايوه لكن يعني اديني الحق في اني اسمع واشوف اذا كان اللي هتسمعه لي او الجمله اللي هتقولها او الجيتار ده نفسه مثلا يعني ما يضايقنيش ما يغيرش حاجه من اللي انا قلت لها او طبعا. فكان في عندنا في الفرقه فرقه ام كلثوم عازف كمان اسمه الاستاذ عبد الفتاح خيري بيضرب جيتار. علمته الجمله ورحنا لها وبرضه فضلت تسمعها مرتين وثلاثة وبعدين الالتزام بتاعك اللي انت عاوز تعمله، يعني عندك يعني كل الحريه في انك تعمل اللي انت عاوزه. لان هي حاسه طبعا ان انا يعني ما مش جاي يعني افسد عليها شيء، لا وفعلا

وفعلا كان لقاء لجماعة محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في أنت عمري أنجب واحدة من أحلى وأمتع الأغاني الكلثومية. أكيد باش نسمعوا أنت عمري، لكن ماذا بيا نحب نقول حاجة للسادة المستمعين، راهو الأغاني الطويل في فترة من الفترات صديقنا وأستاذنا الفنان أحمد طنبورة اللي كان مهندس معنا في الإذاعة، خرج هو تقاعد وما عندهش برشا، في فترة من الفترات كنا نتسائلوا الأغاني الطويلة اللي فيها ساعة وخمسين دقيقة وخمسة وخمسين دقيقة، يعني نحب نسمع الكلام الكل فيها، لكن الوقت ما يسمحش، ما تنجمش تعدي غنية متاع 55 دقيقة ولا ساعة في برنامج يدوم ساعة ولا يدوم ساعتين ولا حتى ثلاثة سوية. فأحمد طنبورة قام بعملية مونتاج تذكر جيدا لبعض الأغاني الطويلة لأم كلثوم، ومنهم أغنية أنت عمري اللي في الحقيقة هي الطول الحقيقي متاع الأغنية، ظهر لي ساعة أو 57-58 دقيقة. فبالتالي باش نسمعوا الفيرسيون متاعنا اللي فيها يعني عملية يعني مزاوجة بين الأنغام اللي تتكرر وبين الكلمات. قبل ما نسمعها نحب نحييكم الناس الكل على المتابعة والانتباه، وإن شاء الله عملتوا جو معنا في سهرة سدى الأوتار اللي خصصنا الجزء الأول منها لمنيرة المهدية. تحياتي لكم الناس الكل على المتابعة، تحيات محمد سيدية في الإخراج الفني للحصة، عماد العوني، يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وحددت الوزارة أجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني بداية من يوم الاثنين 5 أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 18 أكتوبر. كشفت وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية التي ستحتضنه تونس من 29 سبتمبر إلى بداية أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. تذكر الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن اليوم الاثنين 28 سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإداء التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثانية. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، بالإضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإداء التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني خاص بالأشخاص المعنويين. في أخبار العالم، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة سلام اقترحتها إيران لإيقاف الحرب بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد زادت العقود الآجلة للبترول ب 1.74% ووصلت إلى 106 دولارات. نعود إلى تونس. يتسم طقس هذا اليوم بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة في بقية الجهات. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح درجات الحرارة بين 28 و 33 درجة. انتهى الموجز.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء. عطائها ومسيرتها فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكو، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

موعود دايما بالجيران.

Ah.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت

تاني تاني، رجعينا انا وانت تاني.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت، هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
2: مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج خمسون. كل بداية وراءها حكاية، وكل حكاية مهما ابتعد بنا الزمن تترك صوتا لا يغادر الذاكرة. في الحلقة الأولى من خمسون فتحنا الباب الأول على حكاية إذاعة المنستير، على مشروع بدأ فكرة ثم صار صوتا وصار بعد ذلك ذاكرة لأجيال. واليوم نواصل الرحلة، نعود إلى البدايات الأولى، إلى السنوات التي كان فيها كل شيء يتشكل للمرة الأولى، الأصوات والبرامج والمواعيد والتجهيزات وحتى التفاصيل الصغيرة التي صنعت يوما بعد يوم ملامح إذاعة اختارت أن تكون قريبة من الناس. نواصل حديثنا مع المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر